0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إن شاء الله ديما لاباس مستمعينا الكرام. صباح الأنوار والخيرات والصحة للجميع. لقاء متجدد معكم على موجات إذاعة الشباب نهار جمعة 28 أوت 2026. نتلقى بكم من جديد، إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية، واللي عندهم بعض المشاكل الصحية نتمنى لهم أنهم يرجعوا بسرعة للنشاط نتاعهم المعتاد، الفورمة نتاعهم المعتادة. أجمل تحية كامل الفريق اللي رافقني هذا الصباح في هذا العدد من برنامج ديما لاباس. معايا نجم الدين بن سالم في الإخراج الرقمي، في الإخراج التقني للأستوديو، استوديو نجيب الخطاب وصالح شغام الرقمي بالإذاعة التونسية، ضياف ديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. 10:03 صباحا على موجات إذاعة الشباب اليوم وعلى امتداد الأسبوع. اليوم مش نحكيه على موضوع هام جدا، على امتداد الأسبوع اللي تعدى وحتى ليمات اللي قبله. مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا برشا على حالة صحية تخص العيون، مرض العيون، التهاب الملتحمة. شنو الحكاية؟ هل ترى بالحق هذا هو الموسم نتاعها؟ بالحق فما برشا ناس مرضى بها، فما انتشار للكونجونكتيفيت، وإلا فما مبالغة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كل التفاصيل الخاصة بالمرض هذية باش نتعرفوا عليها بعد قليل مع الدكتور كريم كريفة اللي هو مشكور موجود معنا مباشرة في الأستوديو باش يفيدنا بكل المعلومات والتفاصيل الخاصة بصفة خاصة بالوقاية والعلاج. وطريقة التوقي مهمة جدا وإحنا خاصة على أبواب الموسم الدراسي. لكن قبل الموضوع الأساسي الخاص بحصتنا اليوم، بطبيعة الحال ما هيش حاجة جديدة موجة الحر اللي قاعدة تعيش فيها بلادنا تويكا من منذ بداية فصل الصيف إلى الآن، هذه موجة الحر الثانية وإلا الثالثة اللي ما يفوتناش، وبالضرورة يلزمنا نعود ونذكره ونرجع ونتحط فيه الموضوع باعتبار أهميته، باعتبار خطورته على صحة الإنسان. من جديد مستمعينا الكرام نقفوا عند أهمية أنكم تاخذوا العنصر هذي متاع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في اعتباركم حتى تتوقعوا منه، خاصة بالنسبة للأطفال. ومعنا الآن مباشرة على الخط وأنا سعيدة باستقباله الدكتور محمد فاضل غويل، هو طبيب طوارئ، ومعه هو باش ناخذ ونقف عند أهم التوصيات اللي لابد أن ناخذ بها للتوقي من ضربة الشمس والأسعافات الأولية اللي تنجموا تعملوها مباشرة لا قدر الله كان صارت حالة من نوع هذا. دكتور محمد فاضل غويل صباح الأنوار.
2: مرحبا سماح، وكما قلت الظروف نتاع الحراره هذه الشديده لازمنا نعاودوا وناكدوا على الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه، لانه ما خيرش من الوقايه. هذا التغير المناخي قاعدين نعيشوه في الفتره الاخيره، نشوف الحراره المفسده، ولكن لابد ان نذكر لانه للاسف نقولها سماح مازلنا فما شويه نوع من الاستهتار. كي نشوفوا توا في الوقت هذايا العشرة حتى الضربة تلقى البخورات الكل معبية وناس قاعدة تغوم فيها السخانة، وتوصيات وزارة الصحة واضحة، توصياتنا عن طريق انتم كوسائل الإعلام واضحة. نقولوا راه بين العشرة والذروة ما نخرج إلا للضرورة القصوى، إلا عنده حالة استعجالية. للأسف ما الناس ماهيش قاعدة تسمع، ماهيش قاعدة تطبق، لسه نذكروهم لأنه نجم قدرنا نفقد حياة بشرية، نجم تصير انعكاسات سلبية خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، للكبار في السن. لابد من الوقاية، ما عندناش حل آخر. الوقاية تبدأ من الدار حتى في الشارع. في الدار ماذا بينا مصباح من أول ما تطلع الشمس،
1: أوش نحيو الموسيقى دكتور، نحيو الموسيقى المصاحبة كنت تسمح نجم. شكرا لك، حتى نسمعوك بالجديد. فضل دكتور، إذا تبدأ الوقاية من الدار من المنزل، شو يزمنا نعمله دكتور؟
2: نعمله في الدار سهل برشا، في الدار صباح

0: البيت الأبرد بيت في الدار اللي عنده مريض أمراض مزمن يكون في بلاصة أبرد بيت مش نحويه والما مش يكون ديما فما تهوية تهوية الهواء يدور يلبس حاجة قطنية خف معناها ماهيش لاصقة في البدن تكون مفرهدة شوية مش تصير سماك الميكروب ليما مش تهوى يدور بالقدا يشرب يتفقدوه ديما بالماء الماء ثم الماء ثم الماء وكما وكل ساعتين ثلاثة ينجم يبر روحه يعمل دوش مشي يعمل حركة في البدن بتاعه. بالطبع في الدار ماذا بينا نقصه مستعمل الآلات اللي هي تجيب الحرارة ولا الضوء بصفة عامة ولا نجيو مثلا فما كيما لحدي فما آلات تزيد تسخن الدار في حد ذاته. واضح هذا بالنسبة للدار. وباللي عنده إنسان عنده مسن ولا عنده شكون مرض مزمن ديما نتفقدوا الحرارة ميزان السخان يكون عندنا ديما في الدار خد ساعات السخانة تطلع ما في قوش بها وتبدا الانعكاسات نتاع طلوع الحراره هذيك. هذايا هام برشا. والماء نفقدو نحطو كدابوس الماء بحذاه ونحسبوا له قداش شرب من لتر ماء حسب توصيه طبيب العائله نتاعو. احنا الانسان العادي ماذا بينا يعمل لترتين ثلاثه في النهار هذاك حاجه تكون منصوح بها. بالطبع فما الناس بالطبع ما يزمهم يشربوا كمية كبيرة هذيك عندهم خاصة يتوصل بالطبيب نتاعو طبيب العائلة مش عارف كمية الماء اللي يشربها خاصة اللي عندهم قصور كيلوي. هذايا بالنسبة للدار متأكدين إذا أنا ما عنديش فماش ضرورة مش نخرج بين العشرة والأربعة نتاع العشية نقعد في المنزل ولا نقعد في المكان اللي فيه الظل فيه بعيد على الحرارة.
1: وإحنا باش نركزوا دكتور على لا قدر الله مع ضربة الشمس وحتى بالنسبة للناس اللي هما بالضرورة يلزمهم يخرجوا بالضرورة يلزمهم ياخذوا الاحتياطات اللازمة نتاعهم.
0: باه أنا اضطريت ما فما حتى مشكل نشوف روحي في المراية قبل ما نخرج أكيد شنو هو لابس. أول حاجة نلبس لباس قطني طبيعي ما يكونش اللون نتاعو داكن وما يكونش أبيض يكون بين مثلا رمادي أخضر حاجة اللي ما تشدش أشعة الشمس وتقينا من الأشعة ما فوق البنفسجية تكون ما تكونش دبش ماذا بين دبش يكون أكثر معناها تقولها مش لاصق للبدن
1: فضفاض واسع معناتها حاجة واسعة
0: يكون دبش فضفاض. علاش فضفاض؟ مش نعمل كيما لايراسيون كيما الميكرو كليما. احنا تو كنشوف
1: هو داير الموضه هذيك دكتور
0: حدو تبيع فيهم جماعه الموضه يعاونوا فينا في الناحيه هكا. علاش احنا نشوف احنا تو في الصحراء تلقاها برنوس صوف وغامو الكل هذاك الصوف هو حاجه طبيعيه مع السخانه يتحل يخلي فما ميكرو كليما فما هو يدور. بالطبع قاروره الماء تكون معاك ديما مش نتفقد روحي كل خطوة نعمل لك الجغيمة ماء. اثنين نغطي راسي أحسن غطاء تقليدي وحبيه ومزيان هي المظلة السمحة تاعنا في التونسية
1: المظلة
0: صناعة التقليدية. المهم الراس يكون مغطي بحاجة مش أشعة الشمس ما تضربش مباشرة ونبل راسي مثالس معناها أنا خارج مضطر مش نخدم خاصة أنه هنا اللي يخدموا على الميدان الله يبارك لهم يعطيهم القوة والعوان الستاج والسنه اللي قاعدين معناها يوم معناها كل يوم قاعدين يخدموا في هذا
1: برشا معناتها انواع نتاع عمل اعوان الامن اللي يخدموا لبرا الخدامه
0: اعوان الصحه في
1: البنائين اللي يبني وطويقه وهو في الفصل هذا الحقيقه وفي وقت الذروه بالحق معناتها مهنه اكثر من شاقه لابد المظلمه
0: الفلاحه صحيح الفلاحه الكلهم
1: اللي يعملوا في القطاع الفلاحي نتاع يجمعوا وكذا
0: يعطيك صح لازم يكون حامي نفسه. بالطبع ثم الحاجات اللي انا مش بوزيسيون مباشره في الشمس ثم اكل المراهم المستعمله للذكران نقولوا احنا ولكن الذكران لازم احنا يا نستعمل اكران حسب المواصفات الصيدلانيه ويكون مشري من مكان صحيح مش من التجارة الموازية يعني شفنا برشا انعكاسات سلبية من شيء هذايا. إذا ما عنديش ما نستعملوش يعني نستعمل حاجة باهية مش تحميني 100% ونعرف كيفاش نستعمله ولا ما نستعملوش.
1: باهي واضح
0: نكونوا واضحين
1: واضح
0: باهي ما نخل

0: الاخراج دونك عندي الماء
1: المظله فوق راسك
0: مظله في راسي
1: بالضروره. ايوه
0: مشيت نقضي قضيتي نشوف شوني اذا غدا. هذه حاجه لابد منها. حاجه اخرى واحنا هنا الحملات تقوم بهم وزاره الصحه من اجل شواطئ امنه اذا ما في البحر ما نجيش بين العشرة والاربعة نوع. واضحة العملية. صحيح حد ما يسمع فينا نسبة كبيرة قاعدين يعوموا. وهنا شفنا برشا ضربات شمس وضرب اجتهاد حراري في البحورات ومشاكل الغرق من جراء الصدمات معناها اشتداد الحرارة. دونك هنا هام برشا واحد يكون مخيش مثلا بالتبحيرة تكون في الفجر في الصباح بكري ولا في المغرب. أول حاجة بعيد على أشعة الشمس وتكون السخانة نقصت برشا ويكون الإنسان قام بالنشاط التبحيرة نتاعو بلا مخاطر. وهذا الهدف نتاعنا حتى للأسف الحرارة بالطبع بالنسبة للإنسان عنده أمراض مزمنة ومش يتأثر بالحرارة من المستحسن ما يخرجش وكان يخرج يحاول يكون معناها لمدة وجيزة
1: للضرورة القصوى ويرجع للدار. دكتور لا قدر الله في حالة حصول ضربة الشمس شنو العلامات نتاعها وشنو أهم الأسعافات الأولية اللي وقتها في ساعة ينجموا اللي دايرين به ولا العائلة يعرفوا ساعة اللي هي حالة ضربة الشمس وشنو يعملوا كيفاش يتصرفوا؟
0: هو حالة ضربة الشمس تبدأ بشوي بشوي في الأول خاطر هي شنو كيما بلغة الكهرباء الترموستات كي تسخن الكهرباء يبدا الموتور يتكلم لين يقف. الانسان نفس الشيء الموتور نتاعنا كي يتكلم يبدا ثم ارتجاج ثم دوخه ثم يحس روحه هو متقلق ثم كيما الفلو فيزيوال يبدا ثم يلهث ماهوش مش قد بعضه كل واحد. هنا بالطبع مش واعي يحكي معه مادام واعي معنا المخ نتاعو مازال لاباس نعطيه شوية ماء نبردوه نبخه عليه بدنه على الأطراف نتاعو على الرقبة نتاعو. وهنا إذا أنا حطيت ميزان السخانة لقيت عنده 40 سخانة ما شاء الله ولا 42 ناخذ شكارة ثلج لفت بشكير نحطها تحت الإبط في ثانية الحلب وبحذا الرقبة. علاش هذوما ثلاثة نقاط يتعدى فيهم عروق كبيرة خارجين من القلب. يخرج الدم سخون 42 يتعدى على منطقة مثلجة شوية باردة نقصه من الحرارة. إذا ما فماش معناه إذا نجم يستعمل الباراسيتامول ينجم يستعمله ياخذ حبة باراسيتامول مش ينقص السخانة نتاعو ويكثر من شربان الماء والسوائل لأنه في الحرارة مش يعرق ويخرج السوائل مع الماء. أكاليس ماذا بينا ديما نشربوا زايد ماء بس نحاولوا نرجعوا الماء اللي البدن نتاعنا نقص منه. الحاله الثانيه اللي هي اخطر اذا كميه الماء زاد نقول احنا بلغتنا التونسيه وهنا اللي يتاثروا اكثر الكبار والصغار الاطفال نقولوا بدا يحمل ماء. يحمل الماء وهنا كيفاش نعرفوا احنا الانسان يحمل الماء نجي نمسوا له شيره الجلده تبدا الجلده لاصقه ما ترجعش ماهيش
1: تقعد مكمشه الجلده نتاعو كي نسحبوها هكا ولا نقرصوه تقعد مكمشه ما ترجع شيء
0: يبدا السن ونقول احنا شايح. هنا هذوما العلامات نتاع شحم الماء. اذا هو واعي باش طبعا نعطيوه الماء ونستشيره ونطلبه احنا ارقام النجده في تونس 190 هي 100 و192 حمايه مدنيه ما خاب من استشار ولا هي التليفون طبيب العائله باش ما نقلقوا زاد السنتر دابيل نتاع السامير لانه فما حالات اخرى استعجاليه نطلبوا عليها. نطلب طبيب العائله انا في النهار نكلم طبيبي راهو عندي بابا عندي امي عندي اخوي عندي كذا واش عنده شنو هو نعمل. ينجم الطبيب نتاعو العائله يتوجه للدار ويقوم بالاسعافات على الميدان دون انه مش يهزوا للسبيطار ويجري به كما ينجم ينصح يقول له لا تمشي للسبيطار ولا تجي
1: دكتور سامحني دكتور محمد فضل تعرف راهو انا نكون طبيب عنده عائله عندها طبيب عائلتي هذه راه فيها تتسمى نحكيو على الناس اللي ما عندهمش الحاجه هذيا دكتور ينجم يطلب السامو وهو يقول له الحاله شنية وهما يقروا هكا ولا لا قلت لي هكا المره اللي فاتت
0: طبعا هو رقم مجاني بالاستشاره الطبيه بالتنسيق يرجدوا ويعطيه النصائح والله اذا حالته تستوجب سياره اسعاف وسياره انعاش حتى يسميهم سياره انعاش
1: هما كي يعطيهم المعلومات الصحيحه بالكدا على الحاله اللي عنده هما يقروا اسكو يبعثوا له سياره والا شنو يعمل يقولوا له
0: يعطيك الصحه بس هذا الانسان الى حد الان واعي، معناه المخ لاباس. لا قدر الله لقيناه
1: كان داخ فقد الوعي،
0: ضربنا على كتافه عيط نارو يا علي يا فاطمه الشاي ما جاوبكش، عينيه مسكره العضلات نتاعها مرتخيه، معناها فقد الوعي. حتى حسواسه دايخين، معناها الدوخه كان دايخ، ملي ما شربش قهوه الصباح دايخ، حتى الانسان دايخ الدوخه نتاع فقدان الوعي. احنا نحذروا على فقدان الوعي، معناها العضلات مرتخيه ما يحلش عينيه. ما المخ ما عادش يتحكم في العضلات. هنا حاله خطيره جدا. هنا نتصلوا بال 190 و 192 نعلمهم على مستوى فاقد الوعي، وفي الاثناء نشوفوه يتنفس ولا مده 10 ثواني باش نكتب 1001 حتى 1010. اذا لقيته ما يتنفس، نحطه على جنبه نغطيه، وبالطبع اذا نغطيه ونقعد نراقب التنفسين حتى يجي ديس ترمي ولا ديس الحمايه المدنيه لنقله فقط وفقط الى المستشفى.
1: هذه اذا اهم الاسعافات الاوليه اللي لابد نعملوها في الحالات الكل.
0: اذا هو فاقد الوعي يتنفس
1: في المرة. انت تو اي دكتور كمل.
0: لقينا فاقد الوعي وما يتنفس، معناها قلبه ما يخدمش. هنا بيديك تمنى على عزيز عليك ان شاء الله نكونوا كلنا مواطنين منقذين، ونبدا بالدلك الخارجي للقلب بدلك وسط الصدر بقوه وبسرعه. في انتظار بالطبع احنا ديجا قمنا باعلام السامي والحمام شجي فيكم يواصلوا العمليه العاشر القلب الرئوي. ريتوا ضربه الشمس من الحاجه اللي يدهشر شويه، يبدا هكا راسه يوجع
1: حتى المرحله خطيره.
0: اين انت لا قدر الله نجمه معناه يصير توقف قلب رئوي. هو توقف القلب الرئوي هو حاله موت ظاهريه. اذا انا عندي مصعف على عين المكان عندي امل كبير مش منه. واذا عندي اكل اله ازاله رجفان القلب اللي في بلاتي اوتوماتيزيكتار نعطيه امل اكثر في 70% من امل في الحياه. هذا الكل ديكا نقوموا به. وكعلاش احنا سماح في الفتره الاخيره الايامات الاخيره فما البرنامج الوطني للتبقي من الغرق، ثم تواجه كليه الطب بتونس في دعم الجهات في التكوين المستمر حول الحوادث اللي حوادث المربوطه بالصيف، الاشتداد الحراري، لدغات العقرب والاشياء الى غير ذلك. احنا البارح كنا في رواد، معناها مش حكينا مع المصطفين حول الغرق.
1: اليوم وين ماشيين دكتور؟
0: واليوم ان شاء الله باش نكونوا في قليبيا. غدوه مع كل تحت اشراف وزاره الصحه وكليه الطب بتونس مش يصير معناها يوم علمي في الصباح في في في في بنزرت، والعشيه في صف سيدي سالم توعي للمصطفين حول الغرق والوقايه منه وضربه الشمس وهذا الموضوع اللي بارك الله فيك سامحه حكيت عليه. ونهار الاحد باش نكونوا في الكاف، وفي اوائل سبتمبر باش ندخل داخل الجمهوريه في جابس تطاويل وسفاقس. وهنا ثم برنامج مدعم من سفاره اليابان عن طريق المنظمه العالميه للصحه تحت اشراف وزاره الصحه، كافه الهيكل المداخله قطاع خاص قطاع عام، الكلنا مش نوعيو انفسنا. انتم عالميين الله يبارك لكم، كنت سامح تعرف
1: هذا واجبنا دكتور، معناتها يلزمنا نذكر ونزيدوا نذكر
0: تاريخ الاعلام التونسي هو البرنامج بتاعي.
1: شكرا لك، يعيشك دكتور،
0: تزيدوا الاقدير تاع هذا الشباب،
1: يعيشك
0: حاجه هايله برشا. احنا نوجه للشباب لانه العمل خاطر الشاب حركي وفما حاجات احنا في
1: ساعاتك الحماس هذاك ينقلب الى التهور، والتهور هو اللي ما نحبوهش احنا.
0: احنا البارح في مع المصطفين في رواد جاني راجل كبير خذا الميكرو قال لي بربي يا دكتور نحب نحكي على حكايه. الصغار يبداوا يلعبوا كل لعب الماس
1: ما يفطنوش بضربه الشمس القويه
0: ولا والشمس ما همش
1: شكرا لك. وفي البحر دكتور كلنا نعرفوا حتى تبدا درجات الحراره معناتها 50 ما تفطنش بها خاطر الجو يكون ملطف بالبحر، ما تفطنش بقوه الشمس، وهنا معناتها تصير لا قدر الله الحوادث. شكرا لك دكتور محمد فضلوي.
0: حاجه اخرى يا سماح للمواطنين، عينيكم على صغيراتكم. راهو صحيح انك انت تحب تجي تصيف، ولكن مادام عندك صغير ديما تذكروا بصابين الماء، ديما غطيه، ما تخليش يترسني، معناها ديما على مريول قطني لانه الشمس قويه برشا، وشربين الماء ونغطيوا
1: راسه ونغطيوا
0: له، ما نخليش بعيد عليه خاطر صاروا معناها
1: حوادث كثيره للاسف
0: للاطفال وقعوا. وان شاء الله صيفنا امن وان شاء الله تونس بخير يا رب.
1: ان شاء الله. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه دكتور محمد فاضل غويل طبيب طوارئ، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نجم كان تسمح نسمعوا مع بعضنا شارة البرنامج، ثم مباشره ننطلقوا مع موضوعنا الاساسي لليوم.

0: كانابيس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، واصلين اللقاء معكم في برنامج ملابس. نتمنى إن شاء الله لباس الناس الكل يكونوا في حالة جيدة. كما قال دكتور فاضل غويل، يلزم واحد يتأقلم مع الظروف. ديما نقول لكم أنا في ملابس وقت اللي نطرحوا برشا مواضيع وبرشا مشاكل صحية، مش وقتنا باش نقعدوا نتناقشوا. المهم عندنا التوصيات، المهم عندنا الناس تقعد لباس وتتأقلم في انتظار إيجاد حلول من الحلول الجذرية. أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال دكتور حمزة كريفة، وهو طبيب عيون. أنا معناتها نتشكره جدا على الوقت اللي خصصهولنا في برنامج ديما لاباس، وتنقل وجينا من بعيد باش يفيدنا موضوع مهم جدا اليوم. علاش نطرحوا الموضوع هذا بالذات، الكونجكتيفيت وإلا التهاب الملتحمة، علاش نطرحوها في الوقت هذا بالذات؟ وهل اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح؟ يحكيوا عليها برشا ناس مصابة بها، تعدي ما تعديش، شنو الأسباب متاحة، برشا أسئلة وبرشا تفاصيل. خليني نرحب ساعة بالدكتور حمزة. صباح الأنوار دكتور.
2: صباح النور، تحية ليك سماح ولكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
1: مشكور دكتور حمزة، شكرا لك مرة جديدة على حضورك معنا تلبية الدعوة. معك إذن دكتور، باش نحكيوا اليوم على الكونجكتيفيت، شنو الحالة الصحية هذه الخاصة بالعيون، وعلاش نحكيوا عليها في الوقت هذا بالذات؟
2: واضح. أول حاجة نفهم شنو هي الملتحمة. الكونجونكتيف، كونجونكتيف والملتحمة هي غشاء شفاف تغلف الأبيض متاع العين والجزء المنطقة الداخلية متاع الجفون.
1: أيوة.
2: وقت تصير لها تمرض الملتحمة، تصير لها التهاب، نحكيه على الكونجونكتيفيت. فما برشا أنواع متاع كونجونكتيفيت في الحقيقة. فما الكونجونكتيفيت نجم تكون أليرجيك أو التهاب الملتحمة التحسسي. وتنجم الملتحمة تصاب بجراثيم. فما زوز أساسا، زوز أنواع متاع جراثيم تنجم تكون بكتيريا، نحكيه على الكونجونكتيفيت بكتيريان، التهاب الملتحمة البكتيري. وينجم المسكون يكون مسؤول الجرثومة تكون فيروس، في الأكثر الأحيان هي فيروس بالفعل في 80% من الحالات. نحكيه على التهاب الملتحمة الفيروسي، لا كونجونكتيفيت فيرال. علاش نحكيوا عليها الموضوع توا؟ بالفعل فما موجه نتاع ايبيديمي نتاع كونجونكتيفيت فيرال، التهاب الملتحمه الفيروسي. بدون فزع وبدون تهويل. هو راهو شوف الكونجونكتيفيت مرض منتشر جدا. شوفوه العام على 12
1: تقريبا. مقلق.
2: مقلق صحيح. اما شوفوه راهو العام على 12 راهو معناتها نشوفوهم الحالات يوميا. تبقينا بالفعل تصير فترات في العام نشوفوا فيها اكثر كونجونكتيفيت، اكثر التهاب تحسسي فيروسي. بالفعل كيما الفتره اللي
1: في الفتره هذه الطويله
2: اساسا معنا. بالفعل فما موجه قاعدين نشوفوا في اكثر حالات نتاع كونجونكتيفيت فيرال. تقول لي علاش؟ فما جمله من العوامل. اساسا عندنا العوامل المناخيه. تعرفوا احنا توا في سخانه، ارتفاع الحراره. تعرفوا كي تقولوا ارتفاع حراره الجراثيم تتكاثر اسرع.
1: ايوه.
2: ثم ايضا ارتفاع رطوبه الميديتي، الاستعمال المكثف للمكيفات، الهواء السخون الشيلي. لكن ايضا فما راهو مرتبط بعادات اجتماعيه في الصيف اللي هي البحر، بيسين والعريس. شوف كل ما نتلم عدد اكبر من الاشخاص،
1: البحر والبيسين والعروسات، فسر لنا علاش كيفاش يعني.
2: كل ما يتلموا عدد اكبر، عدد كبير من العدد
1: أشخاص
2: في اماكن مزدحمه، يصير فما تقارب. وقتها اذا يكون فما فيروس عدوى تنتقل، تكون العدوى اشد وسرعه انتشارها اكبر. اما راهو بدون يعني تهويل وبدون فزع، هو راهو ما هو صحيح مرض منتشر، لكن مرض في العاده ماهوش خطير، وعباره كانه غريب راهو.
1: هو دكتور كما قلت القلق نتاعو اكثر منه هو في حد ذاته
2: معناها. هو مرض يقلق يقلق.
1: دونك معناتها يلقى العناصر الكل متوفره في الفتره هذه، السخانه، الرطوبه، التجمعات الكبيره.
2: بالفعل.
1: الكل العناصر هذه الكل موجوده، هذاك علاش منتشر في الفتره هذه
2: معنا بالذات. موجه ايبيديمي تاعو نتاع كونجونكتيفيت فيرال.
1: عند صغار الكبار ولا العمر ما عندوش مش مهم معناها؟
2: العمر ماهوش مهم، يتشاف عند كافه الفئات العمرية. صحيح احنا توا فما في عنا توا موجة، وعلى قريب راجعين للقراية، فما عودة مدرسية.
1: دونك عنصر اخر باش يكون موجود،
2: عنصر اخر باش يخلي اللي المنطقة المرض ينتشر اكثر. تو نحكيو على لي ميزور معناتها، على الاجزاء معناتها، على معناتها
1: الاحتياطات اللازمة اللي واحد يجمو ياخذها.
2: وباذن الله ما فما من غير ما نهولوا الامور ومن غير ما نخافوا.
1: جوست معناتها دكتور نحبوا احنا الشخص يكون في ظروف طيبه معناها, واحنا تو ظروف ارتفاع درجه الحراره وزيدهم معناتها الكونجكتيفيت تزيد تصعب اكثر الامور. على القليله نحافظوا على صحتنا, نحافظوا على رواحنا من ضربه الشمس مادام في امكاننا ان نعملوا هذا, نحافظوا على رواحنا زاده من الكونجكتيفيت. دونك تو بعد الدكتور يقول لنا شنو الحاجات اللي لابد ان نتجنبوها باش نبعدوا على المشكله هذه نتاع الالتهاب الملتحمة. دكتور قلنا العناصر اللي تزيد تهيجها أكثر نقولوا التجمعات ولا نقولوا البيسين ولا نقولوا البحر, ما انت خلينا نحكي على طرق العدوى كيفاش ينتقل هالفيروس هذا من استعمال مثلا المواد مع بعضنا المنشفة ولا غيره, وهي في الأصل واحد يزم كل حاجة كل واحد الحاجة متاعه. زيد حكي لنا في النقطة هذه يا دكتور, يعني شنو هو بالهواء ينتقل الفيروس وقت يقرب لك الواحد أكثر من لازم ولا كيفاش العدوى؟
2: في العادة احنا حتى نصيحة طوم نستبق شوية نصيح نحكوا عينينا ونغسلوا ديما يدينا
1: ديما.
2: كيفاش ينتقل هو المرض؟ وقت اللي دين نتاعنا تولي ملوثه بالفيروس هذا
1: يحك عينينا
2: وقتك عاده كيف هكا كيفاش ينتقل
1: وتمس من بعد تمشي تمس حاجه اخرين
2: تقول لي
1: ولا اسطح كيما هكا الاسطح
2: انت تنجم تسلم على عبد عنده مثلا عنده الفيروس تنجم مس اسطح طاوله كرسي ديجا مسها قبلك كالكان اللي عنده
1: اللي عنده الفيروس.
2: وقتها اذا كان معناتها ما عندناش العادات الجيده انه نغسلوا ايدينا كي نحكوا عينينا وقتها ينجم ينتقل المرض. اما راهو نبهوا الحاجه على فكره شوف راهو مش معناتها مريض ينجم يكون هو توا ما عندوش اعراض نتاع كونجونكتيفيت ما تفرد في العائله, اما مش معناتها راهو ما عندوش الفيروس.
1: سبقتني ليه سؤال هذا يا دكتور باش نتعمقوا فيه بعد شوي بعد الاخبار الان باش نخليو المجال مفتوح لزميلتنا صالحه من قسم اخبار اذاعه الشباب لتقديم موجز اخبار العشره ونص. ما تبعدوش بعيد احنا على موجات اذاعه الشباب قرب منكم ياسر. لحظات قدمنا صالحه الاخبار ونواصلوا حديثنا على الكونجونكتيفيت.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام. يتواصل لقاءنا مع الجزء الثاني من برنامج ديما لاباس، لقاء اللي بدينا قبل الاخبار نحكيو فيه على التهاب الملتحمه الكونجونكتيفيت الموسم تاعها طويكا. حكينا ضيفنا اللي هو الدكتور حمزه كريفه، طبيب عيون مشكور، بدا فسرنا ساعه شنو هي معناها التهاب الملتحمه، اعطانا الاسباب نتاعها، وبدينا طويكا نحكيو على أكثر تفاصيل تخص العدوى وانتقال العدوى. أهلا وسهلا بك دكتور حمزة من جديد معنا في ديما لاباس.
1: كنا نحكي على طرق العدوى،
0: انتقال الفيروس هذا العدوى، وبديت تعطينا معناها برشا تفاصيل. قلنا راهو ساعات معناتها ساعات يبدا الشخص اللي قدامنا عينيه لاباس عليه وما يظهرش عليه الوغ هو عنده الفيروس،
1: حامل الفيروس. ثم نوسيون مفهوم في علم الجراثيم والفيروس بصفه عامه تسمى فتره الحضانه والبريود انكيباسيون.
0: ايوا
1: موجوده هذه حتى ابليكي حتى على الجريب. ينجم يكون الشخص حامل الفيروس، الوقت هذاك الفيروس قاعد يتكاثر اما مازال ما عطاش الاعراض. بعد عطى الاعراض، فكالفتره هذيك اللي تسبق الاعراض يكون الشخص ايفكتيفمون هو حامل الفيروس وينقل العدوى. يعني مش مانش انا تنقول الشخص اللي سلمت عليه،
0: معناها احتياطات النظافه يلزمك ديما تاخذها، هو نظام حياه مش
1: كل الوقت هو في مع كامل احتياط مع كافه الاشخاص. قلنا دونك كي نحكوا ايدينا كي تبدا الايدي ملوثه، اما مش كان الايدي المنش، خاصة كي نجم يكون عندنا شكون في فرات العائلة عنده كونجونكتيفيت، كي نستعملوا المناشف وقتها ينجم تنتقل العدوى. لي ماسكارا زادة أو الكحلة، كل واحد يستعمل الماتريال
0: المواد نتاعو.
1: كل ما يصير حاجة ملوثة، سطح ملوث يصير أون كونتاكت معناتها مع العين ويكون حامل الفيروس، وقتها كيفاش يصير ايفكتيفمون العدوى.
0: العدوى دونك هذو الاحتياطات اللازمه لازم ناخذوها، نردوا بينا حتى كان الشخص ما يظهرش عليه ينجم يكون عنده الفيروس مازال ما خرجش، ما ظهرش على العينين نتاعو. عامل العمر قالنا الدكتور معناتها كيما الكبار كيما الصغار ما فماش حتى مشكل. شنو العنصر الاهم اللي مازلنا يلزمنا نحكيو عليه دكتور طويكا؟
1: خلينا نعرفوا الاعراض.
0: الاعراض
1: احنا قلنا الملتحمه هي قشره برانيه تغلف العين وغنيه بالاوعيه الدمويه. اهم عرض هو احمرار العين.
0: احمرار العين هو اكثر علامه تظهر.
1: ايفكتيفمون احمرار العين، كان فما ايضا علامات اخرى. كيف العين تولي تخرج كل وسخ افرازات، نوعيه الدمع تتبدل تولي على نبعه لزجه، حتى لونها يتبدل البيضة خضراء صفراء، حتى ريحتها تنجم تتبدل
0: تولي عندها رايحه.
1: ينجم
0: انتفاخ دكتور.
1: انتفاخ ينجم يكون اي ايفكتيفمون صحيح، الانتفاخ ينجم يكون اضافه المريض يقول لك ساعات تفيق في الصباح هنايا تتلصق شفاف اللاصق
0: نجمش يحل عينه،
1: هذيك الافرازات كي تشيح. ايضا من العلامات الاخرى الحكة، المريض يقول لك عيني دق
0: كي تحثري بيولي بالضروره. الدكتور كان مرض عين العين الاخرى ولا لا؟ نجم يمرض عين برك،
1: نجم يمرض عين بركه كان يلتزم بالاجراءات اللازم، خاطر اذا يحك عينه
0: بالعوينه الاخرى يشوف بالكدا.
1: بنتي حكيت على الشوفان، شوف الالتهاب الملتحمه عاده راهو ما ياثرش على النظر،
0: يقعد يشوف بالكدا
1: مش
0: ما يصيرلوش كذبيبه ولا يولي فلو الدنيا.
1: باش تحلنا على حاجه اخرى نقطه مهمه يعطيك الصحه. كنكمل لحظه في الاعراض. دونك يحس كما قلت انت الحثري، يحس كانه عنده تراب في عينيه، دقان، حرقة، أما الوجع لا، منظر لا. علاش حكينا على الموضوع؟ يعطيك الصحة أنت توجبت على الضبابية، راهو التهاب الملتحمة ما يعطيش وجع، يعطي تقان وحرقة ما وجع لا، وما يعملش ضبابية في البصر، مثلا يحتفظ بال
0: يقعد يشوف الشخص.
1: يا واضح، علاش نقولوا في الكلام هذا؟
0: علاش نفرقوا يلزم؟
1: علاش نفرقوا؟ مش كل احمرار عين
0: راهو
1: التهاب ملتحم. صحيح السبب الأساسي هو التهاب الملتحم، أما راهو احمرار العين قد يخفي وراءه أمراض خطيرة نجم تهدد حتى بفقدان البصر.
0: لا قدر الله
1: ماناش نخوفوا في المستمعين بقدر ما نحب نقدموا لهم معلومة مفيدة وعلمية.
0: فوالا دونك الكونجونكتيفيت ما تعطيش وجيعة، تحتي حمورية، تحث ريب، اقلق.
1: أما الوجيعة والوجيعة القوية
0: وجيعة معناها
1: نحكي حرقان دقان، أما وجيعة وضبابية في النظر لا. هذيك كي يبدا
0: في أمور أخرى صحيح،
1: يبدا عندنا عين حمراء ومعاها مثلا ألم والا انخفاض في البصر، وقتها ندخلوا في الحالات اللي معناتها الحالات الطبيه الخطيره كما التهاب القرنيه، التهاب العنابيه لوفييت،
0: ولا ما عادش كونجونكتيفيت.
1: علاش ناكد على الكلام هذا؟ وقت يكون عندنا احمرار عين ويترافق مع الاعراض هذه يلزم نراجعوا طبيب العيون باش يقوم بالتشخيص الصحيح ويعطينا العلاج الفعال والمناسب للحالة.
0: دكتور في الكونجكتيفيت لابد أني نمشي لطبيب العيون وإلا 3-4 أيام وتمشي الأعراض هذه تمشي على روحها وترجع الأمور لاباس.
1: هو من المحبذ نشوفوا طبيب العيون. أنا حتى راو زملائنا أطباء العائلة كي يجيهم عين حمراء يقول لك امشي لطبيب العيون خاطر العين ماك تعرف عضو حساس.
0: حساس.
1: ويجب نفحصوه عنا أجهزة معتها معينة تخلينا نفحص العين بدق. ما يمنعش. شوف وقت اللي نجم من أي سور يصير فما إحمرار في العين. نجم نصبره شوية. أما أساسا بربي نتجنبوا حاجتين. التطبب الذاتي لوتو ميديكاسيون. والمعات هذه خاصة هذا التطبب الذاتي ولوتو ميديكاسيون استعملوا أدوية بدون استشارة طبية. راهو فما أدوية.
0: تمشي الفارماسي تقول أعطيني بماذا نتاع عينين عين حمراء ولا تاكل فيه.
1: لا لا حتى نقول لك شنو دوايات اللي تستعمل. علاش نقول لك هذا فما مثلا عائله نتاع دوايات يتسموا لي كورتيكويد. هذه ادويه تثبط المناعه تنقص في المناعه. صحيح هذه من الادويه اللي احنا نعطيوها برشا في طب العيون مثلا في التهابات داخل العين مش التهاب الملتحمه او بعد العمليات. مشكله الدواء هذا المرضى يعجبهم بالفعل تقدر تتفرهد به
0: خاطر يتفرهدوا
1: تقول انت علاش ما نعطيوش خاطر عنده تاثيرات جانبيه. اول حاجه صعب بالنسبه للكونجكتيفيت ينجم يطول مدة المتحلة
0: هي قديش تاخذ الكونجكتيفيت 3-4 أيام؟
1: لا أكثر؟ أكثر أكثر توصل حتى 10-15 يوم هي تقلق لك
0: 10-15 يوم دكتورة؟
1: توصل باش هي توصل حتى 10-15 يوم تقلق الكونجكتيفيت تقلق هكا علاش لازمنا نحتاطوا باش ما تصير الناس لها كونجكتيفيت. علاش نحكي على الكورتيكويت قلت لك المرضى يعجبهم الدواء ما يعرفوش اللي الدواء هذاك راهو عنده حتى هو اثار اثار جانبيه اثار جانبيه تنجم حتى توصل راهو ارتفاع الضغط داخل العين وتطول حتى المده معناتها الدوري دو لا مالادي معناتها مده المرض تطول
0: هي طويله بطبيعتها تزيد تطول على روحك معناها
1: تزيد تطول تنجم حتى تصير مضاعفات وقتها ما عادش نحكيو على التهاب ملتحم نجم يصير حتى التهاب القرني وقت هذيك الامور تخوف. تقول لي كي يصير عندنا احمرار العين شنو نعمل؟ تغسل عينك بسيرون فيزيولوجيك المحاليل الملحيه الموجوده في الفارماسي
0: هذيك اللي نعرفوها
1: الفيزيو دوز داكيروز وانا ما نحبش نعطي برشا اسماء اسماء تجاريه.
0: عندنا عاده اخرى دكتور نعملوها احنا باقي في الديار قطر له ماء ورد
1: باهي باهي هذا موضوع مهم باهي شوف ماء الورد
0: هل عملنا نعملوه ولا ما نعملوهاش دكتور؟
1: ماء الورد هذاك نفوحوا به الماكل ما نحطوش فيه في عينينا. قولي علاش؟
0: اي علاش دكتور؟
1: علاش على خاطر العين ما قلنا عضو حساس، القطرات تحطهم فيها لازم تكون قطرات معقمه.
0: معقمه. لا
1: جراثيم. لو انت عندك جرثومة لا قدر الله معناتها فيروس
0: والله انا دكتور أول مرة سمعت المعلومة هذيا، الحقيقة والله معناها عمري ما خممت فيها، ديما خاطر نعرف يقولوا ما ورد به بالعين، ألوغ عمري ما خممت لي هو مش معقم وأنت باش تحطه في عينك.
1: تحطه في عين، وفي حتى مواد حافظة حتى تعمل تزيد تحرق العين أكثر.
0: ممنوع.
1: ممنوع.
0: ممنوع.
1: عايشكم ما ورد لا. العين نحطوا فيها عين راهي عضو حساس جدا نحطوا فيها قطرات معقمه موجوده في الفرنسي.
0: المحاليل اللي تعرفوها هذه
1: المحاليل الحليل قلنا كما محاليل ملحيه نظفوا بها العين احنا ديجا نعطيوها راهو للمرضى حال اي مريض عنده كونجكتيفيت خاطر المحاليل هذيك تنظف العين وتساعدها على التخلص من الجراثيم هيك نجم نعطيو حتى دموع صناعيه الماء الورد نتاع الفرماسي باش يكون واضحين
0: الماء الورد نتاع
1: الفرماسي اللي هي الدموع الصناعيه تغذي سطح العين وتنقص من الاعراض
0: وتنحي لها معناتها تنقص لها
1: أدوية
0: مش غالية
1: مش غالية أما يعيشكم بربي ما نقطروش أي جسم دخيل على العين ماك تعرف ما قدر الله تو احنا جرثومة فما جرثومة في العين تشبق روحك دخلت 6 جرثومة أخرى فهمتها دونك نحتاطوا ومن لوتو ميديكاسيون لا إذا كان هاني قلت لك إذا كان فما إحمرار في العين نجم نبداو بالسيروم فيزيولوجيك معناتها المحاليل هذه موجودة حتى احنا نستعملوها حتى احنا
0: هذيك معناتها الحاجة الوحيدة اللي نجموا نستعملوها
1: إذا طول احمرار العين كما قلت لك ولات فما ضبابة ولا وجع هذيك امبيراتيفمون لازم تراجع طبيب العيون العينين ما نلعبوش بها فهمت نشوفوا طبيب العيون باش يقوم هو بالتشخيص الصحيح ويعطينا الدواء الفعال والمناسب.
0: دكتور احنا قلنا تو من 10 حتى 15 يوم تقعد اذا كان شخص مثلا شنو الفرق بين شخص مشى للطبيب وشخص ما مشاش للطبيب؟ هل ترى المشي للطبيب باش تسرع بالعلاج ولا لا ذيك المده باش تاخذها؟
1: باهي شوف هو انا من الاول قلت لكم الالتهاب الملتحمه تو نحكيو على الالتهاب الملتحمه الجرثومه فيه زوز انواع كيما اللونجين كيما والجريب فما زوز انواع فما البكتيريا والفيروس البكتيريا طبيب العيون هو اللي يميز بيناتهم بالنسبه للبكتيريا معروفه البكتيريا انتيبيوتيك مضادات حيويه شوف بالنسبه للفيروسات اول حاجه طبيب العيون شي يطمنا اللي احنا عندنا التهاب ملتحمه فيروسي معناش مرض اخر
0: هذيك شنو نطمنوا على العين راهي عين
1: هذيك انك تطمن هذيك حاجه مهمه بعد باش يعطي الادويه شوف الادويه نعطيو فيها هي ادويه سيمتوماتيك الهدف منها ان هي تنقص الاعراض على المريض كيما الجريب كنت تمشي الجريب
0: تخفف له
1: صحيح تخفف تخفف باش تخلي العين هي بالوقت تتخلص من الفيروس وتنظف حتى كيما الجريب نقولوا ارتاح واشرب سوائل فيتامين سي الى ان البدن معناتها يتعامل مع المرض هذا مش مرض خطير بدون هواء تهويل وبدون فزع اما يطول شوي ويقلق هذيك هي مشكلته اللي هو يدور شوي ويقلق
0: انت فتنا برشا اليوم باللقاء هذا الحقيقه برشا تفاصيل عرفناها معك صحة. تعرفنا عليها معك عرفنا كيفاش ممكن نقيو رواحنا من التهاب الملتحمه على غالب حاله صحيه هذا الموسم نتاعها طويك اما تنجموا تتجنبوها كان ناخذوا الاحتياطات اللازمه اهم حاجه فيها هي احتياطات النظافه
1: اي النظافه ثم النظافه ثم النظافه للعين وللبدن بكل
0: ونرجعوا لك البروتوكول راهو الصحي المميز من الاول راهو شادينا فيه وتو رجعنا نبتعدوا عليه خلي السلام من بعيد لبعيد احسن احتياط
1: هذاك صغيراتنا تو راجعين عندنا عوده مدرسيه
0: خليهم لباس
1: برو معناتها على الممارسات الصحيحه
0: باش ما يجيهمش الكونجكتيفيت وتقلقهم تطويل بهم المده 10
1: تلقاو رواحهم ما يقراوش يرجعوا للدار
0: جوستومون شكرا لك دكتور حمزه كريفه طبيب عيون على كل هالتفاصيل على حضورك الثري والمفيد اليوم نشكرك وان شاء الله نتلاقاو في مواعيد مقبله على موجات اذاعه الشباب دكتور
1: شكرا لك ولكافه اطارات اذاعه الشباب وتحيه لك ولكافه المستمعين
0: شكرا لك دكتور كريم مرحبا بك ديما بحذانا في ديما لاباس بعد دقيقتين الضيفه المواليه حاضره معنا دكتوره سونيا معالج نرحب بها بعد قليل فقط نجم نسمعوا فاصل ونواصل لقائنا

0: لا بأس. مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعين الكرام، ومواصلين اللقاء معكم على موجات إذاعة الشباب في ديما لاباس. هو الدكتور كريم مشكور ربط مباشرة بالفقرة الموالية. مشكور دكتور كريم قال لابد نحمي صغيراتنا من الكونجونكتيفيت بطرق الوقاية وأخذ الاحتياطات النظافة اللازمة وخاصلين لدين. التفاصيل كل قالها دكتور كريم مشكور، وحتى يبدأوا موسم دراسي طيب وهما في صحة جيدة، صحة ونقولوا جسدية ونفسية زادة. من بين أهم النقاط اللي تخلينا نوصل للنتيجة هذية أن نبدأ شوية شوية العمل مع أطفالنا على العودة إلى نسق الطبيعي متاع الدراسة، بعد كان نسمحوا لروحنا في المصطلح بعد فوضى السلوك خاصة المتعلق بالنوم اللي رافق فصل الصيف. كيفاش نرجعوهم في المدة المتبقية هذية، نرجعوهم شوية شوية للنظام متاعهم حتى يرجعوا ياخذوا الساعات اللازمة متاع النوم ويبدأوا مرتاحين ومجهزين للموسم الدراسي الجاي. معنا مباشرة على الخط الدكتورة سونيا معالج عن الجمعية التونسية لأمراض النوم، ولا صلح لي التسمية. دكتورة سونيا صباح الأنوار.
2: عسيمة صحيح تنسيس موشنة تونة افكتيمان المثل الجمعية التونسية لأمراض اضطرابات النوم.
1: اضطرابات النوم
2: اختيارك للموضوع هذي ان شاء الله جمعتين على العودة المدرسية ان شاء الله يا ربي بالنجاح لصغيراتنا الكل. وكان اخترت انت موضوع النوم مش هكيكة، لانه النوم حاجة مهمة في حياتنا يا سميح. دوك كل شو العمر صغار ولا كبار، حتى بالنسبة للمسن دوك النوم حاجة مهمة. ده يغل انسان يعادي ثلث حياته في النوم وماهوش وقت ضايع، بالعكس مفيد ياسر للعمار الكل، للصغار خاصة، لانه بالنوم كثير صنع الهرمون متاع النمو متاع الصغير، المخ يرتاح، الذاكرة متاع الإنسان زادة مهمة أنه يرقد باش تصير الميموريزاسيون بالكدا. دوك البزوان متاع سوايع النوم تختلف من عمر لعمر، وعند الصغار دوك البزوان متاعهم باش يكون أكثر من الكبار. والحاجة اللي يلزم الوالدين، وكيما قلت أنت دوك في الصيف بيان سور كل باش يصير الديكالاج متاع أوقات النوم، وجينيرالمون فما تأخير بنسبة ساعتين وثلاثة على الوقت اللي الإنسان الصغير يرقد فيه. والحاجة اللي الوالدين ما يزنش يعملوها هي أنه يزن في ليلة ونهار، وتحبوا يكون يرقد نصف الليل ولا الحداش متاع الليل يولي يرقد التسعة متاع الليل في ليلة ونهار. هذا بشي يخلي المخ ولا الساعة البيولوجية اللي عنا في المخ متاعنا تدخل بعضها، يتخلي الإنسان يولي حتى عنده صعوبة في النوم معناتها استيراب نفسي كبير، وتخليه بينتيغ يبدأ العام الدراسي وهو أعصابه متوترة، وهذا يأثر على الغوندمون تاعو في السنة كاملة. دونك نجمو ننصحو الأولياء
1: دونك ما العمل يا دكتورة. اسمع مهمة صعبة هذه، مهمة صعبة جدا، راهو ماهيش سهلة، دونك لازمنا نتعلمو.
2: أكيد أكيد مهمة مش سهلة، أما سيديا أنا كنت طرحت الموضوع جمعة أسبوعين قبل العودة المدرسية، لأن إفكتيفمون ننصحو بيه الأولياء أنه يصير تقديم معناتها بروغريسيف تدريجي لساعة النوم تاع الصغير نتاعنا اللي بشويه بشويه كل يوم. عند الوالدين يحاولوا كل يوم يقدموا بنسبه ربع ساعه ماكسيموم نص ساعه وقت على الوقت اللي الانسان يرقد فيه في الصيف. هذا كان صغيرك مثلا يرقد لحداش نتاع الليل، اليوم نخليه يرقد لحداش ربع، غدوه يرقد العشره ونص، وكل يوم نزيدوا ربع ساعه 20 دقيقه ماكسيموم. ما نجمش نقدمه أكثر من هكيكة باش هو ما يدخلش بعضه، لكن الساعة البيولوجية متاعه ما تدخلش
1: باش ما يحسش دكتورة ما يحسش بالأمر.
2: فلعك التأقلم التدريجي. ألو كيما نقدمه له الساعة متاع النوم متاعه بشوية بشوية، كيف كيف في نفس الوقت يزمنا نقدمه له بشوية بشوية بنفس الدرجة ساعة قيمانه الصباح. هكيك انت كي تقيموا زادة قبل وقت متاع الصباح اللي تنتبه في الصيف بربع ساعة كل يوم تزيدوا ربع ساعة ربع ساعة، اذا تخليه يولي يتعب في الليل بيكون قام قبل وقت العادة، وقت يتعب قبل وقت يسهلوا عملية النوم. والحاجه مهمه يلزم ينبه بها الاولياء انه في الويكاند بعد ذلك نهار جور فيريي ولا نهار السبت ولا حد يلزم يقيموا في نفس الاوقات اللي قيمتوا فيهم في وسط الجمعه باش هذاك نخلي المنجله البيولوجيه نتاعو تاخذ حاله الاستقرار نتاعها في الاوقات الجديده اللي باش معناتها نعلمهم لها من اول وجديد.
1: واضح.
2: حاجه زاده تعاوننا يا سماح زاده باش نعدلوا النوم الصغار نتاعنا انه نعدلوا اوقات الماكله لانه فما علاقه ما بين اوقات الماكله ولها الساعه البيولوجيه اللي عندنا في مخنا. دوك انه صغيرك تقيمه بكري دوك بشويه بشويه كما قلت لك راه نعرف فما اولياء يحب قهوة شاي سبتمبر جاي تقوم السبعه نتاع الصباح. لا خليه عندك انت جمعه جمعتين باش بشويه بشويه صغيره يتاقلم. دوك تقوموا انت هذاك الفتي داج تولي قهوه الصباح يولي يعملها بشويه بشويه بكري وفي الليل العشاء زاد نقدموا به. احنا نعرفوا كنا في الصيف يمشوا للبحر ويسهروا فما بيت 16 حتى 10 نتاع الليل. دوك بشويه بشويه نقدموا اوقات العشاء هذا كله يولي تعديل اوقات الماكله يعاون الساعه البيولوجيه نتاعو باش حتى هي تتعدل. وبيان سور ديما نتفاداو العشاء الرزين اللي يقلق المعده وينجم يقلق الصغير باش يجي للنوم وخاصه نتفاداو الحاجات اللي نقص القابليه في النوم كيما ليزيكسيتان عارف ابار بون هذاك التدخين نحكيو عليه بالانواع كله الباب التدخين المسخن هذاك الكل كيف كيف شربان التاي برشا القهوه العشيه الشوكولاته الصغار الماكله الحلوه هذوما كلهم ما يعاونوش الصغير باش يجيه النوم بسهوله. حاجه اخرى زادا نجمو نعملوها وتعاون برشا باش الصغير يرجع دوك النوم العادي انه كي نقيموه الصباح كيما قلت لك التقديم بصفه تدريجيه نحلوا في الصباح نحلوا الشباك والصغير يزمو يتعرض لك الضوء الطبيعي مش الضوء البيض اللي تشعلوا انت نو الضوء الطبيعي اللي ميغ ناتيورال نقولوا هذيك مهمه ياسر خاطر احنا فما هرمونه تسمع في البدن هذه الميلاتونين اللي هي هرمونه النوم وقت اللي انت تكسبوزي صغير للضوء الطبيعي توقف صنع الهرمونه هذه وتعاون الصغير باش يقوم يكون ناشط خير.
1: واضح دكتوره.
2: حاجه اخرى من نصائح مازالوا زوز نصائح نعطيهم مهمين ياسر انه قبل النوم نحاول ساعتين قبل الوقت نحبوا نرقدوا فيه الصغير نتاعنا نسنسوا فيه الوقت
1: ساعتين قبل
2: بعدو ساعتين قبل ابار لي زيكسيتون اللي حكينا عليهم لي زيكران التليفون التلفزه التابلات دونك تو سكي هذوما لي زيكران خاطرك اللوميير بلو اللي تخرج منه راهو تبلوكي الساعه البيولوجيه اللي عندنا تخلي الانسان ما يجمش يدخل في النوم بطريقه عاديه.
1: ودكتور خاطر معناتها باش نتجنبوا انهم يقولوا هاني شدت التليفون باش يجيني النوم، لا مادامك شدت التليفون مش باش يجيك النوم.
2: دايوغ صح سامح في هالغمار خاطر ايفيكتيفمون فما عباد يقول لك انا ما نجم نرقد كان على ضوء التلفزه كان على التلفزه ولا على التليفون وهذه في كلاسيك حتى الكبار يقولوها تلقاه يحل التلفزه باش يرقد ويحط ضوء البيت محلول والتلفزه ويقول لك هكاك جيني النوم. هذاك الشخص هذاك وعلميا نفذتها دراسات النوم اللي يعمل ما يعملش النوم العميق يعمل نوم يقعد نومه ديما خفيف ومش فايق بروحه.
1: واضح.
2: فهمت دوك باش تدخل انت في النوم العميق في معناتها فيسع فيسع وتكون النوم تاعك فايد يعطيك الفايده سمعت يعطيك الفايده معناتها انك ترتاح بدنك ترتاح فيه وتقوم ناشط في الصباح بالكدا يلزم تبعد هذوكم الحاجات اللي زيكسيتون لي زيكران بما فيهم التلفزه والا التليفون وغيره. حاجه اخرى زاده تعاوننا ممارسه الرياضه. كي ديما احنا كي نحكيو الرياضه راهو مش لازم تكون سال دو سبور ولا فلوس ولا لا المارس رياضه حتى حركات انسان يعملهم في داره رياضه. ما يلزم ننصح هذه المنصوح ان نعملوها الصباح سورتو صغيرات راهو فرشا توا فما والدين رجعوا صغارهم للكلوب مثلا الدنيا سخونه يعملهم العشيه راهو ممارسه الرياضه العشيه مخر راهو تنجم تفرع الصغير النوم الصغير ما تخليهش يدخل في النوم بسهوله الوغ كو كي يعمل لاكتيفيتي الرياضه
1: في الصباح
2: خليه يتعب العشيه مع اخر العشيه وهكاك ينجم يرقد في ساعه متقدمه.
1: يعطيك صحه دكتوره، قداش ثمينه النصايح اللي قدمتها لنا. نشكرك دكتوره سونيا معالج عن الجمعيه التونسيه لاضطرابات النوم، مشكوره وخرجناك من العمل نتاعك. والله انا نشكرك حقيقه من قلبي دكتوره على الوقت اللي تخصصوا ديما لاباس والاذاعه الشباب. ان شاء الله بالتوفيق دكتوره.
2: بالتوفيق للتوانسه لصغيراتنا.
1: شكرا
2: كل
1: شكرا ليك. هذايا كل النصايح اللي قدمته لنا دكتوره سونيا، حتى الاولياء يعرفوا كيفاش يتصرفوا مع اولادهم جمعتين هذوما اللي قعدوا قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، باش يرجعوا شويه شويه لنسق النوم نتاعهم. هكا كون وصلنا معكم احنا لختام لقانا اليوم في برنامج ديما لاباس. اجمل تحيات كامل الفريق ضياء النجم والسماح. شكرا للجميع، شهية طيبه وان شاء الله ديما لاباس.

0: ولا بس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

على موجات إذاعة الشباب بالصوت والصورة. يجيكم من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. هذه كريزي ساينس حتى للخمسة نتاع العشية. زوز فقرات اليوم باش البداية باش نهزكم مباشرة بعد النغم الأول في هذا اللقاء إلى العاصمة القطرية الدوحة، واحد من أهم الكفاءات العلمية التونسية. باش يكون ضيفنا إلياس فلفول من القمة العالمية وايز التابعة لقطر فاونديشن، منظمة قطر للتربية والثقافة والعلوم، للحديث على تجربته ومسيرته المهنية المتميزة. وفي النصف الثاني من هذا اللقاء باش نحكيه على أكبر تظاهرة علمية وتكنولوجية في تونس، كما سمعتم منذ قليل العربي الباطيني أشار إلى هذا الحدث اللي الموعد متاعه باش يكون اليوم، وباش يضم العديد من المؤسسات والجمعيات العلمية والتكنولوجية في نفس المكان في مدينة العلوم بتونس. سهرة تنطلق مع 8:30، فيها مجموعة من الفقرات وتتواصل إلى 4 صباحا. أهلا وسهلا بكم في كريزي ساينس، معكم اليوم في الإخراج التقني كوثر البجاوي في الديجيتال الشذا، ومن أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. أهلا وسهلا.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. مباشره نبداو الاستضافه الاولى. نتعرفوا مستمعينا كما نحكيوا في اكثر من مره في كريزي ساينس انه العالم اليوم قاعد يتبدل بسرعه خياليه، وضروري انه نواكب الركب واللي ما يخلطش بطبيعه الحال باش يلقى روحه مخر برشا. نحكيوا على مستقبل الشباب، التعليم وسوق الشغل اللي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قاعدين يشكلوا فيه من جديد في وسط التحديات الكبيرة هذه. الناس تقول منذ ثلاثة سنوات، لكن في الحقيقة التحديات هذه بدأت منذ أكثر من ثلاثة سنوات. ديما نلقاو العقول التونسية، العقول والكفاءات التونسية حاضرة بقوة في دوائر القرار العالمية والإقليمية. ضيفنا اليوم قصة نجاح تونسية نفتخر بها برشا، واحد من الكفاءات المهمة على مستوى الشرق الأوسط وكذلك أفريقيا. كفاءة قدرت تفرض روحها في واحدة من أكبر المؤسسات الإقليمية من تونس إلى الدوحة. ضيفنا يشرف على إدارة تطوير السياسات والشراكات في قمة وايز العالمية التابعة لمؤسسة قطر، قطر فاونديشن. هو من العقول التونسية اللي تساهم في رسم استراتيجيات ومستقبل التعليم في العالم. الياس فلفول هو ضيفنا اليوم في بداية كريزي ساينس. الياس فلفول، مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
1: عسلامة سيدي، يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: بداية الياس، قبل ما ندخل في الجوانب العلمية والتقنية وبعض التفاصيل، التقديم اللي قدمته شنو اللي ناقصه؟ شنو نجم نعرفه أكثر؟ المستمع نجم يعرف أكثر على الياس فلفول.
1: والله شوف، الانترودكسيون تاعك خارق العادة، لكن في اللي قاعد يصير اليوم في تونس، في حد حتى احنا اللي توانسة اللي عشنا برا وتعلمنا وعملنا كل شيء، نحسوا اللي اليوم عندنا نقطة ضعف اللي كيفاش ما نجموش نعاونوا أكثر ونعملوا أكثر حاجات في تونس. دونك بالانترودكسيون تاعك بارك الله عليك، ما نقعد حاشم اللي ديما ناقص كيفاش نجمو نعطيو اكثر لتونس. ما يعطيك صحه على الانترودكسيون. الحاجه اللي نحب نقولها اللي مولود في تونس، لكن عائله هجروا لكندا وانا صغير، دونك كبرت في كندا، ومن بعد وحدي فهمت اللي اي انسان يحب يفهم ايش قاعد يصير في العالم لازم يفهم ايش قاعد يصير في اسيا. مشيت نعيش في سنغافوره ومشيت نعيش في الصين، لانه التغييرات اللي قاعدين يصيروا اليوم هما تغييرات كبار برشا، والتحديات اللي نعيشوا فيهم تحديات كبار برشا، لكن ثم برشا حلول وثم برشا بلدان اللي نجموا نشوفوا شنو ما عملوا العشر سنين اللي فاتوا، العشرين سنين اللي فاتوا، اللي وصلوهم باش يلقاوا حلول للمشاكل الكبار اللي اليوم نعيشوا فيها بلادنا. وانا عندي ثقه كبيره اللي تخرجوا منها الازمات هذه.
0: نعم ان شاء الله. حتى وان كان جانب من الحياه نتاعك عشتوا خارج تونس، لكن احنا نعتبروك من الكفاءات التونسيه بين ظفرين المهاجره، وانت علاقاتك قاعده مستمره ومتواصله، ونعرف انه عندك حضور في تظاهرات تحضرهم في تونس. الياس فلفول، نحكي اليوم على نموذج البرين درين، ولكن في الاقتصاد الحديث يحكيه على مصطلح دوران العقول. كيفاش تونس ممكن تستفيد من شبكة علاقات الياس فلفول وغيره من الكفاءات اللي تشتغل في نفس المجال أو في نفس التوجه أو نفس الإطار؟
1: شوف، ما عمري ما أمنت بالكونسبت متاع برين درين. اللي نأمن به هو برين سيركوليشن، اللي هو الإنسان كي يوصل يتعلم حاجة ويحب يطبقها كان ما ينجمش في البلاد اللي هو فيها ويمشي في بلاد اخرى، ماهيش مشكله مادام هذيك تخليه هو بيدو يتطور وحده. وين لازم، وانا بيرسونيل مثلا كيما تقول نعطي ابري 20% من الوقت نتاعي اللي زينيساتيف في تونس، بديتها في حاجات تابعه الناس اللي معناتها في التعليم وكل شيء، مي تو جو سي بوكو بلوز امبليكي مع tout ce qui est des jeunes في les startups ceux qui essaient d'innover. Donc le concept نتاع brain drain ما عمري ما حبيته، على خاطر شوف صحيح نحكيه على احنا معناتها نكون ولاد بلاد معناتها توانسه ولا غرب ولا جزيريه ولا حاجه، مي احنا معناتها العالم كبير قدامنا، ماهيش مشكله كي تمشي لبلاصه اخرى وتتعلم، وين تولي مشكلة كان ما تنجمش ترجع وتعطي give back. هذيك وين أنا مثلا ماذا بيا ثم أكثر بلاتفورم اللي يخليونا نجمو نعطيو أكثر للبلاد نتاعنا وكل شيء، فهمت؟ مي خمم أكثر على الكونسيبت تاع brain circulation، تعلموا من البلايص الكل ونكبروا في البلايص الكل، هات كيفاش نشوفوا كيفاش هذوما لي زيكسبيريونس هذوما يخليونا اون بينيفيسي. كي نرجع معناتك ترجع تحكي على تونس، كيفاش هذوما لي زيكسبيريونس نتاع المخاخ نتاعنا يرجعوا يعاونوا البلاد.
0: نعم، ندخل بيك في شوية في صميم الاختصاص متاعك والمجال اللي تشتغل فيه اليوم، الذكاء الاصطناعي وهل التطور التكنولوجي الكبير، فما العديد من المنصات وانت تعرفهم ربما أكثر مني ومن المستمعين اليوم.

0: لي تشالنج الموجودين سورتو في المجال الاقتصادي. لكن كيفاش باش نحسنوا التعليم باش هو يكون بارتي تاع سوليسيون؟ ما نحبش نكذب عليك. لو واحد كيما نقول بالانجلي كراك ذا كود اون ذا سوليوشن. ثم محاولات، ثم برشا ناس قاعدين يخموا، قاعدين يحكي مع قاعدين يشوفوا كيفاش هالذكاء الاصطناعي هذا باش يغير لنا حتى التفكير نتاعنا الكوجنيتيف اسبيكت نتاعنا. لكن ما نحبش نجي معناتها نكذب على الناس ونقول لهم راهو ثم سوليسيون. ما فهمش ثم دي اكسبيريونس تجارب قاعدين يصيروا باش نشوفوا نجموش نفسروا اللي كيفاش لي زوتي هذوما جدد نتاع الذكاء الاصطناعي باش يخلي التجربه نتاع التعليم. وانا ديما نحاول نقول التجربه نتاع التعليم على خاطر لازمها كل 10 سنين نعاودوا نفكوها ونعاودوا نخموا كيفاش هالتجربه هذه باش تخرج دي بون سيتويان وباش تخرج دي جون اللي الاقتصاد طالبهم. وهذه هذوما الاثنين اللي مالوغوزمون في برشا بلدان، مش في تونس هكا، في برشا بلدان اللي ضيعنا اللي ليدوكاسيون دو فورمي ان سيتويان ان سيتويان كونسيون بالانفيرونمون نتاعو، ان سيتويان كونسيون بالانفيرونمون ايميديا نتاعو، بالانفيرونمون ريجيونال نتاعو وانترناسيونال اللي مالوغوزمون ضيعناها. الحاجه الثانيه اللي سامحني تفضل،
1: حبيت نعقب على نفس الكلمه، ضيعنا، قادرين نداركو ولا لا الياس في الفول؟
0: شمعت نديركو؟ شنو تحب تقول بنديركو؟ نديركو باش تلقاو، لا باش تلقاو سوليسيون. الانسان قوه الانسان راهو يلقى ديما باش تلقاو دي سوليسيون، هذيك قوتنا. هذوما الذكاء الاصطناعي وكل شيء هذوما سي دي زوتي جدد اخترنا احنا الانسان. معناتها ثم كوكب اسمه سيليكون فالي اخترع هالحاجات هذوما يسخيبوا هذيا باش تعاون الناس كل، وان شاء الله باش تعاون الناس كل. خاطر كان قريت اليوم نعرفش كان قريت اخر رابور اليوم تاع بيل غيتس، قال لك راهو اوتون هاللي زوتي بينيفيسي اوتون راهو باش تعمل لنا اكثر مشاكل. وان شاء الله ان شاء الله نلقاو معناتها الحاجات اللازمه باش هاللي زوتي هذوما يكونوا او بينيفيس حاصل، من غير ما نمشيو دون لي كا اكستريم. في التعليم مع التليزوتي هذوما خارقين العاده. توا مثلا ثم حاجات اللي نجموا يعاونوا المعلمين، ثم حاجات اللي نجموا يعاونوا لي بارون، فهمت؟ هذوما حاجات سهلين اللي واحد ينجم يستعملهم باش يحسن الكوديديان نتاعو. مثلا المعلم ولا المعلمه ينجم باش ينجم يبو افوار بوكو بلوس دو فورمول دانسبيراسيون كل شيء باش يقري خير. هذوما الكل موجودين، فهمت؟
1: اي
0: سا فو با دير هذا اللي ساهل البراتيك نتاعو. لازم لازم لازم تاخذ شويه وقت باش واحد يفهم كيفاش ينظم وقته خير، ولا كيفاش ينظم وقت الصغار اللي في المدرسه نتاعو خير وكل شيء. هذيك وين تعجبني الانتيليجنس ارتيفيسيال. هذوما في الكوتي ادمنستراتيف وكل شيء يا خويا، لي زوتي هذوما كل نورمالمون ينحيو لنا نص المشاكل. وين ثم تشالنج؟ في الاوتكوم نتاع الحاجات اللي نعلموا فيهم، شنو هو الاوبجيكتيف نتاع اللي نعلموا فيهم. هذيك وين النقطه الكبيره نتاع اللي حسب مع التجربه نتاعي حتى حد فريمون ما نجم يجاوب عليها السؤال هذا.
1: باهي،
0: وانا الماشين باللي نعملوا فيها هذا الكل مازال ما نعرفوش.
1: وانا باش نقعد معاك في نفس الموضوع، وانت مهدت له في الحقيقه، مهدت السؤال كنت ناوي باش نساله لك اليوم. 2026 في افريقيا على الاقل، ناخذ دول على اختلاف التجارب التعليميه اليوم، كيفاش نبنيو تعليم حديث؟ معناتها نحب نشوف رؤيتك في الموضوع. 1 2 3
0: لازم نبداو في شوف في افريقيا وشمال افريقيا وكل شيء. عندنا حاجه خارق العاده اللي هي معناتها البورسنتاج تاع الشباب في البارتي دي موند اللي نحكيو عليها، شمال افريقيا وافريقيا اللي اوروبا وكندا دوت بارتي دي موند، باش ينقص لهم. هذيك اقوى حاجه، اقوى ماده اللي تخلي البلاد تنهض. دونك لازم فريمون نعاودوا من الاول جديد التفكير من السنوات الاولانيه، معناتها من 4 5 6 سنين لازم نعاودوا معناتها كيفاش التلميذ كي يدخل يقرا شنو باش يقرا كل شيء. ولازم حاجات دو باز هذه مال توسكي مات.

0: سكي ليتيراتور دو باز هذاك من الاول بالكل لازم نحطوه بور غوميدي للمشاكل اللي نعيشوا فيها اليوم اقتصاديا وكل شيء. لازمنا نعملوا دي فورمول اللي مثلا لونيفرسيتي هذه 3 4 سنين تاع يونيفرسيتي ما عادش يوكلوا مش انا نقول فيها برشا عباد يقولوا فيها. دونك ايش لازم تعمل؟ لازم تعمل دي لازم لاندستري معناتها اللي شادين الاقتصاد لاندستري يكون ثم اكثر سينرجي مع les institutions de formation اللي هما يشدوا صغار ما بين 18 و 25 سنه يكون ثم سينرجي اكبر برشا. هذا ما اكثر دي زيكزامبل شفتهم اللي ناجحين اللي ثم بوكو دو كولابوراسيون ما بين لي اندستري اي لي سنتر دو فورماسيون في اي حاجه. الحاجه الاخرى اللي برشا عباد يضحكوا عليها ولا هما لي ميتي دو مان. الذكاء الاصطناعي on s'est rendu compte les ذكاء الاصطناعي باش ينحي برشا خدم كونييتيف tout ce qui est créatif وكل شيء. ذكاء الاصطناعي قوي فيه. ذكاء الاصطناعي مش قوي في البلومبري مش قوي في الميكانيزم. كي تجي تخمم اللي لي 10 بروشان جاني في برشا بلدان في العالم وثم برشا حتى في تونس حتى في الجنوب التونسي قاعد يعملوا دي داتا سنتر وكل شيء. هذاك الكل معناتها حاجته بمان دوفر قويه وحاجته بناس تفهم كيفاش كومون باتير دي داتا سنتر على خاطر حاجتك بالبلوندي وحاجتك بالميكانيسي وحاجتك بهذاك الكل وحاجتك بيهم دو فاسون اللي هما بيدهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش ينجموا يبنيوا خير وينجموا يكونوا يعملوا بلومبري خير وكل شيء. هذوكم مطلوبين على الاخر. تو تمشي تعمل ايميغراسيون كندا هذاك ديبلوم ميكانيسيان ولا بلومبي يخذوك اكثر من طبيب. دونك ثم تفكير ومونتاليتي لازمها تتبدل باش نجمو نعملو ريكيليبر في السوسيتي. شنو هي المطلوب شنو مش مطلوب اي سافا تخ تري دولورور ماهيش حاجه سهله على خاطر كيفاش مالوغوزمون كيفاش نخمو في البارتي دو موند نتاع مش تونس كاورا البارتي دو موند نتاعنا الكل مازلنا معناتها نخمو اللي واحد ينجح كان ما يولي مهندس ولا واحد ينجح كان ما يولي طبيب. هذاك الكل راه لازم يتبدل خاطر تنجم تنجح وانت تكون حتى طبيب ولا تكون اي حاجه اللي فيها مانيوال لازم تكبر بها الحكايه هذيك. دونك هذيك مهمه على الاخر خاطر هذيك ماهيش باش تتنحى وتكون بلومبي انكرويبلومون ذكي بالذكاء الاصطناعي.
1: ممكن توظيف الذكاء الاصطناعي حتى في المجال تاع البلومبري
0: انكرويبل.
1: واضح باهي. الياسف الفول اليوم نبعدوا على الخطابات الاصلاح نعرفك مباشر في الخطاب نتاعك اليوم اذا مطلوب انه نبنيو شراكه نموذجيه بين قطاع عمومي او قطاع خاص في تونس ومع واحده من التجارب الدوليه على سبيل المثال القمه العالميه لوايز، شنو تحديدا المراحل الاولى اللي ضروري نبداو منها او المجال اللي ضروري نبداو به؟
0: شوف مع وايز بارتيكوليرمون راه عملنا برشا حاجات مع تونس. ديجا اول ايفينمون انترناسيونال خاطر وايز مره في الدوحه ومره لبرا نختاروا كل مره مدينه معناتها اول مدينه عملناها في تونس 2016 وبريمون تعرفت باش نعملها غاديك وفخور برشا عملتها غاديك. دونك يا بوكو دو بارتناريا مع برشا بوكو دو اورغانيزاسيون في تونس. بقى انا توا معناتها انا توا نخدم في حاجه اخرى مع مؤسسه قطر انا لاهي بحاجات دون توسكي اي اي توا اسمه اي اي هوب. باغ كونتخ باش نرجع لك جوست تونس وكيفاش كيفاش نجمو معناتها وين ثم هكا شويه انسبيراسيون. شوف انا نحب برشا الموديل ازياتيك. انا عشت في سنغافوره وفي الصين. سنغافورة كي تقارن سنغافورة بتونس دون لي زاني 60 تونس كان طاير عليها. باركونت سنغافورة أول حاجة عملت بوكو دانفستيسمون على ليدوكاسيون من الأول بالكل. هذا ناخذوا شنو هي عملت سنغافورة ونطبقوها على تونس وتشوف في 10 سنين نجمو نصلحوا برشا مشاكل. اليوم باركونت نشوف بوتونسيلمون دي بارتناريا مع البلدان هذوكم. مثلا كي تاخذ الديسكسيون على الذكاء الاصطناعي في أمريكا ولا في الصين قابلة الذكاء الاصطناعي أكثر برشا من أمريكا. أمريكا معناتها مدخليننا في حكاية نتاع خوف نتاع هذا الذكاء الاصطناعي باش يجي ياخذ خدمتك باش يجي ينحي لك خدمتك باش يجي فهمت. ألوغ كو في الصين اليوم تحكي معاهم علاش؟ على خاطر الـ AI بينيفيسي لو كوتيديان نتاع نتاع نتاع اي انسان. اي انسان زوالي فرحان بالاي اي اليوم على خاطر يحس اللي حياته ولات خير، تبدلت بالخير على خاطر هذاك الاصطناعي موجود في في في في دون تولي دومين. سكيني با لو كا في الاوكسيدون بيزارمون، خاطر ثم ثم ثم ناراتيف تري نيجاتيف بارابور الاي اي اللي هو باش يجي باش ينحي لك خدمه باش يبدل لك، ماهيش موجوده الحكايه. ها ثم بلدان فرحين به وقاعد يبدل لهم دو فاسون بوزيتيف في الكوتيديان تاعهم. انا نحب انا ذبي كل ما نحكي مع تونس نقول لهم شوفوا فيغ لازي اكثر شو قاعد يصير، اما حاجات باهين قاعدين يصيروا غاديك يجوا نتعلموا من عندهم.
1: واضح. وهذه ذول لي احسن رساله نختموا بها اللقاء معك الياس فلفول. لازم نتعلموا من التجارب الاخرى، وخاصه التجارب في اقصى الشرق الاوسط، الدول الاسيويه تحديدا. الياس فلفول، مصافحه معك كانت سريعه، واحنا من خلال اللقاء معك حبينا نقولوا لك انك واحد من الكفاءات المهمه بالنسبه وتنجم تكون نموذج بالنسبه للطلبه والشباب التوانسه. كل التوفيق ليك، و يعطيك الف صحة، وشكرا مرة أخرى على قبول الدعوة متاعي. إلياس،
0: يعطيكم الصحة، بون كونتينياسيون، بسلامتكم.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. يلا مستمعينا، مكملين معكم احنا لقانا في كريزي ساينس بعد شوية. موعدنا مع سارة سنوسي من مدينة العلوم بتونس للحديث على ليلة النجوم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، هذه كريزي ساينس حتى للخمسه نتاع العشيه. مرحبا بكم في الاخراج التقني كوثر البجاوي، في الديجيتال شذا، ومن امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه شباب حسن الطاهري. توا حديثنا باش يكون على اهم تظاهر علميه وتكنولوجيه في تونس على مدار السنه، ليله النجوم، وللحديث عليها سعيد جدا انه نستقبل اليوم وجه مألوف في وسائل الإعلام، ديما نسمعوها في الإعلان على مواعيد المناسبات والأعياد الدينية طبعا، وديما تقول لنا هاك الجملة، راهو تحديد المواعيد والأعياد يبقى من اختصاص فضيلة المفتي، لكنها تعطينا الحسابات الفلكية، وأيضا نشوفوها في التظاهرات الكبرى الفلكية تعلن على الخسوف والكسوف وكل ما عنده علاقة بعلم الفلك. السيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم حاضرة معايا اليوم في كريزي ساينس. مرحبا بيك.
1: يعيش،
0: نورتنا بنفسك. يعيش،
1: يعطيك الصحة على التقديم.
0: انت بحضنا اليوم للحديث على ليلة النجوم.
1: بتبيع ليلة النجوم اللي تنظمها مدينة العلوم، لنا موعد اليوم ان شاء الله نهار الخميس 27 اوت، بداية من الساعة 8:30 مساء. ليلة النجوم
0: دور عدد قديش مدام
1: صار؟ باش تكون في دورتها 23.
0: 23
1: معناتها سنوات عديدة، وتقوم مدينة العلوم بهالسهرة الفلكية اللي هي سهرة مميزة، ماهيش سهرة فلكية عادية، لكنها تجمع ما بين العلم والفلك والفن والثقافة. هذا كله باش نلقاه إن شاء الله موجود في سهرتنا، سهرة ليلة النجوم اللي هي مرة هذية في دورتها 23، باش تكون تحت عنوان اكتشاف، سهرة لاكتشاف الكون.
0: تو مدام سارة، نعرف أنه في العديد من العواصم العالمية يعملوا التظاهر هذه ليلة النجوم، شنو المميز في النسخة التونسية من تظاهرة ليلة النجوم؟
1: في ليالي النجوم اللي يقوموا بها في الدول العالم، اللي هي ليلة النجوم، وخاصة كان للمشاهدة النجوم الهاوية،
0: يعني
1: النجوم اللي تتساقط، هما لي زيتوال فيلونت، ينظموها كل عام في اوت، لانه في الفتره هذه يصير تساقط نتاع البرشويات، النجوم الهاويه اللي هي مش نجوم في الحقيقه، هي احجار تدخل في النيازك اللي تدخل في الغلاف الجوي مع الاحتكاك الضوء هذاك اللي تعدى. وصارت وريناهم برشا مره هذه في سيدي مشرق، رينا العديد من النجوم الهاويه، دونك يبرمجوا هذه لمتابعه النجوم الهاويه، وفي نفس الوقت يقوموا بمحاضره تتهم علم الفلك. لكن اللي يميز مدينة العلوم كونها تجمع العلوم الكل، العلوم الكل، التكنولوجيا والتثقيفية موجودة نلقاوها في مدينة العلوم، لأنها مش سهرة فلكية
0: فقط، سهرة علمية،
1: هي سهرة علمية تجمع ما بين العلم والثقافة وكل العلوم اللي موجودة في مدينة العلوم.
0: هي شنو اهم الفقرات اللي موجودين عندكم؟
1: بالطبيعه كل عام هي ساعه، هي زاد كيما نجمو نقولوا تتويج للعمل اللي تقوم من اجله تقوم به مدينه العلوم، اللي هو نشر الثقافه العلميه، اللي هي من خلال نقوم بها من خلال السهرات الفلكيه، الايام العلميه، خاصه التنشيط العلمي والفلكي اللي هي نقوم به خلال على مدار الاسبوع في خلال السنه الكامله، دونك هذاك، وخاصة أيام العطل، هذا هو تتويج للعمل اللي نقوم به، واللي هي تقوم فيها عديد من الفقرات. مرة هذه فقرات فيها متعدة، وتكون في كامل أرجاء مدينة العلوم، دونك باش يكون عندنا محاضرات، باش يكون عندنا ورشات تثقيفية من خلال الستان اللي موجودين في ساحة الشرفية، دونك باش يكونوا فيها العديد من الشركاء نتاعنا، من الجمعيات، من المؤسسات اللي تعمل العلم والتكنولوجيا. زاد كيف باش يكون عندنا برنامج خاص في المسرح التلقائي.
0: باش نوقفك مدام ساره، هالاجنحه اللي حكيت عليهم باش شنو، باش يوزعوا دي فلاير ولا فما تجارب؟
1: لا لا لا، هناك باش يكون فما تجارب. تجارب مدينه العلوم عندها اجنحه غاديك، زاد نوريو التجارب اللي نقوموا بها والورشات العلميه والمحاضره، وخاصه الورشات اللي نقوموا بها في الايام العاديه، دونك نقوموا جميع الورشات نتاعنا اللي نقوم بها باش نلقاوها موجوده غاديكا. كيف كيف زاد نلقاو شركائنا من الجمعيات باش يقدموا الورشات اللي يقوموا بها والعمل اللي قاموا به خلال سنه، وشنو هي المستجدات اللي قاعدين يقدموا فيها باش نتعرفوا على الجمعيات وكذلك المؤسسات الناشطه خاصه في علم الفضاء كيما ترنيت نشكرها ما موجوده بحذانا، سات اللي هي الجمعيه الفلكيه الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك، جون سيونس، هذوما الكل متواجدين في مدينه العلوم، اكا روبوتيك، هذوما نوجه لهم الشكر لانهم جاوا بحذانا وباش يقدموا كذلك للشباب للعامه الناس شنو اللي قاعدين يخدموا فيه.
0: الاعمار اللي نجموا يجيو 6 سنين ينجم يهمهم.
1: اللي يلقاو اللي متوجهين من ورشات من كما قلت الورشات التثقيفيه، الورشات العلميه، التجارب اللي ما نجموش نلقاوهم زاد في المدارس نتاعنا لكن موجودين ومربوطين بالبرنامج المدرسي، نلقاوهم موجودين. كيف كيف مدينه العلوم تقدم اهم الورشات تقوم بها، شنو الحاجات الورشات الجديده من عام لعام اللي تتبدل، كيف كيف هذوما نلقاوهم موجودين في ساحه الشرفيه. ثم زاد ما نلقاوش كيكا عندنا برنامج خاص في مسرح الهواء الطلق ابي فهر باش تكون عندنا سهره متميزه واللي هي فيها استدعينا المحاضر محمد عبيد اللي هو باش يقوم واللي هو مهندس بالوكاله الفضائيه بالنازا الامريكيه باش يقوم بمحاضره حول خاصه حاجات جديدة اللي قاعدة تظهر الأيامات اللي هي الاستكشاف القمر واستكشاف المريخ.
0: أي؟
1: القمر اليوم المريخ غدا. محاضرة هذه باش يقدمها باش يحكي لنا خاصة تعرفوا اللي احنا قاعدين نحاولوا نبنيو قاعدة في القمر اللي تخلينا نوصلوا إلى المريخ. لاستكشاف المريخ. دونك كي نوصلوا للقمر نتعرفوا على الوضعيه اللي يكون فيها القمر باش نجموا احنا نشوفوا اسكو في المريخ فما حياه او لا، تعرف اللي احنا بينتو ما عادش فما حياه على الارض اللي هي ان شاء الله بعد 5 مليارات من السنين، هذا سر من اسرار الكون اللي نحبوا نتعرفوا عليه ومحمد الدكتور محمد عبيد باش يوفر لنا الفرصه هذه خاصه وكونه باش نعطيو فرصه للشباب انهم يقوموا بنقاش مع الدكتور محمد عبيد.
0: خليني نقاطعك مدام ساره السنوسي رئيس مصلحه فضاء الكون في مدينه العلوم، تو ربما اللي يسمعوا فينا تو يقول لك ايه بالله تو احنا شنو نعملوا بها علم الفلك؟ ما علاش هالاهتمام بعلم الفلك هذا؟
1: علم الفلك مهم، هو يجمع العلوم الكل. واللي هو يعاون الفكر كونه يتنظم تنظيم الفكر، لانه كي تعرف اللي صاير قاعدين في العلوم تعرف انت منين جيت، خاصة كي تعرف علم الفلك ومهم برشا كونك تعرف انت وين موجود وتعرف شنو اللي قاعد يدور حولك من ظواهر فلكية كونها مهمة برشا، خاطر موجودين كيما خسوف القمر اللي ان شاء الله باش
0: تحكينا عليه بعد قليل
1: معاه الليله. دونك هذا مهم برشا كونه نعرفوا علم الفلك اللي مهم برشا نعرفوا مكاننا فين موجودين ونعرفوا اللي يدور حولنا، مهم برشا لانه بمعرفته هو نجموا نتعرفوا على العديد من العلوم الاخرى
0: الصحيحه. اذا الدكتور محمد عبيد من نازا باش يحكي لنا على استكشاف القمر و إمكانية التوجه إلى رحلات في فضائية إلى المريخ. شنو فما آخر الفقرة اللي تاع التلسكوب وقتاش هذي؟
1: خل كمالك شنو موجود زادة في على المسرح، فما عرض مسرحية هي بعنوان دقيقة بالله نشوف لك المسرحية خاطر هي النجم الشمال بولاريس النجم الفينيقي، هي دونك باش تكون معناتها تحكي لنا مسرحية كيفاش الحضارات القديمة تعرفوا على السماء والربط ما بين الحضارات القديمة وحضارتنا احنا في تونس وتاريخ تونس في علم الفلك، مهم برشا كانوا نتعرفوا عليه من خلال عرض مشهدي يجمع زاد ما بين العلم والتاريخ والفن كذلك، هذايا كله باش نتعرفوا عليه من خلال مهم برشا.
0: هل الأطفال يفهموا المسرحية؟
1: بالطبيعة هي مواجهة خاصة الأعمار معناتها المستويات الصغار للأطفال والشباب كونوا يتعرفوا على الحضارات القديمة اللي خاصة كيفاش عرفوا أصلا النجوم شنية هي النجوم، كيفاش تعرفوا على الكواكب، كيفاش تعرفوا على الحركات الأجرام السماوية اللي قاعدة تصير، مهم برشا كونك تهز راسك تفهم شنو اللي موجود، هذا هو سؤالك، نرجع لسؤالك، مهم برشا كونك تعرف أنت فين موجود خاطر لأنه بتعرفك أنت الماضيك تعرف مستقبلك وتعرف شنو هي الحياه اللي مش تكون موجوده، ومهم برشا تعرف الحياه على الكوكب الارض كيفاش جات ومنين هي مصنوعه ومنين جات كيفاش تخلقت الارض، هذه هي مهم باش نتعرفوا عليه، وكذلك قلنا باش نفنحوا فرصه خاصه للشباب كونه نتعرفوا عليهم الفنانين الصغار اللي باش يقوموا بمعزوفه
0: فما الموسيقى زادة.
1: الموسيقى موجوده متوفره زاد الموسيقى في الاول وفي الاخر، دونك مع الشاب قصي عبد الكافي اللي هو باش يقدم لنا وصلات موسيقيه. دونك هذه في السهره نتاعنا، لكن ما تقفش غاديكا سهرتنا متواصله مع في الليل مخر شويه تقريبا مع بعد 11 بشويه باش نجموا نشاهدوا بالتلسكوب.
0: مخر شويه علاش مخر؟
1: علاش مخر شويه؟ هذه الناس سؤال تسال فيه الناس الكل علاش مخر؟ لانه احنا تعرف مربوطين بالسماء. وشنو اللي يظهر السماء؟ عندنا القمر وعندنا زحل. القمر يطلع مخر هو في البدر، دونك بعد غروب الشمس يطلع، لكن احنا باش نجموا نشوفوه من موقعنا في مدينه العلوم يلزموا شويه وقت حتى يطلع الفوق في السماء في اعلى السمت باش نجموا نشاهدوه. ما نشاهدوه كان بقى من بعد 10:30 وطالع. دونك لهنا وفرنا مدينه العلوم تقريبا 9 تلسكوبات، 4 5 تلسكوبات تابعين مدينه العلوم، وتلسكوبات معنا للجمعيه علوم الفلك وكذلك جون سيونس اللي هما وفروا معنا زاد التلسكوب باش نشاهدوا القمر في تربيه في مرحله البدر، وكذلك نشاهدوا زحل بالحلق نتاعو المزيانه واللي هو يطلع تقريبا مع 11 نتاع الليل. دونك هذاك علاش كانت السهره مأخر شويه. لكن ما تقفش الغادي زاد
0: مازال
1: مازالت احنا باش نعيشوا ظاهره فلكيه مميزه اللي هي خسوف القمر. تتذكر كي عشنا كسوف الشمس
0: 12 اوت،
1: بعد جمعتين هاونا باش نعيشوا خسوف القمر، وهذاك من خلال دوران القمر حول الارض. وقت اللي يجي ما بين الارض والشمس باش يكون عندنا كسوف، وبعد جمعتين باش يجي الارض بعد القمر وراء الارض، دونك باش يدخل في ظل الارض ويصير عندنا خسوف القمر، واللي هو مره هذه يبدا 2:30 ويتواصل لغايه 5 نتاع الصباح. لكن احنا للاسف باش تغيب القمر قبل ما يوفى الخسوف، لكن كمام عندنا فرصه باش نشاهدوا خسوف القمر من 2:30 حتى ما 3 ونص.
0: هذه فكره على البرنامج يبدا 8:30 يتواصل ل 4 تاع الصباح
1: لغايه 4 نتاع الصباح. من خلال باش نعملوا مسحه كبيره على علوم الفلك باش نتعرفوا، ريت نبداوها بمعرفه القمر من خلال عرض المسرحيه، كيف خلال محاضره محمد عبيد اللي هو مشي يهزنا للقمر ثم يوصل بينا حتى للمريخ، ومن بعد بعين اخرى باش نشاهدوا القمر اللي هي نشاهدوا احنا نعرفوا واش معناتها القمر وشنو اللي صار فيه وكيف فيش كان، وتو باش نشاهدوه واحنا نعرفوا الاجابات على برشا حاجات من اول السهره لاخر السهره.
0: باهي مدام سار عندنا دقيقتين باش نعطيهم لك، نخليك الناس اللي قاعدين توا فتحت الكليماتيزور في الدار بلاش خرجني توا شازني لمدينه العلوم، شنو معناتها كيفاش نجم تقنعهم انهم باش يخرجوا ويجيو بحذاك؟
1: هي فرصه احنا مدينه العلوم توفرها للشباب وللاطفال وللعائلات وكل المستويات باش يجيو بحذانا باش يلقاو مبتغاهم، وخاصه عندنا محاضره الدكتور محمد عبيد اللي هي مش متوفره ديما، واللي هو مهندس تونسي الاصل واللي هو شارك في عديد من المهام اللي تابعه استكشاف المريخ، دونك فرصه باش يتعرفوا على شنو مستقبل الارض ومستقبل المريخ اللي بشنو باش يصير. ما تندموش اجاو بحثنا، وخاصه كونكم باش تعيشوا معنا ظاهره فلكيه اللي هي خسوف القمر، وفرصه للصغيرات باش يتعرفوا زاد كيف على اطوار القمر، وخاطر مع المشاهده لعلم المشاهده ومتابعه لخسوف القمر باش يكون عندنا محاضرات، مش محاضرات هما كيما نقولوا
0: مداخلات
1: علميه حول اهم احداث اللي قاعده تصير في الكون واسرار الكون وين وصلنا اخر حاجه في الكون. دونك مرحبا بهم يجيو بحذانا، ما تندموش. صحيح الدنيا سخونه شويه، ما في مدينه العلوم مش سخونه برشا برشا برشا، نجموا نسهروا على في الهواء الطلق وميم تو نتفرهدوا بشويه موسيقى وشويه علم الحمد لله،
0: ونروحوا سهره رايقه ان شاء الله.
1: سهره رايقه
0: ممتاز، هذه برمجة تنجموا تخطوا الليلة انه تسهروا للصباح في مدينة العلوم بتونس في على مستوى طريق المطار. نورتني مدام سارة سنوسي، يعطيك الصحة، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا على برنامج هذا الحدث العلمي الكبير في الحقيقة. السهرة تبدا 8 توفى 4 متاع الصباح، وحسب ما سمعنا الفقرات فقرات كبيرة معناتها، ومدينة العلوم حسب ما نعرفوها انه مساحتها كبيره معناتها واحد باش يتعب لازم يكون في فورمه باش ينجم يعمل الجوله يشوف الفقرات هذه. شكرا ليك وبالتوفيق ليكم مدام ساره. يلا مستمعينا احنا نغم ونرجوكم بعد قليل.

وندعوكم على الصوت وائل كفوري مستمعينا. هكا نكونوا وصلنا لاختتام كريزي ساينس لليوم. اجمل تحيات كوثر البجاوي في الاخراج التقني، شذاف الديجيتال، وحسن الطاهري من امام ميكروفون استوديو اذاعه الشباب. الى اللقاء، نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله في الماتينال. يلا الى اللقاء.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: RG Music.

0: souri. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: ديننا السمح.

0: عدد جديد من ديننا السماح ليوم الجمعة. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، خلينا نرحبوا بزميلنا محمد عنتول. ظهر لي وليت نخدم مع محمد من العام للعام. مساء الخير محمد عنتول، تحية ليك. زميلتنا ألفة نسيب ترافقنا في الانتاج الرقمي، وصديقتنا إسلام الرمضاني كيف كيف تعضدها، محمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. موضوعنا اليوم الآن هنا مقترن بالمعيشنا اليومي، كما في الحقيقة تقريبا جل المواضيع اللي نحاولوا نطرحوها، ولكن هذا قريب قريب برشا الحقيقة. احنا توا في فصل الصيف، العطل، الكونجيات، ونعرفوا انه معناها روحوا عن النفس ساعة بعد ساعة، ان النفوس اذا كلت عميت. نعم. فضيلة الشيخ، ولجسدك او لبدنك عليك حق، يعني الانسان مطالب انه يرفع عن نفسه وانه يرتاح، ولكن خلينا نقولوا الحقيقة انه فضيلة الشيخ راهو اسبوع كامل، يعني من الاسبوع الماضي واحنا نفكروا في الموضوع هذا. نعم. نعم. وامطرني فضيلة الشيخ بمجموعة من
1: الفيديوهات
0: من الفيديوهات والمقالات اللي بالحق وليدة اللحظة، وتخلينا نطرحوا الموضوع بكل جدية. نطرحوه علاش لا؟ لأنه سلامتنا وأمننا وأمن أبنائنا يعني حاجة ما فيهاش نقاش، هذا يعني يحفظ النفس حتى دينيا. وفضيلة الشيخ من بعد تتوسع ربما في المسألة هذه، نعرف أنه حفظ النفس من
1: مقاصد الدين،
0: مقاصد الدين. موضوعنا هو مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. علاش نطرحوا الموضوع هذا؟ لأنه كما قلنا توسع أصحاب يقرأوا مع بعضهم، نمشيوا نعملوا تبحيرة، نمشيوا نعملوا تبحيرة، ولكن احيانا فك التبحيرة يولي فما شوية عناد وشوية مجازفة وبلعب، والكل لعب وضحك وما ننتبهوش معناها، ولكن يحصل ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله، وان شاء الله لا. باش نحكيوا على مفهوم التهور، الفرق بين الشجاعة والاقدام المشروع وبين التهور والتسرع، لانه ما بيناتهم شعرة.
1: صح
0: صح ولا صح. النظر في المآلات في الإسلام، يعني في إسلامنا. وهو فضيلة الشيخ ديما نحيل الفضيلة الشيخ، لأنه هو اللي بشي يعطينا العمق، هو اللي بشي يعطينا بشي غوص بينا الحقيقة في يعني كنوز ديننا الإسلامي، لأنه لو كان نبحث وتنقى وما سلم في حتى شيء، كما يقول ربي وما فرطنا في كتابي من شيء. أبرز صور التهور في واقع الشباب يعني، وقاعدين نشوفوا فيهم احنا يوميا الحقيقة، وتوصلنا رسائل من هذا. الأثار الفردية والمجتمعية للتهور، التهور ما يرجعش على الفرد برك، ينجم معناها يرجع المحيطين به. باش نحكيه على نماذج من القرآن والسنة تبين قيمة التأني، خطورة الاستعجال، وكيف راعى الإسلام مآلات الأفعال. كيفاش نبنيه شخصية متزنة؟ الشخصية هذه اللي لا نحبوها متسرعة ومتهورة، ولا نحبوها زادة مجابدة روحها معناها للأخر، معناها كما نقول وإحنا كيفاش نقولوا، لا مبالي، لا ما نحبوش اللامبالاة، ولكن أيضا ما نحبوش الاندفاع اللي يفوت حدوده. التفكير في النتائج قبل اتخاذ القرارات، ورسائل عملية موجهة إلى الشباب تساعدهم على تجنب التهور واتخاذ قرارات رشيدة في حياتهم اليومية. وفضيلة الشيخ، هذا نتاج شنو؟ هذا نتاج مجموعة من الأحداث اللي وقعت في الأسابيع القليلة هذه. أولهم مجموعة متاع أولاد مشاو للهوارية يحوسوا، ولكن مع الأسف واحد عمره 17 سنة زلق من فوق الجبل، تو نشوفوا شنو اللي صار. وفاة ملاكم شاب إثر سقوطه من مرتفع صخري، يعمل ربما في الروندوني ولا في الإسكالاد ولا ما نعرفوش، ولكنه في نهاية الأمر سقوط. تلميذ البكالوريا اللي عدى دورة المراقبة وكان يستنى في النتيجة متاعه، كما ألاف التلاميذ، توشوفوا شنو اللي صار، كيف هذا في البحر. هذا الكل علاش قلت يعني احنا راو ديننا مرتبط بمعيشنا اليومي، وراو ديننا يبحث على سعادتنا في الدنيا كما سعادتنا في الآخرة، هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لك الكلمة. أنا ظهر لي طولت شوية في هالمقدمة، ولكن نرى أنه تستحق. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ شبابنا وأن يجيرنا من كل سوء. إنه ولي ذلك مولاه، فاللهم احفظنا من بين أيدينا.
0: أمين.
1: واحفظنا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. أمين. ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا، فاللهم أمين يا رب العالمين. في الحقيقة يعني حديثنا اليوم والمواضيع التي ذكرت والمحاور أخي محمد رمزي هي طبعا تكون متداخلة تباعا لحصتنا اليوم، باعتبار أننا سنكون في مد وجزر وبين مد وجزر وأخذ ورد من خلال هذه المعطيات وهذه المحاور في الحقيقة التي فيها من البعد التأصيلي وفيها من البعد التفسيري لما يتعلق بهذه الظاهرة، خاصة مسألة التهور والاندفاع، وهذا لا علاقة له بالشجاعة، باعتبار أن التهور هو عدم أخذ بعين الاعتبار العواقب المتعلقة بالأفعال. فكل من لا يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي يمكن أن تنجر عن فعل من الأفعال مهما كان بسيطا فهذا متهور. أما الشجاع فهو الذي يقدم على فعل الخير مع الأخذ ذي بأسباب الاحتياط.
0: بالضبط.
1: فهو لا يخاف، هو
0: يقدم.
1: ويأخذ بأسباب
0: الاحتياط.
1: الاحتياط يعني وما عندش علاقة هذه بالتهور، لأنه التهور هو ينم عن ضعف عقلي، هو عن ضعف في العقل وفي النفس. لأنه لو كان هذا الشخص يتسم باتزان نفسي وعقلي وسلوكي ومقاصدي ما كان له أن يفعل ذلك. وهذا ما يعلمنا ديننا، وهو النظر في مآلات الأفعال، باعتبار أنه من القواعد الفقهية والمقاصدية الكبرى في ديننا النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا.
0: خلينا نسهلوها. نعم. وين بشي وصلني العمل هذا؟ وين باش يقول المقال نتاع؟ وين باش نوصل
1: احنا؟ عندنا من اصول يعني التشريع عندنا، وان كان هذا من المختلف فيه، ولكن عندنا على الاقل في مذهبنا المالكي ما يسمى بسد الذرائع.
0: بالضبط.
1: احنا عندنا مثل تونسي يقول لك، ويظلي هو عربي، الباب اللي يجيك منه الريح
0: سد واستريح.
1: سد واستريح. يعني بالضبط. هذا يظلي اكثر اشهر مثال،
0: اشهر الامثال
1: تقريبا عند كل العرب
0: انتشارا.
1: نعم. ففعلا يعني هذا التهور، ونقول ذلك باعتبار ماذا؟ لما نلحظه من خاصة سياقة بكل تهور. تلقى بعض الشباب، وهذا شفناه خاصة ولددنا به خاصة في البكالوريا نتاع الرياضة باك سبور، خاصة اللي تلقى فما انفلات. والتهور هذا غالبا أخي يحصل وقت اللي إنسان يكون هك فما الفرحة الكبيرة أو يكون في مجموعة. يحصل نوع من التهور. يعني هنا يحصل أكثر مع الشباب، مش معناتها كان الشباب متهور أو الشباب كل متهور، لا حاشاه،
0: ولكن مع بعض الشباب
1: عقلاء ما شاء الله. لكن غالبا ما أنه الشاب تلقاه في يعني أنه يعني يصدر منه أكثر عدم النظر في العواقب.
0: صحيح.
1: لأنه شوف المسألة تحتاج إلى حكمة.
0: أنا أعطيك أنا ملخص اللي تقول فيه فضيلة الشيخ. البيت الشعري الشهير شي يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان.
1: ما هو كذا؟
0: هو أولا وهي المقام الثاني الرأي.
1: نعم.
0: الرأي شو معناه الرأي؟ الرأي هو التدبر.
1: نعم.
0: التفكير قبل شجاعة الشجعان.
1: نعم.
0: تنجم تكون بطل وشجاع وما إلى ذلك، وما تقراش المآلات تقع في شرور يعني هذا الإخلال.
1: نعم هو كذلك يعني، وخاصة لما نلقاه أخويا محمد رمزي، يعني كنشوف أنا مثلا في السنة الفارطة يعني في شهر جوان الماضي لما تم إنقاذ 50 شخص وتسجيل 26 حالة غرق.
0: غرق
1: يعني. والغريب أنه تكون في شواطئ غير محروسة وفيها علامات تحذيرية،
0: منع تحذير،
1: ويعني الوزارة الصحة والفلاحة وكذا، تلقى أنه تهبط للأسف يعني كثير من الشواطئ، تقول لك الشاطئ هذا ما تعومش فيه.
0: بالضبط. وبربي فضيلة الشيخ باش ما فوتوش اليوم في الإذاعة نسمع في خبر من مؤسسة رسمية.
1: نعم.
0: يحذر من نوعية من الأمواج اللي هي تسحب.
1: أيه. الكورينتيا.
0: عملوه بلاغي، عملوه بلاغ رسمي معناها عن هيئة وطنية تحذر أنه راهو الإنسان ما يفيقش بروحه ويفقد السيطرة على روحه، وعطاه حتى كيفية إذا كان لا قدر الله واحد حصل في الوضعية هذه معناها كيفاش يتصرف، ولكن دليل على أنه ثم مخاطر.
1: نعم.
0: شطوتنا في بعض منها فما مخاطر يعني هذه تغيرات مناخية عالمية معناها نعم.
1: وخاصة أنه شطوطنا ما شاء الله يعني أكثر من 1300 يعني كيلومتر عندك يعني طول شريط الساحلي فطبعا مش ممكن مش أنك تحط على كل شريط ساحلي يعني
0: حماية
1: ولا شيء من هذا وخاصة التوقيت يعني وحتى شوف أنت أحيانا حتى الشواطئ المحروسة مش تكون محروسة هي 24-24
0: مش محروسة
1: يعني أنت مش تمشي تعوم الخمسة متر الصباح
0: يقولوا محروسة فضيلة شيخ أو فيها العالم
1: يقول
0: لك ممكن السباحة السباحة خطيرة ممنوع السباحة
1: نعم نعم
0: شنو معناها محروسة يعني معناها لو ثم فريق يمشي ويعاين ولكن مش يبقى يتفرج فيك
1: هذا هو وحتى كيمشي يكون فما نقطة قارة متاع حماية مدنية في نقولوا فما نقطة قارة لكن مش بتكون على امتداد اليوم
0: مش على امتداد يعني مش 24 ساعة
1: هذاك علاش ننتبهوا وهنا تحسيس من قبل الأولياء للمخاطر بصفة عامة أنه الإنسان كما قال عز وجل ولا
0: تلقوا بأيديكم تهلك شيخ شبابنا يفهموا الأولياء صحيح ولكن حتى شبابنا كي خاطبوهم بهدوء راهو ينجموا يفهموا يا صح. شباب كي باش تتفاهموا انتوما ولاد حومه باش تمشيو تعملوا تبحيره تقولوا انتوما باش تبدلوا جو ما الى ذلك اي ما فيها باس اللي تحسوهم تهور ترجعوه مش تزيدوا تدفعوه معناها تشجعوه ها بطل وشكون يسبق وشكون يدخل اكثر وشكون ينجم لا
1: هذاك اللي الاشكال احنا موشوف احنا عندنا المقاصد الشريعه حفظ النفس وربي عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فلما الانسان يتعلم هذا المعنى معنى المحافظه على الجسد بعدم التدخين
0: أمانة.
1: بعدم التبذير بعدم الافراط في الاكل مثلا بان لا ياكل وان يشرب ما حرم الله سبحانه وتعالى ان يحافظ على هذا الجسد مثلا مما حرمه الله سبحانه وتعالى حتى
0: يعطي حقه في النوم الجسد
1: مش يصبحوا
0: المثلثة متاع الصباح سهر بيه
1: ريتك يقوم طبعا. بهذه الضوابط التي حثنا الشارع على القيام بها وأن نبتعد عن كل مظاهر المؤذ التي تؤذي الجسد فأكيد أن الإنسان يحافظ على هذه الأمانة أكرمه إياها بها المولى سبحانه وتعالى ولذلك في الحقيقة يعني تجد أنه بعض الشباب اللي تلقاها معناتها كما قلت ما شاء الله تلقاها ما عندوش مشكل وتلقاها حكيم ورزين ولكن بمجرد أن يلقى روحه مع مجموعة, يتبدل السلوك متاعه
0: أي ما يولي التباري
1: نعم أي يولي خوافة جربة كذا فلهنا يبارك فيكم يعني نشوفوا القفز من مرتفعات كبيرة في كثير من الشطوط
0: يستنى في كلوت
1: نعم هذا راهو ما عندهش علاقة بالشجاعة ما عندهش علاقة بالرجولة وما عندهش علاقة بالنجاح وغيرها
0: سلوكات محفوفة يعني بالمخاطر 100%
1: شوف أول حاجة هذه أمانة فما قداش من واحد بسبب سلوك متهور حتى لو كان هو معناتها ما صارتش الوفاة فإنه تكون عندها عواقب ضخيم على صحته
0: طبعاً.
1: اثنين تفكر في بوك وامك في عائلتك
0: والله فضيل شيخ على ذكر قولك قداش من واحد نعرفوهم بسبب الدراجات النارية
1: اي نعم
0: الدراجات النارية كبيرة الحجم والسرعة وما الى ذلك
1: ايوه
0: صدقني تتألم اللي تكون تعرفه الشخص حتى كان ما تعرفوش ولكن الاكثر ألم وقت اللي تعرفه تعرف سي الشخص ذاك تبارك الله عليه محلى بدنه وفي مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب ولحظة يفقد ساقيه يفقد جزء من جسمه
1: يا لطيف
0: يبقى أشهر هذا كان مستنواته هو بالحديد يعني
1: شوف التهور هنا نرجع إلى حفظ النفس وقت اللي تجي شاب مثلا نجي تحكي معه تقول له خويا ولدي علاش ما تلبسش الخوذة يقول لك لا والله شعري بالجيل
0: أي
1: يعني أزر أنت وين
0: أي المظهر
1: يعني يوصل بالنسبة لي هو المظهر نتاعه باش يستحفظ على شعره هو اللي بالجيل لا وما نلبسش الخوذة لأن تفسد لي شعري يعني ريت هنا الوعي مهم جدا هناك نشوف حاجة أخرى اللي هي منتشرة نشوف أنا تروتينات يا اخي تروتينات هي
0: خطر
1: يعني اصلا ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه هي في الاصل تشوف انت تلقاه وانا شفت شكون اللي في لوتوروت نتاع المرسى مثلا
0: يعني بدلولها
1: يعني يجري تلقاه كهربا في التسعين ويجري معاها ويفوتها
0: شنو هذا ما يعرفش اللي هي معناها
1: يعني تروتينات هذيك ماك تعرف انت تي موتور وكهربا وحاجه بسيطه مع انت ربي يحفظنا وكذا
0: امين يا ربي لا تروتينات
1: انت تروتينات انت تجري بسرعه كيما هكاك
0: لما يعملوا فيها تغييرات والحقيقة معناها أنا شاهدت الكثير في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا يعني حملة كبيرة جدا ضد هالتروتينات هذوما لأنه يعني هزت أرواح ما هي أرواح
1: هنا
0: وتسببت في كوارث كبيرة وكبيرة جدا
1: شوف خويا ريت النظر في المآلات وفي العواقب هذا اللي ينقصنا ولهنا علاش جبت على الأولياء أنا كي نشوف طفل عمره 14 سنة و15 سنة وحتى أقل ولا أكثر خي هو باش يشري من جيبه
0: ما يشريش، ما عندوش عنده زوج ملايين،
1: هو باش يشري زوج ملايين، شكون شراها له؟ انت ما ابوه ولا امه.
0: انت الدراجات الناريه الكبيره ما تعرف اسعارها ولا؟
1: صحيت
0: ما تعرف اسعارها، 10,000 دينار وما اكثر،
1: 10,000 من الدينار شكون شراها؟
0: ماهوش باش يشريها التلميذ في الثانويه عنده الفلوس باش يشري، اذا الوالدين موجودين.
1: هذاك علاش نقولوا انه المسؤوليه نتاع الوالدين كذلك يعني لهنا كبيره جدا. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أب راك راعي وستسأل. إذا كان ستسأل، سيدنا عمر بن الخطاب قال أخاف أن يسألني ربي عن بغلة تعثرت في العراق، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟
0: بالضبط.
1: فكيفاش أنت ابنك هذا سبحان الله أو تمهد أو تصلح مع أنت سبحان الله ما مكتبوش
0: في العراق،
1: وهو وين يعني؟ سبحان الله هو في المدينة،
0: في المدينة معناها من السعودية للعراق
1: يعني. شوف وأنت ابنك
0: آلاف الكيلومترات
1: ومن بعد تقول لا يعني ننتبه يبارك فيكم.
0: يا سيدي خلينا نكونوا احنا ربما ألط فضيلة الشيخ، يا سيدي ما نحرموش أبنائنا، ولكن الرشد رشد واستعمالهم للاشياء هذه
1: يعني كيفاش تشري؟
0: علاش ما تكونش معاه؟
1: احنا ما قلناش ما تشريش روتينات، تكون روتينات نتاع 25 كيلومتر في ساعه. ثم حاجه اخرى، اسال نفسك تو بسمح لي بالنسبه للزواج، تو انت تعرف بنتك مثلا مازالت ماهيش متهيئه للزواج، مازالت ما انت ما حتى هي سن القانونيه، انت تعرف بنتك ماهيش مهيئه، ويجي حد يخطبك فيها تعتمديها له؟
0: لا،
1: تكون هكاك انت حكمت عليها بالفشل، يعني هي مش متهيئه،
0: مش متهيئه.
1: لذلك انت تعرف بنتك ماهيش قد المسؤوليه نتاع الزواج، فانت كي تعرف ابنك ماهوش قد المسؤوليه نتاع السياقه تعطيه باش يسوق، لانه في السياقه راك انت ماكش تحس على روحك،
0: المسؤوليه
1: في عس على روحك وعلى غيرك،
0: وعلى غيرك طبعا.
1: فلازمك انت تعرف ابنك ماهوش منتبه مثلا، او انه متسرع او عنده التهور، تقوم تاخذ له حاجه كيما هكا وتقول تفضل برا يمشي ابني.
0: لا وخلينا نمشيو الابعد من هكا، اه يا سيدي الطفل متزن والحمد لله وتبارك، تعرف اللي قاعده عمليات السطو
1: نعم.
0: لبراكاج
1: اللي
0: قاعده تصير على لي تروتينات هذوما، راهو يشدوهم ويفكوهم لهم، يشوفوه طفل صغير يعسوا عليه يتبعوا السيركوي نتاعو
1: منين
0: البسكليت التروتينات اي باهي برا، شنو اللي عملنا وقت هاك الفجعه؟ واذا كان هذا ما تمش الاعتداء عليه بالعنف يا سيدي ما مشيناش احنا للحوادث الطرقات وما الى ذلك،
1: صح يعني على عينيك، على
0: على عينيك الرشد واستعمال الاشياء هذه الدراجات الناريه. الحقيقه انا ما راش ترشيد الاستعمال الا انك باش تشري له، يسميوها هما ماكينه راهو، وهي ماكينه
1: فعلا
0: باش تدخلوا الى مدرسه لتعلم السياقه وكيفيه، ويكون لباسها كامل وما الى ذلك، مش كما قلت انت خايف على شعره على الجال انه يطير ما يحطش الخوذه، كي عندها لباس خاص به.
1: شفت كيفاش؟
0: ورغم ذلك وقت اللي يصير المحظور الاضرار موجوده.
1: نعم ما هو كذلك.
0: باللباس صح؟
1: نعم، ولذلك نحن نبه يعني كما كان سيدنا جابر بن عبد الله يقول كان الصحابه يسالون عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني. روحنا كي نقولوا هكا مش من باب انه احنا لا توقع مثلا سبق الخير، لا لا لا،
0: سبق
1: المؤمن
0: الخير.
1: المؤمن هكذا ينظر الى العواقب،
0: المآلات والعواقب،
1: ينظر الى الذرائع، لانه احنا عندنا قاعده فقهيه، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الشريعه بكلها تعرف ريت في كلمه الشريعه العلماء يقولوا هي جلب للمصالح ودرء للمفسده، لانه درء المفسده في حد ذاته جلب المصلحه،
0: درء المفسده مسبق على جلب المصلحه،
1: ولانه درء المفسده في حد هو مصلحة وجلب للمصلحة. فالشريعة ليست بنكاية كما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور، وإنما هي أتت لتحقيق مصالح العباد، لتحقيق مصالح العباد في الآل، في الآن وفي المآل،
0: في المآل
1: كما يقول يعني العز بن عبد السلام. يعني هنا نجي ونشوفوا أنه فعلا دين يعلمنا أحيانا أن الأفعال المباحة هي مباحة، قد لا نقوم بها لأن مآلها سيء.
0: سيء
1: النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا يقول في القرآن الكريم مثلا، يقول ربي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت كي تجي مثلا الواحد يعبد في ما نعرفش أنا في جرذ
0: بقرة
1: أو في بقرة أو في صنم، وتجي لهاك الإله هذاك اللي هو نتاعه هو، وأنت أنت تسب الإله هذاك،
0: هو باش يرد الفعل،
1: هو في نية الأمر في يعني الفعل في حد ذاته ما فيش مشكل، يعني أنت ربي ما يحاسبكش على على ذلك، ماهوش حرام أنك
0: أنت، ولكن المآل نتاعه
1: هو مش حرام
0: عليه.
1: أنت في نية الأمر سبيت حاجة تحت بالحق هي تستجد
0: عليها ربما تجازى.
1: ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا الفعل وإن كان سيؤدي ربما إلى توهين نفسي ذلك الشخص أنك سبيت الإله متاعه، ولكن ما قالها فيسب الله عدوا بغير علم. يعني شفت كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يجي والمنافقين ما خلوه ما عملوا ما خلوه ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم. يجي سيدنا عمر بن الخطاب لما يشوف المنافقين ايش عملوا وايش قالوا، منهم مره جاء واحد قال له اعدل، قال له ويحك ان لم يعدل محمد فمن ذا الذي يعدل. قام سيدنا عمر قال له اتركني يا رسول الله اضرب عنقه.

0: نعم لا نقبل ونحجم عن هذا الفعل بالنظر إلى مآلات الأفعال.
1: نعم.
0: يعني والأمثلة كثيرة يعني في السيرة النبوية وهذا باش نرجع إن شاء الله نذكره أكثر ونبين فقه المآلات وفقه سد الذرائع. يعني الكثير من المسائل اليوم يعني ننظر في أصلها فنجد أنها مفضية إلى مهلكة أو قد تؤدي إلى مصلحة موهومة فهذه مصلحة غير معتبرة
1: مفسدة.
0: لأنه العلماء علماء المقاصد يتحدثون عن المصالح المعتبرة وليس عن المصالح الموهومة. يعني يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الحاجة هذه إذا كان فيها مضار وآثام فننظر إلى منافعها لا ينظر لا يؤبه بذلك. فنفعها دنيوي لمن يتكسب المال مثلا ويجني منها فلوس يتاجر فيجني المال لكن إثمها أكثر من نفعها فوجب أن ندرأ هذه المفسدة. لذلك فالنظر يكون إلى ما حرم الله مقدم على ما أحله الله سبحانه وتعالى ما فيه من فسد.
1: مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السماح. نذكروا الموضوع مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. وطبعا مازلنا باش نعمقوا الحديث في الموضوع هذايا من خلال أمثلة نعيشوها يوميا والآن وهنا. باش نستمعوا المقطع موسيقي قصير من المفروض بإمضاء سامي يوسف وبأنام محمد عنتول ومن بعد نرجع لدينا السماح.

0: عودة لدينا السماح على موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من لقائنا اللي نذكره أنه موضوعه مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. الحقيقة فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي يجدد ترحاب به، أهلا بك فضيلة الشيخ. الحقيقة كان قدم معناها تعريف شافي وظافي لموضوعنا للتهور، معنى التهور، الفرق بين التهور والإقدام، وهذا اللي باش نزيدوا ربما نعمقوا فيه القول. ولكن اللي يهمني هو أن باش نحكي ويقول قايل علاش نحكي في الموضوع هذايا، باش ناخذوا نماذج واقعية من معيشنا اليومي اللي نعيشوا فيه الأيامات هذوما الأسابيع الماضية، وإن شاء الله ربي يحفظ شبابنا ويحفظ أسرنا وأبنائنا. لأنه زاد فضيلة الشيخ نحكيه على التهور، طبعا حكينا على الدراجات النارية وعلى التروتينات، ولكن زاد حتى التهور في السيارات.
1: نعم،
0: تهور في السيارات صح. ونعرفوا اللي احنا توا خرجنا في نظام الحصة الواحدة وراو معناه لهنا، وخلينا نكون واضحين راو دائما نتهم شبابنا، مش شبابنا برك متهورين في السياقة في وقت الذروة
1: صح.
0: أو الحقيقة معناها أحيانا تشوف سلوك في الطريق معناها إنسان محلاه تقول سبحان الله، معناها شخص كما هذا معناها يأتي هذا الفعل علاش؟ لأنه كل واحد فينا يعتبر روحه هو أهم من الناس الكل، يلزم هو يوصل قبل لداره ولا هو عنده التزامات أكثر من الناس الكل. لا لا، رو الكلنا باش نوصل وما باش توصل كان في الوقت اللي كاتب لك هكا ولا فضيلة الشيخ.
1: صح، بارك الله فيك. شكرا لك خويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فعلا يعني هنا مواقف كثيرة، يعني نحب نتوجه برسائل للشباب أنه نقول لا تجعل الحماس يغلب الحكمة. اسأل نفسك قبل كل قرار ماذا ستكون النتيجة بعد سنة، بعد 5 سنوات، بعد لحظات. لا تنظر إلى المادة وإلى الغنم، الغنم المادي.
0: نتذكر الفوري،
1: نتذكر ذلك الشاب لما أعتقد اليمني الذي يعني سقط في بئر بركانية لأجل يعني بضعة مشاهدات أو لست أدري لجني المال. ربما في المرة الأولى نجا، في الثانية، في الثالثة، في المئة نجا، ولكن ما كل مرة تستمر جرة.
0: بالضبط كما كان لي يعيط على الذيب اللي بفزع الدوار كامل. جاء الذيب، جاء الذيب هبطوله نهار الاول، نهار ثاني هبطوله، نهار تلي جاء الذيب بالحق ما هبطله حد.
1: هذا ما جنته براقش.
0: جنت على اهلها براقش.
1: نعم نعم، وكذلك. ولذلك ليس كل تحدي بطولة، وليس كل مغامرة شجاعة.
0: شجاعة.
1: استشر والديك واهل الخبرة. يعني لما تقدم على فعل مسألة أزيد منك ليلة، أكبر منك ليلة، أزيد منك حيلة كما يقول.
0: بالضبط، ما خاب من استشار.
1: استشر واستخر.
0: بالضبط،
1: يعني ريت شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في حديث إن الله يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
0: تأني تؤدة
1: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
0: إلا في عمل
1: الآخرة. احنا عنا مثل، شوف محلاه يقول لك 1000 خطوة
0: ولا تنجز.
1: صحيح، يعني شوف ربي يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في عمل الآخرة سارعوا، سارع إلى مغفرة. شو معناتها سارعوا؟ يعني أنت عندك أيامات من رمضان متاع اللي تعدى ما صمتهمش، ما تقعدش تستنى رجب وشعبان.
0: لا لا لا لا،
1: ماذا بك من شوال ومن ذي القعدة ومن ذي الحجة؟
0: ممكن صحيت رجع
1: عندك ظهرك وزك تخلى الظهر، ما توخروش المطلافة
0: ومطلافة ونص
1: ربع إلا مثلا وقت اللي بسبب السخانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ميسالش. لكن الأولى صلي في أول وقت، ما عندك ما تعمل، ما تصليش الجمعة تخليها توخرها لقبل العصر، امشي صلاها من الأول. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلا إذا كان طبعا عندك خدمة ولا لديك عذر ما نحكيوش. فهذه شفت المسارعة في الخيرات، يسارعون في سابقوا، سارعوا، المسابقة في الخيرات
0: محثوثا عليها.
1: لكن في أعمال الدنيا
0: واحدة واحدة أرزن
1: الصوف يتباع برزان.
0: بالضبط،
1: واحدة واحدة
0: واحدة واحدة.
1: كن حكيما، كن كيسا، كن فطنا، لا تكن خبا.
0: هو احنا فضيلة الشيخ حتى في الكلام يقول لك دور لسانك سبع مرات
1: صحيح
0: قبل ما تتكلم، لأنه الكلام اللي بيش تخرجه على عجل الله اعلم
1: لسانك سوالك،
0: لسانك سوالك، الله اعلم شو ما قالت. والكلام الانفعال صح دائما باش يكون نتيجته الخطا،
1: وهو كذلك
0: ارز،
1: وهو كذلك فعلا فعلا. وهذا النظر في العواقب اخي محمد رمزي مهم جدا، ولذلك تذكر انك ان دقائق من التأني قد تكون سببا في انقاذك لسنوات قابله.
0: بالضبط.
1: ولحظات من السرعه والتسرع،
0: التسرع
1: يعني قد يحصل معها
0: بالضبط ما لا تحمد. بالضبط
1: للاسف.
0: وقسناها فضيله الشيخ، احنا ما انا موف عديت مده كان عندي برنامج اسمه ثنيه زينه، انا موجاتي لعب شباب
1: ربي ان شاء الله ثنيه زينه الكل ما يسمع فينا
0: الناس الكل. معناها نجيبوا فيه مختصين في المرور، جمعيات المروريه وحتى المرصد الوطني للمرور، معناها شريك معنا والى اليوم مازال البرنامج مع زميلتنا حميده زغدودي نحيوه به.
1: نعم تحيه له.
0: قسنا واحد يجري في 90 واحد يجري في 110 حسابيا، اللي يجري في ال في 130
1: يا ربي 110 و130
0: 110 و130 معناها ال 110 دون لي نورم هكا السرعه محدوده في ال 110 ما بين
1: رده الفعل نتاعو تكون
0: خلاف رده الفعل. قداش باش تربح في الاخر وقت؟
1: قداش بيربح؟
0: دقائق معدوده ما عندها حتى معنى. شفتك التهور وتراه في اللوتوروت من اليسار لليمين ويجري ويتعدى الكل في الكل
1: دقائق
0: معدودة حصيله في الاخر كي تبدا في اللوتوروت تولي تخلص انت وياه في البياج فرد وقت.
1: شفت كيفاش
0: يعني حساب علمي راهو بالدقائق مش لعب.
1: تيقولوا حتى كان باش يربح يا سيدي ربع ساعة،
0: هاي ربع ساعة
1: نقولوا يا سيدي هاي مشينا معاك بالبرشا باش ربح تونس صفاقس مثلا ربح ربع ساعة ولا 20 دقيقة
0: ايه
1: شنو
0: ومن بعد
1: ذلك شنو؟
0: باش يطلع صاروخ باش يوصل لخاطر الصاروخ يستنى فيه هو باش يعطي إشارة الانطلاق. ما عنده حتى معنى.
1: لا تسرع ابي نحن في انتظار،
0: نحن في انتظارك. اي طبعا
1: شفت كيفاش
0: يا بابا الله يخليك لما تسوق السياره فكر فينا بحراره. عدنان الشواشي ولا والفنانه التونسيه
1: سونيا مبارك.
0: سونيا مبارك اي
1: نعم نعم سبحان الله. ولذلك تذكر قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. وسبحان الله
0: يا اولي الالباب ثم
1: نعم في اولي الالباب نعم يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب أولي الألباب وأولي الأبصار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإلى غير ذلك.
0: شوف دائما يخاطب العقل ربي.
1: نعم نعم
0: دائما.
1: شوف يعني
0: هذايا دعوة لإعمال العقل
1: يا سيدي. شوف أعمال العقل وعدم التهور حتى في حاجة بسيطة اللي هي بسيطة لكنها راه خطورتها والله ممكن تكون أكثر حتى من سلاح اللي هي الكلمة اللي هي الخبر. ربي شقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني الحكاية كلها بين أنه إش قال وأنت إش بلغت ممكن تكون لحظات ياخذ هو المعلومة ياخذها هكاكا
0: ويهزها
1: ومباشرة ينشرك الخبر هذاك دون أن يتثبت. إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا. التبين شي يلزموا لهنا؟ التمحيص
0: تأني
1: والتدقيق والتأني
0: وسماع أكثر
1: وأنه يصبر وياخذ راحته حتى أنه يتحقق. فإذا كان تتسرع وتتهور في نقل المعلومة هذا باش يؤدي إلى انتهاك أعراض الناس. وكم من أعراض انتهكت وكم من حرمات انتهكت وكم من أعراض وكم من محصنات تم قذفهن وكم من المحصنين الذين تم قذفهم في أعراضهم بسبب التهور
0: وهم براء من ذلك.
1: تهور أنا أقول تهور في نقل الكلام. شي يقول لك قالوا
0: قالوا
1: والله خطين
0: لو بعد سامحني والله ما شو سامحني انت سامحني هذه شنو باش يعمل بها
1: انا وشوهت وسمعت
0: السمعه تشوهت وسامع القاسي والداني كلمه سامحني هذه كما نقولوا
1: بالداني انت بارك الله فيك انت بتسمع
0: وانت تصرف ليه فضيلة الشيخ زاد وقت تو خاصه نحن عندنا وسائل التواصل الاجتماعي كي تجي تشوهني على وسائل التواصل الاجتماعي معناها في العالم الكل.
1: ولذلك العقوبة لليوم نشد على أيدي المشرع التونسي
0: طبعاً
1: اللي فرض ووضع عقوبات صارمة
0: جداً
1: في خصوص يعني جرائم الإلكترونية
0: تاع
1: الثلب
0: خطيرة جداً
1: خطيرة
0: طبعاً
1: أخطر مما أنه يتم التناقل يعني من لسان مباشرة لأنه هذه حاجة مش بين أربعة وخمسة من الناس هذه حاجة تنتشر
0: في الهشيم اجتماعية عمومية مع الناس كل
1: شفت هنا التهور والتأني وين موجود كذلك في الكلمة وفي نقل الأخبار. ولذلك تذكر قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله. والتأني من الله والعجلة من الشيطان كما ورد في الأثر. فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قالوا: شنو يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات.
0: الحلم
1: والأنات.
0: والأنات
1: يعني الأنات
0: تأني
2: واحدة واحدة.
1: يتأنى في فعله في قوله. فلا ينبغي للمسلم.
0: والإتقان ما ينجم يجي كان بالتأني
2: حتى في العمل.
1: نعم،
2: حتى في العمل
1: البلفات تلقاها
2: وامية. فهمت كيفاش يقولوا اللي قد جيب؟ فهمت شو معناه اللي قد جيب؟ خاطر باش يغطي باللي العيوب الكل يغطيها من بعد.
1: نعم،
2: ما يتأنيش. ايه والآخر تلقاه وحده
1: سلة سلة
2: شيخ على خدمته. هي حتى الماكله البنينه تجيب سلة سلة
1: الملوخية
2: هكا ولا الملوخية نضربوا ستة سوايع وحنا.
1: نعم نعم نعم. التأني حتى في يعني نعم. ولذلك المواقف النبوية يعني مهمة جدا. قام حتى في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيفاش علمنا معنى التأني وقت اللي كانت الشروط مجحفة بالنسبة يعني للمشركين. طلبوا يعني طلبوا شروط، تحبوا صلح، هاي هاو الشروط متاعنا. وكأنه يعني
2: شادين عليهم اسمالة.
1: نعم. أسمع كي يجي حد من طرفنا ترجعوه، وإذا كان حد من طرفكم لا يعني شروط
2: تعجيزية
1: مجحفة.
2: تعجيزية.
1: فسيدنا عمر بن الخطاب ما استساغش ذلك، والصحابة كذلك: يا رسول الله، مش نحن لحقهم على باطل، علاش نتبعوا فيهم يا رسول الله؟ ولكن كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التأني، أنه وحدة وحدة،
2: أنه
1: انظر إلى مآل الفعل، أنه اليوم ما كناش ربي سبحانه وتعالى غدا سيمكننا الله سبحانه وتعالى. فرغم أن الصلح
2: تجي وحدة وحدة
1: بالتدرج فعلا بالحكمة يعني. وذلك علاش حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم
2: كلمة برقيبة الله يرحمه: خذوا طالب،
1: خذوا طالب. نعم،
2: خذوا طالب.
1: وهذا الموقف يعني الموقف يعني الدبلوماسية التونسية كما أشرت مهم جدا. اليوم هذا اللي صاير مع خياننا في فلسطين وفي يعني في الأراضي المحتلة، أنه فعلا هذه خذوا طالب. يعني أصبحوا
2: يتمنوا خذ الحد الأدنى ومن بعد طالب بالأكثر منه وما إيه. نعم. والمرحلية في تحقيق البرامج خطوة قالوا ينوب عليك، قالوا نحب توا توا.
1: نعم، هو كذا
2: بالعمل وبالمثابرة وبال
1: شوف ريت من أولى مراتب العلم. وما يتعلم الإنسان في العلم شنو يعلمك العلم؟ يعلمك أنه لا يستطاع العلم براحة الجسد. تتعلم اللي يحب اللولو يسهر الليل
2: كله. كله طبعا.
1: من طلب العلا
2: ساهر الليالي.
1: تتعلم التؤدة والتأني والصبر باش توصل الحاجة. باش تحفظ القرآن لازمك برشا صبر. باش تتعلم، باش لازم شيخ، باش تاخذ مقر معين في باش تحفظ لغة معينة، باش تتمكن من لغة معينة، لازمك تأني وصبر ومجاهدة. ولذلك شوف انت قصة عظيمة
2: وتحرم روحك من الملذات.
1: نعم،
2: يعني نص جميل جدا يحكي فيه معناه واحد من أهم الأدباء ميخائيل نعيمة يتحدث على يعني أنك تحرم روحك من اللذائذ. علاش؟ من أجل أنك باش تحقق غاية أسمى وأرقى.
1: نعم. نعم.
2: يعني مش تحب كل شيء مع بعضه، تحب تصبح راقد التسعة بتاع الصباح وقهوتك تجيك الفرشك وتاخذ مصروفك كل يوم، معناها باللي تطلب وتلبس احسن ما تلبس، وتحب تكون من المتفوقين معناها في اخر سنه دراسيه وانت ما قدمت حتى شيء.
1: نعم، هو كذلك فعلا. ولنا كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى العبره يعني في قصه موسى عليه السلام مع الخضر، وقت اللي كان ربي حب يعلم سيدنا موسى معنى الصبر. انه سيدنا موسى يشوف حاجه كيما يشوف عوج مثلا.
2: أي.
1: يقول له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني بشوية بشوية.
2: ما قالوا لا تسألني، باش نهزك معايا وما تسألني.
1: لكن هو ليه ما صبرش؟ فكان يسأل: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كيفاش يخرق السفينة وكيفاش تقتل الغلام وكيفاش؟ فكان يعلمه التأني. سبحان الله. كذلك قصة يوسف عليه السلام، يعني لم يواجه إخوته مباشرة، بل رتب الأحداث بحكمة وبتؤدة حتى انتهى الاجتماع متاع الأسرة وإزالة أسباب الفتنة. موقف النبي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل مكة وتمكن صلى الله عليه وسلم من المشركين وكان بإمكانه أن يعني يقتلهم وأن
2: ولكن
1: قال اذهبوا
2: فأنتم
1: الطلقاء. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا يحتاج منا فعلا إلى دربة على مستوى الفهم وعلى مستوى الممارسة والتطبيق حتى فعلا أن نقبل على الحياة بتؤدى بعدم تهور، لأنه هذا يؤدينا إلى أن نخسر كثير من الوقت، لأنه يعني الناس اللي ماشي بالها أنها لما تزرب يعني تتسرع. يعني شوف نفرق بين السرعة والتسرع، مثال إنسان يسرع ولكن لا للتسرع، لأنه هذا يؤدي إلى افتقاد التركيز وعدم أخذ العواقب بعين الاعتبار، وهو ما يؤدي بنا أن نلقي بأنفسنا في التهلكة والنماذج كثيرة في ذلك.
2: خلينا نذكره في الدقائق الأخيرة المتبقية أنه رانا نحبوا شبابنا يتفرهد، راهو نحبوكم ترفهوا على النفس، راهو الترويح عن النفس معناها مطلوب، لأنه هالجسد هذا أمانة وربي طلب منا أن معناها نتلهو به.
1: نعم.
2: معناها تمشي للبحر وتستمتع وتعمل هواياتك، ولكن
1: نعم
2: بحكمة، مع توخي الحذر الحكمة. نعم. قراءة المآلات، النظر في عواقب الأمور، هذه وين باش توصل؟ هاي النقز ومال لا لا أنا راني والله نحب نعوم في شوية ذوم، هاي نتسابق وشكون يدخل أكثر للغريق، لا أنا والله راني كي نوصل معناها الماء يغطي التبان راني نرجع. نعم. ما هذاك هو اللي يخاف نجي هكا ولا
1: فضيت شيء،
2: كي تو أنت ما تعرفش تعوم ويحشموك باش تلقى روحك معناها من بعد فضيحة لا يقدر معناها اذا كان ما صارتش اذا كان ما صارش معناها
1: اي هذا محظور. يعني كل واحد فما برشا عناد يعني تلقى
2: لا فماش علاش تعان انت ماشي باش تتفرهد باش تشيخ، اعمل تفرهيده ما فيها باس معناها تكون مع العائله، واذا كان مش مع العائله مع الاصدقاء ما يكونوش اصدقاء سوء، يكونوا اصدقاء اللي تتناصحوا معناها المتهور ترجعوه، مش اصدقاء المتهور تزيدوا له على مرمته تكملوا له تزيدوا عليه.
1: فهمت؟
2: لا انت بطل، لا انت عوام وتعرف وندرشني هكا هو
1: هكا هو
2: والعياذ بالله. لا فواجع
1: هم الانساق للاسف،
2: راهو عائلات تعيش فواجع الحقيقه هكاك، معناها اللي عملت يدها لساق، الاميمه مسكينه تمد هاني مش نمشي مع اصحابي نعوم، تعطي شويه السوا الفلوس اخر العشيه اللطف اللي يقدر يجيها خبر معناها
1: شوف.
2: علاش
1: شوف ريت الواحد
2: هاي المآلات،
1: شوف وقت اللي يتعلم فما نتعلموا الدعاء ونتعلموا الذكر
2: فقط.
1: وقت اللي تطلع انت على دابه بسكليت
2: موتور
1: كهرباء اللي باش تطلع عليه تقول بسم الله الله اكبر الله اكبر، بسم الله مجراها ومرساها، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال الإنسان يستحضر هالذكر هذا مش باش تمين قلبه،
2: هو بده يهدي.
1: أنا نشوف البارح في فيديو في يعني في أوتوروت في أوتوروت بموتور شاب يعمل في حركات بهلوانية وهو الموتور في 110 و120 يعني سباق دراجات، معناتها تفينة الأمر تيتي أربع جالي وإحنا إن شاء الله نوصلوا سالمين وناخذ بالأسف اسباب واحده واحده. خلي انت راك طلعت هبط راك على زوز عجالي يرحم
2: ما تعرفش الطريق شو اللي عارضك،
1: راك زوز عجالي امان
2: ما تعرفش الطريق شو اللي عارضك فيه.
1: سبحان الله
2: توا ثم المسارات لي سيركوي نتاع الموتورات الكبار هذوما شوفوا فيهم على سباقات ويبداوا لابسين ملابسهم وما الى ذلك
1: وتحت شفت
2: والطريق ما معناها مخدومه هذاك
1: وناس محترفين تقول انت
2: لا ومخدوم الطريق معبد صحيح بطريقه صحيح معناها
1: واللجناب تلقاها مطاطيه وكذا
2: مطاطيه وخاص بهذوك فما بالك انت في طريق مطعم ما نعرفش شنو تنجم يعرضك فيه
1: دبوزه معناتها واحد
2: بالضبط
1: من واحد قال لي يعني دبوزه قاروره ملقات في الطريق يعني سبت في كارثه
2: تسبب في كارثه
1: يعني عياذ بالله معناتها يعني حيوان يشق في ثنيه ولا حاجه
2: لا وتعمل في حركات بهلوانيه لشكون؟
1: ريت كيف
2: استعرض على شكون؟
1: اليوم خاصة نعطيك حاجة أخرى بعض الشباب اللي يجيك يعني قدام وهذه نداء خاصة لقواتنا الأمنية أنه لحماية المؤسسات الأمنية والمحيط نتاعها يجيك قدام مؤسسة التربوية بموتور باش يوري روحه قدام البنات ويبدا ماشي جاي ويجري يعني
2: والله ويحدثوا برشا إزعاج حتى للأقسام اللي يقراوا
1: نعم
2: خطر الموتورات هذوما يبداوا منحين لهم كاتم الصوت لي شابمون ويبدا يعمل عاد فك الصوت المزعج جدا
1: استعراض نتاعو
2: معناها التلامذه يفقدوا تركيزه اللي يدرس ما عادش ينجم لانه ما فماش تواصل عليه
1: نعم. اذا وهو كذلك على كل حال احنا ضد التهور وضد كل ما يؤدي.
2: ان شاء الله الرساله وصلت.
1: ان شاء الله الرساله توصل. ربي ان شاء الله يحفظنا. من مقاصد هذا الدين حفظ النفس بالضبط. من كل اذى، يعني حتى الشوكه التي يشاكها الانسان.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: ماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع كثيرا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ولكن هل سألنا أنفسنا يوما ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آية عجيبة في تركيبها، الله يصلي على النبي والملائكة يصلون عليه، ثم يوجه الأمر إلينا صلوا عليه. فما المقصود؟ عند التأمل في استعمال لفظ الصلاة في النصوص ندرك أن معناها يختلف باختلاف من أستند إليه. فصلاة الله على نبيه لها معنى يليق بجلال الله، وصلاة الملائكة دعاء واستغفار، وصلاتنا نحن عليه دعاء له بالثناء والتكريم والرفعة. وقد بيّن المفسرون هذا المعنى، فذكر الطبري أن صلاة الله عليه تتضمن تشريفه وثناء عليه، وأن صلاة الملائكة دعاء له، وأن صلاتنا عليه دعاء وتعظيم لأمره. ولذلك فإذا قلت اللهم صل على محمد، فأنت تسأل الله تعالى أن يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم شرفا وتكريما ورفعة. وهذا معنى تربوي عظيم، أنت لا تقول كلمة فارغة، أنت تقف بين يدي الله وتسأله أن يزيد في تكريم أحب خلقه إليه. وإذا قلت وسلم، فأنت تسأل الله له السلام والتحية وما يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد عادة لسانية، إنها عبادة. وإذا فهمنا هذا المعنى فسننتقل من كثرة الترداد إلى حضور القلب. فاللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: ماتينال ويكاند.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد صباحكم بكل خير. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة دراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%. المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس ينظم اليوم تظاهرة رياضية تضامنية استعدادا للعودة المدرسية، وشعار هذه التظاهرة مع بعضنا أقوى، وتهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل خالد بتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. في العالم، الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. ومقتل أكثر من 600 شخص في نيبال ومنطقة التبت في الصين، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عدد المفقودين في فيضانات مدمرة إثر انهيار جليدي الأربعاء الماضي. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند. نبداو معكم حتى للتسعة ونص، إن شاء الله نهاركم مبروك فين ما كنتوا فين ما قاعدين تسمعوا فينا على موجاتنا إذاعة الشباب مع الفقرات والأخبار اللي تلقاهم معنا. مرحبا بكم، اليوم معكم سليم القصيبي وذكريات بن حمادة. نبداو مع شامة، مرحبا بكم ديما على موجاتنا إذاعة الشباب.

0: هذه ميادة بسيلي سمعناها فيها غالي. صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في نهار كما اليوم 29 أوت. في سنوات تعدت شنو صار، نرجعوا للأحداث هذه في فقرة كما اليوم. كما اليوم كما اليوم
1: صباح الخير، اليوم السبت 29 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1907 تولدت الحركة الكشفية في إنجلترا على يد الكولونيل روبرت بادين باول في مخيم ضم 20 شاب. كان بادين باول يدربهم على الاسترشاد في الغابات، قطع الحطب، كيفاش يربطوا الحبال، كيفاش يشعلوا النيران ويطفيوها، ومعرفة الطريق في الليل. وما كانتش الغاية مساعدة الشباب على ملء وقت الفراغ فقط، أما زاد زرع الذكاء وحدة الذهن والرشاقة الجسدية. اليوم الحركة الكشفية تعد بالملايين حول العالم، أما شفنا فيها شوية انحرافات على رسالتها الأصلية في بعض الدول المتخلفة، وزعمة ولات محاضن للإرهاب وجناح لوجستي ليه. أما باليقظة تبقى الحركة الكشفية من أنبل جمعيات المجتمع المدني. 1928 تدشين ملعب رولان جاروس الكرة المضرب في فرنسا، وكانت المباراة بين فرنسا وأمريكا في دورة كأس ديفيس اللي أحرز فيها الفريق الفرنسي الكأس على حساب اللاعبين الأمريكان، وكان الاحتفال مضاعف، ملعب جديد وكأس ديفيس في لامان.
0: كيما اليوم
2: مع محمد رمزي المنصوري.
3: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هذا عبد الحليم حافظ اسمعنا في على حسبي وداد. مازالت برشا مزيكا تلقاوها معنا. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس اليوم. يبدو أنه الطقس في مناطق الوسط وحتى زاد الشمال باش تكون درجات الحرارة مرتفعة كما العادة، لكن مع خلايا رعدية محلية مع أمطار زاد متوسطة في المناطق الشرقية. تكون يعني كالعادة طقس سخون، لكن فما سحب قليلة، ومناطق الجنوب يكون فيها رياح الشهيري ودرجات الحرارة مرتفعة جدا. بعد شوية نزيدون ناخذ فكرة مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية زادت تقاو معنا فقرة ناتورا. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب الماتينا الويكند معاكم حتى للتسعة ونص. بعد شوية سبعة ونص نشرة الأخبار وتابعوا بعد أحوال الطقس. بونغوت تلقوها مع الثمانية وثمانية وربع تلقاو توب سبور. بعد موجز أخبار ثمانية ونص الموعد يكون مع كود كور. تابعونا ديما حتى للتسعة ونص كالعادة مع الفقرات اللي تلقوها معنا في الوقت هذين. نمشيو مع فقرة ناتورا. ناتورا. في فقرة ناتورا في كل مرة نعملوا طلع على المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية اللي عنا في بلادنا. اليوم اخترنا باش نحكيه على جبل الغرة وهو زادة محمية وطنية عنا في بلادنا، محمية طبيعية يعني في بلادنا. هو جبل موجود قرب الحدود التونسية الجزائرية شمال مدينة غار ديماء، وهو قريب من قرية عين سلطان. يبلغ ارتفاعه يعني الجبل هذايا 1209 متر، ويعتبر جبل الغرة جزء هام من جبال خمير وأعلى عليهم يعني ارتفاع، موجود في ولاية جندوبة بجنب يعني جبل السلطان اللي أقل منه في الارتفاع 1150 تقريبا. جبل الغرة في غار ديماء من أكثر يعني المناطق اللي المزيانة برشا واللي فيها يعني تتمتع بتنوع كبير كبير، سواء في المناخ سواء في الأهمية البيئية للجبل هذايا، بما أنه فيه العديد من النباتات والحيوانات والغابات الكثيفة اللي هي موطن لأنواع مختلفة من الطيور والحيوانات اللي بعضها يكون مهددة بالانقراض. كيف حتى الغطاء النباتي فيه معناها من أجمل ما تنجموا تشوفوا، والغطاء النباتي ديما أخضر يزين الجبل هذايا كما قلنا مع مناخ يعني يتميز بتنوعه عبر الفصول، في سخطو في فصل الشتاء تتساقط فيه كميات كبيرة من الثلوج على قمته، يعني ديما أخضر الجبل هذايا علاش لازمنا نحافظ عليه. مع الأسف يعني أهم هو مهم جدا و محمية طبيعية مهمة جدا، لكن للأسف الحرائق متاع الغابات هي اللي ديما تهدوا باستمرار. هذاك علاش ماذا بينا ديما نحافظوا عليه ونحافظوا على كل المناطق الأخضراء اللي عنا في بلادنا. كما قلنا ملا اليوم هو كتعرفنا على جبل الغرة اللي هو محمية طبيعية موجودة في غار ديماء على الحدود التونسية الجزائرية. احنا مازلنا مواصلين معاكم من كل عادة في الماتينا الويكند، تتابعونا وتسمعونا حتى للتسعة ونص.
1: ناتورا انتم تسمعوا في الماتينا الويكند السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد المشتكي

0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا إذاعتنا هي عائلتنا سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية المقبلة تبلغ نحو 93% وتوزيعها يصل إلى 70%. مع بعضنا أقوى، تظاهرة رياضية تضامنية تهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. والثلاثاء المقبل انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية تقدمها لكم نسرين العرفاوي، وهذه تفاصيلها. أكثر من 1,300,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، وتسجيل أكثر من 950,000 عملية خلاص إلكتروني في نفس المنظومة، وفق تأكيد أمس للمدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر أغنية، مضيفا أن بوابة الخدمات المدرسية ستكون منظومة متكاملة. وبخصوص بعض الصعوبات التي تعترض الأولياء خلال عملية التسجيل، دعا اسكندر أغنية الأولياء إلى قراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة والتحقق من رمز دخول لتفادي الإشكالية الممكنة.
7: عملنا بشكل يعني دقيق على أنه الخدمة هذه تكون مستمرة. ربما يقعوا بعض الصعوبات، يقرأوا أكثر، رأوا المعطي يزمو يتقرأ بالكدا، لأنه العملية اللي نعتمدوا فيها على الترابط البيني، من إنشاء الحساب إلى إضافة التلميذ إلى عملية التسجيل بالخلاص الإلكتروني، راهي هي عمليات دقيقة تعتمد على الترابط البيني. فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة، وبإذن الله الأمور تكون سليمة. عملية استمرارية الخدمة، رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية. ربما أحيانا تقع بعض الإشكاليات عندنا شوية، ربما فما عباد اللي تقع عندها صعوبة في الربط بشبكة الإنترنت، في التحقق من رمز الدخول، هذوكم كل حاجات لازم يثبت فيهم الولي ولا التلميذ. العملية باش تكون مفتوحة، حتى التوا فماش دات ليميت يربطها سيد وزير التربية، ربما في أيام القادمة، أما حتى التوا مفتوحة العملية دي ما فيها حتى إشكال.
6: بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93%، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، وتم تحديد يوم 30 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات الراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. أستاذ محاضر بجامعة سوسة خالد تمزيني.
8: السنة بشقة بعث ماجستير الأول من نوعه في تونس، نجم نقول اللي هو يخص ريادة الأعمال الزرقاء، بشقة بعث السنة الجامعية هذه 2026-2027، وفي إطار مشروع إيراسموس بلس الاتحاد الأوروبي هو يموله اسمه بلو إيرا، وهذا الأول ماجستير مهني من نوع هذا يقع إطلاقه في جامعة سوسة على الأقل وفي تونس. بالنسبة للتسجيل في الماجستير هذا، هو مفتوح لكل الاختصاصات، ما حددناش الاختصاصات، وطاقة الاستيعاب هي 30 طالب، وقاعة فتح باب التسجيل توا

0: ووت حتى 30 ووت. كل المعلومات موجودة بالرابط متاع كلية الاقتصاد والتصادم في جسوسة.
1: في إطار متابعة أشغال تهيئة وصيانة المؤسسات التكوينية قبل انطلاق السنة التكوينية الجديدة، أدى المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني أمس زيارة تفقدية لـ 11 مؤسسة تكوينية ووحدة إقامة وإعاشة توزعت على 6 ولايات. وعن مدى جاهزية الفضاءات التكوينية لاستقبال المتكونين يتحدث مدير التجهيزات والبناءات بالوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكري.
2: تعرف مختلف مؤسسات التكوين المهني تدخلات على مستوى صيانة البنية التحتية بتقديرات جملية تناهز 12 مليون دينار، حيث سجل عدد التدخلات ارتفاع كبير يناهز 167 تدخل بمختلف المؤسسات الفرعية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، مراكز التكوين ووحدات مبيت ومطعم. ونحن الآن بمناسبة العودة التكوينية 130 أشغال متواصلة بمختلف المؤسسات الفرعية، وهناك أشغال على مستوى القبول أو الاستلام للأشغال، كما أن هناك بعض طلبات العروض على مستوى الإجراءات التعاقدية والإدارية تهم مختلف المؤسسات التكوينية.
1: ينظم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس اليوم تظاهرة رياضية تضامنية استعدادا للعودة المدرسية بفضاء دار الأسرة طريق جرمدة بداية من الساعة 6 مساء. هذه التظاهرة تنشيطية رحمة التي تقام تحت شعار مع بعضنا أقوى، تهدف إلى دعم حملة التبرع المفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. العضو في مكتب صفاقس رحمة تربلسي.
3: هي إذن مع سبورتيف وبس تكون فيها حملة تبرع لفائدة الأطفال العاجزين على أنهم يوفروا أدواتهم المدرسية. منحبوا نحطوا حتى صغير إن شاء الله هسنا من غير أدوات مدرسية، منحبوا حتى صغير يتقصى من القراية. بالنسبة للتظاهرة هذه بش يكون فيها برشا مفاجآت، على الأول بش يكون فما عرض متاع 5 دقائق، وبعد ذلك بش نبدأ في نشاطنا الرياضي اللي بش يدوم ما بين 45 دقيقة والساعة، وبعد إن شاء الله معناتها بش نتحاوروا الناس الكل مع بعضنا. احنا حضرنا دي زانفيتاسيون وبعثناهم، دونك عنا مدعوين يكون حاضرين فيها لي كوتش متاع صفاقس، باش يكون حاضرين فيها بعض الاطباء، باش يكون حاضرين فيها الاعضاء متاع التربيه والاسره، باش يكون حاضرين فيها نو سبونسور بالطبيعه متبرعين.
1: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرات الأخبار، وفيها أيضا بداية من غرة سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل لتتواصل لغاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتج. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود منذ يوم أمس، وهو ما من شأنها أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجية المواطنين.
4: تم تزويد للمخازن نتاع شركات توزيع المحروقات من بنزرت على خاطر البابور اللي فرغ الحموله نتاعو قبل 24 ساعه التالي، وبدات توصل للشركات تباعا فضلا على انه المحروقات موجوده في المخازن. ولكن المشكل اللي صاير هو انه في كل مره يمشي كاميون ويصب للمحطه يجيو المواطنين بالكثافه نتاعهم يستنفذوا كل الكميات الموجوده. تصور انه اول حاجه نلاه في هذه باش توقف خاطر تبين لهم انه الليسانس موجود، ثاني حاجة زاد يبدأ موجود بكثافة وكل المحطات تبدأ مزودة، وبالتالي ما عادش ثم محطات اللي تطيح بانساش ينقص عليها البنزين كليا. وإحنا نطمنوا الناس أنه راهو ما ثماش داعي للطوابير هذه والصفوف هذه والزحمة هذه، على خاطر ما هيش أزمة محروقات، هي الأزمة كما فسرنا في السابق بدأت من نهار الخميس اللي فات نهار 20 أوت وقت اللي صار هالإضراب، بعد ولد ثم تخوف كبير ياسر حاسين وكأنه المحروقات باش تنقطع اللي هو ما هوش صحيح. احنا ناكدوا انه المحروقات موجوده وان شاء الله ما عادش ثم الصفوف هذه بشوي بشوي تدريجيا ترجع بطبيعتها نسق السيارات وتوافدها على المحطات.
1: يتميز طقس اليوم بانخفاض طفيف في درجات الحرارة وظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. المهندس سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: سحب قليلة تميز كامل البلاد في بداية هذا الصباح لكن تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية ومحلين الجنوب. إمكانية أيضا واردة لتساقط محلي للبرد. الرياح تبقى من القطاع الشرقي عموما قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتقوى آخر النهار بالجنوب الشرقي وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في تراجع طفيف مقارنة بأرقام يوم أمس. المهم في هذا الكل هو التراجع الملحوظ في درجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية. القصوى بتكون ما بين 36 و 40 بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي.
1: في أخبار العالم، قالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمس أنها تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. ووصف الحرس الثوري الإيراني ادعاء المسؤولين الأمريكيين بأن المضيق مفتوح بالكذبة هدفها السيطرة على أسعار النفط، مضيفا أن السفن التي تسعى للمرور عبر المضيق دون تنسيق مسبق مع إيران لن يسمح لها بذلك. تعهدت الحكومة الإيرانية اليوم بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 626 قتيلاً، في حين لا يزال 2426 شخصاً في عداد المفقودين بأنحاء البلاد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة تبلغ نحو 93% وتوزيعها يصل إلى 70%. مع بعض أقوى، تظاهرة رياضية تضامنية تهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. والثلاثاء المقبل انطلاق المرحلة الثانية من التجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: طقس اليوم
3: صباح الخير صباح النور ومرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكاند. في الوقت هذايا نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على أحوال الطقس. معنا سرحانة رحالي صباح الخير.
4: صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: شنو هالسخانة هذية وقتاش بشتوف هالسخانة و أكيد يعني في بعض المناطق مع قوة السخانة هذية وارتفاع يعني الكبير في درجات الحرارة فما ساعة ساعة نلقاو يعني أمطار تكون مش قوية لكن أمطار كمان فما أمطار. خلينا ناخذ فكرة على أحوال
4: هو احنا ديما واحد يقول إن شاء الله ربي يفرج علينا خاصة عندما تشتد درجات الحرارة ونعرف اللي الحرارة كي ترتفع تقلق بالباهي تأثر على معاملاتنا وتعاملاتنا اليومية مزاجنا حركتنا الطبيعية هذا يقلق برشا حتى أكثر من الأمطار. الأمطار نجمو نلقاو فيها حل ولكن الحرارة كانت كبيرة قياسية في صيف السنة عادة ما نسجل موجات الحر في جويليا ولكن استثنائيا السنة وصلت حتى الأواخر أوت وإحنا نودع في فصل الصيف وسجلنا موجة حر. الحمد لله بعد ما تشتد الأزمة والحرارة يأتي الانفراج حتى وإن كان على مهل يعني بصفة تدريجية قاعدين نلمسه في تراجع درجات الحرارة اللي الأرقام كانت كبيرة ولكن شيئا فشيئا بدأت تتراجع. اليوم نتوقع ما بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات بين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. صحيح الحرارة قاعدة تتراجع ولكن نعود من جديد إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية اللي باتت معروفة ومكشوفة للناس الكل في الواجهة الغربية للبلاد. المناطق الغربية للشمال والوسط اليوم معنيين بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. تتنقل هذه الخلايا الرعدية مسارها دوما ما نتبعه من خلال صور القمر الاصطناعي ونقيم ونلاحظ حتى كمية الأمطار الأولية اللي نجم نتحصل عليها في بداية هذه الخلايا الرعدية أو حتى في نهايتها عندما تذهب إلى المجالات البحرية. اليوم نحافظ على اتجاه الريح من القطاع الشرقي لكن تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية بالتالي البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وما ننساش ديما نذكر بالرياح القوية اللي ممكن تكون موجودة أثناء مرور هذه الخلايا الرعدية اللي أحيانا تتجاوز 60 ولا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. نقدم يوم الغد يوم الأحد ما زالت الحرارة في تراجع وهذا هو الشيء الإيجابي. المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات الأرقام باش تكون فيها ما بين 32 و37 درجة بين 38 و42 ببقية الجهات توصل محليا 45 مع ظهور الشيلي محليا. الأيام الموالية يوم الاثنين بداية الأسبوع والثلاثاء نركزوا بالباهي مع التقلبات الجوية اللي باش تكون موجودة إن شاء الله في الواجهة الغربية للبلاد. المناطق الغربية تكون جلية أكثر يوم الثلاثاء تقريبا على أغلب مناطق البلاد إن شاء الله نتحصل على كمية باهية كمية طيبة. نودع اليوم فصل الصيف الصحيح ونستقبل أولى أيام الخريف بالمصطلح الفلاحي التقليدي يوم الغد. إن شاء الله بداية خريف ممطرة بشائر أمطار تكون موجودة لها من الإيجابيات أكثر منها يعني تكون يعني تقلق شوية خاصة نعرف اللي كونوا في مثل هذه التقلبات ارتفاع منسوب المياه نجم يقلق في بعض الأودية الانزلاقات اللي ممكن تنجر الأمطار الكبيرة في الظرف الزمني وجيز أو تساقط البرد اللي ممكن يأثر على بعض الغراسات. هذا الكل وارد ولكن إن شاء الله ربي يسترنا ويحمينا نودع الموجة الحر ونستقبل الأمطار. هذا هو التداول الطبيعي في حالة الطقس. إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله إن شاء الله بداية خريف طيبة وإيجابية على معظم القطاع الفلاحي.
3: إن شاء الله. أكيد شكرا لك سرحان الرحالي من المهد الوطني للرصد الجوي بداية الخريف مع إن شاء الله تكون أمطار تكون زادة أمطار ترحمنا أكيد ونرد بينا ديما بما أنه بعد الحرارة هذه كلها ديما الأمطار تخوف شوية تبدأ أكلي قوية في ظرف وجيز هذاك علاش ديما نبهو نبعدو على كل المناطق مثلا الويديان نبعدو حتى زاد بالنسبة للبلديات هو الحقيقة من توا وحتى من قبل هو لكن اللي إذا كان فما مازال ما فماش تدخل بالنسبة للتنظيف من توا خلينا ننظفوا ونحضروا رواحنا لأمطار الخريف باش هكاكا يبدأوا الناس الكل سلامات. احنا مازلنا واصلين معاكم على موجاتنا إذاعة الشباب بعد شوية تقوم معنا فقرة بوان غوت.

0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاي.
2: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب بوان روت كالعادة مع شيماء الهمامي خبيرة في السيارات. في كل مرة نحكيه على موضوع يهم السيارات. صباح الخير شيماء.
3: صباح الخير. صباح النور.
2: مرحبا
3: بك على المستمعين الكل.
2: شيماء نعرف أنا أكثر حاجة في الصيف تكثر بيعانوا الشريان متاع الكراهب وهذه أنت اخترت الموضوع اليوم باش نحكيه. كي تشري كرهبة جديدة شنو تنجم شنو تنجم تعمل بالحق؟ هو ديما خصوصا هكا يقول لك جماعة الخارج ساعات يجيبوا الكراهب يبيعوهم قبل ما يروحوا، دونك هكا تكثرك الحركة البيع والشراء. هي تحكي لنا قلنا كي نشريو كهرباء جديدة وإلا يعني كهرباء مستعملة شنو نجمو نعملو باش نحافظو عليها؟
3: هي عندك الحق، وراهو احنا ديجا قبل حكينا ان الكهرباء مستعملة كيفاش نشريوها ساعة. اما كل مرة نزيدو نذكرو، لكن احنا نفترضو احنا شريناها الكهرباء المستعملة امورها واضحة ما فيهاش مشاكل كبيرة، لكن فما حاجات اساسية. هو الساعة اللي باش يشري ماذا بيه يعرف من الشاري من مولاها الاولاني، مثلا كان عنده كارنيه دونتروتيان كان يتبع فيها، باش يبدا يتبع زاد يكمل نفس الحلقة، معناته ماذا بيه يكون الكارنيه دونتروتيان واضح الهيستوريك نتاعها. انت كي تمشي لطبيب جديد مثلا، لا قدر الله واحد عنده مرض ولا عنده تصاور تحاليل، ماذا بيه يهزهم لك الطبيب هذاك الجديد باش ما عادش يبني على اللي يكمل، يعني نفس الحكايه راه. اذا ماذا، لكن نفترض احنا ما فماش في برشا حالات برشا عباد حتى ما تعرفش نوعيه، خاصه نوعيه الزيت. انا ماذا بيا اللي باش يشري يعرف نوعيه الزيت اللي مستانس قاعد يصب لها اللي قبله.
2: هذوما بخلاف
3: مع الاخر،
2: يعني لازمهم يكونوا مكتوبين ولا بتبعتوا كي من عند البيع معناها يسالوا سؤالات هذوما؟
3: اذا ماذا به يسال، لكن السؤال ما يكفيش. هو البروف هذيك الكارنيه دونتروتيان اللي يبدا كانه جاي منظم وموثق، معناته يبدا ذكاء وذكاء احسن حاجه. لكن نفترضوا ما عندنا حتى شيء وما عندنا حتى معلومه، نبداو ازيرو. نفترض انه الزيت على الجاي وقته واللي فلتر جاي وقتهم، هذوما الكل لازمنا، والكيلومتراج مهم على الاخر. باهي الكيلومتراج يحدد برشا حاجات باش نعرفوا الصيانه نتاع برشا حاجه. مثلا عندنا الكروا والكروا دو ديستريبيسيون، الكروا مش الشين، كروا دو ديستريبيسيون هذيا مثلا تتبدل ابارتير من 70,000 باهي ما نفوتوش. اذا كان زاد الكروا اكسسوار تقريبا تشد 100,000. دونك احنا شنو نعملوا؟ نبداو ازيرو، هذوما الحاجات نحاول نثبتوا في الكيلومتراج وحسب الكيلومتراج نبدلوهم. لكن جاء وقتهم ما نقعدش نستنى انا بتبدلوا ما تبدلوش، هذوما خطر حاجات مهمه جدا للموتور نتاع الموتور نتاع الكهرباء. عندك بتبيع الزيدونج الزيت والفلتروات، اذا كان كهرباء ايسونس رانا عندنا لي بوجي دالوماج هذا كيف كيف يتبدلوا. لي فلتر بتبيع، ثم كهرباء ولا ورجعوا فيهم لي فلتر ايسونس خاصه كهرباء ازياتيك زادا كيف كيف تقريبا في 80,000 يزمهم يتفقدوه ويتبدلوا. وفما حاجات يتفقدهم الميكانيكي كيما في الافونترا اللي هي الحاجة النظام التعليق، نقولوا احنا لي زامورتيسور زادا سسبنسيون توسكي، فما ديبرا فما قطايع في الافونترا لازمنا نتفقدوهم. لاجي لي زادا اذا كان هو من الاصل هذوما راهنا نجمو نشوفوهم من قبل ما تتشري الكهرباء، هذوما حاجات عاديه انه يكونوا فيهم مشاكل. حتى لو كان جايه باش تتشري الكهرباء عادي انهم يكونوا موجودين وينجم يفهمهم اللي باش يشري باش يعرف روحه على شنو قادم، يعني شنو لونتريتيان لازم يعملوا. عندك قلنا لي زامورتيسور افون واريير، وعندك لي بنو لاجيلي ما فيهمش كلام، هذوما اذا كان فيهم مشاكل راهو باش يعرف اللي هو قادم على انه تبديلهم. هذوما دي بيس دوزور عادي انهم يكونوا موجودين في كهرباء مستعمله ويلزم يتبدلوا.
2: باهي مهم جدا انه نعرفوهم هذوما. وده هو كما قلت انت معناها هو حتى كي واحد باش يبيع السياره نتاعو نورمالمون هذوما الكل يتلهى بيهم وينظفهم وكما يقول يبرقشها الكهرباء باش ينجم تجيب صوم باهي. هذاك علاش حتى نتصور حتى هذوما ينجم هو حتى البيع بيدوي ينظمهم معناها ويحضرهم
3: ينجم، لكن نقولوا احنا ما نخدمهمش
2: صحيح.
3: والشاري ماذا بيه يكون يعرف اللي فما هذوما الحاجات موجودة باش يعمل حسابه أنه هذوما الكل يزم يخدمهم ويزم يتبدلوا. وهذا يراه يصير في الدياجنوستيك داشا نسميوه ولا الاكسبيرتيز داشا اللي هو الاختبار ما قبل البيع. معناته راهو هذوما الكل ما نجموا يتشافوا قبل ما تشري الكهرباء.
2: يعني ودي ما يقرا حسابه بعد ما يشري كهرباء هذوما ما فيهمش كلام لازمهم يتبدلوا باش يحافظ على سلامة السيارة وسلامته هو بالطبيعة.
3: فما دي سونترتيا ما فيهمش كما قلنا الفيدونج لي فيتر والبوجي دالوماج إذا كان كهرباء إيسونس ولي كوروا اللي حكيت عليهم أنا. فهمتني هذوما ما فيهمش كلام. بالنسبة لافونتران اللي حكيت عليهم ولي زامورتيسور واللي والبنو هذوما اكيد الميكانيك يشوفهم القطعة اللي سافا با لازمها تتبدل.
2: باهي يعطيك صحة، شكرا ليك شيماء على كل المعلومات هذه. شيماء الهمامي ديما تلقاوها معنا في فقرة بوان غوت. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية الأخبار الرياضية في توب سبور. مرحبا بكم.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: توب سبور، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في أول مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بتعيينة حكم الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم في البرنامج أربع مباريات كلها ينطلقوا الساعة الرابعة والنصف في ملعب رادس النادي الإفريقي أمام الحمام ممسوس. الحكم حسام بالعريز وحكم الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى، تقدم سقيط الدير عبد السلام ماني هو حكم الساحة، والدرساف الجنواتي في غرفة الفار. الاتحاد الرمون السيري في ملعب الجنات يستقبل الملعب التونسي الحكم حسني النيلي، وهيلدير مالهاير هو حكم الفار من البرتغال. النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب الميري الصفاقس يستقبل ترجي جرجيز، محمد علي قروية حكم ساحة، وبرونو استيفيز حكم الفار من البرتغال. كذلك نهار الأحد 30 أود بقية المباريات، شبت العمران في ملعب الشادي زويتن يواجه الترجي الرياضي التونسي، سيف الورتاني حكم ساحة، والدير مالهاير هو حكم الفار. نادي حمام الأنف النادي الرياضي البنزرتي أمير العيادي في حكم ساحة، وبرونو استيفيز حكم الفار. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين فرج عبداللوي حكم ساحة، وأيمن النصري في غرفة الفار. والنجم الرياضي الساحلي يستقبل النجم الرياضي بالمتلوي خليل الجري حكم ساحة، وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيلعب زوج مباريات ودية يوم 3 أكتوبر ضد المنتخب المالي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ويوم 6 أكتوبر في ملعب بن جنات، وإلا في الملعب الأولمبي بسوسة مباراة ضد المنتخب البنين. النادي الإفريقي مش يعقد الجلسة العامة التقييمية نهار الأحد 9 تاع الصباح لتلاوة التقرير المالي والأدبي. الأولمبي البيجي أعلن أنه تم تأهيل كل المنتدبين الجدد، والفريق تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن رسميا على انتداب جاك كندي اللي لعب في السابق للنجم الرياضي الساحلي. المنتخب الوطني الأقل من 21 سنة لتأهل للدور النهائي بعد الفوز على المنتخب الإيطالي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 3-1 أهداف على الدربالي ريان عنان ووليد الذويب، ومشي واجه المنتخب الجزائري في النهائي نهار حد 6 متاع العشية. الجزائر يتعادل والدور النصف النهائي مع المنتخب المغربي، فازت 4-3 بركلة الترجي. في كرة السلة، تصفية المؤهلة لمونديال قطر 2027 نفذ الرابعة المقامة حاليا بتونس. المنتخب الوطني التونسي البارح في المباراة الثانية انهزم أمام المنتخب الكاميروني 83-61 في مباراة الجولة الثانية. المباراة الأولى تونس كان فازت أمام الرأس الأخضر 60-56. غدوة مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب جنوب السودان. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على المنتخب البرتغالي 3-0 في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ينهي مشاركته في المركز الثالث بعد فرنسا وإيطاليا. تونس كانت فازت على صربيا 3-2 في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، فازت على الجزائر 3-0 وعلى البرتغال 3-0، وانهزمت أمام فرنسا 3-0 بنفس النتيجة أمام المنتخب الإيطالي. كرة اليد سيدات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المنتخب الوطني التونسي فاز على كوسوفو 38-10، وهو الانتصار الرابع في صدارة المجموعة بثمانية نقاط، ومشي لاقي نهار لحد مش يلعب الدور النهائي أمام المنتخب الإيطالي. ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حصيلة المشاركة التونسية لحد الآن في ألعاب تورنتو بإيطاليا 15 ميدالية، 2 ميداليات ذهبية، 4 ميداليات فضية، و9 برونزية. البارح أميمة البديوي تحصلت على الميدالية الفضية في الجودو وزن 48 كيلوغرام. نختم بأهم المباريات في مختلف البطولات الأوروبية. البارح في الجولة الثانية في البطولة الفرنسية ليل تعادل مع البي اس جي 2-2. في الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية كريستال بالاس ينهزم أمام مانشستر سيتي 4-1. اليوم بقية المباريات في الدوري الإنجليزي، ليفربول يلعب مع نوتنغهام فورست، بورنموث يلعب مع إيفرتون، وتوتنهام يواجه فريق نيوكاسل. الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليفانتي يلعب اليوم مع ريال بيتيس، ريال سوسيداد يلعب مع إسبانيول، وإشبيليا يواجه فريق أتلتيكو مدريد. هكا نوصل لنهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
3: توب سبورت.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك تسمع صوتك.

0: الدراسية للسنة الدراسية الجديدة تبلغ نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. تظاهرة رياضية تضامنية ينظمها اليوم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس تحت شعار مع بعضنا أقوى، تهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. بداية من غرة سبتمبر القادم، شروع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. الثلاثاء المقبل انطلاق المرحلة الثانية من التجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. والجيش الأوكراني أعلن اليوم ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 من فبراير 2022 إلى نحو 1,500,000، من بينهم حوالي 1,420 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

هو يمي يونس سمعناها في تعلق قلبي الغنية هذه اللي ترجعنا عام 1985. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكود كور لليوم. سمعنا زادة سافر يا حبيبي ورجع الغنية هذه اللي عملتها مع عبدو موسى المغني الأردني واللي يعني اقترن اسمها باسمه عبدو موسى مع برشا أعمال. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكود كور لليوم بصوت هو يمي يونس. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم السبت 29 أوت اليوم ينطلق صالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور ثقافة بولاية أريانا يتواصل إلى يوم غد 30 أوت. في البرنامج اليوم من الافتتاح بعد شوية التسعة متاع الصباح معرض الرسوم باش يكون انطلاقا من الستة متاع العشية حتى للثمانية غدوة زادة كيف كيف من الصباح. من التسعة متاع الصباح ينطلق أيضا معرض لوحات الرسم اللي تنجموا أكيد تستمتعوا بها. وتعرفوا انه الانشطه الثقافيه كلها باش تستأنف يعني في موسمها الجديد. اليوم الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيليه والبصريه نحكيوا ايضا زادا على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافه ودور شباب والمؤسسات الجامعيه وهي تظاهره ثقافيه سنويه تنظمها ديما المندوبيات الجهويه للشؤون الثقافيه في مختلف ولايات الجمهوريه بالتعاون مع مراكز الفنون الدرامية والركحية تحت إشراف وزارة الثقافة. العديد من الفعاليات كما قلنا في ولاية بن عروس يعني فعالية المهرجان تنطلق إن شاء الله في انطلقت هي بالنسبة لي دار ثقافة ابن رشد بالمحمدية. وبالنسبة لي ولاية منوبة إن شاء الله بشتكون برمجة المهرجان في دور الثقافة في دار الثقافة برج العمري بشتكون نهار 3 إلى 5 سبتمبر في كما قلنا برج العمري في منزل تميم المركب الشبابي في منزل تميم. أيضا تلقوا فعاليات المهرجان هذايا انطلاقا من يوم 5 سبتمبر ويتواصل إلى يوم 6 سبتمبر في مختلف الحقيقة دور ثقافة ودور الشباب. تلقوا المهرجان هذايا اللي تنجموا أكيد تستمتعوا به. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوي بنمشيو لصفاقس بنمشيو إلى الكشفة التونسية وآخر أخبار الكشفة التونسية موجودين في صفاقس. بعد شوي باش يكونوا حاضرين معنا مباشرة بالهاتف وناخذوا تفاصيل النشاط اللي قاعدين يقوموا به الكشافة التونسية. مرحبا بكم في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونص.

0: إذا رامي عياش سمعنا في قلبي مال. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند. بزنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص. تعودتوا في الوقت هذايا نحكي على الأنشطة الكشافة التونسية في فقرة أكتو سكوت. أكتو سكوت في فقرة أكتو سكوت اليوم باش نمشيو لصفاقس كالعادة مع الكشافة التونسية. اليوم معنا القائد صابر الفراتي والقائد سامي بن عمار مباشرة من صفاقس. صباح الخير، مرحبا بك القائد صابر.
1: صباح الخير، مرحبا بك ذكريات، مرحبا بمستمعي ومستمعات إذاعة الشباب.
0: اليوم باش نحكيو على الدورة العربية لمساعدي قادة التدريب المنتظمة بصفاقس، انطلقت هي ومازالت متواصلة إلى يوم 31 أوت 2026. أكيد معاك أنت باش ناخذوا تفاصيل هالدورة هذية. هات نحكيو أيضا على من الأول، نحكيو شوية على التنظيم الدورة هذه بيدها، وأكيد بعد شوية نحكي حتى على أهدافها.
1: شكرا بارك الله فيك. هو الدورة هذه دورة عربية لمساعدي قادة التدريب، بدأت الحقيقة من سبتمبر 2025. هي تندرج في إطار نظام التأهيل اللي عملته الكشافة التونسية كما بقية المنظمات الكشفية في العالم كل، لتأهيل القيادات الجديدة نسميهم قادة القادة، يعني اللي باش يكونوا قادة الفتية قادة الوحدات. الدورة انتظمت في على ثلاث مراحل. هذه المرحلة الثالثة الختامية، بدينا في سبتمبر عملنا دورة تأهيلية ودراسة تأهيلية، جاءوا مجموعة من المشاركين اللي ترشحوا للقيام بالدورة هذه. وقع اختبار في مجموعة من المعارف والمهارات، وثم شكون تأهل باش يواصل المسار. اللي تأهلوا من الدورة التأهيلية شاركوا في فترة إعداد إلى فترة تأهيل دامت تقريبا 9 أشهر، معناها من أكتوبر حتى شويلية. قاموا في مجموعة من الأعمال والأنشطة التدريبية في مختلف الجهات، واليوم يلتقيوا باش يكملوا الوصل المسار نتاعهم في إطار الدراسة الرسمية اللي باش تتوج بالنتيجة النهائية، نتيجة العمل هذايا نتاع العام كامل، باش يحصلوا على الإجازة، إجازة المساعد قائد التدريب اللي هي تندرج في ما نسميه احنا التدريب المتقدم، معنا كيما الماستر في النظام الالندي.
0: هو الحقيقه ديما مع تطور الاليات في العالم كامل، لازم احنا اكيد كل نكونوا مواكبين، ويعني هذا علاش لازم ديما فما، انا يظهر لي ديما لازم فما هكا تدريب، ولازمنا نكونوا نعرفوا كل شيء، يعني لازمنا نفهموا في المعارف كوسختو في الكشافه التونسيه، على خاطر حاضرين تقريبا في كل المجالات. هيت نحكيوا مع القائد سامي بن عمار، نحكيوا على الهدف بالضبط، معناها من تكوين القادة ومن بعد شنو باش يصير، يعني بعد التكوين هذايا اكيد باش ناخذوا فكره عليه. القائد سامي بن عمار مرحبا بيك.
2: مرحبا عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب، بارك الله فيك على الاستضافه الكريمه.
0: اكيد التدريب هذا هيت نحكيوا على الهدف منه بالضبط، يعني التدريب هذا من بعد التدريب هذا شنو فما.
2: يعطيك الصحه، شكرا. انا مش باش نمر على مجاديه قائد صابر زميلي قائد دراسه، خاطر هما ما نعرفش كان تعرف انهم هما دوره عربيه في هذه الدراسات. قائد صابر هو قائد الدراسه الاولى وانا قائد الدراسه الثانيه. الحقيقة الدراسة دي أهميتها أول حاجة أني عادة يكونوا دراسات وطنية هذوما، لكن مرة هذه تكتسي صبغة عربية، يشاركوا فيها عديد المتدربين من دول عربية، من الأردن، من عمان، من الجزائر، من ليبيا. يعني هذه حاجة تتيح لنا نحن أن نتبادل تجارب وخبرات، مع ممارسات تدريبية متنوعة في بلدان يشاطرون نفس الشغف والحركة الكشفية، وكيف كيف نحاول نوحد المفاهيم حول التدريب على خاطر في الأخر نحن الحركة تخدم هدف تربوي واحد. برنامج الدراسة ذي تم تصميمه باش يكون عملي تفاعلي على خاطر نحن ما نحبوش نعطيه معرفة بارك بقدر ما أننا نحبه غدوة نستثمره في القيادات هذوما المدربين باش إن شاء الله يحقوا الانتشار اللي تعرفوه على الكشافة التونسية في الولايات الكل، يدربوا القادة اللي هما إن شاء الله باش يتولاوا معنا تدريب الفتية الصغار هذوكم ويعلموهم القيام ومبادئ الكشفية اللي أساسها هو تنمية المجتمع وخدمة المجتمع. يعني ماناش نخدموا فقط على مدربين شمشي ويقفوا غدوة يدربوا شوية قادة، لكن خلينا نقولوا هذه مصنع للقادة، نعلمهم كيفاش أنهم يفهموا سياسة تدريب الرشيدين، يفهموا الأنماط متاع التعلم متاع مختلف المتدربين. تعرف أن أنت ساعات في قسم واحد يقرأوا في نفس الكلاس من حومة واحدة لكن في الأخر أنماط مختلفة ما همش كيف كيف، نحاول يفهم الأنماط هذية كيف كيف. زاد المكنوه من برشة طرق تدريبية الوسائل المعينة كيفاش يستعملها باش إن شاء الله غدوة يدرب القادة باش يعلموا كل ولا يربيه وكل الصغار في بيئة آمنة ويحاولوا طبعا يولي عنده مبادرات تدريبية في عديد الجهات تاع الجمهورية.
0: هيك نحكيو شوية على التدريب، يعني التدريب هذايا بخلاف توانسة أكيد فما كما قلت بلدان عربية وكلهم يمشيوا يطبقوا اللي تعلموه جديد كل واحد في بلاده، وإحنا أكيد في مختلف جهاتنا وحتى البلدان العربية اللي حاضرة كيف كيف يعني اللي تم يعني تدرب عليه هوني في تونس هما اللي بيشطبقوا في بلدانهم.
2: وي يعني صحيح، إضافة أنني تعزز ذي التعاون الكشفي العربي الحقيقة هو فرصة باش نقوله أنه التدريب وتنمية القيادات في الكشافة التونسية رائد جدا في على مستوى عربي وحتى دولي وحتى عنا مدربين توانسة كان عندهم تجارب يستضيفوهم حتى باش يدربوا في المستوى هذا من التدريب المتقدم في البلدان العربية. في الحقيقة عندهم ثقة في تدريب وذلك علاش ديما الدورات بتاعنا يتم جينا معناها برشا دعوات باش انهم يشاركوا معنا. في الحقيقه هو كما قلت انت انه نحن معناها مش ندربوا في القائد باش يعرف، مانيش معناتها باش يعرف معلومات ولا مهارات، باش انه هو يحاول يحدث اثر في الشباب القاده اللي باش يدربهم غدوه. يعني يخدم معاه على كيفاش يتعامل مع الصغار، من بعد يخدم معاه على
0: الجانب النفسي
2: صحيح كيف نفسية المراهق نفسية الطفل حتى نفسية الشاب، باش يخدم بالمقاربة نتاع لي بروجي. تعرف تو انت تنمية المجتمع تتطلب انه تكون فما مبادرات مجتمعية خاصة انه بلادنا في عديد المجالات في البيئة في المناخ اكيد قاعد يتغير، معناتها في برشا حاجات اللي نحاولوا نخرطوا في بناء المجتمع نتاعنا. يعني والدوره هذه براتيكمون هي تخدم على صنع النوع من المدربين اللي باش ينتشروا طبعا في كامل تراب الجمهوريه وينقلوا كل ما تعلموه من قدرات تدريبيه باش من بعد يطوعوها ويحولوها للقاده الاخرين في اطار برامج متنوعه، وطبعا كلها تخدم هدف الحركه انه نصنع قائد نصنع شاب مسؤول حريص انه ينمي المجتمع نتاعه ويشاع في المحيط على الاقل نتاعه اللي موجود هو فيه.
0: مع انطلاق موسم جديد اكيد رؤيه جديده تدريب جديد كل شيء في جديد معناه.
2: هذا هو الحقيقه كما قلت انت في الاخر، معناتها نحب نلخص ونحن الدوره معناها هو اهم حاجه اليوم بعدها العربي خاطر حاجه ممتازه. نحن من عام 2009 ما كانش عندنا دوره عربيه في تونس دونك معناها هي يرجع البعد العربي للدورات هذيا والتابعه نتاعها اللي هو تطبيقي، مش معناها قاعدين سامحني يومين قريوا فيهم يعني لا، تفاعليه كلها تطبيقات وكلها عمليه محاكاه للدور نتاع المساعد قائد التدريب هذايا باش غدوه معناتها يحس روحه كانه في حاله في محاكاه حقيقيه واقعيه. واللي يميزها زاد تنوع الخبرات نتاع المشاركين الباك جراوند نتاعهم عن جميع الفئات المهندسين الدكاتره معناها جميع الفئات الاجتماعيه.
0: هذا ايش قلنا يعني المجالات كلها
2: موجوده هذاك يزيد يعطي طبعا ثراء للدوره وللمكتسبات نتاعها اللي موجود.
0: اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليكم، الدوره مازالت متواصله الى يوم 31 اوت مازلتوا موجودين في صفاقس. نعم. تجمع عربي في صفاقس، مرحبا بيهم اكيد ديما في تونس بحذانا. شكرا ليك القائد سامي بن عمار والقائد صابر الفوراتي على كل المعلومات هذه، وبالتوفيق ليكم اكيد في موسم جديد مع الكشافه التونسيه. هي وديما حاضرين معنا، تفضل. شنو
2: تقول لونتين؟ باش نوجه تحيه لل انا وقائد صابر وحدنا، لكن عندنا مجموعه كبيره من المدربين اللي معانا، نتوجه لهم بالشكر. مجهودات كبيره في ظروف مناخيه معناتها صعبه جدا، وخاصه هذوما كما قال لك القائد صابر يشتغلوا مع بعضنا مده عام كامل. يعني فرصه باش نشكرهم وياخذوا حقهم زادة في النجاح هذا. وبارك الله فيك انت على انك ديما تخلي الكشافة التونسية توصل للناس من خلال إذاعة الشباب. يعطيك الصحة.
0: شكرا ليك، مع انطلاق أكيد موسم جديد الكشافة ديما تكون حاضرة بحذانا هوني في فقرة أكتوسكوت مع أنشطة الكشافة التونسية. شكرا ليكم، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. أكيد مرحبا بيكم الناس الكل اللي تبع فينا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكاند.

إذا مجد جمعة معنا نوال خرمان اسمعنا فيخة وبعد شوية تقاو معنا عمرو ذياب. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية بعد موجز أخبار التسعة ونص المواد يكون مع حميدة زغدودي في بون فغوت، والعشرة ونص يكون أميرة زايدي في إكسترا ماج ويكند وسامر كويز سبور. اليوم انطلاقا من الماضي ساعتين مع فوزي بن سالم السهرية أحلى الليالي انطلاقا من تسعة ونص مع كريم الزغبي. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في الماتينال ويكند. اليوم كان معاكم في الديجيتال ديا الدين الجبالي وسليم القصيبي وذكريات بن حميد. نقول لكم باي باي.

0: الماتيناجر
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.

0: تحت شعار مع بعضنا أقوى عنوان تظاهرة رياضية تضامنية ينظمها اليوم مكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس تهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. بداية من غرة سبتمبر القادم مشروع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ وطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. في العالم، القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن سيطرتها بشكل كامل على مضيق هرمز، والحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. إصابة مواطن فلسطيني اليوم برصاص قوات إسرائيلية بالتزامن مع قصف وإطلاق نار في مناطق عدة بقطاع غزة. وأخيراً، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 626 قتيلاً، في حين لا يزال 2426 شخصاً في عداد المفقودين بأنحاء البلاد. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس،
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
5: من القلب للقلب،
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سلامة الموريا.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من بونروت من طوى حتى للعشرة ونص مع اخبارنا مع اخبار طرقاتنا، وان شاء الله يا ربي تكونوا الناس كل بخير. للي قام اليوم صباح هكا وشد ثنية يحس الحمد لله يا ربي بوادر الانفراج، منسمه شويه هكا ولا محمد خي خي يا اخويا خي
2: بدينا
1: نتنفسوا بشوي بشوي هكا، التنين مشي على روحه
2: مشي على روحه ان شاء الله ما يرجعش قبالين
1: يا زينة يا زينة التنين يا سيدي تعبنا
2: هو سيف التنين
1: سيف التنين عدا هيلنا النهارات
2: والله احمر
1: هكا التنين مشي على روحه. وتم نسمع الحمد لله يا ربي صباح نشوف الكراهة باش بابكها كلها هابطة، ما ثماش كليماتيزور يخدم على الفجر هذيك ديجا باهي هكا ولا سيمونج
3: ربي يعرف
1: شيء حمد اسمع سيمونجي راه ما يتقلق لا تنين لا يقلقوا ديناصور
2: لا التنين يخاف من سيمونجي
3: لا لازم نتأقلم مع كل ما هو موجود وهذيك حكم الله والطبيعة لازم نتأقلم مع الطبيعة مرات نطلبوا المطر مرات نقولوا ياسر الدنيا سخنة
1: صحيح
3: ما نعرفوش نحبوا احنا ديما
1: اي والله انا مرة ريت بيبليكاسيون تاع امرأة في الفيسبوك تحكي هي تخدم تعمل العولة، قلت انا راني العبيد وقت اللي تبدا العبيد متقلقه مسخانه انا نقول ياه هاك العوله في السطح باش تشيح ما نقعدش طالعه هابطه والله هو ربي سبحانه عنده حكمه في كل شيء، تقول لك العوله تشيح من غير ما نقعد طالعه هابطه طالعه هابطه وتشيح لي في ساعه في ساعه ونخدم على روحي وديما خدمتي تمشي، قلت راني نبدا شيخه على السخانه انا
3: كل واحد عنده الفوائد نتاعو من كل وقت وكل زمان
1: صحيح
3: هذاك ربي يقول احنا يقسم الارزاق
1: الحمد لله واللي ما نجمش السخانه يصبر عليها شويه وهي فتره بتتعدى كل شيء يتعدى
3: هاي تعديت ان شاء الله
1: هاي تعديت
3: خلفت ما خلفت لكن الحمد لله يا ربي اللي ما قعدتش اكثر من اللي لازم يتعدى
1: نساعدوا بعضنا بركة في الكياسات خاطر السخانة راه العباد اللي تشوف فيها الدور في في في, في الكياسات شطارها ماهيش راقدة وحتى اللي راقد ماهوش راقد كاليتي نتاع نوم باهية بحكم حتى كان ثم كليماتيزور ولا تلقى كاليتي النوم راهي ماهيش مش كيما نوم تشتا
2: نوم تشتا باهي
1: نوم تشتا باهي دونك توتير الأعصاب في الكياس حاجة أخرى يولي
3: مو زادة في الشتاء المجال الرؤي يتبدل
1: ينخفض
3: ويولي يقلق وطول المخاطر اكثر في الشتاء
2: والركشه باهيه
1: والله العظيم كله ينسى كله يهون كي تدخل للدار على كل احنا مواضيعنا مختلفه تلقاها معنا في بونروت، خلينا نسلم عليكم الناس كل وين ما يوصلكم صوتنا كي العاده بعد شويه معك انت زاده محمد مازلنا مكملين مع الزوالي وينك يا زوالي ايجي شد الصفه انا بحذينا باش كان تحب ناوي على كريهبه نعطيوك كيفاش تختار الكريهبه سينو حميده زغدودي مقدم ميكرو سليم القصيبي في الكوتي تكنيكا وحتى سليم راه شد الصف لهنا يقول لك يا خويا اعطيني كيفاش وناخذ كريم زويلي زويلي وعندي عوده مدرسيه ان شاء الله كاو بديت العوده المدرسيه راهو
2: بدينا حضر
1: سي بديت
2: الكاتب بديت تعبى وكذا حضروا روحنا مورالمو
1: وماتريال
2: مو خاصه
1: من النواحي الكل سلموا على ذي زاده في الاخراج الرقمي هات خلينا نبداو بالموسيقى ومن بعد نرجعوا لكم اهلا وسهلا بالناس الكل

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. باش نبداو مع لوتو اكتو كل عادة مع سيمونجي شيبي ونرجعو لكم. اوتو اكتو سيمونجي برشا مواضيع توا احنا بيانتو باش ترجع لنا دوبل سيونس ان شاء الله من نهار الاثنين والحركيه باش تتبدل كي العاده سخانه مازالت شوي نعرفوا احنا سبتمبر اسمعني سبتمبر قوي للرومان راه محمد والناس اللي تحب الرومان مازالوا لنا قوي للرومان ما نصورش يجيو كاسحين كيما الايام تذوم
1: ما امبوسيبل
0: لا ما عادش يصير بحول الله ما عادش يصير
2: سبتمبر معروف بال كاش الهوميديتي
0: ناي
2: تكبر برشا
0: اها
2: دونك هذاك تبدا الحراره منخفضه نسبيا اما تحس ثقل في الهواء كال نقولوا احنا
0: الرطوبه
2: يعطيك الصحه الرطوبه هي تولي كبيره برشا هكا الرطوبه هي اللي تقلق كيما احنا تو جاتنا ايامات برشا رطوبه
0: صحيح
2: تحس روحك بكلك
0: ما ثماش نفس
2: وكلك عرق عرق عرق على بعض وانت ماكش قاعد تعمل في مجهود باش
0: صحيح
2: وهذاك اللي هو اللي يقلق شويه لكن
0: يتعدى
2: الحمد لله ومقبول
0: اسمع سيمونجي صوت الحكمه لهنا ولادي راهو لازمنا نتاقلموا مع الظروف الكل ايش يعطي ربي مليح هذاك صحيح راهو هذاك صحيح
2: كيما في الطريق تتاقلم مع حركه المرور مش باش تبدلها وحدك انت باش تبدل النسق نتاع المرور وحدك باش تبدله دونك يلزمك تتاقلم حتى في التعليم سي محمد يقول لك يلزمك تعدل سرعتك حسب نسق الجولان
0: هي ما يتبيع سيمونجي هو راهو ثم شكون مثلا شكي ثم شكون شكي نص ثم شكون يحمل عقل وانا يحمل دهك كل واحد وكيفاه
1: ياكل
0: على راسه كل واحد وكيفاه في الدنيا وكنت تبيع هذيك هي اللي
2: كيما يقول المثل ما بيدي حيله
0: يعطيك الصحة
2: هذاك هو يلزمنا قال الاخر نعتدلوا انضباط هكا موجود نعيش معاه هكا
0: هذاك صحيح
2: ما نجمش نبدل حاجه اخرى خاطر مش بيدك انت دونك كيما في المرور مش بيدك انت باش تستنى في الطابور الصف كيما في الحراره ولا الامطار برشا يلزمك تتاقلم حسب الظرف اللي انت فيه عايش صعيب ما نقولش العكس ما عندكش حل اخر عندنا حل مع الحراره في الشارع وانت تمشي على ساقيك يا باش تلوج طرف ظل ولا ما تخرجش
0: صحيح
2: والا تمشي بشوي ما تعبش روحك كيما في الجولان كيف دونك نحاولوا كيما تعادات الفتره ذي الحاره برشا العباد نقولوا احنا المصونين واللي عندهم امراض مزمنه ولا ماذا به ما يخرجوش واذا كان باش يخرج وقت تبرد الدنيا شويه باش يتمشوا وشكون معاهم وشكون ما لا قدر اما باش نتحدى الخطر على بدني شنو باش تربح حتى شيء كيما تو يحكي لي صاحبي قال لي مهبط جيت القيروان ورجع قال لي في الثنية ما عادش نجم وقفت دخل محطة بنزين القهوة شرب عمل قال لي باش حسيت روحي رجعت شوية الروح
0: اي
2: قلت له انت خويا البرة ديجا في الحرارة 45 في الكهرباء راك تحس فيها زايدة 5 وتركيز الطريق والحرارة نتاع البرة تدخل لك الكهرباء فيها زايد 5 ايش بدك شنو نجم يتوق نجمش تتوق برشا دونك لازمك تمشي في طقس يكون ملائم ليك حتى ولو عندك المكيف راهي الحراره تقعد ديما داخل ما نكلفوش نفسنا اكثر من وسعها في المجال هذا كيف احنا حبينا ناخذوا ارقام بالنسبه لحتى 20 اوت زدنا حوالي خمس عندنا 75 قتيل الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم مقارنة ب 20 أوت 25
0: زدنا 75
2: 75 معناها لو كان ناخذوا احنا 20 أوت قلت 20 أوت 27 أوت 27 أوت ناخذهم بالنسبة لل 27 أوت 2025 زيادة ب 75
0: بارابور لعمني ولا
2: كي ناخذهم ب 20 أوت 26 في أسبوع في 8 أيام زدنا 24 قتيل معناها بمعدل 3 قتلة في اليوم راهو سهلة هي كبيرة وكبيرة على العائلات
0: صحيح
2: اللي كان بوه باش يوفر له الملازم المدرسية ما لقاش اللي أمه كانت في الدار باش تعاون وتعمل له كل ملازمه منزلية ما لقاتهوش اللي أنا الأمثلة عديدة ومتعددة لكن الغاية واحدة هي فقدنا أرواح بشرية في تونس اللي هم عزيز وغالين على العائلات وعلى المجتمع كامل على البلاد كاملة. فبالتالي ما نجموش نتعداو مرة الكرام على أشياء من القبيل هذي. نحاولوا في أقرب الأجل وفي أحسن الحالات سي محمد نراجعوا بعض القوانين والسلوكيات تجيب القوانين. احنا هنا باش نجبد مثال. حبيت نحكي اليوم على الهاتف الجوال. الهاتف الجوال هو يقول لك السائق في الفصل الثلاثة ذو سي محمد جل طرقات مطة ما عرفش قداش على السائق أن يكون دائما
1: متحكما
2: متحكما وأن يتمتع بكل مؤهلاته البدنية والذهنية أثناء السياق. إذا كان بدنك ما عادش يجاوبك كما اللي كنا نحكي عليه بك والذهنية مخك ما عادش معك شنو تستنى؟ تستنى راك حتى تروحك في خطر. نفس الأمر بالنسبة اللي يستعمل الهاتف الجوال في العربة وإلا احنا حابين ناخذوه احنا في النواجع المترجلي الراجلي بالعربي. به هنا قداش من واحد كما تزمرلوش ما يفيقش بيك وزيد حتى السماعات وبشقطع الطريق قدامك فشنو الحالة؟ تجي المسؤولية مشترك بين السائق يقولك يزمك تقف والمترجل اللي مراكش بكل ويزم يثبت في الطريق بل ما يشق الطريق. نقضوا في نزاع مسؤولية نشكون هذا ونشكون ذاك. هنا حبيت ناخذ مثال في إيطاليا توا عملوا مشروع قانون سي محمد شوف كيفاش معناها نعطيه قيمة الأمور. مشروع قانون يجبر السائق المترجل عندما يكون حتى يمشي على الرصيف وإذا كان عبر الطريق راهو ما يزموش يستعمل الهاتف الجوال متاعه أو بكل الأوساط الأخرى اللي تاع الهاتف الجوال. معناها تركيزك معاش على الطريق تركيزك على الهاتف الجوال بتاعك. وليت انت في وسط شخصي داخلي في وسط مجموعة متحركة. فإذا كانك انت داخلي ومتحرك ببطء في مجموعة كبيرة متحركة بأكثر سرعة يكون هنا ما فماش تناغم يكون اختلال في موازين الساعة السرعة وتقديرها والتقدير هذا يكون ناقص بالنسبة اللي يستعمل الهاتف الجوال سواء كان سائق أو مترج. العقوبة ذي يا سي محمد 75 أورو معناها فوق 230 دينار ولا حاجة هكا وصرامة في تطبيق القانون ونكونوا واضحين. فبالتالي علاش؟ لأن ملاحظوا العديد من الحوادث تتسبب فيها مترجل يستعمل الهاتف الجوال متاعهم. وفما حتى دي فيديو يمكن مرة كان نجم نعديهم مرة ونحطوهم وحده اللي يتيح في حاوية في موجودة اللي يتيح في نقولوا احنا بركة مياه اللي يصطدم بعمود أنواع وأشكال. فبالتالي هذا ينقص من تركيز المترجل. وهذا القانون هذا علاش تعمل؟ لأنه لاحظوا فما حوادث صارت والمشروع هذا من مبادر من وزير الداخلية متاعهم الحالي اللي هو متطرف اليمين منش فيه ماتيو سالفيني. لكن النفس البشرية عندهم قبل كل شيء. القانون علاش حبيت نحكي عليه اليوم؟ لأن يلزمنا مرات ناخذ قرارات تكون حاسمة للحسم في بعض المشاكل. وكي خذينا لهنا تو احنا الهاتف الجوال احنا على العربات المتحركة لكن لأشخاص ما عندنا فاهم حتى شيء ما نش فلسق نتنشيو الأشخاص. لكن حبيت نركز على حاجة اللي الحاجة الأولى اللي تو جلبة نظر متاعينا شخصين اللي هل الدرجات المتحركة الهوائية اللي تروتينات مش معقول مش نقعدوا تو نتفرجوا ومن نعملوش حاجة والشيء عمال يكبر. معناها الوجود متاعهم سيتون اكسبونسيال سي محمد قاعد يزيد أضعاف الأضعاف في كل ناحية الجمهورية. لقيناها تو وسيلة نقل وسيلة نقل غير آمنة. لأن أول حاجة ما ضبطناهاش سي محمد بقانون توجد على الطريق ما ربطناهاش بالآليات الوقاية لازم يكون لدى راكبها ونعرفوا في أوروبا وصلنا تو حتى نقاش كبير حول الصدريات، يلبس صدرية ولا لا جيلي، أما الكاسك ولات أوبليغاتوار، مجبورش حط الخوذة متاعه. معناها نشوف وين وصلوا، راكبوا وواكبوا التقدم، لازم احنا نواكبوا التقدم متاعنا، ما نقعدوش نستناو حتى لين تتفاقم الأمور وتولي نقولوا احنا اكتسحت مجال المروري، شنو نجموا نعملوا؟ طيب يمكن السنان راهو بعض التلامذة يجيب الواحد نتاعو ويدخل بها للمدرسة. خاطر فما نوع هذايا تتتوى توزن 7.5 كيلو تتحط حتى في حاوية خاصة بها وتدخل بها لخدمتك وللمدرسة اللي تحب أنت. معناها الأمر هذايا قاعد يكبر، يلزمنا نكونوا مواكبين نلقاو حلول، والحلول هذايا راهي بالنسبة للأمر هذايا مستعجلة باش نضبطوا مسؤولية كل إنسان وكل طرف. واكثر حاجه نامنوا الجولان اللي نشوف احنا تو عندنا مقارنه بنفس الفتره 27 اوت 25 75 قتيل مقارنه ب 27 اوت 26. احنا حاجه كبيره برشا، يلزمنا نحاولوا بعض القوانين نضبطوها وننظموها باش تكون حتى نهار اخر نلقاو مجال في التربيه في المدارس نوادي نتاع السلامه المروريه اللي هي بتكون نافذه. على ذكر هذية في هولندا مثال، في المدارس عندهم يستعملوا العديد درجة الهوائية، فعندهم نقول احنا حصة موديول برنامج كيفاش تسوق الدراجة الهوائية، كيفاش تنجم تصلحها وحدك، تصلح السريع باش تنقب عجلة تعملها، وكيفاش تتجول، هذا كله في البرنامج الابتدائي يتعمل. معناه يوريك خاطر هو يستعملها. إذا كان حتى ونستعملوا هذا التروتينات هذه يلزمنا زاد نفكروا في هذا قبل ما يكبر بينا الأمر ونقاو وقتها في واحنا في وضعية لا يحسدوا عليه. هذوما الأشياء اللي لازمنا نحطوهم على الطاولة. حكينا المرلوخ كانت تفكر على الدراجة النارية الحامل للأشخاص، نقل الأشخاص على الدراجة النارية، ما فما حتى جانب احترام في هذا القانون. الدراجة النارية عندها قانون سي محمد مش موجود، قانون الركاب نتاعها يبداو صغار كيف كيف طولين رافعين ثلاثة من الناس، معناها السائق وزوز من الناس معه،
1: مرات أربعة وخمسة،
2: هذا يحمل بمقابل تواجده غير قانوني والحمل الإضافية غير قانوني، ومزيد ما نعملناش حتى شيء. دونك جاء الوقت باش نحاولوا على الأقل ناخذوا الأمور بزمامها ونشوفوا اش يلزمنا نعملوا، نتشاوروا مع بعضنا حاجة باهية، لكن نحطوا المشكلة فوق الطاولة ونفكروا فيها، لأن كل عودة مدرسية تجيب ثمارها. النجاح سأقبل كل شيء إن شاء الله، الوليدات الكل والأولياء الكل يفرحوا، زادة ونحاولوا باش نقسم من أخطار الطريق وندعموا أكثر من يمكن تواجد التربة المهورية داخل المؤسسات التربوية، لأن ما نجموش نكب ونفهموا إذا كان نخليه صغيراتنا بعاد على المجتمع اللي عايشين فيه وعلى النمط الحياتي والتكنولوجي والاجتماعي اللي هم فيه باش يكونوا مواكبين العصر نتاعهم.
0: يعطيك الصحة سي منجي على كل التفاصيل، احنا مازال مكملين معاكم ومكملين مع بقية فقراتنا، نمشيو للموسيقى ونرجعو لكم.

0: اهلا وسهلا بكم وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم فقرة الزاوية اللي كما قلنا لكم كان تحب تاخذ كهرباء دوزيام اللي باش يشري جديد من غير ما يكسر راسه واموره واضحة.
1: حتى يشري جديد يستنى، راه فما بعض اصناف العربيات فلوسه حاضر وعنده الفلوس ما يلزمو يستنى.
0: جاتو في المستنية ما احنا نحكيو في اشكالات
1: اخرين صحيح
0: زعما باهية زعما ما تغشيتش زعما هذاك كيف ما قالوا يصب ب 10000 ودي ما يمشي سيمونجي هكا ولا
2: هذاك الفلام تاعو
0: هذاك الفلام 10000 ودي ما يدور
1: توها ليسونس موجود
0: الحمد لله ربي.
1: المهم تجي الكريب،
0: المهم تجي الكريب.
1: الكريب هي انا رحله مضنيه لبعض العائلات اللي يحب يشري سياره مستعمله خاطر هو مسكين لم شويه فلوس ولا خذ قرض ولا تسلف ولا الكل مع بعض
0: ساعات يعملهم الكل
1: يتسلف يدور على الحباب
0: وعنده قرض منه وعنده منه وربي فرش.
1: المهم تجي السيارة اللي هي
0: خاطر وليت ضرورة في الكهرباء الحقيقة معناها في الدار ضرورة باش يمشي باش يقضي أموره باش كهو لازمة لازمة
1: خطأ صحيح بعض
0: احنا ما شاء الله من لازمة تونس كلها وليت أول حاجة كيس حملنا بسيف
1: صحيح هي حاجة ضرورية وليت دونك يلزم الثبات صحيح مرات نشوفوا حاجة تعجبنا السوم يكون مغري أما هذاك ينجم يخبي وراء حاجات اللي تنجم تسبب لنا مشاكل تولي الآخر عنده مشكلة يحب يسيبها
0: يحب يرتاح منها
1: مش نحلو فيها احنا خاطر السيارة تو ولا لونترتيان بتاعها يتكلف برشا مصاريف مع غلاء قطاع الغيار وفما حتى بعض القطاع ماهيش موجود ولا بعض الأعطاب تكون صعيب تصليحها والا من المستحيل باش تتصلح خاصه بعض السيارات متعرضه لحادث كبير ولا كذا تولي تشكل خطر على السلامه هذيك
0: ولا يسمع الاسم اسم كهرباء غاليه ويشوف سومها طايح يحسها فرصه كهرباء فلان كهرباء هكا بك السوم هذاك
1: واحنا ديما نلوجوا على الفرص
0: صحيت فرصه
1: تقول لك فرصه ولا مش فرصه
0: فرصه هو انه فخ
1: احذر
0: انه فخ
1: احذر مش ديما فخ مش ديما فخ ينجم يكون فرصه صحيح خاصة كي تبدا سيارة بها سيارة صغيرة السوم تاعها مرفق تكون في حالة جيدة معناتها تنجم تكون فرصة للعائلة باش تفادى المشاكل الكل. هنا يلزمنا نثبتوا في حالة السيارة وما نجموش نثبتوا وحدنا، بعد ما نثبتوا وحدنا يلزم نستعينوا بخبير في حالة سيارة في الوثائق مش بعد ما تصير لناش إشكالية. أول حاجة نثبتوا فيها كي نمشي وحدنا المره الاولى لازم نظره اولى نشوفوا حاله السياره وتوا وليت حاجه سهله واحد باش يقتني سياره معناها لازم فما حاجات بسيطه لازم يتعلمها كيفاش يراقب يشوف الهيكل نتاعها مرات فما حاجات ظاهره للعين مش باللازم الا ما يستعين بخبير زاد كل سياره باش يشوفها باش يجيب خبير باش تتكلف له احنا نلموا فيهم بالفرنك بالفرنك
0: نجم تهز واحد من صحابك كان انت ما تفهمش اللي يفهم خاطر ولا صحيح من الاصحاب ولا من العائله اللي يبدا عنده فكره باهيه على القليله اوليا يعطيك راي اولي نكمل في البيعه ولا لا
1: فوالا يكمل في المراحل
0: في المراحل
1: في المراحل خاطر البيع ينجم الاخر يقول لك لا راهو خاطر فما علم نفس حتى اللي يبيع يبدا يعمل عليك في ضغط يقول لك راه فما شكون باش يجي
0: هما كلهم يقولوها
1: فما شكون باش يجي باش يشوفها باش تشري
0: راه عاطيني فيها كذا وغير شي انا سبقتك انت
1: اكل جمله كان كتبت لك حاجه توجي مش كتبت لك تاخذ غيرها
0: هكا نرجع لهنا صوت الحكمه لسيمونجي هكا ولا اللي كتب لك يجيك
1: علاش انا ديما مع سيمونجي نتعلم منه
0: نتعلموا هاي مالا ليه نتعلموا مالا ليه نتعلموا باهي كي واحد ياخذ نصيحه راه
2: نصيحه باهي بالعكس يقول بنصيحه راهو ديما خذا الشر الحل
0: صحيح صحيح المهم
1: سيمونجي استاذي ديما نتعلم نحترمه برشا
0: استاذنا الكل سيمونجي جوست الاهلي في الكهرباء ما تتشريش بالزرب هذا كنت عن نزرب لازمني في شهر تكون عندي ولا تعمل ديلي انت يعطيك الصح الصبر
1: اول حاجه لازم نعرف السياره هذه شنو باش نستعمله استعمال شخصي استعمال مهني حتى الاستعمال الشخصي باش ندور داخل المدينه باش نقل من مدينه لمدينه لهنا هذا باش يحدد لك انت نوع السياره اللي باش تاخذ باش تنقل داخل المدينه تكون ايسونس مسافات طويله تنجم تكون مازوت ارفق في الكونسوماسيون من بعد اذا الخدمه كيف فيش معناها لهنا طبيعه الاستعمال نتاع السياره هي اللي تحدد لك صنف السياره بطبيعه مع البيجي تعمل بيجي معين صنف السياره اللي باش تستعملها ومن بعد تحصر نوع السياره ولا صنف السياره اللي باش تاخذها، تقوم بالبحث نتاعك تو في مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت، فما عديد المواقع والسوق زاد كيف كيف، بالرغم اللي السوق معنا فيه برشا غش للاسف الشديد، والاسواق معنا حس مره ماهيش رخيصه، قداش مره نتنقل للسوق نتاع المروج انا اسواق غاليه برشا للاسف، هذاك هو الموجود مي يلزمنا ديما نبحث.
0: تو وليت درجة برشا محمد ان نشريو سور انترنت، معناها الناس اللي تهبط كرهبها سور انترنت موجوده على الاخر، تبدا انت ديجا داخل تشوف تحط نوعيه الكهرباء اللي تحب عليها شنو تطلع لك، انهم المهبطين الكهرباء كيكة للبيع وبرشا بيعات تم
1: كيكة وخايبة، خاطر تغلط في بعض الاحيان تغلط. اش معناها مثلا انا عندي سياره باش نبيعها نعرفش نقيم الثمن نتاعها، مانيش باش نستعين بخبير، اول حاجه نشوف اللي كيفها
0: قداش قاعده تمشي
1: ونزيد شوي، وليت كيف البول دوناج، كل واحد يزيد ولا التضخم تاع معناها اسواق السيارات مع وجود بعض التجار اللي يغليوا معناها خاطرهم استنسوا بربح معين ما ينجمش يطيح عليه.
0: واضح.
1: دونك لهنا هذاك هو اللي خلى هذا جزء من الحاجات اللي خلى السيارات المستعمله غاليه،
0: تغلى.
1: مع غلاء السيارات الجديده، قطاع الغيار، التضخم، معنى هذا الكل خلى سوم السياره المستعمله يطلع بالصفه المهوله هذه، خاطر راه ماهوش معقول نلقاو سياره عمرها 20 سنه اكثر من 20,000 دينار. هذا غير مقبول وغير معقول لا علميا ولا معناها اقتصاديا.
0: هما كلهم كيكا ما تلقاش اقل.
1: ما تلقى مستحيل.
0: والسيارات الشعبيه تو جينيرالمون الناس اللي تاخذ فرصه انها تاخذ سياره شعبيه ديما مستحيل تلقاه يبيعها اقل، يبدا رابح فيها 10 ملايين على السوم اللي بالمرتاح. اي 10 ملايين على السوم اللي شرا بيه وهو مرتاح.
1: اي صحيح، خاطر يقول لك هذاك البريفيليج اللي عطاته لي الدوله، انا مش نبيع لك السياره ومعها البريفيليج. هذاك علاش ننصحوا احنا اللي ناوي باش يشري سياره حتى 5 سنين قدام، اوكي قيد اسمه في سياره شعبيه. وذكرتني انت في حاجه وقتها استبشرنا خير بالقانون سياره لكل عائله.
0: شنو صار فيه؟
1: لكن للاسف صار بعض التعطيلات في تطبيق القانون هذا،
0: على اساس انه في جوان وقتها
1: في جوان ولا جويليا تهبط معناها الاوامر الترتيبيه اللي توضح القانون هذا، خاطر هو قانون تعدى بمجلس النواب وصارت المصادقة عليه.
0: هو هذا على أساس أنك أنت عندك الحق أنك تجيب كهرباء من الخارج وما تخلصش الديوانة متاحة هكاكا
1: من غير ديوانة،
0: ما تخلص حتى شيء حتى شيء،
1: ما تخلص حتى شيء
0: حتى شيء.
1: هو بريفيليج مرة
0: في العمر.
1: مرة في العمر وفما شروط أنه 10 مرات سميك، وإذا هما كوبل 15 مرة أقل من سميك كما السيارة الشعبية.
0: معناها انت هبط هيلك مثلا كسوا عندك قريبك ولا تعرف شكون ولا حتى ثم
1: ديزاجونس اللي تمشي وحدك ولا كذا، خاطر لهنا الاوامر الترتيبيه هي اللي كانت باش تنظم، خاطر الديفيز ممنوع باش تخلص.
0: اما نحكيو ما ثماش بورسنتاج مثلا انك تخلص في الديوانه 0 مليم،
1: ما تخلصش
0: ما تخلصش.
1: والاداء على القيمه المضافه كيف كيف يعود 19% 7% فقط.
0: نعم.
1: معناها واعفاء من المعاليم الديوانيه 100%. هذا من شأنه باش يسهل انه المواطن ينجم يجيب سياره ويزيد العمر نتاعها.
0: عماد مش هنا
1: خسرت
0: 8 سنين انت ديجا لا عماد مش هناخذ راحتك عمرها اقل من سنين وترى عارك على 8 سنين.
1: العمر نتاعها اقل من 8 سنين. وهذا باش يسهل للمواطن زيد ما يجيبش يشري سياره جديده 8 سنين. راهي كي تبدا في اوروبا تكون الحاله نتاعها جيده.
0: والاسوام تطيح بالكدا.
1: والاسوام تكون تطيح بالكدا رخيصه بالكدا.
0: انت مش باش تاخذ 8 سنين،
1: حتى 5 سنين، 4 سنين،
0: عامين.
1: عامين.
0: المهم خذ.
1: المهم رخيصه.
0: صحيت. المهم باهي.
1: المهم نجم نشري سياره.
0: والحاله نتاعها، اهم حاجه هي حالتها تكون
1: باهي. اللي تاعها نتاعها. دونك لهنا الا انه صارت معناها تاخير في تحضير الاوامر الترتيبيه هذه. ان شاء الله ترى النور، خاطر الاجراء هذا من شانه باش يخفف العبء على عديد المواطنين، وراه زاد باش يعمل تعديل لسوق السيارات المستعملة في تونس. خاطر وصلنا لحد ما هوش معقول، راهي السوق مجنونة بأتم معنى الكلمة. راهي سيارات معناها نورمال مو ما عادش تتجول وتتباع بأسوام خيالية. سيلمونجي راه معناها تشوف سيارة تشوف الحالة متاعها تقول كيفاش تاخذ هذه في الفيزيتا، تمشي تلقاها معروضة للبيع في السوق ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانت تطرح السؤال هذه كيفاش مازلت تتجول على الطرقات متاعنا. خاطر تجديد الأسطول مهم برشا.
2: انت سي محمد ذكرت حاجه توا، تجديد الفحص الفني. كيش خذيت الفحص الفني من دافع على حتى حد، اما الفحص الفني هو حيني. وكي تاخذ شهاده الفحص الفني نتاعك تلقاها مكتوبه على شهاده الفحص الفني صالحه يوم المعاينه.
0: معناتها كهربتك حاضره نهار المعاينه،
2: تبقينا صلوحيتها مسؤوليه صاحبها على الصيانه نتاعها وصلوحيه نتاعها. احنا وصلنا سي محمد ونقولوها ناس تمشي تكتري لوازم العربه، اربع عجلات كريهم لك، المقدم تاع سارك البرشوك يكري، الاضواء يتكري،
0: يمشي عادي بالفيزيت
2: ومن بعد في عرس تمشي تكري لبسه باش تحضر في محضر تاع عرس، ولا رجال كيف كيف تولينا كيف كيف نحبوا اللبسه التقليديه، فبالتالي يتكري ويلقى الكهرباء ذيك منوره. اللجان الميكانيكي يصلحوا ويعملوا في الغالب الكل. دونك المشكل وين سي محمد زاده؟ راهو فما في السياره فما قيمه تجاريه وقيمه حقيقيه. القيمه الحقيقيه هو لامورتيسمون تاع الكهرباء. بالعام تبدا تطيح.
0: اللوجيك هذاك
2: يقول هذه
1: طبعا في العلمي
2: في العلمي في في المحاسبه مثال وفي التصرف الاقتصادي هذا موجود. عندي انا اسطول عربات سناق قداش يولي عمره باش نجم نعاود نحين التامين نتاعها. ما نقولش نعمل قيمه اضافيه على التامين، اذا كانت هي 30 مليون مش خلص انا 35 مليون وقت شريتها ولا حاجه. دونك لازم نحين باش نحاول نكون واقعي، وكي يبيع يلقى روحه باش يبيع اكثر من السوم هذاك. هذاك تولي القيمة التجارية مطلوبة. العربة هذه من بين المقاييس، العربة هذه مطلوبة في السوق قداش نسبتها؟ نسبة بعشرة ولا 50% مطلوبة. كل ما تكون مطلوبة في السوق كل ما الثمن متاع البيع متاعها يزيد. احنا كي ناخذ الكهرباء الشعبية، لأن في تونس نحب نشري كهرباء جديدة وما عنديش. كي ناخذها هي كانت تكون موجودة في الشعبية نقيد، نولي وقتها كما قال سي محمد تمتعت بالتفاضل الجبائي اللي خذيته وين. كي نولي باش نبيع كي نلقى السوم غالي باش نقول نحب نبيع رخيص، انا هو عرض وطلب
0: صحيح.
2: كي باش يبيع كهربته سي محمد باعها بفائده باش يعاود يشري، ما عندوش حق في الواحد في التمتع الجبائي في السياره الجديده.
1: كان بعد 7 سنين
2: يلزم يعاود يشري السياره بالسوم اللي خذالك مش يلقاها اغلى، معناها ربح من هنا باش يعاود يمكن يخسر من هنا. فبالتالي هذا اللي نقولوه ديما نعاود وراه، اهم حاجه راهو حاله الاسطول. لازم يكون دائما في حاله باهيه. علاش؟ خاطر فما نزيف كبير نتاع عمله صعبه في القطاع الغيار. نجيبوا فيهم مليارات المليارات. فما كرهب شعبيه المصباح نتاعها الفن نتاعها الكعبه بالزملين وهي شعبيه. دونك اذا كان الكهرباء الشعبيه فيها المصباح نتاعها بزوز ملايين تكسر، شنو ينجم يعمل؟ ما يلزمش تسوقها في الليل ساعة أول حاجة، وحتى في النهار كيشدوه يعاقبوه ناقص الضوء. نعرف عليك وين ماشي أنا، العون عنده ولا فاق؟ نشوفوا هذه الكل. قال سي محمد بكري من مقاييس، المقاييس هذه نشوف لازم العرب نتاعي باش ناخذها. أنا وضعي العائلي كيفاش؟ يا ترى عايش في تونس وأنا أصلي وإقامة والدي في المدينة الفلانية، يلزمني نشوفهم على الاقل مره مرتين في الشهر في الصلاعه كيف كيف. اي كي باش نهز العائله يلزمني صندوق كبير من تالي الكفر
0: صحيح،
2: باش لازم فيه نهز كل ما يلزمني ونرجع كل ما يلزمني. فبالتالي هذا من مقاييس
0: تبدا من داخلك كبيره شويه ارتاح في انت وانت والوضعيه،
2: يلزم ناخذها اكبر شويه باش يلقاو راحتهم من تالي كيف باش يقعدوا من تالي.
0: صحيح،
2: هذا برشا حاجات نحطهم. اما احنا اعطيني نشري كهرباء بكذا ميزانية نتاعي، مهما كانت الكهرباء تكون في المستوى هذاك في الثمن ما زاد على ثمن تيتا
1: يلزوا العرب تسلك يا رب
2: تحجر الخوخ
0: ما نخموش معناها في القطايع الكرهب من بعد اخي صحيح الناس كل عنا ميزانيه انا نعرف روحي عندي الميزانيه الفلانيه ونحب نشري كهرباء في الميزانيه هذيك اما مع الميزانيه هذيك يعني نمشي نشوف روحي من بعد النجم انا نجيري النسق نتاع الكهرباء هذيك كسوا في الانتروتيان ولا غيره ولا لا
1: هذاك هو اللي لازم خاطر قبل ما نشريو سياره لازم نعملوا ديفي نشوفوا بعض القطايا اللي هي معناها تكون
0: نبدلوها بالزملاء مولا بيس
1: لا فما فما سيارة حتى 20 مليون الفنار اما سيارة شعبية وتبدا الفنارة بزوز ملايين برش
0: برش
1: وحتى البوجيات مرات تلقاها ب 200 و300 دينار راهو هذا ما يستقيمش دونك ينقص لك في سوم السيارة من الاول وبعد يزيدك في القطاع الغيار اللي انت بار اوبليغاسيون باش تستعملها دونك لهنا تولي ما يستقيمش الامر دونك فما برشا ملكي سيارات شي يعملوا سيلمونج مراتك القطاع هذيك يشوف كيفها خاطر يشوف كيفها تكون
2: مش اصليه
1: في السوق مش اصليه تنجم تكون اصليه اما ماركه اخرى ماركه اخرى ينجموا يكونوا كيف كيف معناها وتنجم تمشي معاهم هنا فما التجربة فما عبيد كسبت السيارة هنا النجم ونسألوا اللي شكون شرا شكون كسب كيفها معناها السيارة هذيك وحاجة أخرى فما زاد الوثائق رو فما سيارات مرات تلقاها سومها رخيص تمشي تلقى فينيات متاعها بزوز ملايين وزوز ملايين ونص ولا سيرونس هذا الكل يلزم يدخل في الحسبان ويلزم نحسبوا لحسابه مش مرات نلقاو سوم رخيص نمشي ونجري ينجم يكون فما عطب ينجم يكون فما مشاكل أخرى متعرضة لحادث ينجم يكون فيها ديبان مصروف كبير تنجم تكون معناها تعرضت لحادث كبير تنجم تكون عندها مشاكل في الوثائق تنجم تكون مرهونة زادة فما شكون يطيح في السوم سيارة تتبقى خطر فما برشا الإشكالية متاع السيارات المستعملة اللي الطلب أكثر من العرض وهذه إشكالية حكى عليها سي الموجي تو معناها إشكالية كبيرة وقت اللي يبدأ
0: ثم سامحني محمد ثم فترة اللي تيح فيها سوم ما نعرفش أنا طب مثلا قبل الدرج يقول لك مع دخول الصيف ما تشريش كهرباء ومع دخول الصيف تغلى لك راهب ما زال منه هذا مع دخول الصيف
1: ديما غالية
0: طوى كيف كيف
1: ديما غالية على خاطر التونسي ولا مقبل بدرجة كبيرة على شراء السيارات المستعملة وليت معناها فما فئة كبيرة يتاجروا قبل كانوا شويه اللي يهبطوا للسوق تو كثروا لي زانترميديير معناها التجار هذوما وكيش الوسطاء معناها فما اللي منظم وفما اللي ماهوش منظم
2: فما حتى
1: فما اللي منظم
2: مغازات خاصه
1: بهذا لا مغازات هذاك بالباتين نتاعو موظف قانونيا واضح
2: قبل ما كانش وسيط يبيع السيارات المستعمله تو ولات فما ويعطيك ضمانات معاه بالعكس تلقى ضماناتك تشري من عنده هو اكثر من اللي تشريها من السوق لانه هو باع لك حاجه باسم الاسم نتاع المؤسسه نتاعو فمسؤول على البيع نتاعو يعني ترى محترمه مستلزمات البيع ولا لا
1: فما حتى بعض وكلاء السيارات اللي وليوا يبيعوا في المستعمل ومشيت شفت انا معناها الشوروم نتاعهم يبيعوا في برشا ومش كان نتاعهم برشا موديلات اخرين يبيعوا في السيارات المستعمل
2: جربتها شركه اخرى تاخذ عليك السياره نتاعك القديمه
1: تعطيك
2: نسبة وتاخذ جديد وتخلص الفارق بين هذا وذاك موجود لي فورميل هذوما لكن كما كان يقع حكي سي محمد تو راهو السوق ماهيش ضمان 100% باش تاخذ عربه كما باش تمشي من عند انسان شخص وتاخذ من عنده صاير زاد كيف كيف ما تعجبكش برشا ستيفته واخلاقه ووهيبته كل شيء لكن الجانب الفني والقانوني يجب يكون محترم اكثر ما يمكن باش تكون انت كي عملت العقد نتاعك ولا عطيت الفلوس راهو صعيب باش عاود يرجع لك بعد كان واذا كان حتى هو غلط باش تشكي بيه وتقعد تتبع والعربه هذيك ماكش باش تستعملها معناها خسرت منه وخسرت منه
1: هو جوست كلمه هو خاصه توا فما غش كبير في الكيلومترات عدد الكيلومترات المقطوعه هنا راهو يلزم نثبتوا وراو اللي تعرض لحالة غش راو ينجم يقوم بقضية يا إما مدنية خاطر صار التغرير به وإلا جزائية اللي هو وقع الغش خاطر هو راهو اللي قام بالغش راه قام معناها بجنحة جريمة، جريمة يعاقب عليها، يعاقب عليها القانون. ويلزم هنا اللي تعرض للغش يلزمه يطالب بالحق نتاعو، خاطر وليت حاجة معناها شائعة جدا.
0: زال الموضوع ديما طويل، هو فيه فيه ما يتقال، ونتصور أن التجارب نتاع العباد عديدة ومتعددة في شراء السيارات، لذا ديما واحد وقت اللي ثبت الثبات به كما قال محمد. وكيفاش في الخبا ما نستشار،
2: الخبا نستشار
0: ونسأل، نرجع ونسألوا أهل الذكر، أهل الذكر باش يدلونا، وإن شاء الله يا ربي ديما ربي يحطكم في ثنية صحيحة. شكرا لكم الناس كل اللي سمعتونا واللي كنتم معنا، هكا نكون وصلنا لنهاية بون روت لليوم. بعد شوية تكملوا إكسترا ماغ ويكاند مع أميرة زايدي، تحياتي كيب بون روت، حميدة الزغدودي، وليد الريفي، وقبله هو سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، ضياء في الإخراج الرقمي. نقولكم في لمن الناس كل بون ويكاند.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم مجددا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتويج تونسي محمد حسين طرابلسي أمس بجائزة القيادة الشبابية في مجال مشاريع الحفاظ على الهوية الرقمية والعادات والتقاليد ضمن فعاليات قمة كازان العالمية للشباب التي تختم أشغالها اليوم. المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس ينظم اليوم تظاهرة رياضية تضامنية تحت شعار مع بعضنا أقوى، تهدف إلى دعم حملة التبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. بداية من غرة سبتمبر القادم، مشروع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. في الرياضة، لاعبة الجودو التونسية أميمة البديوي تحرز ميدالية فضية وتأهل منتخب كرة القدم إلى الدور النهائي لترتفع حصيلة المشاركة التونسية إلى 15

0: هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة بيلغراد الروسية. وأخيرا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 626 شخصا، فيما لا يزال ما يقل عن 2400 شخص في عداد المفقودين وفقا لهيئة الإغاثة في البلاد. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

صباح الخير، صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعه الشباب في موعد جديد ونهار جديد. اليوم السبت 29 اوت 2026، حصه جديده وعدد جديد، اخر عدد في شهر اوت من اكسترا ماغ ويكاند اللي كنا بديناه معكم من الشبكه الصيفيه من جويليا، وبعد فتره استراحه قصيره نرجع معكم اليوم في اكسترا ماغ ويكاند بمختلف الفقرات، المواكبات، المتابعات اللي تلقاوها في 3 ساعات من البث المباشر. معايا انا اميره زيدي في الاعداد والتقديم، وليد الريفي اليوم معايا في الجانب التقني، ذي الدين جباري معنا في الديجيتال. معاه تنجموا تشوفوا مختلف الفقرات والاستضافات على الصفحه خاصة بإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا عديتوا الازمه الاخيره، خلينا نقولوا على خاطر السخانه الكبيره اللي عشناها ما نجمو نعتبروها كان ازمه، على خاطر بها هي شفنا برشا مظاهر خايبه وحاجات تفقدت، ممكن خلينا نقولوا الضوء الكونفور نتاعنا اللي تعودنا به توينس الكل تقريبا، اكل برود والكليماتيزور ولينا اقصى طموحنا يذولي تعدي ليلة من غير ما يقص فيها الضوء. على كل ان شاء الله مع الانفراج في المناخ شويه اللي قام صباح بكري قاعدين تلاحظوا انه فما انخفاض جوي، طبعا شويه نزيدوا ناخذوا عليه فكره من المعهد الوطني لرصد الجوي، كيف زاد فما بعض الامطار واخبار عن بعض الامطار المتفرقه في مناطق مختلفه، هذه ان شاء الله يخف علينا السخانه وتخف معاه معناتها الازمه والسخانه، وما تخلفوا معناتها ما خلفته سخانه في الايام اللي تعديت مع موجه الحر الشديده، وان شاء الله ربي يرحمنا بمطره خير تكون خاصه، وتردوا بالكم الناس الكل اللي في الثنيه اللي في الطرقات الطويله ديما في التغيير هذايا بين الخريف وبين الصيف والخريف من غسيله النوادر، وهذايا تنجم تاثر برشا في الطرقات، دونك تردوا بالكم تاخذوا احتياطاتكم، اللي عنده معناتها تنقل من جهه لجهه ديما يلزمكم تاخذوا فكره، تعملوا طلع على السيت نتاعنا مثلا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، والا على السيت انترنت على راديو جون بوان كوم، هذه باش تاخذوا فكره، سينو على السيت الخاص الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. مهم جدا اليوم عندنا فقره الميتيو بلاج بعد شويه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكره على الوضع في السواحل، هذه أهم حاجة، أيضا باش نتعرفوا على بوان روت في الجهات المدن الساحلية خاصة اللي تشهد حركية كبيرة في فصل الصيف. اليوم سيمندر جعفورة من دوب جهوي الجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات بالمنستير باش يكون حاضر معنا، نحكيوا على تشخيص للواقع المروري بالحق اللي يشهد اختناق كبير في فصل الصيف، وبعض معناتها بعض

الحلول للاختناق المروري اللي تعانيها المنستير والمناطق الساحلية والجهات والمدن الساحلية في فترة الصائفة. كيف باش نحكيو على في فقرة شد الصيح مع مجموعة أحباء المشي بأكودة اللي من خلالهم نشجعوا برشا أعضاء المجموعة هذية وتوانسة الكل اللي بصفة فردية وإلا منظمين مع بعضهم في مجموعات قاعدين يشجعوا على المشي لما له من فوائد صحية ونفسية فوائد كبيرة. بعد شوي باش يكون حاضر معنا سي فتحي بن ليمام منسق المجموعة هذية. أيضا باش نحكيو في خرجة على الطائرة على الشطوط المزيانة بير جدي اليوم حمدي حطاب باش يكون حاضر معنا ويعطينا فكرة على البلاصة هذية وشنو الأهم الأنشطة نجمو تمارسوها كي تمشيو لبير جدي. في الحركة بركة اليوم اخترنا نحكيو على الرياضات المائية بعد صيف قريب يوفى الحقيقة، أما برشا أطباء ينصحوا بالسباحة في بعض المشاكل الصحية، ظهر الألم في الساقين وغيره، كما برشا والدين اليوم يخموا أنه صغيراتهم يبدأوا يعرفوا يعوموا. دونك مدرب السباحة سليم بودابوس إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في فقرة اليوم في الحركة بركة. الكود كور الأغاني الشرقية والغربية اللي نجحت في السنوات السابقة، سبعينات الثمانينات التسعينات وحتى في بداية الألفينات، فمغنيات توا كي نسموهم نقولوا محليهم ما هما عندهم أكثر من 20 سنة ماهمش جدد. دونك تقعدوا معنا إن شاء الله عندي وقاية تحلو مع بعضنا من توا حتى الماضي ساعة ونص في إكسترا ماغ ويكاند. نبدأ بالموسيقى كده أحمد سعد وجودي.

0: طلعت مع إليانا في هنعيش هذه من جديد توليت ولا طلعت اللي قاعد يعمل في سكسي المقنع الفنان المقنع المصري مازال حد الآن ما كشفش على الأوج وانتو قاعد يعمل في نجاحات كبيرة. احنا معكم في إكستراما جو ويكاند في ستيل هذية في الموسيقى هذية وليد ريشي تواك استرجع الذكرى صغر ورجع لغنية إليسا ورغب علامة نفس ستيل هكا في الموسيقى ونفس اللحن غنية بتغيب بتروح ان شاء الله تو نسموها في اخر الحصه وليد على خاطرك الغنيه هذه نسموها في اخر الحصه في كود كور باش نرجعوا للاغاني الشرقيه والغربيه القديمه اللي نجحت في السنوات السابقه بالتسعينات بدايه التسعينات بدايه الالفينات نشوفوا فما برشا اغنيات اللي نجحت وبرشا يستناو يسموهم او يحبوا يسموهم من وقت لوقت. احنا معكم في اكسترا ماغ ويكاند كما قلنا البدايه باش تكون مع الميتيو بلاج.
1: ميتيو بلاج
0: الميتيو بلاج اللي قاعد هكا يعمل في التمسميسة الأخرى متاع الصيف يحب يمشي بحر مع السخانة هذه اللي تعديت يظهر لي حتى الشطوط ما هيش حل باش تخرج في أوقات الذروة في السخانة هذيك دونك السباحة نتصور برشا تجنبوها في أيامات السخانة اللي تعديت في موجة الحر الشديد. اليوم فما نوعا ما انفراجة مع السواحل المناسبة للسباحة وإلا لا هذا ناخذوه مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا المهندس سرحان الرحالي. أهلا وسهلا صباح النور سرحان.
2: صباح النور مرحبا بك هذا الصباح.
0: مرحبا سرحان. الوضعية في السواحل كيفاش اليوم وغدو؟
2: نبني على كلامك أكيد يعني تعدينا بموجة حر كانت فيها الحرارة الحقيقة مرتفعة جدا أثرت حتى على سير حياتنا الطبيعية
0: صحيح.
2: وكذلك حتى على المزاج بالتالي التعرض إلى أشعة الشمس بات يعني خطر جدا فما حتى بعض الوفيات أثناء تعرض إلى ضربة شمس
0: للضرورة القصوى لخروج يكون معناتها ومع تجنب
2: ولكن نسوق أولى البشائر اللي كونه الحرارة كل ما نقدم كل ما تنحدر وتنخفض
0: والحمد لله
2: والحمد لله
0: بداية من اليوم
2: جاوزنا الذروة وبالتالي قاعدين نسجله في التراجع بداية لنقل من يوم أمس ولكن باش نحسوا بداية من اليوم وغدوة بعد غدوة معناها عمال كل ما نقدموا كل ما تنخفض درجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية
0: باهي برشا.
2: هذا مهم جدا هذا أولى الأخبار الطيبة مع التراجع تعود التقلبات الجوية من جديد
0: أيوة.
2: وتعود
0: فما بعض الأمطار
2: نعتقد لكون هي الحرارة باش تمشي في مسار انحداري والتقلبات الجوية باش تاخذ نسق تصاعد يعني من المفارقات لكون الحرارة ستنخفض ولكن الأمطار ستأتي كل مرة بكميات متفاوتة نتيجة الخلايا الرعدية اللي استنسنا بها تظهر في الواجهة الغربية للبلاد تتنقل أو أحيانا تراوح مكانها تتنقل نحو المسارات الشرقية يعني إلى الأمام وتخرج بعد ذلك آخر النهار أو أثناء الليل في المجالات البحرية. بالنسبة إلى ما تبقى من فصل الصيف هو اليوم نودع فصل الصيف غدوة أولى أيام فصل الخريف ما يمنعش لكون السباحة
0: آخر أيام الصيفية نجم نقوم فيها
2: نعم
0: ولا
2: آخر أيام الصيفية أولى أيام الخريف أكيد يعني فما ناس تحبذ العوم في سبتمبر يعني في العادة ويتزامن هذا مع عطلهم السنوية ولكن ديما نقوله لكونه دوما الحذر والانتباه يبقى ضرورة قصوى مهما تكون حالة البحر هذه الانطلاقة متاعنا نصيحة تقول لكونه الحذر والانتباه ضرورة قصوى. بعد نمشيه للتفاصيل تفاصيل في شطوتنا يعني على طول الشريط الساحلي نبدأ ببحورات الشمال شواطئ الشمال الغربي تبرقة راسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي كل البحورات تقريبا من تبرقة إلى بنزرت هذه تكون صباحا الرياح شرقية وجنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة ثم شوية موجة العشية في بحورات الشمال ثم موجة معناها البحر باش يكون مضطرب في بحورات بنزرت ثم موجة ما ويش بحر قليل الاضطراب بالعكس ثم ارتفاع أمواج قليل ما ويش حاجة كبيرة ولكن في باقي الشواطئ سباحة ممكنة مع ملازمة الحذر
0: في الشواطئ. الويكاند اليوم وغدوة نحكي
2: اليوم وغدوة غدوة خير من اليوم في بحورات الشمال غدوة خير من اليوم سباحة ممكنة لكن مع ملازمة الحذر والانتباه
0: وتعليمات الحماية المدنية في الشتاء.
2: نعم نتحدث بتعليمات الحماية المدنية أكيد استنستوا بكلامنا المتكرر
0: ليه هو مكرر فربما معناتها التكرار ينفع للي يسمعوا فينا بتدخل فما شكون يسمعنا أول مرة. نعم. ديما نحاولوا معناتها نعطيوا المعلومة ونأكدوا على المعلومة إذا فيها علاقة بسلامة المواطن.
2: هو ديما احنا ديما ننطلقوا في علاقة بحالة الطقس الحذر والانتباه يبقى ضرورة قصوى مهما تكون الوضعية الجوية سيما لكونه فما موجة ولا فما تقلبات جوية من حيث أمطار هامة هذا يخلينا نزيدوا في
0: حتى على الطرقات سرحان حتى على الطرقات نخافوا ديما في التغيير المناخي هذية من غسالة النوادر وما ينجر عنها من هكا كمية الأمطار اللي تكون فيه
2: سيف السناء إذا كان علمنا حاجة علمنا اللي كونه ثقافة جديدة تترسخ في بالنا ثقافة التعامل مع التطرف المناخي وحالات الحالات القصوى للطقس على خاطر فما وضعيات لازم نفهموا كيفاش باش نتصرف خاصة واللي كونه المحد تاريخيا منذ القدم ديما يقدم في نشرات محينة ومعلومات هامة ناخذوها بعين الاعتبار وبالتالي باتت المعلومة الجوية أساسية
0: متاحة للجميع
2: صحيح متاحة متوفرة ولكن يبقى المحد الوطني للرصد الجوي الموقع الرسمي المصدر الوحيد للمعلومة باش ما ندخلوش بلبلة للناس نشوفوا حتى في بلدان مجاورة ولا بلدان صديقة تصير حاجة نقولوا حتما باش يصير عنا في بلادنا إن شاء الله كل شيء يعطينا باللطف تابعوا نشراتنا السباحة اليوم باش تكون ممكنة في بحورات السواحل الشرقية شواطئ رواد قمرد المرسى السيدي بوسعيد هذه بحورات الشمال مازلنا فيها الحمامات الهوارية حمام الغزاز قليبية مازلنا في جهة الوطن القبلي سباحة ممكنة بحر قليل الاضطراب نمشي حتى إلى خليج الحمامات هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية وصولا إلى رجيش والشابة بحوراتنا مزيانة نتمتعوا بما تبقى من عطل احنا ديما كي يدخل سبتمبر نوليو نخموا في العودة المدرسية أكثر منه في عطل ولكن ما تبقى من عطلة صيفية إن شاء الله تكون تعديت طيبة للناس كلها محالة كانت صعبة شوية على خاطر ولينا نسجلوا في أكثر من موجة حر العادة نسجلوها كان في جويلة
0: وأكثر مدة زمنية عدد الأيام
2: ما ميز هذه الموجات الحر هي طول الأمد متاعها خاصة أنه احنا ديما راو ديما نذكر ونأكد اللي كونا رانا ديما نتحدثوا على الحرارة المحسوسة راو اللي نسجلوه عادة أقل من اللي نحسوه ولكن الأرقام كبيرة قلقت برشا
0: لأنه تسجيل الأرقام هذيك أو درجة الحرارة هي في الظل ماهيش
2: في الظل
0: في طبعا في الشمس دونك اللي يخرج البرا يرد باله أكثر
2: المقاييس المعتمدة احنا ننطويه تحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبالتالي احنا نتبعوا المقاييس العالمية ولكن ديما نزيدوا على الحرارة اللي نسجلوها مهم جدا كونه بعد الشدة يأتي الانفراج
0: إن شاء الله
2: ونردوا بالنا على رواحنا خاصة من أشعة الشمس ما نتعرضوش ليها بالبيه رو إن استلزم الأمر المكوث في المنزل رو لازم
0: سرحان هي ميتيو بلاش فقرتنا ما مثلش شنو أهم المناطق اللي سجلت أو ستسجل بعض الأمطار كان معناتها نجم نقدم المعلومة
2: صحيح علاش مهم حالة الطقس على خاطر عادة فما علاقة بالخلايا الرعدية وقت اللي توصل إلى الشواطئ متاعنا أثناء مرور هذه السحب الرعدية أكيد جدا لكون الرياح الهابطة تتقوى وبالتالي من لا شيء يعني مش بطريقة فجائية يكون الطقس في استقرار فجأة تولي فما موجة تولي رياح قوية وتولي نتذكر الصيف الفائت ما حصل في شواطئ الوطن القبلي يعني مساء قلب الطقس كأنه هكا كان في استقرار وهذه من خصوصية و من ما يميز
0: فصل الخريف أو ربما خلينا نقوله التغيرات المناخية تصير مع تغيير الفصول
2: شوف احنا ديما نقوله في الفترات الانتقالية يعني نكونوا في فصل الصيف وسنذهب إلى فصل الخريف في الفترات الانتقالية حتى النماذج العددية حتى الوسائل اللي نعتبدوها أحيانا تفقد نوعا ما المصداقية متاعها على خاطر سبحان الله يعني في الفترات الانتقالية باش نتخلصوا تدريجيا من الحرارة وباش نبداو نستقبلوا في الهواء البارد وهذا يخلينا نكونوا أكثر حريصين باش تقدموا معلومة فيها أولا مصداقية حافظوا على المصداقية متاعنا ثانيا نتبعوا بطريقة التوقعات الحينية يعني نتبعه من خلال صور القمر الاصطناعي، هي الأوفى في تقديرنا، بنتبعه من خلال تسلسل هذه السحب الرعدية اللي تلتجأ تكون في الغرب تلتجأ إلى الشرق، وبالتالي أكيد تمس شواطئنا على غرار اليوم اللي ممكن ووارد جدا توصل إلى حتى ولاية سوسة. هذا وارد جدا. ديما نقولوا رأي السباحة ممكنة في هذه الظروف، ولكن لا للمجازفة لا للتهور، ديما نستحفظوا على رواحنا، وإن شاء الله تعديت عطلة آمنة، وإن شاء الله القادم أفضل وخير.
0: يعطيك صحة سرحان الرحالي، مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي، خذينا فكرة شافية وضافية يظهر لي على أحوال الطقس في السواحل، وأيضا على التغيرات اللي تنجم تصير معناتها في الأيامات هذه، الأيامات القليلة القادمة، خاصة أنه اليوم آخر أيام فصل الصيف، غدوة إن شاء الله باش يدخل فصل الخريف بحسب التقويم الفلاحي، وهذه معناتها 30 أوت هذه هو التاريخ من كل سنة لدخول فصل الخريف، ونعرف فصل الخريف في بداية التغيرات المناخية اللي تكون تدريجية، نهاية موسم بداية موسم، تعودنا وأنه تصير هكا بعض التغيرات، كان في نزول الأمطار اللي تكون كثيفة في وقت قصير، غسالة النوادر، وحتى على مستوى الطرقات، فما أكيد مظاهر الخريف أو مظاهر الطبيعة مع دخول فصل الخريف اللي لابد وأنه يكون الحذر فيها أكبر من العادة، لازم تكونوا استباقيين وتكون عندكم حساسات باش تردوا بيكم على رويحكم قدر المستطاع. نرجع للسباحة، اليوم ممكنة غدوة ممكنة أكثر، مع ملازمة الحذر كما قال سرحان الرحالي، وبطبيعة فين ما باش تمشيوا وتلقاو الإشارات أو التعليمات الخاصة بالحماية المدنية، وإن شاء الله تعديوا بقية صائفة ممتعة، وبقية عطلة السنة تكون ممتعة قبل العودة المدرسية، وما أدراك ما العودة المدرسية اللي المعائلة التونسية تعطيها أولوية كبيرة. احنا مكملين في الإكسترا ماغ ويكاند، وبطبيعة المتابعات باش تمشي للجهات، نحكي شوية على الوضعية المرورية في المنسير بعد شوية مع سي موندر جعفورة من دوب جهوي الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالمنسير. مرحبا بكم.

0: كده كده هذا راغب علامة من جديد من الألبوم الأخير راغب علامة. توقيتنا 11:13 دقيقة. مرحبا أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا الكل في إذاعة الشباب على فريكونس نتاعنا على سيت انترنت، قاعدين نشوفوا زيد فينا على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل في اكسترا ماغ ويكاند. توا باش نمشيو لفقرة بوان روت في الجهات.
1: بوان روت في الجهات.
0: بوانغوت في الجهات، اخترنا خاصة المدن والولايات المناطق الساحلية، واليوم الرحال باش نمشي للمنستير. معنا سي منذر جعفورة مندوب جهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالمنستير. المستير وما أدراك المستير، قداش تستقبل وتستقطب سواح من خارج تونس ومن توانسة، من سياحة داخلية وأيضا الأجانب اللي يكونوا موجودين باش يعديوا فصل الصيف. ما هذية أكيد باش يخلق بعض الإشكاليات والصعوبات والاختناق المروري. سي منذر، صباح النور، مرحبا.
2: مرحبا بك،
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا على الدعوة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك، وأنت شكرا على الالتزام معنا. سي منذر، أنت تمثل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في المنستير، معك أنت بعينك أنت، نحبوا ناخذوا فكرة على الوضعية المرورية، كيفاش كانت تيلة الصائفة هذه وحتى في الأيام الأخرانية من أيام فصل الصيف والعطل السنوية للتوانسة، نوعية معناتها الإشكاليات اللي ممكن تنجم تحدث مع الإقبال خلينا نقولوا على المنستير.
2: مرحبا بك، شكرا على اللفتة الكريمة.
0: مرحبا.
2: حاب نقول لك اللي كان في الأيام العادية مش جودة، ما فماش. الأيام المكتظة ما فيش طرقة جودة، حتى الإنسان يلزمه يترقب الإجابة هذه.
0: جودة على الطرقات تحكي؟
2: بالطبع. معناتها كان في الأيام العادية في المستشفيات، في استقبال المستشفيات، في رفع المصابين، في نوعية الرفع، شكون يهز المريض، شكون شهادته، شنو تكوينه، انت كان يهزه ولا يهزه يقسم له ظهره يخض به في ثنية ويتعدى على الدودان ويقسم له ويخض به والكربة تخضه والكربة قديمة، ايش تصله كيش تصله، شنو ايش تصله ميت. هذا هو اذا تشوف تقول يعني احنا في المستير عندنا الوفيات برشا، علاش ما وفيات برشا؟ خاطر مش استقبال، مش تعب. اقول لك حاجة من الحاجات الغريبة والغريبة جدا، لأني شفت البارح البرسلونة قعدت واقف نتفرج. إذا الحماية المدنية تحب تدخل المستشفى الجامعي بالمنستير، هذا في الكود 6 دي ماتان، يعني موجود غاد. ما نجمش تدخل، ما نجمتش. العباد في الكياس يطيبوا في اللحم ويطيبوا في المرقاز ويطيبوا في الدبش والكراب محطوطة والموبيلاتات. الكياس ما يعطيش حتى كهرباء. وين البوليسية؟ وين الدولة؟ وين هيبة الدولة؟ وين البلدية؟ وين هذا كل فين؟ وين؟ شو تحب أنت؟ تحب المواطن كل مواطن يكبش في خوه يتعارك معاه، كل مواطن يكبش في خوه يتعارك معاه، كيفاش الحكاية هذي؟ كيفاش تسيب هذي؟ إذا ما ينجمش سدنا يسيبها، إلا ما ينجمش سدنا في بلادي يسيبها، يخرج من البلاد هذيك يمشي يعمل حاجة أخرى.
0: يعني هنا زادة حاجة حجة زادة، فما سلوك متاع سائق، انت حكيت على الانتصاب الفوضوي هذي اللي بالحق مظهر نلقاوه في برشا مدن وفي برشا طرقات، تلقى معناتها الانتصاب الفوضوي اللي يعطل حركة المرور. انت عطيت ممكن الصورة الحقيقة تنجمس كل واحد، لأنه وقت يبدأ مريض في حالة استعجالية باش تدخله للمستشفى، حتى الحمايه المدنيه احيانا تعجز باش توصل للمريض في الوقت المناسب.
2: هي هذيك مظهر الدوله، الحمايه المدنيه حاجه خارقة للعاده، وجه الدوله ما خلوهاش، ما احترموهاش، ما قدروهاش.
0: باهي،
2: دونك وتيجي نقول لك حاجه اخرى، وحتى الفوضى هذه اللي نحكيو فيها على الطريق، هي كل راهي في تونس العاصمه وما ادراك ما تونس العاصمه، الزبده في الكياسات والردم في الكياسات في اللوتروت، راهو. والمروج يبيعوا فيه في السوق معناتها، ولا في الاحتلال لطروت، وانت متعدى معناتها كل شيء فوضى، معناتها غياب الدوله، الدوله مش قايمه بواجبها. فوق علينا منهم سيبنا، خلينا سيفك علينا، تو ما نلقاوش حقنا، تو زيعونا حقنا، تو نولينا عركه، تو يحرق روحه، تو شنو، فهمت؟ شو يقول لك مدام؟
0: هذا ينعكس على الكياسات وعلى معناتها الوضعية المرورية بصفة عامة. شنو أكثر الطرقات؟ نرجع للمنستير، احنا بعدنا ذولي شوية مشينا حتى المروج، اليوم المستير، اليوم خاص شنو الطرقات الكياسات اللي تشهد مع اختناق مروري خاصة في الصيف، لأنه مربوطة بالشطوط وبالبحورات.
2: اي مدام المستير فيها مليون ونزادوا مليون. المليون اللي جاوا جدد هما كل عندهم كرابهم. معناتها كل كان واحد في المستير القاز هو اللي مشى الفقيه هذوما اللي جاوا كل بكرههم.
0: بالطبيعة ماشي مشي صيف.
2: المستير أنا نمشيها في أقصى حد ندورها كلها في 10 دقائق أقصى حد. أنا دبي بخا نخرج نمشي 10 دقائق ماكسيموم. توا تقعد ساعة وساعة ونص وما تعديش. وتولي ولا اثنين ولا خمسة فوق تروتوار وفوق رحيوط وين تحب انت. معناتها همجية راهي فوضى راهي فوضى فوضى فوضى. هذا سلوك المواطن يا مدام راه مش حتى الدولة راه. هذا سلوك المواطن الدولة ما لقاتش باش
0: الآليات ممكن باش تحد من الفوضى والاختناق المروري. ومن بعد نحكيه على زادة سلوك المواطن والفوضى في وعدم احترام القوانين المرور اللي هي توصل ممكن الاختناق. ساعات تلقى بعض الطرقات معناتها تقف كريمة على خاطر تلقى واحد على دوزيام وتروزيام وكان زم باش يفك ويسكر على غيره. يزيد يعمق الأزمة. يظهر لي هوني
2: فما أكبر غلطة فما غلطات غلطات وما هو غلطات قديمة مش نحكي على طول اليوم. هو أنهم تجي في وسط بلاد تحط خمسة ليسيات ثلاثة ليسيات ورا بعضهم واحد لو ثلاثة أربعة خمسة وهي طريق عام.
0: ما هو حسب عدد الكثافة السكانية يا سي منظر
2: يا مدام ياخذوا تاع البني الأراضي تاع البلي كل ما هي أرض فكتها الدولة وحطت عليها جناحاتها ياخذوها. فين باش يكون فين باش يكون؟ باش يحطوها في الغابة؟ ما يحطوهاش في الغابة، يحطوها في الوسط البلاد، في قلب البلاد، في قلب المدينة، بين الليسي والليسي فما 100 متر. مع العلم أن أنت يلزمنا إحنا اليوم باش نصلحوا بلادنا، نقولوا إلا فما ناس قايمة بجهودها راهو.
0: شنو الحلول باهي؟ ما يسالش سي منظر، أنت توا ولد المنطقة، ولد الجهة، وتحكي ربما لانه انت تعيش فيها وتخدم فيها، انت طبيب في المنسير. هذيك علاش التشخيص نتاعك واقعي برشا. اعطينا بعض الحلول زاده باعتبار انتمائك لجمعيتي زاده الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات. شنو الحلول اللي تنجم تحد من الاختناق المروري هذايا اللي تراها انت واعضاء الجمعيه ككل معناتها ولا الناس الناشطه في المجال هذايا في المجال المروري؟
2: مدام عندنا مونوبري في وسط المستير مغازة
0: غير ما نسميه مغازة
2: أنا فيها مو غازة عام هي مش مستحقة لنا معناتها هي الوحيدة موجودة في وسط البلاد بحد الوالي بحد بعضهم بحد بعضهم معناتها دو بحد بعضهم. هذا في العشية تلقى المشوي والدبس الغاز والهرمة والحم والدنيا كل في وسط الكيات مش في التروتوار لا لا لا في وسط الكيات طريق العام والعباس قاعدة والدخان والدنيا هذا شنو هذا شنو هذا هذا شكونه هو اللي حاي يعمل الشيء هذا فماش دولة فماش شو هذا فماش معتمد قاعد يعمل معتمد شنو جاي يعمل فيه معتمد هو شنو يعمل فيه حتى شيء حتى شيء ما عمل حتى شيء كله مشيت شي للسبيطار شفت السبيطار شنو فيه ما مشيش علاش خاطر يستعلم ويستنى يقولوا اعمل اعمل ما يعملش هو ما يعملش لأنه القانون ما يعرفوش.
0: نحن مش نمشيو نحكيو على الجانب هذي سي منظر على خاطر لا أنا نملك المعلومة ولا أنت تنجم تملك المعلومة الدقيقة. أنت تحكي
2: بنظر روحك
0: المعلومات هذي أنت على لسانك أنت وتمثلك أنت سي منظر. يعني أنا ما نعرفش المعتمد في الجهة متاعكم قاعد يخدم ولا هذي مش من مشمولاتي وما نجمش نحكم عليها. احنا هيت نعطيو بعض الحلول يا سي منظر، نعطيو بعض الحلول للحد من أنت قلت فما ما أنت سلوك غير حضاري فما نصب لهنا لفتة بالحق لازم يتم التنقيس منها لأن انه زاد مش معقول المره ما يلقاوش وين يمشيو وحتى معناتها السائقين ما يلقاوش بلاصه لانه الكياس فيه فوضى عارمه. بعض الحلول من غير ما نذكروا اسماء واشخاص انا ما نعرفش ماهيش تدخل في صلاحياتنا باش نعطيو بالاسماء وبالصفات شنو يعمل شنو ما يعملوش مانيش معاهم في المجال هذايا. وكل يسمع فينا ويحب حق الرد زاد مرحبا في نفس الفضاء. به سي منظر نرجع للوضعيه المروريه و
2: نرجع الدولة لبريقها فقطها. الدولة عندها بريق وعندها صحة وعندها ماضي قريب وعندها ماضي بعيد عاملة بلاد تحفونا برشا نظيفة من أحسن مدن نظيفة ومزيانة وترطات مقدومة كل شيء معمول جلدة ضويقة شوية صغيرة شوية مي بون كل شيء مليك.
0: طرقات مثلا انت كان نرجع طرقات اسكو هي معناتها قادرة على استيعاب الكم هذايا؟
2: لا لا ما تستقبلش زملاين تستقبل ماليها اللي هو مليون مليون موجود، مليون برشا هو. اما الصيف
0: في علاقه بالوضعيه نتاع الطرقات والكياسات،
2: طرقات في الصيف تتبدل الحكايه، البلاد اللي معبيه كل ما يجيو يصيفوا، لما دام الناس كل تخرج من ديارها ويكريو ديارهم تعرفش باش يخرجوا باش يصوروا فلوس باش يقضيوا ولادهم في وسط العام، يسكنوا يشوفوا دخلتهم ودار عندهم. اي اي اي حاجه اخرى، هذه حاجه سبيسيال.
0: اي موضوع اخر، هو به انه تكون فما الحركيه هذه الاقتصاديه ما في علاقه بالوضعيه المروريه، ذول حاجه اخرى خاصه في المدن الكبرى. يعطيك صحه سي منذر، كان هذه معناتها فكره وتشخيص منك انت للوضعيه المروريه في المستير في الصيف. بدات شي تنفرج شويه هكايا الازمه المروريه او الاختناق المروري.
2: احسن من هكا اليوم، كيفات كي تعدى كامله بالماء، كيفات تتسكر العباد تهجم عليه هبطوا كل ما هبطوا فوقها. معناتها كل فوضى اخرى فوضى اخرى، وكاميرات تصور والدنيا تصور، معناتها كي المجاعه نتاع المجاعه. اي
0: الصور بالحق تاسف
2: ما تربيناش
0: وما تشرفناش كتوانسه. وانت قلت معناتها كاميرا وانت تصور ومع هذاك وجوههم مكشوفه وبالكراهب وغيره، اخر همهم اخر همهم بالحق مظاهر خايبه برشا. شفناها بعض الفيديوهات اللي قاعده تدور على شبكات التواصل الاجتماعي، ماهيش بالحق صوره تونس اللي لازمنا نشوفوها. في اقل ازمه تظهر ذولي السلوك الحقيقي للتونسي اللي نتمناه يكون ارقى من هكا. شكرا، يعطيك صحه سي منذر جعفوره، مندوب جهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات بالمنستير. وكانت هذه فقره بوان غوت في الجهات. بعد شويه باش نسمو ادوارد مايا، وباش نسمو زادا بعد موجز الاخبار، باش نرجع معاكم في اكسترا ماغ ويكاند مع بعضنا حتى الماضي ساعه ونص.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين وفي الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين تكون متوفرة. وفي تصريح لنجاة أحسن، أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود أن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
7: أثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى مليون ونصف نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70% من هذه الكتب. وبلغت اليوم هذا معناها نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65% من النسبة بتاع المبيعات. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت توا المبيعات بالمستوى الجهوي في نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس

0: بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية لتتوصل إلى غاية يوم السبت الخامس من الشهر ذاته، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. في العالم، البيت الأبيض يقول إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الأمريكي، وطهران تؤكد امتلاكها كميات كافية من الخام لتغطية موازنة العام الحالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات وينفذ عمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: مجال كله هذه خنات محمود الليثي ماهيش جديدة أما جديد الغبريز مع شيرين عبد الوهاب وقت اللي طلعوا غنمها مع بعضهم في آخر حفل لها أول حفل بعد سنوات من الغياب كان في الساحل في مصر في بداية شهر أوت دونك غنيوها الغنية هذية وتسجلت وقاعدة تلقى في صدى كبير عم المجال كله لحديش 41 دقيقة احنا معكم في إكسترا ماج إكسترا ماج ويكاند كل سبت من 10:30 حتى الماضي ساعة ونص 3 ساعات مع بعضنا وباش نكملوا بتبيعة مع الفقرات الاستضافات المواكبات اللي تظاهرات قاعدين نشوفوا فيها على الريزو سوسيو مبادرات مهمة اللي تنجم تفيد المجموعة وقت اللي نحكيه على مجموعة أحباء المشي بأكودة فقرة شد السلاح
1: شد صحيح.
0: المجموعة هذه قاعدين نتابعوا فيها أنا شخصيا نتابع فيها عندي برشا على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من المواطنين اللي بدأوا بصفة تلقائية هكا يدولي الجروب بدأ بشوية بشوية ويكبر للتشجيع على ممارسة المشي ونعرفوا كلنا الفوائد متاع المشي الصحية معناتها الجسدية والنفسية خاصة أو كان اللي ما عندوش الوقت باش يمارس الرياضة قديش المشي نجم يكون حاجة مفيدة اللي حتى في تخفيف في الوزن في التقليل من الأمراض وفما بعض الأمراض اللي والحمد لله بالمشي المتواصل والمنتظم تنجموا معناتها تقضيوا عليها هذيك علاش اليوم حبينا نشجع ونحييه المجموعة هذه معنا سي فتحي بالإمام هو منسق المجموعة مجموعة أحباء المشي بأكودة أهلا وسهلا مرحبا بك سي فتحي
2: صباح النور مدام أميرة وتحية شكر وتقدير لإذاعة الشباب وإن شاء الله تبقى ديما ديما على الدوام شباب وتبقى تونس وتبقى تونس بشبابها منوره
0: المشي يظهر لي نجم يخلينا شباب يخليك أنفغم ديما
2: المشي أهم رياضة هي رياضة المشي هي خاصة تهم ليست تهم الشباب فقط بقدر ما تهم كبار السن حتى كيف كيف نجم يمشي يتخلصوا من برشا الأمراض أمراض السكر أمراض الدم وعندنا ما شاء الله من نسبة كبيرة من المشاركين في الجروب تاعنا أعمارها بتفوت فوق 60 والحمد لله يتمتع بصحة طيبة وصحة جيدة وما يشتكيوش حتى من أي مرض فهمني وهذا هذا الهدف
0: والحمد تعالى. لله
2: الحمد لله
0: هذه من أهداف الأهداف المجموعة هذه نرجع لفكرة الانتظام رو مش سهل أنك نجم وحدك بصفة يومية بصفة منتظمة تمشي وتعمل مارش تعمل معك جروب اليوم مع بعضكم غدوة كل واحد وظروفه أما أنك تنتظم وتكون مجموعة بالعدد الكبير اللي هاو قاعدين يشوفوا فيها على الباج فيسبوك على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال مش سهل كيفاش بديت وكيفاش تنظمت
2: والله يا مدام أميرة هي نحن تعرفي في تونس كاملة أكيد تلقى في تونس كاملة جروب نتاع 4-5 أصحاب يعملوا مارش تاسك يوميا في كل شيء ولكن لا ترتقي إلى مجموعة الجروب بتم معنى الكلمة كنا نحن مجموعة نمشيه خاصة اقترب المشي نتاعنا في فترة الكورونا ما عندناش حتى هروب
0: متنفس تمشي في الطبيعة وتبعدوا على بعضكم
2: بعد على الناس كل مجموعة 4-5 من الناس نمشي مع بعضنا في قاعدة مقعدات في مقهى بالضبط قاعدين مجموعة قلنا علاش ما نحلوش الجروب للناس خلي تخرج تسيب المقاهي تسيب القاعدة البيروات تخدم على روحها تمارس رياضة تبعد على الضغط النفسي تبعد على التدخين تبعد على كل شيء فني وانطلقنا الفكرة يوم أول خرجة منها 17 نوفمبر 2024 والفكرة هي صاحب الفكرة هو سي نعمان الفندري
0: سلموا عليه برشا سي نعمان رشحك أنت راهو باش تكلم معنا
2: عايشك الله يخليك بالطبع أنا ديما المنسق الجروب إن شاء الله وانطلقت ب 16 فرد في حقيقة ربي 16 فرد انطلقوا معنا في نفس اليوم في الحصة الثانية والثالثة بدأ الفريق يتكون الجروب يكبر شيئا على امتداد الوقت فني وصلنا في خرجة المهدية تقريبا المترول كل من الفاجونة الأولى الفاجونة الأخرى كل عبينا تقريبا 345 أو 45 شخص عبتنا وعملنا مارش المهدية أي. إضافة المهدية المستير وزوان وانفيذة وبنزرت
0: يقول لي العدد قاعد يكبر كل مرة قاعد يزيد
2: العدد قاعد يكبر بالضبط يكبر شيء في شيء والحاجة الباهية أن قاعدين نستقبل في شرائع عمرية مختلفة يعني عنا من الخمس سنين وست سنين يخرج مع أمه ويخرج مع أبوه إلى عن 80 عام يخرجوا ما شاء الله في صحة جيدة ويكملوا السيركوين تاع 20 وخمسة وعشرين كيلومتر تقريبا. أما ديما نخرج في البرود نخرج في الصباح
0: فما أوقات مختارة في الويكاند
2: في الويكاند
0: تبدلوا البلايس قاعدين تبدلوا في البلايس قاعدين
2: نحن مدام في غضون تقريب سنة وتسعة شهور قطعنا ما يقارب 6500 كيلومتر وبمعدل معتا تقريب 400 خرجة خرجنا من حد الآن 400 خرجة يعني نخرج نحن في الأسبوع نخرج تقريب بين الخمسة وستة ستة خرجات يومين بالطبع
0: ناس تغيب وناس تتعوض
2: بالطبع ناس تغيب تحضر اليوم ونخرج تتعوض جديد وجروب يتجدد كل مرة مش نقول مش هو يغيب غياب وقتي ولكن يرجع في الحصة الجاية ولكن قاعد يستقطب في ما شاء الله في حتى في شباب وفي كهول وفي شيوخ وفي أطفال في الجروب هذا بصفة لافتة الانتظار
0: أو كتلقاوا جروب على مجموعة على الفيسبوك اسمها أحباء المشي بأكودة وإلا ليتس جو أكودة
2: ليتس جو أكودة
0: برشا قلدوكم وهوني راهو نحكيو على ظهرة باهية ظهرة إيجابية تقليد الإيجابي
2: نحن الهدف نتاعنا هو رياضي بالأساس وصحي بالاساس اني ونحبوا نخرجوا كل المراه ونخرجوا الراجل من الضغط نتاع القهوه ونتاع الدار والستريس باش يخرج متنفس ولا المارش ولا متنفس والخدمه ضغط الخدمه فني والحمد لله نجحنا في الجانب الكوتي هذه وهذا ومن تقريب في غضون بعد شهرين ولا ثلاثه شهور بدات الجروبات كالفقاقيع تظهر في تونس كل ما شاء الله
0: حاجه باهيه عاد ما يسالش انتم كيما بديتوها الفكره نفرحوا برشا بالتقليد في حاجه باهيه ما يسالش
2: وقداش من مره مشينا التحقنا بالجروبات في بعض الولايات باش نباركوا بالمبادره تاعهم كيف كيف ونشجعهم على ثقافه المشي في سوسه مفتيه في المهديه في بنزرت في باجه في قليبه في لابل في سبيانه في المكنين في قصر هلال الى غير ذلك وهذا الشيء شرفنا ان سعينا باش ننشروا ثقافه المشي وهذا هو الهدف نتاعنا للحفاظ على سلامه
0: الصحه نتاعنا الجسديه متاعنا والنفسيه
2: الجسديه والنفسيه خاصه وبصراحه تتكون علاقات عائليه وتتكون علاقات موده ومحبه بين الناس ونتزاوروا في بعضنا في الأعراس وفي المناسبات وفي المئات الحشاش ما تقولي معاه ولا ما كتلة ولا معاه
0: فرصة جديدة إنك تعرف ناس جديدة وفي نفس الوقت معناتها تمارس الرياضة تخرج من الضيق ومن
2: والحاجة أخرى أن مدام نحن لا نقصي أحدا نحن مرحبا بكل شريحة اجتماعية بكل شريحة عمورية نشجعوه ونكون نقول له واصل كذا كذا والحمد لله عندنا ناس تقريبا من اول خرجه ما راتتش حتى خرج الى حد الان وهذا شرف لينا باش ننشر ثقافه المشي في تونس والحمد لله نجحنا في الهدف نتاعنا وهذا شيء شرف
0: بديت هي الحقيقه انت بديت تبدل العقليه نتاع التوانسه برشا اللي ما يلقاوش الوقت حتى اللي ممارسه الرياضه في قاعه رياضه يخرجوا يعملوا الماغش هذه حاجه بالحق تفرحنا اما نتمنوا زيدا انه تكون فما عندنا فضاءات عموميه فضاءات خاصه بالمشي وبممارسه الانشطه الرياضيه للعموم حتى تعمل فايده للجميع وانتم مشكورين المجموعه اللي تنجموا تكونوا انتم كيف ما قلت فتحتوا الباب لبرشا مواطنين في الجهات مختلف اعمارهم انهم يعملوا مجموعات كيف ما هكايا مجموعات للتشجيع على ممارسه رياضه المشي شكرا مره اخرى ليك سي فتحي بليمي منسق مجموعه احباء المشي باكوده كما قلنا مجموعه تلقاوها على الفيسبوك Let's go أكودة وإلا مجموعة أحباء المشي بأكودة للي موجودين بحذيكم في أكودة وفي المدن المجاورة واللي يحبوا ينخرطوا معاكم واللي يحبوا يمشيوا معاكم في خرجاتكم الجاية الخرجة الجاية وقت سي فتحي قبل ما نسلم عليك تقص تليفون مع سي فتحي على كل تنجموا تبوا على المجموعة اللي ذكرناها مجموعة أحباء المشي بأكودة وإلا Let's go أكودة تابوا معهم خرجاتهم ومشيتهم اللي تكون في الطبيعة وإحنا نشجعوكم ديما على الخرجات في الطبيعة ذيك علاش حمتي حطها بحذية في استوديو يقول لي وقيت خرجها طاير بعد شوية خلنا نعمل استراحة غنائية حمدي ونرجو معكم بفقرة خرجها طاير اليوم مشين الهوارية للهوارية بيرجداي

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. إد شيراني، وصلنا لنص نهار وثلاثة دقائق. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. اكسترا ماغ ويكاند بكامله معكم حتى الماضي ساعة ونص. ونذكر الناس اللي ممكن ما سمعتناش من بداية حصتنا من العشرة ونص انه اليوم السباحة ممكنة وغدوة تكون ممكنة أكثر شوية، وديما تاخذوا الاحتياطات اللازمة وتعليم الحماية المدنية. وإذا تحبوا تزيدوا تسمعوا أكثر على الوضعية معناتها الجوية ولا في السواحل في الشطوط، شنو أكثر سواحل اللي فيها السباحة ممكنة وإلا لا في الويكاند هذية، تنجموا ترجعوا الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، تلقاو في فقرة الميتيو بلاج. وسرحان الرحالي كان معنا اليوم في تأمين الفقرة هذه مع مجموعة أخرى من الفقرات من بينها خارجة عالطاير. خارجة عالطاير، خارجة عالطاير كما قلنا نكملوا بها في اكسترا ماغ ويكاند. معانا كالعادة حمدي حطاب مغامر عن الرحالة. حمدي
1: عايشة كميرة، مرحبا بيك. مرحبا بيك، مرحبا بمستمعينا الكرام، الناس اللي تبع فينا على موجات إذاعة الشباب، إذاعتنا الناس كل هذه بوابتنا اللي بدينا فيها ونكملوا فيها، وإن شاء الله ديما صوتنا يوصل منها. والتراكن المزيانة اللي كل مرة نحاول نبرتجيوها معاك ومع الناس اللي تسمع فينا تقعد بقدرة ربي في الذاكرة، حتى اللي ما مشاش توا باش يمشي لها مرة أخرى. أنا في آخر صيفية اخترت تركينة سبيسيال على الأخر. أنا نحبها برشا الحق متاع ربي، وهي بالنسبة لينا راو أي إنسان مغروم بكامب ولا ناوي باش يغرم شكون بكامب باش يهزوا ليها البلاصه دي.
0: انا اليوم مش في العنوان كتبت موقع مميز لهوات التخييم،
1: هو هذا هو كلامك صحيح.
0: افكارك
1: كلامك صحيح، كلامك صحيح. علاش نقول لك؟ علاش في الصيف نعرفوا اللي احنا كلنا نهربوا وما ننصحوش بالكامبينغ في الغابه. الكامبينغ في الغابه في الصيف ما ننصحوش به، لانه مهما كانت لي كونيسونس نتاعك ومهما تكون انت دوي وفورمي حتى في لي انترفونسيون او كا ديرجونس الله لا يقدر نتاع نار، راهو الصيف الحشيش يبدا شايح وتنجم الله لا يقدر النار تغلبك. هذاك علاش انا واحد من الناس كرحاله مغروم بليزاكتيفيتي او دور ونحب غابه تونس ونعشقها ونحب نستحفظ عليها، ما ننصحش بالكامبينغ في الغابه في الصيف. الكامبينغ على باز راهو في الشتاء، في الصيف راهو اللي تسمى سميوه اللي تحب، راهو ماهوش غرام، سميوه اللي تحب. تنجم تكون خرجت بحرت عملت غطسة مغامرة، لكن في البحر مهما تكون في البحر. هذاك علاش انا اخترت لكم ديستيناسيون تنجموا تخيموا فيها، تنجموا تعديوا فيها نهار، تنجموا تعملوا فيها غطسة وتروحوا. اخترت لكم ديستيناسيون من الهوارية ولاية نابل 80 كيلومتر على تونس العاصمة، اسمها بير الجدي. بير الجدي ولا كما يقولوا هما بير الجدي، دونك بير الجدي. قصتها والله الحق نتاع ربي يا ميرا، راني مشيت يمكن عندي جمعتين التالي عمت غاديك. تعرف ديما يلزم ميزاجور باش تعرف بلاصه باش تحكي عليها، لازم تكون متمكن منها، ما تنجمش تحكي على وجهها وانت ماكش عارف اموال لي ديتاي
0: نتاعها. حتى برشا مرات اما ديما فما حاجه
1: ديما ميزاجور، سبحان الله كيس تسكر بدلو ثنيه ما نعرفش حلو بحر جديد، ما تعرفش عليه شنو نجم يصير. دونك فوالا كي نقول راهو حلو بحر جديد نعرفش نتكلم. تعرف علاش؟
0: على خاطر وليت البحر مش بحر جديد،
1: وليت عندنا ظاهره توا، وليت عندنا ظاهره انا عجبتني الحق نتاع ربي. كي نحبوا نرتخوا بارتين تاع غاب، مثلا غاب الترتيب، وقت اللي هزينا يدينا منها وما عادش نخيموا فيها، أربعة تو ولا خمسة سنين كي تعديت منها المرة اللي فات انبهرت وفرحت على الآخر. ليكو سيستيم اللي فيها الكل عاودة تنعوش، الحياة البرية الكل رجعت، والحشيش الكل رجع، والغطاء النباتي رجع اونيتا اكسيلونت. بالحق فرحت برشا. صحيح صارت حملة تهجير، هذا اون بو با لينيوري، لكن زادا لي في نتاع البريزونس دو لتر هومان سيف وشتا ورا بعضه في بلاصة راهو مدمر. احنا روني لي سول اللي نخليو اثار خايبة، الحيوانات الكل تخلي تراثية، لكن الانسان بشر. الانسان راهو مالوريزمون قاعد يخلي فيه اثر خايب. وسنين بصفة خاصة لاحظنا انه كمية الوسخ اللي ولات فوق الطاقة،
0: رغم نشوفوا معناتها الوعي من المجتمع المدني اللي يشجعوا على التنظيف وعلى النظافة في الشطوط، الحملات اللي تصير وحكينا عليها وثمنا مجهوداتهم من قبل حتى الصائفة من ربيع كنت تفكر حمدي.
1: أيه،
0: أما مع هذاك
1: افكتيف احنا
0: نص قبل آخر من الشعب بذول اللي كيف يمشي يلوث.
1: احنا قبل ما نبداو السيزون حكينا وصينا، وفي وسط السيزون وصينا، وباش نبشرك بحاجة تو سكوب لي كنتي هذي سيت اون ديسيزيون نابعه من وسط لي جروب نتاع لي زكتيفيتي او الدور. ما احنا تو باش تخرج الصيف وباش يجي خريف ويجي شتاء. لي ديستيناسيون اللي كنا اللي نجموا نعملوا فيهم دي روندوني في الشتاء باش نرجعوا لهم باش ننظفوا اوموا السيزون هذه بعد ما يخرج الصيف. خلي تكمل العباد تو باش تقعد كان الناس مغرمه اللي يعرف روحه قد روحه في سكدو باش يمشي في الرمل وحتى شويه مطر تصب ولا غطسه زاده في المطر ولا ما فيها بيس ولا والجروبات توا فوالا اكزاكتومون وباش نحاولوا ليه توا نحكي لك توا معناها في ايامات قريبه باش نحاولوا نتوجهوا بدعوه للعبيد تسمع فينا والناس اللي عندها دي جروب دو كامبينغ دو روندوني نوجهوا شويه لي سورتي نتاعنا للشطوط اللي كانت ايبويزي وطاقه الاستيعاب نتاعها كانت فوق العادي وفيها وسخ نعرفوا توا انا راسنجلا بار اكزومبل تعاني من الوسخ شط الهواري قليبيا جيش البالك حمام الغزاز فيها وسخ هرقله كيف كيف دونك نوجهوا شويه لي جروب نتاعنا
0: كل جينا تولي فيها اقبال اكبر ويمشوا لها الناس اكثر
1: باش العباد ما تقعدش تقول الخايب. انت علاش حكيت على البلاصه هذيك هيك تمسخت تو انا حكيت مره على كافي كيف غراب بحكيك
0: اي معايا
1: اي وشوف ما احلاها بعد ما حكيت عاودوا اتصلوا بيا وهزوني وراوني فما عين نتاع ماء حلو في كيف غراب ما أيوة. كنتش نعرف
0: عملنا ميزاجور
1: اسمعني والعين فاش تصور انت تقول لك حاجه
0: تو
1: ترى تخزر الجلته في وسط داموس صغير ما يجيش لبالك عين نابعه من اللوطه مش من فوق هابط نابعه من اللوطه تهز تشرب منها ماء حلو عسل
0: سبحان
1: وما شاء الله ويروي ومجعوله منه العباد البحار يدوشوا منها دونك هذه توا خاطر الراجل الكبير غاديكا بحار هو اللي قالي على الموضوع
0: وبالرغم قلب كلحف الحجار
1: عين اسمع عين المقاسب نعرفوها الناس الكل على خاطر حتى كي تمشي غاديكا العباد المشرفين ولا القيد اللي باش تمشي معاه باش يقول لك هيك العين دوش ولا اشرب منها اما مثلا كيف غراب العبيد وناكد لك انا قلت لك تو يمكن جمعه التالي عرفتها الحكايه اللي كيف غراب فيها عين في داموس كيف غراب فيها شاطئ رملي على اليمين وفيها شاطئ صخري على اليسار في الشاطئ الصخري هذاك فما عين في وسط داموس صغير موش داموس كهف مانيش نحكي على مغارة عين ذبرة نحكي على داموس صغير تنجم جوست تطبس وتسحلب ولا تز دبوزة تقصها في زوز بيان سور ما تطيشهاش غادي اما تهز تشرب منها تروي عطشك تعبي كان عندك ما تعبي والعين موجوده دونك نرجعوا للبير الجدي سالت على تسميه بير الجدي وبربي العبيد اللي تسمع فيا اذا كان عندكم معلومه علاش تسميت بير الجدي ماذا بينا تقولوا لنا حتى في لي كومنتير من بعد على خاطر انا كي سالت قالوا لي كانوا يقولوا كي واحد مثلا زوز كبار يتعارضوا في الكياس اللوطه يقول له وين نتقابلوا ولا وين نشوفك غدوه يقول له اجا بحث البير نتاع بير الجدي، بير الجدي هو بير انا مشيت وشفتها بيار غاديكا موجودين وقدم ما نعرفش قداش عمر النجم نقول لك بيار عمرها 300 و400 سنه موجوده غاديكا ولتوا العباد مازالت تستعمل فيها، دونك بير الجدي هو الاسم بير الجدي، كيفاش نمشي ونخرجوا من تونس العاصمه نلقاو له طرود قدامنا فوتو بياج مورنيك نخرجوا سورتي سليمان، سليمان نجيبوا بير مروه طريق الهواريه، بير مروه سيدي عيسى واد عبيد رتيبه، بعد ما نفوتوا رتيبه باش نلقاو روايحنا زاوية مقايس قبل زاوية مقايس فما نشاع
0: معك انت الكل حكيت لنا
1: ولا قبل زاوية مقايس فما نشاع ما بين نشاع وزاوية مقايس باش نلقاو بلاكة على اللي صار مغطية بالقصب جو دي بيان ماهيش ظاهرة نداء بربي بلدية ظهروا لنا البلاصة
0: بين نشاع
1: بعد نشاع زوز كيلومتر بعد نشاع في أول زاوية مقايس باش نلقاو بلاكة مكتوبة بير الجدي تحت القصب ندور معاها على اليسار نمشيو 900 متر وبالضبط باش نلقاو بلاكة أخرى كبيرة وظاهرة والوانها محليها ومزيانة وتجبد العين ما تنجمش تغيب عليك البلاكة هذيا مكتوبة بير الجدي ننصحكم ردوا بالكم تغلطوا في الدورة أنا تعرف غلطت في الدورة قعدت يمكن ساعة ونص ماشي في كياس ما يرجعش غلطت في ثنية وطلعت فما الفيضانات بتاع مناول أثرت برشا على الكياس القديم اللي هو يهبط أنا وقتها كنت ماشي
0: الوطن قبلي الكل يذول بالفيضانات
1: اسمع سبيسيالمون مثلا بير جدي علاش على خاطر بير جدي راهي البلاصة عالية بارابور لنيفو نتاع الماء وتمشي وتهبط دونك اوتوماتيكمون إذا كان الكياس ولا الواد باش يحمى شوف الماء عمره ما ينسى ثنيته كان لقيت الماء جري في بلاصة راهو على باز متعدي منها دونك لقيت الواد كلي الكياس هو شوف فما وقت الجروب الرحاله موجودين غاديكا فما ميزون دو اسمها ذا كوتيج في بير الجدي نحييهم على المجهود اللي قايمين به ويعرفوا بالبلاصه انا شوف من المره اللي فاتت امير حكينا وشجعنا صاحبنا احمد في بالرمضان كانت تفكر ومحليها المبادره كي نلقى عباد تخدم العباد تخدم في بلاصه وتنور في البلاصه هذيك وتعطي في تصويره
0: باهيه. قاعده تعمل في مجهود.
1: اكزاكتومون، ناس عامله دي كابان باللوح وتفرح بالضياف وعامله دي انفستيسمون باش البلاصه تتعرف وعجبتني الكونسيبت على خاطر كله من والى الطبيعه.
0: ايه.
1: كل شيء ريسيكلاج وكل شيء
0: ايكولوجي. احترام للطبيعه.
1: اكزاكتومون، انا ايكولوجي وهذا نشجع عليه. بيوت قصب وباللوح وهذا كله نشجع عليه. دونك البلاكه 900 متر من البلاكه اللي لبرا نلقاو رواحنا 3 كيلومتر بالضبط من البلاكه في بيست مهيئ يعدي اي نوع نتاع كرهب وعلى فكره حتى النقل العمومي موجود راك من بير مروة من سيدي عيسى من زاوية مقايز تاكسي جماعي تقول له باش توصلنا اربع خمسه من الناس اسوامهم معقوله على الاخر ويوصلك وتنصح.
0: مع حمدي ما تخافوش اثنيه يوسف اللي كان بالكهرباء سينو بالوسائل
1: النقل العمومي موجود. علاش النقل العمومي؟ الناس اللي ناويه باش تكامبي بير جدي تلمو مزيانه
0: وطالحكي لك وعنده ماتريالهم
1: شو وعنده ماتريال ما تنجمش تمشي في نهار وتروح. بير جدي راك تنجم تسهر فيها مع الكوشيت سولي وتسرح وتشعل النار وتعمل كعبه حوت وتتلهى تحكي شويه مع اصحابك تلقى روحك من ساعتين ما تلف زيد باش تراوح.
0: كيفاش؟ فما ترخيص قبل ولا
1: شو؟ بير الجدي من غير ترخيص علاش؟ على خاطر ماهيش غابه.
0: ماشي على الغابه
1: راهي بير الجدي تنجم. فما عشاش ديجا مجعولين غاديكا فما شكون عامل انفستيسمون باش نحكي لك على شطوط فيها ثلاثه شطوط طلعت بير الجدي ما كنتش نعرفهم. تسمع بير الجدي وهي فيها ثلاثه شطوط ثلاثه كيلومتر من البلاكه نلقاو رواحنا في اول ما يعرضني تعرضني على يميني شاطئ رملي للعائلات. علاش نقول للعائلات؟ لانه لاكسي ليه ساهل كرهبتك قدامك ابين 15 متر وتخزر لها الكرهب وفما عشش بالقصب فما شكون لاهي بيهم اكيد غادي وفما وين تحط باراسولك والبلاصه واسعه. راكي نقول لك واسعه
0: ما نقولكش ما تحطش ما تحطش
1: ليه اما ديجا اسمع
0: لازمك تكري منا هذا اللي نشوفوه للاسف ما انت في برشا شطوط تونسيه.
1: انا ما نساندش نخلص برشا فلوس باش نمشي لبحر الملك للعموم وانا راني من العباد اللي ندافع على الشريط الساحلي راهو حق تونس الكل والغابات نتاعنا حق تونس الكل مع احترام القوانين. قوانين اش معناها؟ تو سامحني انا زيد فما حاجات فما مظاهر فما مظاهر مخله بالاداب ايه. ما تصيرش على البحر وفما تو كي قلت لك بير الجدي. بير الجدي راك ما تسحقش باش نقول ما تسحقش ترخيص باش تكامبي فيها. تكامبي راهو تكامبي معناها مش باش تهز جروب باش تعد تحط 50 بشر وتحط سونوريزاسيون. راهو كامبينغ بالاسبري نتاع الكامب الصحيح اللي هو زوز ثلاثه من الناس ولا حتى سولو خيمتك وتشعل نار صغيره وبحر قدامك وكانك مغروم بالمصيف تلقى وين
0: تستمتع بالطبيعه
1: وتعمل فيد. البلاصه بطبيعتها ما فيهاش ريزو تعمل فيد. وعلى فكره تعرف انا فرحت بحاجه كي مشيت لبير الجدي. اول حاجه جبدتني السباحه المنقذين موجودين وبير الجدي توا تعرف سيزون باش توفى يعني السباحه ما عادش موجودين المنقذين. البحر اللي حكيت لكم عليه الشاطئ الرملي راهو شاطئ تنجم تبعو فيه انت وصغارك. علاش؟ على خاطر تقعد باش تمشي تقعد تعمل ثلاثه واربعه وخمسه متر والبحر ماهوش غارق القدام يغرق البحر. هذاك علاش قلت لك شاطئ عائلي حتى الكبار ينجم يهز يحط بوه ولا ميمته ولا عمته ولا اي انسان كبير
0: ما يخافش عليه ينجم يحط
1: اكزاكتومون. هذا الشاطئ الرملي فما باركينغ ثاني بعد ما نفوتوا الشاطئ هذايا كيما البطحه كبيره. انا اكتشفت اللي فما اثار كنت نعرف اللي فما اثار في بير الجدي لكن ما كنتش نتصور الاثار بالطريقه هذيك. يمكن اللي فيه معناها التغيرات المناخيه وتاثير البحر اثروا عره شويه من الاثار هذايا. صار في البلايص الكل على فكره اميره راه صار في كركوين صار في سيدي المحرسي في نابل بار اكزومبل الموجه تلمون ضربت وقدم البحر اللي فما اثار تكشفت في بير الجدي. كيف اكتشفت اللي فما اثار تعريت ومنظر ياسر مزيان هاو جاي باش نحكي لك عليه. دونك نلقاو وين نحطوا الكهرباء وفما شاطئ رملي شاطئ صخري. شاطئ الصخري هذا يردوا بالنا ما نهبتوا الا واحنا لابسين حاجه في ساقينا. علاش؟ على خاطر البحر
0: يعمل كوفرتور في
1: يعمل كوفرتور نتاع حشيش وخز
0: تولي تزلق
1: اكزاكتومون. دونك افير اتونسيون. والشاطئ الصخري حسب رايي انا مجعول يا اما باش تحط كرسي تقعد تستمتع بالكوشيت سولي وزمبره وزمبرته قدامك.
0: اذا تعرف تعوم
1: اكزاكت لا والا كانك مغروم معناها باش تعمل بلونجي باش تلبس ماسك وحاجه مطلع على الاخر. شاطئ الثالث تاع بير الجدي اللي هو على اليسار بعيد 10 متر بالضبط على البلاصه على الباركينج اللي كنت تحكي لكم فيه. زاده باش تلقى وين تحط كرهبتك باش تلقى روحك 3 متر بالحساب وانت في شط. الشط هذايا اكتشفت انه عاملينه اهل ولاد المنطقه والبلاصه هذيك يعني للعباد الكبار
0: عاملين المسرب ولا الثنيه ولا المسرب
1: الشاطئ يزل. هذا يهزولو العباد الكبار. قل لي علاش؟ على خاطر سبحان الله 3 متر وتلقى روحك في بلاصه كاينه معبده سبحان الله كيما قربص الحجر اللي فيها مرصوص فوق بعضه. هي فيها زوز فليك لوح باش تلقاهم اكيد ديما موجودين غادي كم تاع ولاد المنطقه باش تلقى ولا اكزاكتو باش تلقى الاثار على يسارك باش تلقى شويه رمل كوت صغيره جولف خليج بالرمل وباش تلقى بلاصه قد ما تمشي في الماء البحر ماهوش غارق. يعني تمشي 10 و15 و20 متر وما دامك في وسط الخليج هذاك البحر ماهوش غرق. مشيت بكري انا يمكن 6 ونص تاع الصباح لقيت مراه كبيره مهبطها ولدها وقعدت نسال فيه وقال لي راهو اكسبيرين جيو للبلاصه هذه لاني راجل كبير ولا مراه كبيره ولا حتى اصحاب الهمم تحبته محمل من كرهبته حتى بكرسي نجم يهبط تنجم تنصليه فوق الفلوكه ماهوش باش يكلمك حد على فكره ولا تحط له كرسي تدخله للماء ترجعه وتتمتع وتعدي نهار مزيان. انا ننصح بها برجال
0: يعطيك صحه على الفكره هذه
1: بالحق
0: حمدي بالحق خرجه اليوم واحنا نتخيلوا فيها انت تحكي وانا قاعده نتخيل
1: شفت
0: فيها
1: اسمع شفت ولايه نابل محليها انا كنت من العباد اللي جيتي ان تري بون امباسادور لولايه نابل حكيت على تركنها ومزيان وان كونتر بارتي
0: وما زلت ان شاء الله
1: وما زلت لا لا وما زلت وان كونتر بارتي ديما يا اميره كي احنا انا تو في ذات الشباب عندي مساج صغير نحب نوصله باسم منطقه فندق جديد ومتسكنين منطقه فندق جديد انا ولد فندق جديد باسم ولاد حومتي ومنطقه فندق جديد الكل نحب نتوجه بكلمه صغيره المسؤولين على ولايه نابل تكلمت وباش نزلت نتكلم ماشي ببرنسيب ما تركاش في الكوميرسيال انا كوميرسيال تعلمت اللي كنكبش ونشد صحيح لازم صوتي باش يوصل
0: اذا فيها حاجه فايده المجموعه
1: ماذا حق وراءه طالب فندق جديد يا مسؤولين ولايه نابل السيده الواليه نعرف اللي على البيرو يمكن الدوسيات محلوله والشوانت ماشيه لكن هذا تيوريك لكن على ارض الواقع حاجه اخرى عندنا الواد اللي في حي الزيتين 10% من الاشغال صارت واللي به الفايده ما صارش راهو جايتنا مطر وباش تصير فينا كارثه اكثر من عام
0: غدوه الخريف
1: اكزاكتومون راهو المسؤولين في ولايه نابل عندنا مشكله نتاع سيكوريتي في فندق جديد ما عندنا حتى نورم عندنا كوليج يجيوه الصغار من سماش ومن توته ومن حيسلتين ما عندهمش محطه وين يقفوا ما فماش تراساج نتاع باساج بيتون ما فماش سيكوريتي وبارير ما بينهم وما بين سكه الترا وهذه اكبر خطر الكليراج بوبليك ناقص وعندنا مشكله كبيره المسؤولين في غرومبيليا ومعتمديه غرومبيليا مهرجان العنب بوفي توا صوتنا ينجم يتسمع فقدونا وعانا صغيره الاتحاد الرياضي بفندق جديد رانا مستحقين دعم باش الجمعيه تقعد واقفه وباش صغيرات يلقاو وين يترينيو واخر مساج وباش نختم اميره للقائمين بشؤون بلديه فندق جديد نتكلم بعيد عليكم 30 كيلومتر خاطر سير تيرا ماناش نتقابلوا شنو حضرنا للشتاء اسكو فايقين بالوضع شوف عندنا
0: رجع على البنية التحتية
1: البنية التحتية ما نتكلم على حد شيء هذا يهمني
0: طبعا تونس الكل راه
1: انا همي نحب نتوجه لهم
0: بالله لفتة للبنية التحتية
1: شوف
0: عندنا قبل غسلة النوادر وقبل المطر المطرات
1: ما حضرنا شيء مريت انا عايش في فندق جديد
0: اللي مقبولة حتى من المعهد الوطني للرصد الجوي
1: المسؤولين في البلدية شنو حضرنا للشتاء رجالات كالعادة وين الكوليج وفي وسط البلاد وفي في الكياس وين الديوانة نفس الوضعية فما الكياس اللي يتعرى ما يعاودش يتصلح فما مادة في وسط البلاد البردورة منحية من عرش نوع عدو منها انستلاسيون ماهوش موضوعي لكن علاش مكدس سكاكة تحت الحيط اسكو فايقين اللي عندنا برشا وسخ وبرشا شوك وبرشا حشيش والماتريال موجود
0: اسكو مساج كوسل حمدي بالحق انت الجوانب اللي حكيت عليها انت كولد المنطقه متنجم كان انت
1: تحكي عليها صغير بربي ديما نحب نكبش فيها ميرا اللي هي القاعه المغطاه في فندق جديد راو وليت مستودع سيده الوالي راهي ما عادش قاعه مغطاه ومانيش نستغلوا فيها والمنتزه اللي قدامها راهو الكل حشيش ونداء بربي لل لل لل للبلد للبلديه فندق جديد راهو فرحنا كي جات البلديه مش باش نطلعوا مضمون مش نعملوا ليغاليزاسيون دو كنت نجم ناخذ تاكسي جماعي نهبط لغرومبيلي نطلع مضمون راهو فرحنا باش تولي عندنا بنيه تحتيه توازي وتضاهي اللي موجودين في العمادات الاخرى نتاع ولايه نابل راهو الوضع نتاعنا ما يبشرش بخير تفقدوا عملوا ديزانفونتير شوفوا شنو هي اللي تام تاع الماتريال راهو الرافي ماتريال تاعب ما نعرفش اسكو عندنا مازال فما دهن ماهوش موجود كابلاج موجود لا عندنا مبايب الدنيا ظلمه تفقدوا شوفوا الوضعيه انا مديني دينا
0: صوت الاهالي
1: احنا مديني دينا نحبوا نعاونوا لكن فما حاجات تفوتنا ان شاء الله صوتي السيده الواليه معتمديه غرومبيليا والمسؤولين في بلديه فندق جديد نتوجه لكم بدعوه ايجوا شوفوا الوضعيه وقيموا الوضع وبعد نحكي
0: يعطيك الصحه
1: ميرسي اميره انت على الانترفال اذا الشباب ميرسي بالحق هذه اسمع انا نجي وما عنديش مزيه ونحكي على اللي نحب نعرف اون كونتر بارتي كي نحب نتكلم ونتدلل شنو نوصل ميساج على حومتي يعطيكم الصحة على الدعم.
0: انت اليوم معناتها تمثل الفندق الجديد، وكما حكيت لنا على البلايص ولاية نابل ككل، كما حكيت لنا على البلايص المزيانة والوجهات والتريكن الحلوة اللي نجموا نمشيو نستمتعوا بها، زاد ما فيها بيس نعملوا إشارة إذا فما بعض النقائص إن شاء الله صوتك
1: بربي يا ميرا. حاجة تو تعرف قاعد نتذكر، راهو أهم حاجة سيكوريتي، راهو عندنا واد ما فيش حتى عملونا يا خويا بلاكة تدل اللي فما مشروع قائم.
0: هذا كل قبل المطرة نتاع الخريف، قبل المطرات اللي متوقعة ومنتظرة.
1: ما حضرناش رواحنا راني والله نتكلم، اسمع أميرة نتكلم الجاي. انت قلت لي غدوه الخريف، نتكلم خايف، تعرف مناش خايف، على خاطر نعرف الوضع وعايشته وعامناوله كل عام عايش غادي، انا ما تحركتش انا وانت فندق جديد وعروقي غادي وشدت فيها صحيح، ما نبعدش عليها، هذيا عباره امانه. الوضع ما يبشرش بخير، راهو فيضانات وغسلت نوادر وبرشا شتاء جايه، لا كياسات حاضره، لا كاناليزاسيون حاضره، لا اناس حاضره، شنو كيما كل عام باش نقعدوا نعفصوا في الطبع ونعفصوا في الوسخ؟ يهديكم ربي، هاني خامس ولا سادس مساج نوصله، يهديكم ربي، اسمعونا سيدة الوالية، تفضل بحذانا، يجيو بحذانا حتى رئيس الجمهورية نعرفها باش تسمعني في الباساج هذا.
0: يعطيك الصحة يا حمدي، أو كان في كل مرور إذاعي أنت ولا في وسيلة إعلامية إلا وتنوه للنقطة هذه، وحقك وحق المواطنين الكل بطبيعة باش يلقوا بنية تحتية ملائمة، خاصة مع التغيرات المناخية المرتقبة والتحذيرات من أمطار نجم تكون كبيرة في الفترة الجاية مع فصل الخريف وبداية فصل الخريف، وإن شاء الله ربي يرحمنا بمطرة الخير، وردوا بالكم ديما على روحكم، تاخذوا الاحتياطات ديما قبل ما تصير القدر له الكارثة. باش نواصلوا مع الموسيقى شوية، آخر موجز أخبار نص نهار ونص، ورجعنا معكم في إكسترا ماغ ويكاند باش نحكيوا على السباحة وقيمة السباحة الجسدية. خذ بحذانا مزاد حمدي، حمدي قاعد يتحرك بحذانا في الاستوديو، مسلم بودابوس باش يكون حاضر معنا بعد شوية، مدرب السباحة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لأول مرة المركز الوطني البيداغوجي يتولى من خلال وحدة طباعة البراي توفير كتب خاصة بشعبة العلوم العالمية والاقتصاد والتصرف في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وفق ما أفاد به المتصرف المفوض بالمركز بوزارة التربية كريم داود في تصريح لنجاة حسن. وزارة التربية تؤكد أن عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية متواصلة ولم تحدد بسقف زمني، وتدعو الأولياء إلى التحقق من رمز الدخول والتثبت في المعطيات المقدمة. بداية من غرة سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. توقيع اتفاقية شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس لتعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي بما يخدم الأطفال الفاقدين للسند العائلي والأسر في وضعيات هشة. تواصل فعاليات المرحلة الختامية من الدورة العربية لمساعد قادة التدريب بمدينة صفاقس بمشاركة 5 دول عربية. وفي العالم، الحكومة الإيرانية تؤكد صمودها في وجه العقوبات الاقتصادية والضغوط الخارجية عبر تبني سياسات جديدة. والبيت الأبيض يؤكد أن طهران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات وينفذ عمليات تفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وأخيرا، مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا في هجوم روسي على منطقة كييف الأوكرانية. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سباعا مرحبا بكم، هذه شيرين. بعد شوية عنا فقرة الكود كور. اليوم في الكود كور باش نقترح عليكم غنيات شرقية وأغاني غربية زادة قديمة، فيها أغاني من سبعينات الثمانينات التسعينات وبداية الألفينات، أغاني فاتت العشرين سنة ما سمعتوهاش، نجم تسمعوا منها كما غنية رغب علامة وإليسا بتغيب بتروح اللي وليد اليوم حب يسمعها. وليد الريفي معايا في الكود تكنيك ذي في الديجيتال، وأنا معكم أميرة زيدي من العشاء ونص حتى الماضي ساعة ونص في إكسترا ماغ ويكاند. اسمه زيدا في الكود كور بعد شوية ريكي مارتن وشوية أغاني شرقية وغربية قديمة. سينو توا نقترح عليكم فقرة في الحركة بركة.
1: في الحركة بركة
0: الفقرة هذه حبينا نشجع بها دائما على ممارسة الرياضة، قديش مهم أنه تمارسوا الأنشطة الرياضية المختلفة لصحتكم الجسدية والنفسية، مش فقط مع أنت الناس اللي تخمم في الاحتراف ليه، أما باش تحافظوا على صحتكم وتتجنبوا الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة. والرياضة اللي باش نحكيوا عليها اليوم أو الأنشطة الرياضية اللي باش نحكيوا عليها اليوم ينصحوا بها الأطباء، خاصة في مشاكل العظام للناس اللي عندهم مشاكل في الساقين وإلا في الظهر ولا ألم في الرقبة، برشا ينصحوهم بالناتاسيون بالسباحة. معنا سليم بودبوس أستاذ رياضة بدنية اختصاص سباحة. أهلا وسهلا سليم، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الوطنية، تحية لكل من تابعنا ويسمعنا. مرحبا بك أميرة.
0: إذاعة تونسية، إذاعة الشباب اليوم.
2: إذاعة الشباب. مرحبا بك أميرة.
0: مرحبا. أهلا وسهلا بك سليم. اليوم نحكي على السباحة اللي هي خلينا نقول عندها فوائد عديدة، هي تمرين نجم نقوله شامل يذول البدن الكل، اللي يمرن كل عضلات الجسم ويحمي المفاصل، أما عندها الفوائد متاعها الجسدية الصحية والنفسية كذلك. عطينا قداش مهم زادا أنه تكون فما أنشطة رياضية.
2: بالطبيعة مهمة جدا السباحة. السباحة مش كالرياضة، هي رياضة متكاملة تنفع البدن والعقل في كل عمار، تقوي القلب والرئتين وتحسن القدرة على التحمل، هي الانديرونس معناها يخدم ويتلانى حتى من القلب بتاعه يقوى، تقوي عضلة الجسم، تساعد على تحسين المرونة اللي هي السوبليس والتوازن الليكيليبر معناها بتاع البدن والتناسق الحركي، ينصحوا بها برشا الطب بالنسبة للصغار، تساعد على تحرك تحكم في الوزن، تخفيف التوتر وتحسين المزاج. بالنسبة للأطفال تساعد على تنمية الثقة بالنفس والانضباط والمهارات الحركية، بهي للكبار والصغار. فهمتني؟ مشكلة للصغار كهو، وكلنا لازم نتعلم السباحة، وأهم حاجة هي السباحة، هي مهارة حياتية مهمة وأساسية، واللي يتعلم السباحة يمنع من الغرق. والسباحة لازم تكون ثقافة.
0: الغرق راه مش كان الغرق في البحر،
2: نعرف الغرق في المسبح في البحر
0: لا، حتى تبعد على الأمراض، ما تغرقش بحر الأمراض. خلينا نقول قطر عندها
2: هي تمنعنا احنا كي نعوم وكي نعملوا الاكتيفيتي فيزيك، تمنعك من اللي هي الالباس سيتان اكزرسيس ريسبيراتوار ديكسيلونس، معناها لازم اللي عنده لازم. فهمتني؟ بالخاصه لي زونفون
0: جست بدل البلاصه يا سليم، خلينا نسمعك بالبي مشكل تاع
2: لي زونفون ازماتيك. الو
0: توا هكا واضح، ما تبدلش البلاصه.
2: لي زونفون ازماتيك توا ينصحوا بهم الطب، معناها يقول لهم برا للمسبح، معناها الامراض المزمنه هذيك الكل معناها داويها هي السباحه، معناها
0: صحيح. ما انت البيدياتر زاد ديما الصغار اللي يمرضوا برشا واللطف عليهم ينصحوهم بالبيسين، يقول لك هز صغيرك يعمل السباحه.
2: او توا دي لا بروميير اني ما عادش يمشي للطبيب، معناها فهمتني، معناها الطفل معناها يتحسن في الكوتي ريسبيراتوار، ياخذ ثقه في روحه، فهمتني، يولي مغروم، يولي هو يهزك للبيسين، ما عادش انت تطلب منه باش يمشي، معناها فهمتني، تغرم ويشير، فهمتني. دونك قلنا احنا السباحه لازم تكون ثقافه، وكل طفل لازم يتعلم السباحه والمهارات نتاعها اللي هي تنميه حياتيه على باز، معناها
0: انت كل طفل كل صغير بصفه عامه، معناتها البنات والاولاد تنفعهم السباحه.
2: لا ناتاسيون سي لو سبور دي باز ديجا، اول سبور تنجم تبدا في عمر صغير.
0: من عمر هذا سؤالي، من عمر تنجم تبدا سباحه لصغيرك؟
2: السباحه بالنسبه للصغار نبداوها بارتين من 4 سنوات، وهي اول رياضه تنجم تبداها، خاطر لي زاكتيفيتي فيزيك الكل يبداوها بارتير دو 5 6 ans، معناها بالنسبه للاخرين معناها
0: من 5 سنوات.
2: هو حتى في الدول المتقدمه معناها لو بروميير سبور دو باس سي لا ناتاسيون، تبدا الناتاسيون وبعد تتوجه لاي رياضه اخرى، معناها فهمتني.
0: هذا بالنسبة للصغار. يجيكم حالات سليم موجهة من أطباء يقول لهم ولا هكا تمشي وتكملوا حصص علاج تكون مائية، فما حالات من نوع هذية؟
2: بالطبيعة فما حالات من نوع هذية، خاصة للغيديوكاسيون، الناس اللي عاملة عمليات على الظهر، عمليات على الركبة، للمفاصل، فهمتني؟ معناها دونك هذوك مش يتحسنوا، معناها بوغ افوغ ان ايكيليبغ، معناها فهمتني، يرجع يمشي بصفة عادية ويرجع معناها للحياة العادية، لازم يتعدى بمرحلة التأهيل البدني اللي هي معناها تكون على أساس مع كسوة مع الكيني وإلا في المسبح. فهمتني؟ معناها خاطر الارتيكولاسيون ال دوفيان بلوس سوبل، معناها في الماء، معناها خاطر لو بوا نيجليجابل، il peut faire tout mouvement، اي موفمون ينجم يعمله في الماء، لو بوا نيجليجابل، معناها ما عنده حتى اهميه،
0: ما عندوش قيمه
2: الوزن
0: نتاع الانسان،
2: الوزن نتاع الانسان في الماء.
0: والانشطه الرياضيه او تمرينات رياضيه مائيه منصوح بها من عديد الاطباء في ألم المفاصل، العظام، الظهر، الرقبة، الركبة، كما قلت، هذه حاجات علاجية وتصير فيها متابعة ديما مع مختص، حتى في المدرب الرياضة يكون مختص زادة.
2: صحيح صحيح، هي توه مش كان في المفاصل، يعني عندك حتى الأطفال اللي عندهم طيف التوحد ولا عندك المتوحدين، فهمتني؟ هذوكم معناها تهديهم السباحة وتساهم في العلاج نتاعهم بصفة خاصة، معناها فهمتني؟ دونك
0: لأنه تعود الاعتماد على النفس.
2: والله السباحة أنا راها ماهيش رياضة، راها علاج قبل ما تكون رياضة. معناها الإنسان اللي يمشي
0: هذا علاش احنا اليوم حابين نحكيو على السباحة. راهو السباحة مش كان في بداية الصيف ولا في الصيف، لا، على طول العام هي مفيدة ومناسبة لجميع الأعمار، الشرائح العمرية، الأشخاص اللي عندهم حالات كما ذكرت أنت، طيف التوحد، تعلمهم السباحة أنهم يعملوا على رواحهم، معناتها هذه من الحاجات المهمة. وما ننساوش زاد الفوائد النفسية سليم، اللي اليوم العامل ممكن الضغط النفسي اللي يعيشه التونسي كبير برشا، نجم يكون عندها دور نفسي علاجي نفسي للتقليل من التوتر.
2: صحيح كلامك صحيح أميرة، وانا نأيد الشيء هذا، معناها واحد يعمل عوم ما يتفرهد، فهمتني؟ ما نتصورش واحد يمشي للبحر ولا يمشي للمسبح ولا يمشي لاي بلاصه مش يمارس السباحه، فهمتني؟ معناها ما يتفرهدش وما يتفرهدش، فهمتني؟
0: بعد الصيف مالا توا نشجعوا اللي يسمعوا فينا الكل، سليم اللي ما عادش ينجم يعوم في الشتاء، على خاطر برشا يعوموا في الشتاء،
2: راهو
0: في
2: المسبح واولهم انت يا ميرا.
0: ايوا
2: مرحبا بك يا ميرا،
0: ان شاء الله جمعيه المنزه
2: الرياضي،
0: المنزه الرياضي في القبه
2: هذي
0: في المنزه، اي تنجموا تمشيوا للجمعيات، معناتها تشوفوا في اقرب بلاصه ليكم الجمعيات الرياضيه، معناتها نتاع السباحه ليكم ولصغاركم، عندها اكيد فوائد كبيره في فصل معناتها الخريف وفي الصيف وعلى طول السنه، مش كان في الصيف، مش كان في الصيف، ديما نعاودوا نذكروا الانشطه الرياضيه باختلافها، مش كان في الصيف، تنجموا تمارسوها على طول السنه، اليوم يظل متاحه في كل بلاصه، تنجموا تلقاو في المراكز زاد الشبابيه والرياضيه والثقافيه، زاد الانشطه الرياضية معك يكون سومها أقل، على خاطر مش ناس كل تنجم تنخرط في الجمعيات ولا كوتش بريفي، دونك تلقاو الحل المناسب ليكم انتوما والميزانيتكم. المهم المهم سليم تمشيو تعوموا،
2: المهم بالطبيعة لازمنا نعوموا، لازمنا نعوموا، كلنا قاعدين نعوموا والحمد لله، وإن شاء الله
0: تعلم عوم شعارنا،
2: لازمنا نتعلموا العوم ونعرفوا نعوموا، فهمتني؟ والله يجيونا، يعطيك الصحة بارك الله فيك، عايشك يا أميرة،
0: كمل فكرتك، يجيكم معناتها كبار في العمر،
2: ولا يجيونا حتى ديزادول تحبوا يتعلموا عوموا، معناها ما فهمتش علاش دو 60 طون تقول لك أنا خويا توا نحب نتعلم العوم، خرجت للدريت نحب نتعلم العوم،
0: علاش لا؟
2: تندي فيه بالنسبة لي أنا،
0: ما عندوش عمر، أهم حاجة هو مناسب لجميع الأعمار وفي كل الأوقات.
2: نشجعوا الناس كله، مرحبا بالناس كل، وإحنا في الخدمة وفي خدمة السباحة والرياضة التونسية.
0: شكرا سليم
2: بودبوس،
0: يعطيك صحة،
2: يعيشك، صحة أميرة، ميرسي بوكو،
0: يفضلك سليم بودبوس، مدرب رياضة بدنية اختصاص سباحة، وكانت هذه فقرة في الحركة بركة، من خلالها نشجعوا على ممارسة الأنشطة الرياضية، واليوم حابين نحكيوا على السباحة والأنشطة الرياضية المائية. مرحبا بكم الناس الكل اللي قعدوا معنا في اكسترا ماغ ويكاند بالموسيقى، تامر حسني، بنت مين؟ بنت شكون؟ هذه اللي باش نسموها توت سويت.

سينكلار في توقيت ماضي ساعة وسبعة دقائق. الموسيقى والريتم مازالوا موجودين في فقرة الكوتكوخ. كوتكوخ في الأغاني الشرقية والغربية. باش نرجع للأغاني اللي نجحت في سنوات سابقة في الغربي من بعد شوية باش نسمعوا نانا في زوز غنيات Lonely و I Remember The Time, وباش نسمعوا زادا جوني بي في Down Low. وما قبل باش نسمعوا الديو بين رغب علامة وإليسا بتغيب بتروح. كان ما زلتوا تتفكروا هالغنية هذية عمرو دياب العالم الله قد إيه وسميرة سعيد على البال.

هذوما أغنية الشرقية في كود كورنا لليوم اللي نختموا بها ديما في إكسترا ماغ ويكاند. كنا بدينا معكم من 10:30 حتى التوقيت هذية. بعد شوية باش نخليكم تسمعوا بيان سور الأغاني الغربية اللي اخترناها لنانا والجوني بي. سينو نذكركم أنه كل فقراتنا واستضافتنا تلقاوها على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. فقرة الميتيو بلاج، فقرة بوان روت في الجهات، اليوم مشينا للمنستير، فقرة شد صيح، اليوم حكينا على مجموعة أحباء المشي بأكودة، و في خرجة عطاير اليوم مشينا للهوارية وبير الجدية وبير جدي بالتحديد مع حمدي حطاب. كيف كيف في نهاية الحصة فقرت في الحركة بركة، حكينا على رياضة مهمة برشا ممكن احنا نفكروها برشا في الصيف وهي السباحة، ما زادة الرياضة عندها عديد الفوائد الصحية الجسدية والنفسية. نجموا ترجعوا تسمعوا مختلف الاستضافات والفقرات. مشكور برشا ضياء الدين جبير اللي كان معنا في الديجيتال، وليد الريفي اللي رافقني في الجانب التقني، انا اميرة زيدي. نقولكم شهية طيبة ليكم الناس الكل، غدوة ان شاء الله موعدي معكم في الماتينال ويكاند. قعدوا معنا غدوة من 6:30 متاع الصباح حتى 9:30 مع مختلف الفقرات والاستضافات اللي متعودين بها في الماتينال ويكاند. شهية طيبة للجميع.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الظهر تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها. تتويج التونسي محمد حسين طرابلسي بجائزة القيادة الشبابية العالمية في مجال الحفاظ على الهوية الرقمية والعادات والتقاليد في قمة كازان العالمية للشباب. أكثر من 15 مليون كتاب للسنة الدراسية المقبلة دون تغيير في العناوين وفي الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين تكون متوفرة. تواصل عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، ووزارة التربية تدعو الأولياء إلى التحقق والتثبت في المعطيات لتفادي الإشكاليات الممكنة. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توج التونسي محمد حسين طرابلسي أمس بجائزة القيادة الشبابية في مجال مشاريع الحفاظ على الهوية الرقمية والعادات والتقاليد ضمن فعالية النسخة الخامسة للقمة العالمية للشباب 2026 في كازان الروسية التي تختتم أشغالها اليوم. هذه التظاهر التي انطلقت منذ يوم أمس تمثل منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى ضبط التحديات والأفاق الرئيسية في أوساط الفئة الشبابية، ومناسبة لتبادل التجارب المتعلقة بمجال التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين وفي الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين تكون متوفرة. وفي تصريح لنجاة حسن أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود، أفاد أن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
3: أثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى 1.5 مليون نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70% من هذه الكتب، وبلغت اليوم هذا معناها نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65% من النسبة بتاع المبيعات. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت توا المبيعات بالمستوى

0: ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحيطة. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، تطورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا ولم تشهدها من قبل.
1: وبالنسبة لضعاف وفاقد البصر من تلاميذ البكالوريا المكوفين، ولأول مرة يتولى المركز الوطني البيداغوجي من خلال وحدة طباعة البراية توفير كتب خاصة بشعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وفق المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود.
0: بالنسبة لضعاف وفقدي البصر، بطبيعة الحال عندنا وحدة متاع طباعة للبراي، تقرية البراي، لا ثم بشرة أنه بالنسبة لهذه الفئة من أبنائنا التلاميذ ثم أثناء شعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف أول سنة عندنا شعبة معناها رابعة باش يجتازوا أبنائنا التلاميذ من ضعاف وفقدي البصر امتحان البكالوريا، وإحنا مكبين الآن في مستوى المركز الوطني لتوفير معناها الكتب الخاصة لأبنائنا التلاميذ باش يكون عندهم نفس تكافؤ الفرص كيف وكيف تلم بالكل ويعديوا في أحسن الظروف إن شاء الله.
1: نبقى في الشأن التربوي، حيث أكدت وزارة التربية أن عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية متواصلة ولم تحدد بسقف زمني، ودعت الأولياء إلى التحقق من رمز الدخول والتثبت في المعطيات المقدمة وقراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة لتفادي الإشكاليات الممكنة أثناء تسجيل أبنائهم. المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية أكد أن الوزارة حريصة على استمرارية الخدمة.
2: بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات موجهة للتلاميذ كذلك للأولياء وللمدرسين وكذلك للإدارة. الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم، الأبناء كيف بش يكون عندهم الفضاء متاعهم بش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف بالسيرة بالدروس، كذلك المدرس بش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، ربما يقعوا بعض الصعوبات يقرأوا أكثر. راهي هي عمليات دقيقة تعتمد على الترابط البيني، فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية، ربما أحيانا تقع بعض الإشكاليات عندنا شوية، ربما فما عباد اللي تقع عندها صعوبة في الربط بشبكة الإنترنت في التحقق من رمز الدخول، هذوكم كل حاجات لازم يثبت فيهم الولي ولا التلميذ. العملية باش تكون مفتوحة حتى توا فماش تاتليميت يربطها السيد وزير التربية ربما في الأيام القادمة، أما حتى تو مفتوحة العملية دي ما فيها حتى إشكال.
1: ودائما في الشأن التربوي، حيث ينظم اليوم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس تظاهرة رياضية تضمنية استعدادا للعودة المدرسية بفضاء دار الأسرة طريق قرمدة بداية من الساعة 6 مساء. هذه التظاهرة التنشيطية تقام تحت شعار مع بعضنا أقوى، تهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. العضو في مكتب صفاقس رحمة ربلسي.
3: هي إذن مع سبورتيف وبش تكون فيها حملة تبرع لفائدة الأطفال العاجزين على أنهم يوفروا أدواتهم المدرسية. منحبوا نحطوا حتى صغير إن شاء الله هسنا من غير أدوات مدرسية، منحبوا حتى صغير يتقصى من القراية. بالنسبة للتظاهرة هذه باش يكون فيها برشا مفاجآت، تكون فما عرض متاع 5 دقائق، وبعد هيك باش نبداو في نشاطنا الرياضي اللي باش يدوم ما بين 45 دقيقة والساعة، وبعد إن شاء الله معناتها باش نتحاوروا الناس الكل مع بعضنا. احنا حضرنا ديجا انفيتاسيون وبعثناهم، دونك عندنا مدعوين يكون حاضرين فيها لي كوتش نتاع صفاقس، باش يكون حاضرين فيها بعض الاطباء، باش يكون حاضرين فيها الاعضاء نتاع التربيه والاسره، باش يكون حاضرين فيها نو سبونسور بالطبيعه متبرعين.
1: بمشاركة 5 دول عربية تتواصل بمدينة صفاقس إلى 31 من أوت الحالي فعاليات المرحلة الختامية من الدورة العربية لمساعدة قادة التدريب. هذه الدورة تعد محطة تكوينية متخصصة لتأهيل القادة للاضطلاع بمهام مساعد قادة التدريب، وفق القائد بالكشافة التونسية صابر الفراتي.
4: الدورة العربية لمساعدي التدريب بدأت الحقيقة من سبتمبر 2025، هي تندرج في إطار نظام التأهيل اللي عملته في الشركة التونسية لتأهيل القيادات جديدة نسميهم قادة القادة اللي باش يكونوا قادة الستة قادة الوحدة. الدورة انتظمت على ثلاث مراحل، هذه المرحلة الثالثة الختامية. بدينا في سبتمبر عملنا دورة تأهيلية وجاءوا مجموعة من المشاركين اللي ترشحوا للقيام بالدورة هذه.

0: وقع اختبار في مجموعة من المعارف المهارات اللي تأهل شاركوا في فترة إعداد تقريبا 9 أشهر واللي يلتقيوا باش يكملوا المسار نتاعهم في إطار الدراسة الرسمية اللي باش تتوج بالنتيجة النهائية باش يحصلوا على الإجازة مساعد قائد التدريب اللي هي تندرج في ما نسميه احنا التدريب المقدم معنا كما الماستر نظام الالندي.
1: نقطة نهاية النشرة وفيما يلي تذكير بالعناوين. تتويج التونسي محمد حسين طرابلسي بجائزة القيادة الشبابية العالمية في مجال الحفاظ على الهوية الرقمية والعادات والتقاليد في قمة كازان العالمية للشباب. أكثر من 15 مليون كتاب للسنة الدراسية المقبلة دون تغيير في العناوين وفي الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين تكون متوفرة. تواصل عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، ووزارة التربية تدعو الأولياء إلى التحقق والتثبت في المعطيات لتفادي الإشكاليات الممكنة. نشكر لكم حسن المتابعة مع أجمل تحيات نجاة حسن وصلوح بوكري في أمان الله.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: على فم ولا ستريم.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل السادة المستمعين. نجد معاكم الموعد كيف كل نهار سبت عشية من توا ماضي ساعتين وثلاثة دقائق حتى الأربعة متاع عشية في سامر كويس 100% سبور. العديد من الاستضافات والأخبار الرياضية وأيضا الجوائز والمسابقات. إن شاء الله تعيشوا معنا أحلى الأمسيات. طقس سخون مش كالعادة، أقل شوية إن شاء الله ربي يرحمنا. وبطبيعة الحال نقول لكم ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم من الشمس، ردوا بالكم في الطريق، إن شاء الله توصلوا سلامات. حصتنا اليوم اللي باش توصل إلى حدود الأربعة نتاع العشية كالعادة، المسابقات باش تكون موجودة وبرشا جوائز وبرشا كدوات إن شاء الله للسادة المستمعين واللي باش يشاركوا معنا على الرقم 71 844 411. بطبيعة الحال الضيوف وصلوا لي استوديو إذاعة الشباب. سي حلمي بن صالح نائب رئيس الجامعة التونسية للرجبي، أهلا وسهلا بيك سي حلمي، مرحبا بيك. سوربريز بعد شوية تو نحكيو عليها مع سي حلمي بن صالح. حلمي عون كالعادة باش يكون حاضر معنا، واليوم ضيوفنا من نادي الوردية، رئيس نادي الوردية نحييوه مرة أخرى لأنه يحضر توا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد مع المدرب خالد بن حفصية. الليلة باش تكون كذلك نحو طالنتو الإيطالية، وأكيد باش نحكيو برشا على نهائي الألعاب المتوسطية في كرة القدم تونس الجزائر، لقاء أجوار زوز منتخبات يعرفوا بعضهم مليح، لكن أنيس بوجلبان أكيد قاعد يحذر مليح علاش لا نلعبوا بذكريات 2001 والميدالية الذهبية اللي كلنا تحصلنا عليها منذ 25 سنة. برشا معطيات اللي قاعد نعطيكم فيها، إن شاء الله نتحصلوا على زياد الخيار يكون حاضر معنا، وأكيد نحكيوا على كل المسابقات اللي تدور هذا المساء. ايضا برافو للفولي للهوند للكره الحديديه للعديد من الرياضات اللي تألقت خلال هذه الالعاب. وليد الريفي مرحبا، وليد اللي باش رافقنا في الهندسه التقنيه. بطبيعه الحال كالعاده نبداو بالنغم الاول في حصتنا، وبعد نبداو فقرتنا في سمر كويز 100% سبور.

0: شفتوا شي خديج؟
1: Summer Quiz 100% Sport. Summer Quiz 100% Sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو وفرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz 100% Sport.
2: نعود من جديد نواصل الرحلة في سامر كويس 100% سبور. تحية إلى كل السادة المستمعين. في بداية حصتنا نحب نتقدم بأحر التعازي صديقنا أحمد خضر بعد وفاة والدته منذ يومين، الله يرحمها ويصبر عائلتها ويصبر صديقنا أحمد خضر. وأيضا اليوم الصباح وفاة متسابقة وفية ومستمعة لإذاعة الشباب، حبيبة الشوشان اللي كانت فازت معنا منذ 3 أسابيع بجائزة في برنامجنا سامر كويز. اليوم الصباح توفيت، خذت الجائزة متاعها الأسبوع الماضي، الله يرحمها ويصبر عائلتها، وإنا لله وإنا إليه رجعون. نعود نبدأ فقرات حصتنا من سامر كويس 100% سبور. تحية كبيرة سي حلمي بن صالح، أهلا وسهلا بك.
3: عايشك سي فوزي، مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
2: صيف كويس نيه.
3: الحمد لله،
2: خاصة خاصة أنت العمل بتاعك بين تونس مستير جمال.
3: نتمشاو مع الوضع وكاو سي فوزي،
2: نتمشاو مع الوضع. لا باس ان شاء الله. اليوم باش نحكيو برشا على الرجبي وعن مفاجأة حلوة ان شاء الله تو نعلنوا لها بعد شوية. حلمي عون مرحبا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بسي حلمي، مرحبا بالرئيس، مرحبا بكل المستمعين مستمعات إذاعة الشباب، مرحبا بالطاقم الموجود. ان شاء الله تكونوا بصحة وبعافية وبخير، ان شاء الله ربي يرحم موتانا، ان شاء الله ربي يرحم اللي كنا نتوا اخونا وصديقنا أحمد خضر وأختنا المستمعة اللي نذكرها جيدا، إن شاء الله ربي يرحمها إن شاء الله في جنة الخلد. إن شاء الله اليوم يظل لي أحسن بكثير سي حلمي، الطقس الحقيقة ربي إن شاء الله يرحمنا، موجة حر كبيرة برشا تعدت على علينا الناس كل مع الشح في المياه مع المشاكل اللي موجودة اليوم، لكن الحمد لله إن الله مع الصابرين إن شاء الله.
2: وبعد شوية نحكيه على درجات الحرارة المرتفعة جدا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لعب البارح ضد إيطاليا 10:30 بتوقيت إيطاليا، 9:30 بتوقيت تونس، يعني في ذروة الحرارة الموجودة. ومن الكواليس أنا يعني كنت البارح مررت حتى حوار مع سي محرز بوصيان، يقول الجانب الإيطالي كان طلب تأخير المباراة للمساء يعني 9 متاع الليل، لكن عناصرنا قالوا لا لأنه تونس متعودين بالحرارة وبالسخانة.
4: يا أخي حتى أنا قبل وإحنا صغار هي قايلة حنانية، تقول مميت قايلة حنانية، تلقى الصغار تبدأ تكاوري يقول دي روح عادي التونسي راهو يتأقلم. قبل كل شيء ألف ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي، الحقيقة فرحنا برشا، مستحقين الفرحة كبيرة برشا. البارح فرحنا، بالمناسبة نحب نحيي واحد من أبنائي كنت نحكي فيه مع سي حلمي اللي هو أمان الله الحميدي اللي تدرب عندي وكان في الأصناف الشابة وهو صغير، بدا مسيرته معانا والحمد لله اليوم نفرح برشا كنشوف اليوم على الأقل عاوننا باللي نقدروا أن نشوفوا واحد من أبنائنا. تحية لكل اللاعبين البارح اللي تفرجت فيها المقابلة، مقابلة صعيبة برشا ضد منتخب يعني هو اللي نجم نقوله أصحاب الأرض وتوانسة كانوا.
2: ورينا حتى الجمهور كان جمهور غفير جدا، نحضر مع المنتخب الإيطالي واكتشفنا برشا عناصر حلوين تو نحكيو عليهم. اللاعب العبيدي اللي باش يكون متغيب مع الأسف الشديد في الدور النهائي، ريان عنان، يعني برشا عناصر قدمت مستوى جيد. سي اسكندر جغام هكا مرحبا بك، رئيس النادي الرياضي بالوردية، بديتوا تحضروا موقع جديد وتجربة جديدة وبطولة جديدة بالنسبة لكم انتوما.
5: احنا باليه جديدة
2: وهيئة جديدة،
5: هي من عملنا ودينا في بون خذينا
2: القطار وهو يسير
5: وفي بالك سي الحمد لله يا ربي، ربي وفقنا حطينا
2: هو تقريبا نادي الرياضي بالوردية من الفرق القلائل.
5: واش 30 سنة
2: اي 31 سنة، اما من الفرق القلائل اللي لقيناه رجعت للتدريبات ورجعت للتحضيرات وامورها واضحه على مستوى الماديات، امورها واضحه مع المدرب. هو انا حكيت مع المدرب والمدرب حل الباب ودخل. احنا عائله واحده. تفضل سي خالد بن حفصيه مدرب النادي الرياضي بالورديه، لانه برشا ارقام تو نحكيو عليها بعد شويه، سواء في الرابطه الثالثه المستوى الاول او الرابطه الثالثه المستوى الثاني، يعني تقريبا في المستوى الاول 20 نادي من مجموعه كبيره من النوادي. الى حد الان مازلت ما عملتش جلسات عام، مازلت ما عملتش هيئه مديره، مازلت ما عملتش اطارات فنيه، مازلت ما قامتش من الانتدابات رغم انه الموسم على الابواب. هذا نحكيه على الرابطه الثالثه، نحكيه على الهوات، لكن اذا كان نحكيه على الرابطه المحترفه الثانيه، 20 من 28 جمعيه ممنوعه من الانتداب، يعني ارقام تغني عن كل تعليق. خالد بن حفصيه مرحبا بك.
0: خويا مرحبا بكم، مرحبا بالحضور سي حلمي. خويا مرحبا سي اسكندر، شكرا خويا على الاستضافه.
4: مبروك. شنو احوالك؟ قول مبروك على الانتصار تاع البارح، على مش انتصار، هي هزيمه 1-0، اما على المردود الكبير برشا اللي قامت به الورديه ضد مقرين، مقابله محترمه جدا. هكا عندي الكواليس الكل.
0: تبارك الله عليك، ما يفوتك شيء خويا.
2: اول مقابله يظهر لي، اول مقابله وديه.
0: اول مقابله وديه البارح لعبنا ضد جمعيه مقرين. نشكرهم سي على حسن الاستقبال والضيافه، فرحوا بنا، مش غريب على جمعيه مقرين. الحمد لله بدينا تو في المباريات الوديه، الاولاد قاعدين يخدموا، الاداره موفرت لنا كل شيء، وهنا واحده واحده ولا باس ان شاء الله.
2: اي الاداره موفرت لنا كل شيء، خاطر الرئيس على الجهه اليمنى نتاعو. مرحبا بكم
5: والناس الكل. والله خدينا دروس من عام ناول معناتها حمود، حبينا سنة نعملوا الموسم تاعنا في البدايه، حبينا
2: استراتيجيه اكيد باش تكون ناجحه، لانه نعرفوا اللي يبدا على بكري ويبدا التحضيرات نتاعو على بكري ويبدا صحيح. حاضر على بكري هو اللي ينجح صحيح. في طيله الموسم
0: صحيح. ويفيق بالاغلاط، اذا كان ثم اغلاط ولا اذا كان ثم حاجات يفيق بهم على بكري قبل.
2: والمقابله الوديه نتاع البارح ضد مقرين اكيد بعد نقولوا التحضيرات البدنيه للاعبين، بما انه ثم لاعبين جدد
4: صحيح.
2: هو البارح فرصه على الاقل باش يعرف المجموعه اللي عنده،
0: باش تعرف المجموعه باش تعرف الخدمه باش تقيم روحك وباش تعرف شنو الحاجات الايجابيه تبني عليهم والحاجات السلبيه معناها تحاول تقويهم، ونعرف رواحنا وين معناها شنو ناقصنا. حلمي وانت تعرف
4: بعد ثلاثة جمعات ولا شهر نقولوا ملي شد سي خالد بمعية الإدارة، أكيد باش يخدم خدمة جديدة لازم المدرب اليوم يعمل مقابلة باهية مع الانتدابات اللي باش تكون موجودة، ويشوف أنه المدرب اليوم هل قاعد ماشي في ثنية صحيحة ولا لا. الاختيار نتاع المقابلة الحقيقة أنا هو اللي اللي اللي اللي صدمني. إيش معناها؟ معناها كان ينجم البارح يلعب ضد فريق نجم نقولوا فرد مستوى ولا مستوى اقل، ممكن وقتها تشوف، لكن هو شختار اختار مرسو اخر خير منك في رابطه احسن منك في موقع خير منك، وقتها تنجم تشوف الاخطاء نتاعك. انا والله نحكي لك ما غير حد شيء، الاخبار اللي عندي انها قدموا مقابله جد ممتازه، وخاصه ان المنتدبين جدد، فما طريقه جديده وعقليه جديده وبرشا حاجات، وخالد اكيد باش ينجح في المهمه نتاعو خاطر خالد.
2: أما حلمي وخالد تنجم تكون نتيجه عكسيه، لانه نعرفوا عقليه اللاعب التونسي وقت اللي يلقى فريق اقوى منه واكبر منه وربما في رابطه افضل منه يحاول يقدم ما عنده في تلك المباراه، تنجم تكون النتيجه عكسيه.
0: شوف ايش نقول لك سي فوزي، هما راهو جينيرالمون المعمول به ديما راهو المقابلات الوديه راهم ساعات يغلطوا. راهو في الفاس بريباراسيون كنت تحضر في البطوله وتربح الماتشات الكل تغطي لك الاغلاط اللي موجودين، وتبدا الناس شيخه والجمهور شيخ وانا نربحوا، لكن انت هذوكم ساعات مش باهي كي تخسر تفيق، وكي تلعب كما قال حلمي تو ضد كاليبر خير منك الاولاد باش يكونوا موتيفي اكثر. معناها نشوف الموتيفاسيون والروح نتاع الاولاد البارح يلعب ضد جمعيه كبيره، معناها كما قلت انت الفارق معناها في الديفيزيون والفارق في الاعمار والفارق في برشا حاجات وفي الكاليتي نتاع الجوارات في الانجاجمون. اما الحق انا البارح الحق معناها شفت حاجات باهيين، شفت حاجات معناها فريمون شفت حاجات باهيين معناها فهمت
2: حاجات باهيه. وان شاء الله تو نحكيو بعد شويه على النادي الرياضي بالورديه، الرجبي بطبيعه الحال الجامعه التونسيه للرجبي اللي رافقتنا طيله هذه الصائفه من خلال بعض الكدوات والهدايا للساده المستمعين اعزائي المنتخب الوطني التونسي كرات الرجبي، رغم انه ثم برشا يقول كان في جهه سي حلمي في جهه ما فيهاش رجبي وانت عطيني كوره نتاع رقبي. احنا الهدف نتاعنا احنا نعرفوا برياضه الرقبي.
3: بالضبط هو ذاك الاوبجيكتيف نتاع الكومينيكاسيون اللي عملناها مع اذاعه الشباب المشكوره مع البرنامج سامر كويز، انه تعريف اكثر برياضه الرقبي، لانه تو في بلدان اخرين ولات ان كولتور ثقافه، ما تلقاش حومه ما تلقاش فيها جماعه يلعبوا في الرقبي في الشارع، ما تلقاش. نحن قاعدين نعرفوا بشوي بشوي في رياضه الرقبي وين لازم تعرفها، في البلايص اللي مش معروفه، مش في البلايص اللي معروفه. دونك هذاك علاش
2: البلايص المعروفه في تونس الرقبي، وقت نقولوا الرقبي نقولوا الملعب النابلي، نقولوا جمال، نقولوا مساكن، توا ولات باشا
3: سباق نفزه، فما راهو فرق اخرين طلعوا في تونس الكبرى. قبل كانت ثم ترجم الكلوب، اللي ما يعرفش الكلوب كان عندنا دربي قبل ترجم الكلوب في الرقبي، معناتها حاجه.
2: انا حضرت الدربيات التراجي والكلوب في رياضه الرقبي، يعني كانت مقابله خاصه والجمهور في ملعب المازه، ماك تعرف ملعب المازه ما فيش مدارج بالنسبه لرياضه الرقبي، يعني الصور الدائري للملعب بصفه غريبه برشا، مقابلات من على التراز. علاش؟ لان وقت المنتخب زاد معظم العناصر نتاعو من الترجي والافريقي.
3: بالضبط، وكان تقبل الترجي تمشي الجمال، كان نهار اللي تجي الترجي والكلوب الجمال احنا تتسكر البلاد، معناها تشوف استاد الرقبي ما شيء كبير، نحكي لك في الثمانينات، راهو الثمانينات وواحد حاجه كانت تعمل كيف خساره، معناها بدات الترجي لحات بعد الكلوب، وش عنا في هذا كل توا من الماضي.
4: هو فما الملعب
2: لا هو الماضي، نحكي وقتها نحكيو على الماضي او نحكيو على تاريخ.
3: تاريخ مهم برشا، خاطر الرقبي كيما كنت تحكي سي فوزي ترجي والكلوب خرجوا برشا عناصر قويه في المنتخب الوطني، وكانت كانوا يلعبوا في نيفو عالي في اوروبا، وكانوا يلعبوا في الفيرا. احنا قبل ما كانش عندنا الكونفدراليه الافريقيه، كان تونس تلعب مع الفيدراسيون انترناسيونال دو رقبي اماتور تسمى الفيرا، نلعبوا مع تونس مع ايطاليا فرنس بي، نلعبوا مع رومانيا، نلعبوا يعني وكنا نلعبوا في ماتشوات ومستوى سيمونجي النصري ربي يفرج عليه كان يعدي كل نهار سبت ماتشوات الرقبي معناها في التلفزه. بالحق كان تم امبيونس اكسترودينير. من بعد احنا رانا خلقنا الكونفدراليه الافريقيه في تونس عام 86
2: واكيد
3: على يدين المرحوم بشير سن بالخيريه، هو خذ الانيسياتيف قال كيفاش احنا فرقه نمشيو نلعبوا في اوروبا، وهو لم معاه وقتها السنغال والمغرب وعملوا النواة الأولى لتكوين الكونفدرالية الإفريقية، ووقتها بدأ الرقبي في إفريقيا ينتشر، لأنه كان موجود كان في جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا هي كانت مستعمرة، وكانت كما تعرفوا عند الإنجليز، وكانت لا كولتور هي أصل الرقبي في الإنجلترا.
2: وخذتها جنوب إفريقيا، وعلى أساس هذه تطورت برشا ولات هي الرياضة الأولى في جنوب إفريقيا.
3: جنوب إفريقيا كوب دو موند مرتين راهو.
4: هو فما ملعب كنت نتذكره خالد من عرش كان ذكروه أنا في ملعب المنزه القبه ذيك، فما ملعب نتذكره كان غاديك نتاع رقبي
2: هو الموجود هذاك، هو ملعب المنزه
3: قبله فما كان محض الوزاره، كان فما ملعب تاع رقبي مع جنب الوزاره هناك البطحه، هذيك كان ملعب
4: لا القديم
3: تو ذاك مقابل القبه.
4: كنا
0: مقابل القبه هذاك،
4: تخرج من ملعب المنزه، نحكي لك راه في التسعينات 89 90 تخرج تلقى العياط في القبه، يا تروح فولي ترجي الافريقي نادي صفاقسي نادي النقل نتاع صفاقس نتذكر هكا قليبيا، وتقعد ديما في الكوتي سبور وانت قاصص خارج من المنزل تلقى لعبه فولي ولا لعبه هون تزيد تمشي شويه نتذكرها كان يظن لي فما نادي الحرس،
3: فما الحرس تو موجود
4: نتذكرها، خاطر نتذكر ساعات نقعدوا نتفرجوا نادي الحرس منزل بوزلفة جميل. ان شاء الله ترجعك الايامات هذيك على الاقل،
2: ان شاء الله نرجعها ونحاولوا باش نرجعها.
3: نقول اللي في تونس الكبرى ولات عندنا توا حي التحرير فريق محترم جدا، الحريريه فريق محترم جدا، يعني فما توا فرق اخرى قاعده معناتها في اماكن دي سيتي معناتها دي ليسي شويه، لكن فيهم بوتنسيال نتاع جوهرات اكستراوردينير، هذيك فرحنا احنا كشباب هذاك اللي ما بقاش على الاقل يلقى في كره الرقبي وين يحط الانرجي نتاعه وين يحط.
2: اكيد احنا ان شاء الله فرحنا بعض الساده المستمعين من خلال الجوائز والكادوات نتاع الجامعه التونسيه للرقبي، الرحله مازالت متواصله مع الرقبي لانه ثم سوربريز تو نحكيو عليها بعد شويه في حصتنا اليوم. تو نحكيو زاد على المنتخب الوطني التونسي شنو هي الرزنامه نتاعو، ونحكيو على البطوله وقتاش ترجع بطوله الرقبي، تو نحكيو على الرابطه الثانيه لكره الرابطه الثالثه المستوى الثاني لكره القدم بطبيعه الحال، وبعد شويه باش نحكيو على العاب المتوسطيه وان شاء الله زياد يكون حاضر معنا. المسابقات التليفونات نستناو في مكالماتكم الهاتفيه عن طريق الرقم 71 844 411. وبرشا جوائز قبيله متسابقه قالت لي نحب نشارك اما ما نعرفش الجوائز شنو. برشا جوائز ان شاء الله تلقاوهم اليوم. باش نعطيكم فكره صغيره على الجوائز: ازياء رياضيه موجوده، كره قدم موجوده، كره رجبي موجوده، جورني في تمشي تعمل بيسين، وغدا خساره لشخصين في مركب رياضي تو بعد نحكيو عليه. هذه بعض عينات الجوائز في العدد الاخير من هذه الصائفه. ان شاء الله يكون وفقنا وارضينا الساده المستمعين. نسمعوا نغم وليد الريفي ومن بعد نواصلوا المشوار في سمر كويز 100% سبور.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تؤكد تواصل الاستعدادات للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين وفي الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين تكون متوفرة. وفي تصريح لنجاة حسن فدى المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود أن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. من جهة أخرى، أكد كريم داود أنه تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولاية الجمهورية بنفس الحصص. وزارة التربية تؤكد أن عملية تسجيل تلاميذ في منظومة الحياة المدرسية متواصلة ولم تحدد بسقف زمني، وتدعو الأولياء إلى التحقق من رمز الدخول والتثبت في المعطيات المقدمة وقراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة لتفادي الإشكاليات الممكنة أثناء تسجيل أبنائهم. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. وقد تم تحديد يوم غد كآخر أجل لتقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس ينظم اليوم تظاهرة رياضية تضامنية استعدادا للعودة المدرسية بفضاء دار الأسرة. هذه التظاهرة التنشيطية تقام تحت شعار مع بعضنا أقوى، تهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين. بداية من غرة سبتمبر القادم، تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافر خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. في أخبار العالم، القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن سيطرتها بشكل كامل على مضيق هرمز. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: نعود من جديد، نوصلوا الرحلة في سامر كويس 100% سبور من توا حتى الأربعة متاع العشية. بعد شوية باش نتقبلوا مكالماتكم الهاتفية ونبداو المسابقات في حصتنا اليوم، لكن قبلها تحية من جديد لكل الضيوف الحاضرين معانا: المدرب خالد بن حبسية، السيد اسكندر جغام رئيس النادي الرياضي بالوردية، سي حلمي بن صالح أهلا وسهلا بيك، وحلمي عون كالعادة معانا في سامر كويس 100% اسبور. تعطيني الومضة يلا.
2: برونتو تارانتو.
1: برونتو نقولوها لزياد الخياري، موجود معنا في المباشر وفي طريقه لقاء الجيدو، اكيد نستناو ميداليات جديدة لتونس على الشلال. زياد مرحبا بيك.
3: شحور فوزي، تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
1: لا والضيوف اللي يسلموا عليك زيادة يا زياد.
3: الله يخليك، سلام عليهم فوزي، فقط تحية المزيكا فوزي.

0: كونكتي ونعطيه المعلومة للمستمع. وتحية لكل التوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا في الإذاعة التونسية إذاعة الشباب. فوزي كلامك صحيح، تعرف في بوليا يعني في الجنوب الإيطالي فما مشكل ثقت به بعد يعني مع مواطن يعيش هنا عنده 10 سنوات مهندس، مشكل الريزو سواء تكون في الباخرة العائمة أرويا على ملك السعوديين اللي فيها توا معناتها الستاف نتاع السباحة فيها 5000 تقريبا، نحي 1500 ستاف، ثم فوق 3500 4000 رياضي من كل جنسيات البحر المتوسط. تخرج من المدينة تارانتو تدور في القرى والأرياف، لأنه كرة اليد بعيدة ساعة، يعني الجودو بعيد ساعة، كلها يعني قرى متميزة.
1: حاول يبقى في المكان نتاعك يا زياد.
2: صحيح راهو سي فوزي زياد ما عنده فمش لك بيرا برشا
0: في المكان. وين شقت فوزي؟ انا في الطريق في اللوتوروت يعني في الطريق السياره فوزي. ريزو مش كوريزو في الجنوب الايطالي يعني سواء في الداخل العائمه او في كل قرى ومدن تاعته. ما نطولش عليكم فوزي باش نعطيك.
1: هو وفي الحقيقه في الحقيقه راهم اللي يسمعوا فينا قاعدين يحسدوك انت توا، لانك من مكان الى مكان، من قاعه الرياضه الى ملعب كره القدم الى قاعات الفولي الى قاعات الرياضات الفرديه، يعني جوله متنوعه. لكن راه ثم ارهاق وتعب كبير كبير برشا لزملائنا زياد الخياري شهير الكافي مبعوثيه للاذاعه التونسيه، وتحيه كبيره على التغطية المتميزة اللي قمت بها.
0: يعطيك الصحة فوزي، وانت عشتها اكيد لما تكون مبعوث في الإذاعة التونسية تضرب على درابوها، ماكش جاي سفري ولا باش تعمل كروازير انت هنا، دونك باش تدور وتوصل المعلومة. إذا باش تكون قدها وقدود ما تنجمش، معناتها ما عندكش الوسائل نتاع الاتصالات وعلاقاتك مع المدربين باش تبدا تاخذ كل ميدالية أو كل أخبار في وقته. صعيبة فوزي، عشان 2001 قداش كان من فريق وقتها في تونس؟ على الجيل الذهبي تاع بعض الشباب. قداش كان من فريق في الالعاب المتوسطه؟ يجاوبني.
1: اللي كان فريق كبير برشا اللي قام بالتغطيه وفي اكثر من ولايه، لانه وقتها في اقليم تونس الكبرى، في بنزرت، في صفاقس، في سوسه، في المنستير، يعني ياك الخدمه ال 24 على 24 تقريبا.
0: نعم، هو فريق موحد نتذكرها في الاذاعه التونسيه اللي ما عاشش، ما حسيتش اللي ما عاشش
1: لاول مره.
0: بعد لأول مرة في تونس صارت 67 مع البنية اللولانية متاع القبة والحي الأولمبي والمنزه. شوف المنزه تاع الشاطئ اللي قدامك، شو اللي صار فيه. صارت البنية متاع 2001 يعني، وشفنا المنشآت في رادس، المسبح الأولمبي، الحركة الأولمبية محلها كيفاش تبنيها تونس. بعد جات 2004 كان، وبعد جات 2005 مونديال كرة يد، وجات الدنيا متاع الحركة بين الباسكيت وال أنا أقول قديم على معناتها المشاركين وصلت. لكن يا حسره، ديما نرجعوا للماضي الجميل، تونس تقدم ولادها للابطال. به فوز توا سجل عندك، سجل عندك
1: خويا، هات الارقام خويا والاسماء، يلا
0: هات الارقام قيد عندك فوز. وتحيه لكل المستمعين عندك ان شاء الله. بعد فضيه البطله العالميه أميمة البديوي في الجودو، عندك 3 نهائيات برونزيه. اوكي، هذوما مبرمجين العصيه، قصي بن غرس، أريج عقاب، وسوار الزواتي. هذا مهم جدا، يعني حتى نطلعوا في الحصينة تاع الميداليات. فوزي أي ميدالية دم يعني، أوكي شربوا على البرونز بالنسبة لقصي، بالنسبة لأريج، بالنسبة لسوار الزواتي. لكن صعيب الجودو، أنا تبعت البارح أميمة البيبي الميدالية الفضية نتاعها كانت في نام أمام تركيا، المستوى عالي. هذوما يمشيوا فوزي مشكل شنغان باش يطلعوا في الرايتينج نتاعهم، فاتي جيت قابلها في المتوسط، مستوى عالي جدا. نقول برافو مبروك لأميمة البديوي. اليوم نقول ان شاء الله سوار الزوادي في وزن اكثر من 78 تلعب فينال برونز مع المصريه صفي سليمان. الماتش الكوبا الاربعه ان شاء الله توقيت تونس. ريج عقاب وزن 78 كيلو عندها فينال برونز تلعب امام السربيه اكيد يوفانا. الكومبا الاربعه غير اربعه النزال نتاعها. وقصي بن غرس في 100 كيلو ولد قلعه تندوس عنده فينال برونز باش يلعب مع فرنسي دامي. فرنسا فوزي تعرف في الجودو كي نقول لك فرنسا تتذكر فيسا نافيد دوي الجيل الذهبي، وتتذكر اسطوره معناتها الاخير اللي شارك في باريس وشارك في طوكيو في ريو رينير. اسمه هرب عليا ما تذكرته تو. اوكي دونك عندهم نافيد دوي وعندهم رينات وصل حتى دافيدوي وزير دونك سلم ربي معهم قصي ريش وسوار فوزي تعرفوا انه حاجه باهيه برشا وانت ولد كره يد بناتنا ما قصروش في المونديال في المونديال المتوسطي في الالعاب المتوسطيه وعندهم غدوه اخر ماتش ما عندوش حتى معنى لكن ردوا بين علي سابات مع الجزائر ماتش ديربي ويلعبوا نهار 3/1 سبتمبر كان يشغلك في التاريخ صلحوا لي يلعبوا فينال مع ايطاليا من اجل الميداليه الذهبيه.
1: نعم.
0: تقول لك ايطاليا فوزت تقول لي لعبنا لها وربحناها هكا في الجوله الاولى.
1: في الجوله الاولى اما هذه مقابله نهائي ومقابله من اجل الميداليه الذهبيه كل شيء كل المعطيات ممكن تتغير.
0: بالضبط فوزي دونك بنيات لما قصروش
1: تعرفوا هو نفس الشيء راهو نحكيو على الفتيات ونحكيو حتى على كرة القدم زياد لأنه نعرفوا مليح الجزائر ولعبنا لها وربحناها الجزائر أما هذه مقابلة نهائي.
0: صحيح فوزي دونك خليتك من كرة اليد هزيتني لكرة القدم هاني جايك لدوسي كرة القدم بناتنا غدوة كملوا ماتش الجزائر المدرب يعمل تورنوفر ويرتح أكيد لكادر وبعد يصير استشفاء و مع الراحه واللي كاين يخدموا والمدرب الاسباني ويخدم وتكتك وان شاء الله نكونوا جاهزين امام ايطاليا. فوزي ملاحظه ايطاليا ربحناها ولات كانها معناتها بالنسبه لي نحن معناتها ربحناها في الجيل لونج قدام تالياني في البولودروم اشرف الزواوي البطال ربحناها في كره القدم على الصباح عملنا فيداش يعني في تارانتو ربحناها 3/1 واحنا بعشره وتلاقينا قعدوا مظلومين معناتها جبناها من الصباح حبوا يبدلوا الوقت في الليل خاطر تعرف ترى تحفل في الليل جمهور وبارتي وفريست الدنيا وكذا حبوا يجيبونا في الليل وضو كذا
1: وقال سماح بوصيان قال عندهم سوق يعني في الاطور بتاع الملعب
0: اي فوزي صحيح الملعب محليه وصار فيه الافتتاح حبوا البارتي والحفله باش يحلوا اللعب ويدخل الجمهور ما تعرف احنا معناتها ملعبيه ساسو بالسانتيتيك في ماتش مقدونيا ماتش المغرب وماتش تركيا ساسو بالقويل تاع الصباح اللي كان يكون سخونه زاد عندنا كما انتم عندكم فحافظنا على الوقت ولعبنا الصباح وربحناه وقتاش نلعبوا فوزي ان شاء الله غدوه ان شاء الله غدوه ماتش مهم جدا دعوه للجاليه التونسيه اللي تسمع فيا في كل مدن الجنوب الايطالي او حتى روما او ميلان او تورينو ايجي خذ التران ايجي شجع منتخب بلادك يلعب فينال امام المنتخب الجزائري ماتش ديربي كيقول لك فوزي 2001 باش تذكرك دورة كرة قدم تونس
1: ايطاليا في الدور النهائي
0: برافو وانت كنت شاهد على العصر وربحناها بهدف علي الزيتوني الجيل الذهبي هذاك محلاه اللي بعد مشى 2004 في اثينا دونك المنتخب هذا قاعد يكبر ما نقولوش حاجه كبيره فوزي قاعد يكبر فما لعبيه ما جاوش فما اصابات النومبر تاع اللاعبيه صغير برشا 18 فقط معناتها حارس زف حراس حارس اساسي وحارس احتياطي وليس موجودين تكتكها مع ستاف مع عندو ستاف كبير لكن يلزمنا نرجعوا نشاركوا في الدورات هذه كما العاب المتوسط نذكرك فوزي وانه الماتش غدوه التوقيت عندك وقتاش ذكرني 6 نتاع العشيه
1: 6 نتاع العشيه
2: نسلم عليه سي فوزي نسلم على زياد
0: 6 نتاع العشيه سجل عندك
2: صح زياد الخياري خويا نسلم عليه برشا عطاه رونق كبير برشا للدوره هذه وين تلفت خويا بسم الله ما شاء الله في كره القدم نلقاه موجود في الهاندبول مع البنيات نلقاه موجود تصاوروا ماليا تورونتو ما نعرفش هل نحكي معاه بالعربيه ولا بالايطاليه هو اعطانا برشا حاجات فما حاجات ممكن تخفينا والله نتبع فيهم هنا عن طريق زياد الخياري برافو زياد يعطيك الصحه على الشغل الكبير
0: اللي قاعد تخدم,
2: تخدم عليه وبرافو برافو برافو خويا
1: زياد ابقى معايا ابقى معايا ابقى معايا ان شاء الله الخط ان شاء الله الخط ما يتعلقش معاك ما ابقى معايا لانه باش ناخذوا معانا توا زوج مكالمات هاتفيه في اطار النصف النهائي الاول للمسابقه خلينا نشوفهم قاعدين يتبعوا في العاب المتوسط تورنتو الايطاليه والا لا ناخذ المكالمه الهاتفيه الاولى الو مساء الخير
3: الو عسلامه
1: اهلا وسهلا بيك
3: عايش عسلامه مرحبا بيك
1: اهلا وسهلا شكون معايا
3: ياسين الجندوبي من جديدة ولاية منوبة
1: ياسين جديدة وجديدة تو نحكيو عليها بعد شوية
3: ملاحظة صغيرة سامحني حكيتو قبيل على الرجبي وكل شيء
1: اي
3: فما جديدة ما حكيتوش عليها معناها عمناول هزت الشامبيونا معناها هزت البطولة كونتر الحرس الوطني وكانت ديما
1: حاضره معناها وعندها جمعيه باهيه نتاع رجبي. سي حلمي بن صالح يقول لك اي عندك الحق عندك الحق تو نحكيو عليها بعد شويه. باهي اذا كان ممكن اقصر شويه هاتف زياد. لا مو زياد المكالمه المواليه. هيا باهي خلينا نشوف شكون مع ياسين. الو مساء الخير.
4: وي عطلامه عطلامه
1: مرحبا
4: عايشك.
1: سفيان
4: سفيان الزواوي من الورديه.
1: سفيان من الورديه هو ضيوفنا النادي الرياضي بالورديه. يا سفيان قاعد تتبع في الورديه ولا؟
4: تحية لهم بتبيع الوردية.
1: اي خلصت الاشتراك نتاعك؟
4: ليك يبدي لهم شوية اخبار نمشي نتفرج.
1: تمشي تتفرج وتخلص ولا تو من بعد نشوفه مع رئيس النادي سي اسكندر. تو من بعد نشوفه ثم اشتراكات للمقابلات تعرف مش كيما الرابطة الجهوية كيما الرابطة الثالثة المستوى الثاني. يلا خلينا في المسابقة توا. ياسين وسفيان
3: سامحني حاجة أخرى زادة تحية الاتحاد الرياضي بجديدة اللي هي مستوى أول. هوات مستوى أول زاد.
1: هوات مستوى أول في المجموعة الأولى ولا الثانية؟
3: الأولى.
1: في المجموعة الأولى. هذا نحكيه على كرة القدم. قاعدين نتبعوا في الألعاب المتوسطية ولا؟
3: إيه
1: اي وشكون ياسين شكون هم الأبطال اللي خرجتهم جديدة في الرياضات الفردية؟
3: والله سي خليل جندوبي ولد حومتي.
1: إي
3: كولي ولا القنطاسي زاد ولد حومتي زاد.
1: خليل
3: ديما خليل
1: اي خليل الجندوبي وبوه المدرب نتاعو زاد.
3: اي بوه اي اي وخالو سي محسن الجندوبي زاد كلهم اللي هو رئيس الجمعيه نتاع الاتحاد الرياضي بجديده.
1: اي تشوف زياد زياد كيفاش العباد تتبع في ابطال الجهه نتاعها.
3: ابطال الجهه نتاعها
1: اي باهي. ثم واحد ثم واحد حال الراديو حال الراديو اسمعني بالهاتف اذا كان ممكن. اي سكر الراديو واسمعنا بالهاتف. يلا
3: اي سي خليل زاد توج تونس بميداليه وزاد ولد حومتي الاخر سي القنطاسي هكا
1: القنطاسي
3: الجندوبي وفما القنطاسي
1: ثم القنطاسي زياد خدا ميدالية
4: يحكي على
1: في راس القطوسي.
3: قطوسي قطوسي ولد حوتي في راس
1: في راس القطوسي في راس القطوسي.
3: اما خليل الجندوبي خليل الجندوبي
1: يعطيكم الصحة الاثنين. يلا السؤال الأول وزياد الخياري هو اللي باش يكون حكم من طرنتو الإيطالية. السؤال الأول باش يكون موجه لكم أنتوما الاثنين. حكينا منذ قليل وحكى زياد على لاعبات ولاعبي المنتخب الوطني التونسي للجيدو. من هو مدرب المنتخب الوطني التونسي ذكور في الجيدو؟ اي ياسين لحظه سفين. اي ياسين
3: ما عنديش الاجابه تو جست عندي اجوبه في حاجه اخرى ان شاء
1: الله. باهي سفيان
4: انيس لونيف.
1: انيس لونيفي برافو يعطيك الصحة انيس. نقطة ليك نقطة لانيس نقطة لسفيان بالطبيعة نقطة سفيان. واللي يقول انيس لونيفي يقول بطل العالم صاحب ميدالية في الألعاب المتوسطية المتوسطية و2004 وان شاء الله قصي بن غرس يفوز بميدالية اليوم كيما توج راهو انيس كلاعب بتوج كذلك كمدرب. باش نبقى في نفس الإطار نحكيه على الجيدو ها نحكيه على الجيدو حكينا على الذكور الفتيات شكون مدربة المنتخب الوطني التونسي؟ سهلت لكم قلت لكم راهي مدربة مدربة
4: المنتخب.
1: هاي ياسين
4: ولا جاوبوا قبل.
1: هاي ياسين
3: ما يسالش خلي يجاوب خلي يجاوب
1: عليه ما عندكش اجابه. ياسين
4: عندي الاجابه عندي الاجابه برا انت ياسين.
1: هاي ياسين
3: ما يسالش ما يسالش انا عندي اجوبه اخرى ما
1: يسالش اجوبه اخرى. اي راهو عندك مسابقه توا يلزمك تعدل يلزمك تعدل باش توصل للدور النهائي يا ياسين.
3: والله انا توا ما عنديش اجابه ما يسالش
1: ما عندكش اجابه. سفيان
4: البطل نهائي الشيخ روح.
1: نهائي الشيخ روح وما شاء الله عليك قاعد يتبع مليح. سفيان ياسين نقول لك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله حظ اوفر في باقي المسابقات. سفيان الزواوي تترشح معنا للدور النهائي الخاص بالمسابقه الاولى. شنو رايك في المتسابقين نتاعنا زياد الخياري؟
0: صح حلوه فقط باش نصلح معلومه فوزي
1: اي
0: انت تعرفها ممكن هربت عليك شويه. انيس لونيفي هو بطل العالم 2001 وبطل المتوسطي 2001 يعني 100 مليون وقتها قيمتها ضربها في الثلاثه توا وقت اللي كان بطل المتوسطي مع اللي خذوا 100 مليون تذكرها فوزي الحكايه نتاع تشجيع الرياضيين.
1: اي اي اي انا قلت بطل العالم
0: 60 مليون
1: انا قلت بطل العالم وصاحب الميداليه في الالعاب المتوسطيه ما قلتش الذهبيه لانه الذهبيه وقتها كانت بسومها يعني بسعرها
0: فوزي المستمع المستمع قال 2004 هي 2001
1: لا 2001 نحكي عن العاب المتوسط يعني نعم
0: مش عادي بالنسبه لنيس الونيفي فوزي في الميداليه الذهبيه المتوسطيه وجاب حضرنا الاذاعه كان انت تتذكر فوزي
1: في اكثر من مناسبه جاب حضرنا اي
0: ليه
1: انا احكيك في 2001 في 2001 جاب حذانا وكان
0: معلومه فوزي
1: اي
0: يهز ميداليه ذهبيه في الالعاب المتوسطيه 2001 يكمل الكومبيت ويجي للاذاعه مباشر مدرج بنياني يشاهد على العصر
1: وكنا حتى نجيبوا في الرياضيين تحصلوا على ميداليات من القريه المتوسطيه برادس ها بسياره الاذاعه
0: اي
1: بسياره الاذاعه
0: اي برافو
1: اي قداش وصلنا ميداليات توا زياد
0: عندك سنين ذهب ان شاء الله يزيدوا
1: عندنا في راس القطوسي واشرف الزواوي في الكره الحديديه هذو زوز ذهب
0: كره حديديه صحيح
1: اي
0: وعندك اربعه فضه سامحني
1: اربعه فضه اخرهم لي اميم البدوي
0: اخرها للبطله تاع جودو اميمه البارح قبلها كانت بطله الزعانف بالحسونه وقبلها خليل في التايكوندو كان يحكي عليه والتحومته وفي المسؤول وفي تعرف مين فوزي توا في بعد ترانتو مشات المونديال لبنات يعني في اسيا في الصين
1: كيما كيما خديجه الكريمي اللي كانت حصلت على برونزيه في بطوله العالم في هولندا وجات للالعاب المتوسطيه هكا ولا
0: قابلتها صحيح كلامك وزي قاعد تتبع ما شاء الله عليك كونكتي قابلتها الصباح في التيداج في القريه العائمه هنا في الباخره ارويا وحكيت معها هي وسلمى الذوادي هما بنات اذاعه الشباب وما شاء الله شرفونا في باريس شرفونا في العالم الميداليه هذيك نتاع امستردام فوزي باش تعطيهم برشا مع تجوان هنا باش يكونوا في البوديوم المتوسطي ولو انه البوديوم المتوسطي في الافيرون في التجديف صعيب برشا فوزي في الاختصاص نتاعهم
1: صعب صعب خاصه ثم برشا برشا ابطال على المستوى المتوسطي من ايطاليا لفرنسا لاسبانيا
0: الافيرون صحيح صحيح صحيح
1: نعم
0: دونك ربي ينجحهم خديجه وسالمه بالنسبه فوزي الميداليات البرونزيه عندنا تسعه ينجموا نزيدوهم كافر عشان قداش يوليو
1: 12 هذا ما نتمناه ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: 12 ميداليه وان شاء الله ذهبيه كره القدم وان شاء الله ذهبيه كره اليد النسائيه وان شاء الله نواصلوا علاش ليه علاش نحسنوا شويه في الارقام اللي عندنا
0: نقفل معك اكيد يزمنا شويه فوزي البيلون شويه بالنسبه للانتظارات معناتها وهران خير البيلون شويه اما ما تعرفش عليها السبرينت فينال في الحركه وفي القفزه الاخرى وفي التنجيزه وفي الترشيقه اش مازال عندك؟ عندك وفاء محجوب في الكاراتيه توا في طريقها ان شاء الله الى الجنوب الايطالي من تونس. عندك البطله العداء بن سيدي بوزيد في 3000 موانع مروه بوزياني معها رحاب الظاهري علاش لي بوديوم في المتوسط في وهران هزت
1: علاش لا مش زوز؟ لانه نعرفوا بوزياني والظاهري نعرفوهم زوز عدائات من اعلى طراز 3000 متر علاش لا ما يكونش ذهبيه وفضيه؟
0: صحيح علاش لا فوزي يخدموا مع بعضهم في الفينال ان شاء الله يوم 1 سبتمبر الاحمى الفينال بتاع 1 سبتمبر عندك بوزياني والظاهري عندك كره اليد عندك كذلك وفاء محجوب في الكاراتيه دونك برا عاد كيفاش نقسموا رواحنا فوزي يوم 1 سبتمبر عاوننا من غادي انت من تونس قاعه عمليات فوزي ما تنساش زاده جيني والجزيري اللي كانوا 40 50 في باريس ولاد القروان معناتها 21 امريكا 11 ايطاليا ينجم يطلع الكوطه نتاع الذهب تاع الميداليات
1: ونعرفوا زاد العاب القوى العاب القوى راهي عندها قيمتها ان شاء الله علاش ليه؟
0: اكيد فوزي اكيد
1: يعطيك الصحة زياد
0: رفع الاثقال وصل اليوم فوزي رفع الاثقال وصل اليوم البنات ايمن باشا هذوما اصحابك عاد ما تعرفش شنو يعملوا زاد باش يهزوا الحديد ويهزوا العبار
1: مازال كل شيء ممكن مازال كل شيء ممكن يعني الرقم أكيد ممكن أكيد ممكن نحسنوا علاش ليه رقم وهران علاش ليه؟
0: اكيد فوزي، علاش ليه؟ مازالت الالعاب الجمعه الجايه توفى ان شاء الله. الرمايه ما مشاتش امورنا، اوسا شيرني وهيفا، التنس عندنا وسام عبد الرحمن عنده ربع نهائي ان شاء الله، هذا عايش في امريكا باش يلعب مع طلياني. فوزي الباسكيت تحبها برشا انت، فري ثلاثه ثلاثه فري باي فري، هذيا حلوه برشا. النساء والرجال يبداوا اليوم البنات مع تركيا والرجال مع ايطاليا في السهريه، دونك شي نتفرج بعد الجودو في الباسكيت. ثلاثة ثلاثة نجحت الدورة تاع النسيت، ذكر عندها جمعتين عالمية نجحت لأنه مورا في الباسكيت في السنة 3.
1: هذاك علاش زياد قلت لك اللي يسمعوا فينا توا حاسدينك، انت تحوس توا في جنوب ايطاليا
0: مش بيه يا فوزي، يا فوزي ما حوستش انا، الحصد مش بيه الكلمه ممكن ما يمشي بلاصتها، ما الحصد مش بيه.
1: لا حلمي
0: ولا كيفاش،
1: حلمي عون، حلمي عون قال لي صح عليه، حلمي عون قال لي صح عليه زياد،
2: اي صح عليه ونص بقلب صافي زياد. الله يخليه ان شاء الله ياكل في البيتزا توا بالموتزاريلا وان شاء الله يعمل في دورة بيه. اما قاعد يعطينا في هذا كله عادي والله، قاعد يعطي فينا في تصويره خالد محترمه جدا. انا شفته التصويره الاخيره وكم قداش دخلت لقلبي وقت اللي ريتو فك الشمس هذيك يتصور مع الوليدات اللي انتصروا البارح ضد المنتخب الايطالي، منهم امان الله كما قلنا الحميدي اللي هو على شيرته اليمين، فرحت برشا بها التصويره. وين تلفت نلقى زياد موجود في الهوند في الفولي في الباسكيت، فما صوره حلمي اخرى جميله جدا،
0: بلادنا
2: فما فما لاعب يقبل في فوزي الاخيار في زياد الاخياري من جبهته، فهذه عربون محبه. يعطيك الصحه والله، حاجه تعمل 66 كيف وانت سفير التوانسه
0: عملها في باريس قطوسي هذاك.
1: شكرا لك زياد الخيري.
0: الله فوزي، فقط فوزي ما نظلموش الناس، باش نكمل لك بمعلومه تهمك وتهم الجمهور التونسي. تنسر الطاوله ما نساوهمش،
1: وسيم
0: السيد تتذكرها انت مزيله ذهبي فوزي، امه جيهان بالكاهي وابوه شكون؟ هشام السيد،
1: هشام السيد اي
0: المربي
1: والمدرب الحالي
0: ما شاء الله واعد، والمدرب ما شاء الله عليه سلموا عليه في بنزرت، وسيم السيد ولده مع آلات سعيدي بنت سيدي بوزيد، اكيد ربحوا الصباح دوبل من سامارينو في دوبل ميكس، ويلعبوا اكيد بعد مباراه الرومانيه. فوزي آلات سعيدي بنت سيدي بوزيد وسلموا على ناصر سيدي بوزيد. باش نعطيك معلومه انت تعرفها فوزي، الطفل هذايا مره انا مشيت سيدي بوزيد ايام الثوره، قداش كان عمرها؟ اليوم ما شاء الله تلعب في الاعراب المتوسطيه، نتذكر عمرها خمسه سته سنين في الشارع في سيدي بوزيد في قلب الشارع، انا ولد الميدان فوزي، نلقاها تلعب في كريزو تابل، جيت عملت معايا تصويره، تو تصويره عند الناس مسؤولين سيدي بوزيد، كبرت البنوته وليت بطل افريقيا
2: وبطل
0: عربيه، وليت تقابل في عامي زياد في الالعاب المتوسطيه. سلموا عليها الاله السعيدي، اي هذيك هي اختصاص، هي فيها للجميع المحتوى اللي يهمك،
1: هذه الصوره الموجوده اي
0: سيدي بوزيد ثلاثه لازم تشجع فوزي الناس وتعاون الابطال وتحل البيبان، ما تعرقلش باش غدوه تلقاه بطل وتلقاه يحب تونس، خاصه نحكي على حب البلاد فوزي، مش تحكي على مواضيع اخرى.
1: اكيد اكيد
0: حب بلادك، حتى كان تبدا ظروفك صعيبه وبطال ومنه ومغادي، حب بلادك تتحسن الظروف.
1: اكيد شكرا لك، تحيه ليك وتحيه لشهير الكافي كذلك مبعوث لمؤسسه الاذاعه التونسيه، وتحيه لكامل بعثه المنتخبات الوطنيه، وان شاء الله على شلال الميداليات، مازلنا ننتظر المزيد من الميداليات، لانه الرياضه سي حلمي بن صالح، الرياضه راهي افضل سفير لكل البلدان تقريبا.
5: انا نقول لك الرياضه هي السفير الاول، معناها انت تنجم تعمل بانو بيبليسيتير في العالم كامل، ما تنجمش توصل كما توصل للرياضه، معناتها تنجم الرياضه علاش تمشي تسال العالم كامل، انحاء العالم كامل، وقت اللي يطلع العلم
1: اقرب شويه للميكرو،
5: وقت اللي يطلع العلم معناها اني لتو نذكر التصويره في 2013 ليكيب الرجبي ولاد وبنات ترشحوا لكاس العالم 2013، تذكروا البريود هذيك كلها كانت رهاب ومشاكل وقتل وما تعرف، تذكروا 2013 تونس، وقت اللي دخلوا لي دوز ايكيب نتاعنا البنات ولاد في موسكو في الملعب الكبير نتاع موسكو، جمهور تقريبا 100,000 متفرج وقف بعلام تونس يصفق، هذيك احسن ايماج، معناها
1: احسن صوره،
5: اكيد احسن صوره. والحقيقه اللي توا معناتها احنا الرجبي طلبنا باش نشاركوا، ماهيش موجوده الرجبي في الالعاب المتوسطيه، وخذنا عركه كبيره احنا في نطاق الاتحاد الافريقي للرجبي مع اللجنه الاولمبيه ومع اللجنه المتوسطيه، ان شاء الله نسعى باش المره الجايه يكون الرجبي موجود ضمن الالعاب المتوسطيه.
1: وممكن لو كان تدخل رياضه الرجبي باش نلقاو عندنا اسبقيه على أكيد. بقيه الدول المتوسط
5: اكيد، معناها نجم نكونوا في البوديوم فاسيلمون، مش واحنا اكثر بلاد اللي سعينا سيرتو معنا اختنا مها الزاوي نحيوها المانجير نتاع رجبي افريق، عملت كل المجهودات باش ندخلوا رياضه الركبي المره هذه ما خلطناش. ان شاء الله
1: الدوره القادمه
5: يكون الركبي موجود. وسي زياد الخياري يقولوا له بالعربي نقولوا اغبيتك ولا احسدك. انا نتمنى نعمل كيف كما ما نحسدكش.
1: ما نحسدوش بطبيعه الحال. صديقنا زياد الخياري قاعد يقوم بمجهود كبير برشا. سفيان الزواوي تالق وترشح للدور النهائي بعد شويه ويلعب على الميداليه الذهبيه.
5: بربي صديقنا نتاع جديد نهديو له كره ركبي. هي احنا اخر حلقه اخر حلقه وحتى اللي خويا ما تعداش ما ترشحش للدور النهائي نهديو له. هو جبد على الركبي صحيح جديد عنده فريق شاب محترم جدا قاعد يمول في الفريق الوطني للشبان معناتها بلاعبين ممتازين. تحيه للهيئه المديره قاعده تخدم في خدمه كبيره معناتها بامكانيات ضعيفه ويعطيهم الصحة. فما برشا شباب فيه بوتنسيال كبير في جديدة. دونك صديقنا من جديدة نهديو له كرة ركبي وزي المنتخب الوطني زاد.
1: هذايا باش نعطيك رقم وتتواصل معاه ويمشي مباشرة للجامعة يتحصل على الجائزة نتاعه.
2: هو الولاية نتاع جديدة هو اللي جاوب الأجوبة الصحيحة.
1: لا نتاع الوردية.
6: هو اللي قال على
1: نتاع الوردية.
6: أنا هو جديدة هزت بطولة عام ناول.
2: لا أنا هو الولاية الرئيس اللي ما نعرفش واحد منهم اللي انتصر معناها اللي اعطاه لسامي في
1: ولد الورديه.
6: ولد الورديه
2: الحقيقه حبيت نحييه سفيان بسم الله ما شاء الله ومحليها كي يبدا الشباب نتاعنا ملم بالالعاب الكل تحسه جون وفاهم شنو قاعد يقول وفاهم شنو قاعد يعمل. وذوما الوليدات ان شاء الله ديما نحاول كما قال سي حلمي حاولوا نشجعوهم باش يكونوا ديما هما على الاقل السفراء نتاعنا.
1: هوكا ياسين ما روحش يديه فارغه مريول المنتخب المنتخب الوطني للرجبي وكره رجبي مهديه لياسين من جديده. في المقابل سفيان باش يلعب على جائزه مهمه جدا جورني في المركب الرياضي هابيلاند في مورناك. تمشي تعمل بيسين تتفرهد تمارس الرياضة متاعك وغداء لشخصين. هذه الجائزة الكبيرة باش يلعبوا عليها بعد شوية. تنشوف شكون منافس سفيان الزواوي ونرجع نحكيه على نادي الوردية. حتى سفيان عنده منافسين عنده مشجعين في الاستوديو لانه معانا سي اسكندر شغاب رئيس نادي الورديه وكذلك خالد بن حفصيه مدرب فريق نادي الورديه. نسمعوا نغم ومن بعد نرجعوا لحصتنا سمر كويز 100% سبور.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو وترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: تحية إلى كل السادة المستمعين، تحية للمتسابقين، تحية لأصدقائنا اللي قاعدين يتواصلوا معنا، تحية لكل من قاعد يعطينا في ملاحظاته وتحياته، ونقول لهم إن شاء الله تكون أمسية خفيفة خفيفة الظل على السادة المستمعين. تحية من جديد لكل ضيوف الحاضرين معنا. خالد بن حبصية، مرحبا بك خالد. وقتاش تدرب اليوم؟
2: لا اليوم ربو
1: راح اليوم راح. بعد مقابلة البارح ضد مجرينا
2: اليوم راح.
1: يا باهي مقابلة ودية فيها بريم سيسكالدر ولا
3: لا؟
1: فيهاش بريم. الملعبية هو اللي يعطيه بريم،
3: هو ما يعطيه المجهود نتاعهم.
1: سي حلمي بن صالح،
4: فوزي شكرا،
1: بدات رجعت الحركية في صوب الجامعة توا، بدات تحضير.
4: احنا حتى في الصيف عنا الركبي الشاطئ، عملنا دورة لحد اللي فات.
1: اي هو الدورة ذيك باش نحكيو عليها بعد شوية.
4: الركبي بسوسة والإذاعة مندوبية الجهوية للرياضة بسوسة،
1: اي حاجة حلوة برشا، لأنه السادة المستمعين يعرفوا مليح الهوند بيتش، يعرفوا الفولي بيتش، كرة القدم في بعض الأحيان، أما الركبي على الشاطئ غريبة نوعا ما.
4: عندنا ستركتور سبيسيال جبناها من برا، تتحط في الشط أون بلاستيك جونفلابل ويلعبوا فيها الركبي على الشط. لعبنا في برشا بلايص، في المنصورة، في معتنابل،
1: قليبيا،
4: في المعمورة، في قليبيا، في المرسى، في سوسة، في المهدية.
1: حاجة ممتازة.
4: كل صيف يعني نعملوا دورات مختلفة.
1: دورة
4: كانت في سوسة لحد اللي فات.
1: حلمي عون من الفولي يمشي للركبي.
5: ليه سي حلمي بن صالح تربطني بعلاقة مش من اليوم، علاقة كبيرة برشا. ومرة أخرى نقول لك سي حلمي، من ممكن عنا 15-16 سنة نعرفوا بعضنا، من اللي كان ولدنا آدم بن صالح موجود معانا وتدرب عندي، ولاد محترم جدا، إنسان هو بيدو، سي حلمي هو بيدو، محب للرياضة، شغوف للرياضة، وديما إضافته موجودة. جيس بالليل حب نرجع شوية على نحكيه على خاصة على الرابطات اللي بيرجعوا إن شاء الله الرابطة
1: أبوش نحكيه عليها بعد شوية، ما نخليوش المتسابقين يستناو، لأنه الأولوية للمكالمات الهاتفية. ناخذوا المكالمة الهاتفية الأولى، وشكون باش يلعب ضد سفيان الزواوي. نعاود نذكر ياسين مش جديدة فاز معانا بمريول المنتخب الوطني التونسي وكرة رجبي، وطبيعة وحكاية على جمعية الجديدة للرجبي، هكا نشجعوه باش علاش يمارس رياضة الرجبي. سفيان الزواوي يستنى من سيكون منافس نتاعو في الدور النهائي في المسابقة الأولى. ألو مساء الخير.
6: أهلا عسيمة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: مرحبا يا عايشك.
1: شكون معنا؟
6: عبدالله شيرني من شكيف.
1: مرحبا يا سي عبدالله، شني حوالك؟ شني حوالك كيف؟
6: والله صرنا نسمة اليوم شوية باهي، نسمة
1: يعني جابتنا النسمة الكافية.
6: جابتنا النسمة الكافية.
1: إي.
6: وجبالي الكاف العالية.
1: والكاف العالية، وتحية لفريق أولمبيك الكاف اللي رجع يحضر للموسم الرياضي الجديد في الرابطة الثانية لكرة القدم. أبقى معايا سي عبد الله.
6: عنده ماتش أميكال غدو مع الروي في عين دراهم.
1: في عين دراهم، لأنه يعمل في طرابلس تحضيري، ويظهر لي لعب مقابلة كذلك مع فريق جزائري هكا.
6: اي لعب اي وخسر
1: الثلاثه. شوف المستمعين نتاعك كيفاش يتبعوا في الفرق نتاعهم وفي المقابلات الرياضيه. خلينا نشوف المكالمه الثانيه. الو مساء الخير.
7: الو عسيمه.
1: اهلا وسهلا.
7: حيا لكم.
1: اي مرحبا سي رياض بنور من سيدي حسين. قال لي مش رياض بنور بتاع الترجي.
5: البيت باش نسال باش نقول شنو.
1: مرحبا بك رياض.
7: بيك وتحية الكاتب.
1: أهلا وسهلا بيك، عندكم فريق مميز جدا، رو فريق السجومي، اتحاد السجومي هكا.
7: اتحاد السجومي كان في درجة باهية، توا وخر شوية.
1: وخر شوية علاش ليه؟ يلعب من أجل الصعود والعودة للرابطة الثانية. الوردية لعب ضد السجومي، لعبتوا ضده ها؟
5: عملنا ولا؟
1: العام اللي فات. أي عبد الله ورياض حاضرين؟
7: حاضر.
1: أي نمشي للسؤال الأول. السؤال الأول باش يكون شكون باش ياخذ الأسبقية، نعطيوها لعبد الله ولا الرياض؟ هاي نبدو مع عبد الله، نبدو مع عبد الله. هاي السؤال ليك عبد الله.
6: باهي
1: السؤال، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قديش فاز من مرة بالميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية؟ هاي سي عبد الله.
6: والله ما بين واحد ويمكن واحد ولا اثنين، واحد ولا اثنين.
1: اعطيني الإجابة واحدة.
6: واحدة.
1: ميدالية واحدة إلى حد الآن، ميدالية واحدة، أما إن شاء الله إن شاء الله على شلية غدوة في الليل تولي اثنين.
6: إن شاء الله الثانية غدوة.
1: إن شاء الله الثانية غدوة. نقطة لساع عبد الله. رياض.
6: نعم.
1: إلى حد الآن في الألعاب المتوسطية هزينا كم من ميدالية ذهبية؟ اثنين.
6: إي. راك قطوسي
1: وسمي الاخر
6: ولا
1: مش لازم؟ اي سمي الاخر، ماذا بين تسميه، علاش ليه؟ يستحق ان نسميوه
6: اشرف الزواري.
1: اشرف الزواري. نقطة نقطة. والسؤال الفاصل بين سي عبد الله وبين رياض بن نور باش يترشح للدور النهائي.
6: الأسبقية بالوقت
1: لا لا لا توا توا باش نرجعوا ناخذوا الإجابة من عندكم أنتوما الزوز بنفس السؤال. الميدالية نحكيه على عدد الميداليات الفضية اللي تحصلت عليها تونس إلى حد الآن في الألعاب المتوسطية.
6: أربعة. أربعة.
1: أربعة. أربعة. شكون قالوا الأربعة؟
6: أنا عبد الله قلت أربعة.
7: أربعة. أربعة.
1: مع بعضكم أربعة. رجعوا للفارة.
6: عبد الله قال أربعة.
1: عبد الله و ها؟
7: أربعة من أربعة.
6: لا ودي أنت ما زدت ما كملتش السؤال وأنا قلت لك أربعة. البار البار واللي يحكم.
1: البار عند نجم الدين بن سالم. نجم الدين شكون قال له الأربعة؟ عبد الله. عبد الله قال أربعة. وعبد الله الشيرني هو اللي يتأهل للدور النهائي، وبما أنها اليوم آخر حصة من سامر كويز 100% إسبور، رياض بن نور ما تروحش يديك فارغة كيما ياسين، كيما ياسين الجندوبي اللي خذاه مريول المنتخب وكرة رجبي. أنا باش نعطيك رياض بن نور كرة قدم من الطراز العالي، هاكا باش ما تروحش ايديك فارغه. وتحيه ليك يا رياض، وتحيه الى كل مستمعينا في سيدي حسين. بعد شويه عبد الله الشيرني ابقى معنا على الخط لانه باش يلعب هو وسفيان الزواوي الدور النهائي.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعين الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية تؤكد تواصل الاستعدادات للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين وفي الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين تكون متوفرة. وزارة التربية تؤكد أن عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية متواصلة ولم تحدد بسقف زمني، وتدعو الأولياء إلى التحقق من رمز الدخول والتثبت في المعطيات المقدمة وقراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوة المطلوبة لتفادي الإشكاليات الممكنة أثناء تسجيل أبنائهم. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، وتم تحديد يوم غد كآخر أجل لتقديم الترشحات للراغبين في الالتحاق بهذا التكوين. بمشاركة 5 دول عربية تتواصل بمدينة صفاقس وإلى غاية 31 من أوت الجارية فعالية المرحلة الختامية من الدورة العربية لمساعدي قادة التدريب. هذه الدورة تعد محطة تكوينية متخصصة لتأهيل القادة للاضطلاع بمهام مساعدي قادة التدريب. بداية من غرة سبتمبر القادم تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ذكرت أمس أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. في أخبار العالم، القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن سيطرتها بشكل كامل على مضيق هرمز، والحكومة الإيرانية تتعهد اليوم بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: 100% sport.
0: Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترفيهي وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: نعود نواصل المشوار في الجزء الأخير من حصتنا اليوم من سابر كويز 100% سبور. تحية لكل ضيوفنا الحاضرين معنا بطبيعة الحال، وباش نلعبوا بعد شوية على الدور النهائي والجائزة الكبرى في حصتنا اليوم. سفيان الزواوي من الوردية وعبد الله الشيرني من الكيف. عبد الله مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك عبد الله. سفيان الزواوي مرحبا يا سفيان.
2: اهلا بك، نحوالكم.
1: مرحبا بك من جديد. به عبد الله وسفيان، خليني نشوف نوعيه الاسئله. نبقاو في الالعاب المتوسط ولا نغيروا شويه؟
2: صعب علينا شويه.
1: نبعد عليكم شويه.
2: لا صعب شوية الأسئلة.
1: نصعب شوية الأسئلة. لا هي دي مقابلة يظل لي من حماسية. مقابلة حماسية. يلا ابقى معايا عبد الله وكذلك سفيان الزواوي. السؤال الأول باش يكون خاص بكم الزوز كذلك، وبطبيعة الحال باش تبقاو في ألعاب المتوسط قبل دورة تورنتو
2: الإيطالية.
1: أو زيك ابقى معي عبد الله. ابقى معي عبد الله.
2: أنا معك.
1: السؤال إلسي عبد الله. يلا قبل دورة تورنتو الإيطالية. قبل دورة تورنتو الإيطالية قداش عنا من ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتنا التاريخية في الألعاب المتوسطية؟ هاي عبد الله.
2: والله يمكن ما نعرفش حكاية 60.
1: باهي عندك إجابة سفيان؟
2: عندنا يعني
1: صعبتها شوي. أنا صعبتها شوي.
2: 89 يظل لي عندنا ميدالية ذهبية. 87 و89.
1: باهي هذا السؤال الأول
2: بشوية. 89 في بينا عندي قبل ما توا
1: قبل دورة 2026 في تورنتو الإيطالية. أو باش نرجع معاكم باش نعطيكم احتمالات ونبدأ مع سي عبد الله. الاحتمالات 87 89 93. يلا عبد الله.
2: 87.
1: سفيان.
2: انا قلت لك 89 قبليك.
1: هيا سفيان.
2: ما دام عطيت احتمالات.
1: يلا يا سفيان.
2: 87 بر.
1: والاجابه خاطئه عندكم الاثنين لانه

0: 93 ميدالية ذهبية. من سيكون صاحب السؤال الإجابة الصحيحة الأولى باش نبقاو دائما في الألعاب المتوسطية؟ متى دخلت الرياضة النسائية للألعاب المتوسطية؟
1: 75.
0: هذا سي عبد الله سفيان.
1: فانا عام معناتها؟
0: اي فانا دورة فانا عام.
1: عام 75.
0: 75 والإجابة خاطئة عندكم الاثنين. باش نعطيكم بعض الاحتمالات. 65 67 أم 69؟
1: مش نسمع فيك.
0: لا لا لا يظهر لي الصوت واضح هكا، شوف الهاتف نتاعك.
1: نسمع فيك تو نسمع فيك.
0: يلا سي عبد الله الاحتمالات. 65
1: 66
0: سفيان
1: 67
0: والإجابة صحيحة عند سفيان، لأنه الرياضة النسائية دخلت للألعاب المتوسطية في دورة تونس 1967. نقطة مقابل صفر لسفيان الزواوي. سي اسكندر زغام قال لي يعني ياك الشجع، يشجع قاعد يشجع في ولد الوردية سفيان الزواوي. نقطة توا سؤال، يتعدل سي عبد الله يفوز سفيان الزواوي. به السؤال، حكينا منذ قليل على بطل عالمي كان تحصل على بطولة العالم وأيضا على الميدالية الذهبية في ألعاب المتوسط 2000. وعبد الله كانت إجابته الأسرع. عبد الله كانت إجابة
1: لسنا فيك مش كامل
0: سوير. لا لا لا عبد الله كانت إجابته الأسرع بطبيعة الحال. نقطة مقابل نقطة. والسؤال الفاصل، السؤال الفاصل، الأسبوع الماضي كان ضيفنا هشام الحاجي اللي هو شكون معايا، شكون اللي قاعد يتكلم هكا؟ سفيان ركز معانا شوية، ركز معانا شوية ومن غير تعليق، خليني نكمل السؤال باش تسمعوا السؤال واضح. قلنا الأسبوع الماضي كان ضيفنا سي هشام الحاجي، وسي هشام الحاجي كان هدينا هدية قيمة جدا، هو كتاب هو أوريجين دو كلوب أفريكان دو موفمون أسوسياتيف سبورتيف تونيزيان. هذا المؤلف وهذا الكتاب لمن؟ هو كتاب لواحد من رجالات النادي الإفريقي. هل هو ومن غير ما تعطيه الإجابة، لأنه الإجابة باش تكون عند عبد الله ثم سفيان، هل هو للمرحوم شريف بلامين، للمرحوم فريد مختار، أم للمرحوم لطفي الزاهي؟
1: شريف بلامين.
0: شريف بلامين هذاك قال عبد الله. سفيان
1: لطفي الزاهي.
0: برافو سفيان الزواوي والمؤلف لي لطفي الزاهي اللي يحكي فيه على تاريخ النادي الإفريقي. هدية قيمة جدا، تحية كبيرة برشا سي هشام الحاجي. والبارح كيف كانت حفلة السوسيوس، كانت حفلة مميزة جدا بحضور جماهيري غفير جدا. كان حضر سمفونية النادي الإفريقي بحضور أحباء الفريق. البارح قرطاج كله أحمر وأبيض، وتألق خلالها كذلك محمد جبالي الفنان محمد جبالي. مبروك عليك سفيان الزواوي. الجائزة الجائزة هي يوم مفتوح، أكيد تمشي تعمل بيسين وعندك دعوة للغداء في هابي لاند مورناك، المركب الرياضي المتميز جدا. شكون باش تهز معاك سفيان؟
1: والله الاختيار هكاك ما نعرفش، يقول لي
0: الوالدة. الوالدة أعز حاجة وأعز اختيار وأحلى اختيار. أحلى اختيار سفيان، تنسق معك الأمور وبطبيعة الحال تتحصل على الجائزة نتاعك. تحية ليك، عندكش تحية سي عبد الله؟
1: أهلا مرحبا، لا غالب إن شاء الله مبروك عليه وكو.
0: الله يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. تحب تاخذ كرة نتاع ركبي؟
1: لا كنت قدم ولا تنس على ليكيب ناسيونال.
0: لا سي حبيبي بن صالح، الرجبي ما يلزموش، ماهوش موجود توا في الكاف، يلزم الجامعه موجود في الكاف
2: بنات
0: في الفتيات. يعطيك صحة سي عبد الله الشيرني، شكرا ليك، مبروك لسفيان الزواوي، يعطيكم الصحة، ريتم قوي برشا في المسابقة. خلينا نرجعوا باش نكملوا حصتنا، حبيت تحية كبيرة بما أن آخر حصة لحصتنا اليوم، برافو للجامعة التونسية للرياضة للجميع، حاولنا في كل أسبوع نكون متواجدين في جهة من الجهات، منذ قليل حاولت الاتصال بسي سليم بالرمضان ما تحصلناش عليه في سباقس لأنه كان مفروض أن يدخل معنا الأسبوع الماضي، كان مهرجان قرقنا متميز جدا كذلك، وحضور جماهيري غفير جدا، حكينا على جابس، حكينا على القصرين مدنين، كذلك بالنسبة للرياضة الجميع، الجامعة التونسية اللي رافقتنا طيلة هذه الصائفة من خلال الجوائز اللي قدمتها لبرنامج سامر كويس 100% اسبور، جامعة الرجبي، وثم برنامج كبير إن شاء الله مانيش باش نعطيه كل التفاصيل لأنه باش يتم الإعلان عليه إن شاء الله في العدد الأول من برنامج استاد تروا بلوس خلال شبكة خريف شتاء 2026-2027، أما على الأقل لمحة صغيرة. سي حلمي بن صالح،
2: شكرا سي فوزي. الحقيقة احنا إذاعة شباب تو عندها سنوات تتبع في رياضة الرجبي، وشكر خاص معناتها البرنامج الرياضي وكل إطارات إذاعة الشباب، يعني بريس كل أسبوع ديما فما لمحة وأخبار على رياضة الرجبي، فما برنامج متاع اتفاقية إن شاء الله باش تبرم بين الجامعة التونسية للرجبي والإذاعة الوطنية
0: في إذاعة الشباب، إذاعة الشباب والإذاعة التونسية،
2: إذاعة التونسية إذاعة الشباب، دونك إن شاء الله اتفاقية ذي الموسم الرياضي 2026-2027 تبدأ في ستاد تروا، شكون إن شاء الله معناتها عندنا برنامج ثري مع ستاد تروا مع إذاعة الشباب باش نقدموا ونعرفوا أكثر بالرياضة الرجبي بالنتائج متاعها كل أسبوع بالتظاهرات الدولية تغطية
0: وخاصة
2: كاملة،
0: خاصة نحكيو على المنتخبات الوطنية. نعم، وفي الحقيقة من الحاجات اللي ركزوا عليها برشا في إذاعة الشباب هو تشجيع الشبان وتشجيع الجمعيات الرياضية في المناطق الداخلية اللي هي باش نركزوا عليها برشا في الموسم الرياضي الجديد.
2: بالضبط سي فوزي، إن شاء الله نعطيهم حظهم، إن شاء الله نحضروا برنامج كبير احنا نحضروا فيه مع الإطار كامل معناتها فريق البرنامج نتاع ستاد تروا باش يكون معناتها تعريف كامل برياضة الرجبي ونشرها أكثر ما يمكن في الأماكن اللي ماهيش موجودة معناتها للرجبي. كيف كيف اليوم عندنا تحذيرات المنتخب الوطني للأكابر بسبع لاعبين اللي باش يشارك في 27 سبتمبر في أوغندا في كأس أفريقيا، اللاعبين بسبع لاعبين للرجبي بسبع لاعبين، وكيف كيف فما البنات يحضروا في كأس أفريقيا اللي بتصير في كينيا في نوفمبر في كينيا، زاد كأس أفريقيا مهمة برشا لزوز فرق، لأنه إذا كانت تطلع على البوديوم تدخل في الورد سيري نيفو 2، وهذا يساعدنا برشا للتحضير للعاب أولمبية 2028. دونك عندنا برنامج كامل 2026-2027 لتحضير الفرق الوطنية. كيف كيف منتخب الأكابر ب 15 لاعب، فما برنامج متاع عقد جديد مع مدرب فرنسي إن شاء الله باش يحل بيناتنا لو كان سبتمبر، باش نحضروا برنامج كامل باش يرجع الفريق الأكابر و 15 لاعب إلى مستواه الأول معناتها في إفريقيا ويتنافس على الكأس العالم، الترشح لكأس العالم 2031. دونك عندنا برامج كبيرة، استراتيجية كبيرة، كيف كيف أون باراليل فما برامج كبيرة في الديفلوبمون دو ركبي معناتها تطوير رياضة الرجبي مش شبان، وفي لي سونتر دو بروموسيون وفي المدارس يعني معناتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية، مهم برشا لنشر الرياضة هذه. وعملنا برنامج جديد كيفاش نوصلوا نحقوا، نعمل برنامج هو معناتها كومون ديفلوبي ان جوور دو ديليت من اللي هو عمره 8 سنين 10 سنين لين يوصل عمره 20-22 سنة باش ينجم يقعد في المستوى العالي في الأكابر. دونك فما برنامج كامل تاع فورماسيون، فما فورماسيون دي فورماتور باش ينجموا يخدموا الخدمه هذه. يعني فما توت اون استراتيجي كبيره برشا مع الاداره الفنيه للجامعه باش نحضروا هذا الكل، باش اول حاجه نستحفظوا على الجمعيات اللي عندنا ونطورها اكثر، وميم طون نشر رياضه الرجبي اكثر في الـ في الـ في البلاد. رياضه الرجبي فيها برشا دي فالور معناها مهمين برشا لتربيه الناس او الشبان، معناتها يعاونوا ياسر الشباب في التاطير، معناتها كيف نحكيوا على ليكيتي، نحكيوا على الانتجريتي، نحكيوا على لا سوليداريتي، التضامن ما بيناتهم. هذه حوايج كيف تقراها للصغيرات، معناتها من بعد انت شنو الاوبجيكتيف نتاعك؟ انه الشباب نتاعك يكون معناتها رياضيا متكون واخلاقيا متكون،
0: وهذا اللي نطمح ليه بطبيعه الحال. وان شاء الله في العدد الاول من ستاد تروا نرجعوا لكل هذه المعطيات بكل تفاصيلها مع انطلاقه الموسم الرياضي
2: الموسم الرياضي الجديد. ان شاء الله يبدا يوم 20 سبتمبر باش نبداو بالشبان، لانه كما قلت لك صار شونجمون في الكالندري. الاكابر كانت في جوان بطوله افريقيا ولات في سبتمبر، دونك وقع شويه تبديل. دونك 20 سبتمبر يبداو الشبان، وبعد ما يرجعوا من الكوب دافريك نرجعوا للاكابر ان شاء الله.
0: هذا يحبوا برشا حلمي، لانه حلمي يعطيه العنايه بالشبان وواقف غادي به. سي اسكندر شغام رئيس فريق نادي الورديه، بدات الملامح البطوله تتضح تقسيم الفرق، الجمعية بدأت تشد الثنية
3: إن شاء الله كما يقولوا فيها. بون احنا نخدموا على أهداف معينة، فهمتني؟ عملنا وبدينا وظلني كنت محاضرين، حطينا الهدف باش نطلعوا بالجمعية وصارت طلوع. السنة الهدف نتاعنا زاد كيف كيف نخموا، زاد كيف كيف اوني دي غانيون نخموا في الطلوع زاد بربي. وجهة كاملة احنا كما يقولوا فيها عندنا من مركز التكوين لي كاتيجوري مش سينيور بركة، بون نخدموا في على سياسة كاملة كيما يقولوا فيها سينيور. من زاد عندنا فرع نتاع كرة سلة زاد احنا رانا في الوردية، فهمتني؟
0: اي
3: وصلوا حتى ديمي فينال في المينيم عملوا، وان شاء الله سينيور مع سي خالد بن حفصية هو اللي حط لنا الملامح نتاع السيزون كيف باش نبداو بها وكل شيء.
0: وان شاء الله شويه فلوس الميزانيه
3: والله هي شويه من
0: راكحه.
3: الاول عندنا الممول نتاعنا سي عماد يحيى خو سي علاء يحيى زاد قاعد يعاون فينا ما نكذبش علينا، من احنا زاد مسيرين زاد نعاونوا
0: قدر الامكان
3: قدر الامكان كما يقولوا فيها.
0: ودعوه بطبيعه الحال لجمهور الورديه انه يكون حاضر ويشجع الفريق ويدعم الفريق فريق النادي الرياضي بالورديه. خالد
4: خويا
0: شكون هم المنافسين نتاعكم في المجموعه نتاعكم؟ بديت تعرف عليهم؟ بديت تاخذ فكره على المنافسين نتاعكم في الموسم الجديد؟
4: منافسين نتاعنا بدينا عندنا فكره توا ديجا هبطت هي الكالندري بنسبه معناها كبيره.
0: نحكيو على التقسيم الرسمي بطبيعه الحال بالنسبه للمنافس.
4: منافسين عندنا حي الخضرة، برصدريه، مرناق، حي التضامن، الحريريه، برج العامري زاده،
3: برج العامري
4: دونك
3: ماتر
0: الاهلي الماتري كان ساعات الماتري الماضي. نعم
4: دونك جمعية الكل قاعدة تخدم وقاعدة تحضر في رواحها. صحيح احنا بدينا بكري معناها عندنا فونتاج اللي بدينا بكري، الجمعية وفرت لنا معناها الوقت، بتكون عندنا أكثر وقت للتحضيرات. إن شاء الله ربي يجيبنا في السواب ونعملوا عام باهي ونعملوا دي بيرفورمانس باهيين. وطلوع تو معناها هذاك كما كان يحكي عليه تو سي اسكندر، احنا نخدموا إن شاء الله ربي يجيبنا في السواب، ما نجموش نحكيوا على الطلوع ولا المهم نعملوا بيرفورمانس باهية. ونوريه اللي الورديه راهي
0: نقربوا جمهور الورديه للورديه.
4: بالضبط بالضبط ان شاء الله نحاولوا نعملوا موسم ممتاز ونلعبوا كره مزيانه، خلي الناس ترجع تتبع الورديه وخاطر المنطقه تستاهل معناها، فهمت؟
0: واضح. اي حل العشرة ثواني نتاعك
5: 10 كاو
0: هكا و10 ثواني نتاع الحصه.
5: شوف اليوم فما حاجه باهيه لازمنا نحكيوا عليها، وما الوقت اللي نحكيوا على الفرق اليوم اللي بين قوسين ديما نقول فرق صغرى في فرق صغرى في الماديات، اما عندها برشا اهداف. وقت اللي نشوف اليوم مثلا خويا وصاحبي وصديقي خالد اللي هو كفاءة الحقيقه فرحان برشا نشوفه يقدم، وخالد من احسن ما وخذات ديفي وكان خالد ينجم يكون موجود في فريق اخر، لكن خذيت دي فيه خالد يقول لك انا اليوم نحب نخدم. هذيك قيمه المدربين اليوم نحكيوا على الورديه مثلا في البول نتاعهم اللي بهال الخدمه الباهيه برشا والردود اللي موجوده اليوم ديما نحكيه قبل ما تبدا بدايه الموسم، فما حاجات ايجابيه وقت اللي تتمن بالشبان، وقت اللي تخدم خدمه تكون قاعديه باهيه، وقت اللي يكون عندك مدرب فاهم شنو قاعد يعمل، وقت اللي يكون عندك رئيس زاد كيف كيف فاهم شنو يحب يعمل وانه عنده اوبجيكتيف، وقت اللي تتضافر يعني تتضافر الجهود بتاع الناس كل باش نلقاو اليوم حاجه باهيه اكيد جد. اليوم الرابطه نحكيو على سي اون سي دو اليوم لازمنا عنايه خاصه بهم الحقيقه، لازم سلطه الاشراف اليوم تتلفت للناس هذوما وما يخليوش للصدفه، على خاطر وقت اللي نشوفوا اليوم في التكوين ومجال التكوين والصغيرات وغيره وغيره وغيره ما عادش نجموا نكونوا اليوم، ما عادش عندنا قابليه وما عادش نجموا نكونوا، ما نكذبوش على بعضنا. اليوم الحل الوحيد سي حلمي ان نتعداو للفرق ديما نقول بين قوسين الصغرى شوي، راهو عندهم مواهب كبيره برشا، وقت اللي تحط قدامك تعمل سكاوتينج باهي وتحط كشاف باهي وتحط ناس باهين والرجل المناسب في المكان المناسب، راهو نجموا نخرجوا لاعبين قادرين اليوم يلعبوا في الرابطه الثانيه والرابطه الاولى بارتياح. انا تفرجت في برشا لاعبين وتفرجت وخدمت لبرشا لاعبين، صدقني سي فوزي وانت تعرف الستاد تروا بلوس كل يوم في الموسم 16 ولا 17 باش يكون، شوف قداش تعدى من لاعب ولا واحد. اليوم نعاود المثال البسيط يكون تتصور انه حازم المسوري باش يكون موجود في اقوى الفرق التونسيه ولا في النادي الافريقي ولا في الكل
4: المنتخب،
5: وين كان في بنقداش في رابطه هاويه امن بروحه خدم على روحه، شوف اليوم وين موجود. يعني نحاولوا نعطيهم هكا الوليدات هذوكم ونحاولوا نقفوا معاهم ونوفروا للورديه والمكرين وغيره وغيره، نوفروا لهم برشا حاجات. في حظ موفق خالد وحظ موفق للجميع.
0: شكرا لك حلمي عون. سي حلمي بن صالح مازلت اكيد باش نبدلوا الكاسكيت توا من سامر كويز اللي استاد تروا، وان شاء الله تكون حاضره معنا اكيد، وباش تكون على متابعه للمنتخب الوطني التونسي اللي نتمنوا له عوده سريعه لاجواء المسابقات الافريقيه والعالميه. سي اسكندر ان شاء الله التوفيق لفريق نادي الورديه. خالد بن حفصيه يعطيك الصحه وشكرا ليك، وان شاء الله بالتوفيق، واكيد باش نرجعوا نحكيوا على الورديه ان شاء الله في الموسم الرياضي الجديد في استاد تروا. شكرا ليك نجم الدين بن سالم، مبروك مره اخرى لسفيان الزواوي الفوز بجائزه اليوم، شكرا لكل الساده المستمعين، ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد رياضيه قادمه، وان شاء الله بالحظ الاوفر للمنتخب التونسي لكره القدم وايضا لكره اليد السيدات، ان شاء الله على شكل ميداليه ذهبيه. الى اللقاء.
6: سامر كويز 100% سبور. سامر كويز 100% سبور، نجوم العاب مسابقات وجوائز، ثقافه رياضيه وافراح الرياضيين، انشطه صيفيه، فرق ونجوم رياضيه، كل نهار سبت بدايه من الساعتين مع فوزي بن سالم، جوه فرهيد وجوائز قيمه للفايزين. سامر كويز 100% سبور.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها، هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: style et beauté. ستيل اي بوتي سحر اناقه ولمسات جمال احدث الصيحات اطلالات النجوم ونصايح الدون ستيل اي بوتي كن مزيانه كل يوم ستيل اي بوتي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في العدد الأخير من ستيلي بوتي في شبكة صيف 2026. إن شاء الله تكون تجربة عجبتكم وفيها فائدة المستمعين الأوفياء. حاولنا دونك نعطيكم لتوب توندونس تقريبا في كل شيء، في الشعر، في المكياج، في الكواف، وحتى نصايح للرشاقة والحفاظ على الوزن المثالي. اليوم وإحنا على باب خريف باش نحكيه على القطع الماست هاف للسيدات في خريف 2026، واللي هي توب توندونس في العالم بتبيع. باش نعطيكم كذلك افكار على كلك زاوتفيت للسيدات اللي راجعين للخدمه بعد فاكونس الصيف، لبسه ديكونتراكتي وشيك، واهم ملابس الرجال في خريف 2026، كذلك دور الرجال ونعطيوهم حظهم كذلك في ستيلي بوتي. باش نحكيوا على ذلك كذلك على الكواف الخاصة بالأطفال والشباب العايدين للمدارس والجامعات، وفي السبور اليوم باش نحكيو على كيفية الحصول على خصر نحيف بالنسبة للسيدات، خاصة أنه عندنا موضة اللبسة المنفوخة البالون اللي تحب خصر ضعيف. هدايا اليوم باش ليكم اللي تتفاعلوا معنا وتعملوا لي كومنتير على باج إذاعة الشباب. هدايا من خبيرة الحلاقة وتجميل أمال سولا العيادي، بوز فيرني مانيكير بيديكير، وكذلك كواف للرجال من عند الحجام صديقنا كريم بالعبيدي. أولى أنغامنا في ستيلي بوتي وبعد نرجع نحكيه على الموضة والتوندونس.

0: تسيب يا تخيب.
1: أكيد يا تسيب يا تخيب، الفقرة الأولى في ستيلي بوتي باش نحكي وبطبيعة على حكينا سنة برشا على مهرجان كارتاج، على ضيوف وخاصة ضيفات مهرجان كارتاج، حكينا على اللي زاوت فيت متاحهم، فما اللي آب وفما اللي داون. اليوم نحكي على روبت إليسا في مهرجان بطبيعة كارتاج. إليسا اختارت اللون الفضي، ربما برشا تنحكيو على فنانات يختاروا اللون الفضي، فما برشا اللي يختاروا اللون الذهبي، ربما اللي نعرفوهم كالم اكثر يمشيوا للشخصيات الهادئه تمشي للون الفضي، وفما برشا اختاروا الدوري زاد التوندونس ولبسوه برشا فنانات، نجوى كرم، نوال الزغبي، بلقيس، احلام، برشا فنانات في الحقيقه اختاروا اللون هذايا. رحبوا بك الساعة رملة، أهلا وسهلا، مرحبا للمرة الثانية.
2: وي المرة الثانية عسلامة.
1: مرحبا بك، وهاكا نشوفوا دي شابو مزيانين برشا.
2: exactly.
1: وبعد نحكيو على توندونس مشيت لنا خريف شتاء 2026
2: بلس اكسسوار. وي
1: بلس اكسسوار، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. قبل ما نحكيو على روبت إليسا بطبيعة عربية الجبالي فاشن ديزاينر، رحبوا بها اليوم، اعتذرت انها تكون حاضرة، ان شاء الله الوالدة لباس عربية. أهلا ومرحبا.
3: عسلامة، مرحبا بكم. ماشي الكل.
1: أكيد شفت، نبدأ بك أنت ساعة روبت إليسا في مهرجان كارتاج، أب أور داون، رغم اللي الماجوريتي عجبتهم الروبة ومزيانة برشا.
3: الغوب
1: عربية كانت بعد تبعد شوية من البلاصة اللي أنت فيها، خاطر الصوت ماهوش قاعد يوصلكم يلفو للاستوديو.
3: هكا سافا
1: سافا هكا. وي
3: به إليسا كالعادة عارفة تختار، والغوب الحقيقة ماشية مع سيلو عبدانها. الغوب عندها حضور راقي بلا فوق واضح، حاجة اللي بتبقي هي الغطاء الغوب، يعطي حتى طاقة وحتى للغوب. الحقيقة جدا الكونفرنس اللي موجود في الغوب من لوطة هذيك تعطي الغوب خفيفة أكثر، وسورتو مع الدغابي. بالنسبة للكولور، الكولور مزيان، بس تختار حتى على بلون سال، كالوك تعرف عليه، يعاون الغوب تبين لديتاي الدغابي. الطول والسيلويت نتاعها ياسر مزيانين، شفتوا على إليسا محليهم الحقائق مرة هذيك أصابت الاختيار.
1: هي ديما إليسا تصيب بالحقيقة في الاختيار، رارمون نشوفوا النوت في تراتي بالنسبة للفنانة إليسا، وتعرف شنو تختار، وديما تختار اللي روب سيرين شوية من اللوطة والكول ديكولتي يعطيها فالور خير. ها
3: اي صحيح، هو ديكولتي يسري بين خاطر الفتح تاع الرقبة نتاعها وعرفت الديكولتي عليها وخصوصا في هوني خدمته في الباركي هذيك سويت نتاعها مزيان، عطاها شوف على
1: عربية. ديزولي الصوت الحقيقة قاعد يتقطع، مرسي بوكو. عطيت رأيك في روبت إليسا، دونك خبيرة نقوله بالنسبة لك أنت آب روبت إليسا، مرسي بوكو عربية، يعطيك الصحة وإن شاء الله الوالدة لباس. رملة مرسي بوكو، عايشك رملة. روبت إليسا اللون اللي اختارته
2: أنا جديغي أب أب أب الحقيقة، كولور كريم كما قالت عربية، بلان سال افيك لي سكان، خرجت عليها برشا الكوبي ذيكا، ديزون اللي هي معناها مش ديكولتي برشا مي بلوتو كوب باتو اللي هي من الكتف حتكش للكتف.
1: نلقاو بركة فما ولا لا
2: زوز
1: يدي
2: زوز غير ما مي كل واحدة والفازة متاحة غير ما الكوب ماشية مع بدنها على الاخر، ديزون زادة حتى الكولور ماشية معاها بحكم اللي انفوا اللي هي شوية برونزي. Parlons-en des chaussures. لي تالون نتاعها افيك لي ستراس خرجت ياسر على اللبسه نتاعها، الطول نتاعها ماشي نقولوا نحنا مريقل على الاخر، الدرابي اللي في لي اونش نتاعها زيد خليها عندها اون سيلويت مانيفيك، نقولوا نحنا معناها اون مورفولوجي ويت اللي راو فيها الاكتاف لا بواترين مي اوسي لي زونش. Je dirais up, la réponse. اللي تلبسه يخرج عليها ما شاء الله.
1: اي سبور ولا سواري اليسا؟ باش نسالك سؤال، ربما كيما حكيت قبيليك برشا فنانات يختاروا اللون الذهبي، هل الاختيار الفذي بليتو، هل اختيار الشوا هذا يكون حسب شخصيه الفنان الفنانه الهادئه ربما؟ ونعطيك دي زيكزامبل رمله انه امال ماهر الفنانه المصريه، نوال الكويتيه، شخصيتهم هادئه ديما يختاروا الفاتح البيج الارجنتي. بار كونتر نجوى كرم، نوال الزغبي، بلقيس احلام، نعرفوهم مثيرات للجدل، يختاروا اللون الدوري ديما الذهبي.
2: وي نجمو نراوهم غيرمون ديما لي ستار في الكولور الارجنتي والا الدوري، والا كيما لهنا شفنا اليسا بلوز او موا كريم، مي ديما فما كلقه في الاوتفيت نتاعهم. ما نحكيوش غيرمون هوني على معناها الهدوء ولا البيرسوناليتي، مي بلوتو على الاطلاله نتاعهم. نقولوا نحنا لازم تكون لا ستار دو لا سين، غير ما لازمك تكون تشعل هكيكه وتكون بايتي، وهذيك هي الاطلاله غير ما. حتى مثلا ساعات نلقاو دي ستار يلبسوا في الغوش والا في الجون والا في اللي هو، مي لي بايت هي اقوى حاجه فيهم.
1: اقوى حاجه كيما يارت ياسر تعتمد اللون الروز بالديغراديسيون نتاعو الكل وخارج عليها، وهي زاده من الفنانات الهادئين، معناها رارمون نشوفوها في الدوري يارا. باهي رمله، بعد شويه اكيد نحكي ونرجع نحكيو على موضه خريف 2026، نعملوا ترتيحه مع الموزيك اكيد، باش نرجع نحكيو على برشا حوايج للسيدات والرجال اللي توندونس من عاملين حتى مازالوا مواصلين معانا، وزاد جديد 2026.
0: لا

لكم شي مفيد؟ لا ايه، بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق. موسيقى

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.
1: كون مزيانة كل يوم.
2: نرجع لكم في ستيلي بوتي، رحبوا بكم مرة أخرى، ونذكركم أنكم تنجموا تكتبونا دي كومنتير على باج راديو جون، تحكيوا على شنو، ربما تحكيوا وتعطيوا رأيكم في لبسة إليسا، وإلا باش نحكيوا بعد شوية على توندونس 2026 أوتون بتبيعة 2026، واللي يحب يختار أوتفيت ولا يعطي رأيه مرحبا بكم الناس الكل. نعود رحبوا بضيوفنا وضيفاتنا بالحقيقة اللي حاضرين في ذات شباب. رملة شرفي مرحبا مرة أخرى.
3: مرسي عايشك.
2: كيكي كريم بالعبيدي مرحبا
4: وبيك أكثر عايشك.
2: نعرف برشا خدمة واختفناك، نعرف
4: ميسيرش ميسيرش تدلل ونجيوك في أي وقت.
2: يعطيك الصحة مهدي التويتي كوتش، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور كل.
2: أكيد برشا سيدات باش يسمعوا اليوم، يحبوا يضعفوا، يحبوا يوصلوا للتاي ديال 38، هي صعيبة شوية ما بالهكا بشوية السخانة دي، يظهر لي برشا نساء وصلوا للتاي دي من المسخانة. نحكيو في سر الجمال بتبيعة على كوب أنفان وكواف أنفان للعودة المدرسية أكيد والجامعية. في سر الجمال،
0: سر الجمال، سر الجمال،
2: سر الجمال. كريم بالعبيدي أكيد عودة المدرسية بيانتو تقريبا جمعتين أخرين، شنو ما بداو الصغيرات يحضروا في الكواف الكوب اللي يحبوا يعملوهم للعودة المدرسية؟
4: والله يشوف أختي كوثر، هو راو في الأكثر الحاجة الخائبة اللي عنا في تونس اللي في مؤسساتنا التعليمية مالوريزمون يدخلوا برشا في الحجامة، معناتها بار اكزومبل كي باش تكون فما فايد معينة يقول لك لا ماهيش هندام لائق، وقت لي هي حاجة معناتها
2: شعر، معناها تحكي مش
4: شعر. وي وي وي فما حتى ممكن بقلة قلة فما المدارس اللي ما تتدخلش برشا، فاهم؟ معناتها نجم تمشي حتى المكتب ساعات تلقاه طويل شوية الشعر، يقول لك لا ما نقبلوش أنا، ما ندخلوش على خاطر طول شعره هكا ولا على خاطر ماش شعره هكا. وقت لي هما حاجات معناتها نورمالمون ما فماش، إذا كان هو التلميذ فرحان بروحه وكيكا ما فماش علاش باش توشيه أنت فيها الحكاية معناتها. دونك في الأكثر نخدموا لهم ديما يوليوا لي بارون ما عندهمش شوية، يقول لك بالله يعملوا حاجة كلاسيك كليلي نتاع قراية نتاع حاجة، خليلوا الحجامة هذيك للصيف ولا خليلوا الحاجة هذيك باش يعملها، وكبش كي يجيك في الصيف يعمل شي يحبه ومن بعد يرجع عسكري معناتها.
2: كوب كريستيانو بيلينغام مسموح بها، معناها خاطر توا الشباب برشا يحبوا يقول لك نحب كي كريستيانو،
4: ما خليهمش. كان يمكن في الـ في الـ في الـ انا قلت لك في ليزيكول بريفي يمكن ينجموا يعملوا كيكا يتصرفوا على راحتهم، سينو البقيه لا.
3: هو شعر بوكلي ديجا عند الطفل يبدا بوكلي وهكا هابط شويه إذا اكسبتو با،
4: يطول يطول شويه يطول شويه ساي يقول لك ما تخليهوش معناتها ما تخليهوش هكاك يجي حاجه بلو يوصلوا حتى يخرجوه ما يخليهوش يقرا كومبليتمون.
2: هذا في المكتب اما نتصور انا الكبار في الفاكولتي ما
4: جاري اكيد لا على الوقت
3: حاجه اخرى.
4: بار كونتر اسمع في كوريا يظهر لي كوريا شماليه ولا جنوبيه حاكم عليهم مش اسمه هذيك اللي فيها كيم شمالي
3: حاكم عليهم
4: ما فرد كوب هذاك غالي هذاك ما هو
5: اكاديميك
4: اي حاجه اخرى اما حكم عليهم كوب واحده معناتها ما
3: اي عندهم شوا انتر 3 كوب ريالمون رجيل ونساء كلهم
4: كبار وصغار كبار وصغار
2: كوب نساء معناها يلزمهم يقصوا شعرهم ما تبداش تطول شعر
3: معناها نقولوا نحن لافرانج هذيا والشعر حتكش للكتف وكها ما تبدلش
2: هكا مرتو كوب كاري
3: يا هكا يا هكا ما زيدش تطول ريالمون مي رجيل عندهم غاديكا 3 كوب اكها هو يمكن يعرفهم اكثر
4: كبار وصغار اي كبار وصغار وقت حتى باش نقول وهو ساع الكوب نتاعو راه كيما تعرفها معناتها كيفاش عاملها معناتها ديغرادي اللي نتاع لهنا عندنا في
3: ديغرادي بومبي
4: ولد حي شو نذكروش معناتها مع كل احترامي للاحياء الشعبيه اما ولد حي الشعبي معناتها بيور معناتها يخرج
2: اي دونك الكبار توا في تونس خلينا كيم خليه هو وولاده
3: نذكره في الخير
4: نوجه له تحية
2: هو توا خلى عركته مع كوريا الجنوبيه ولاهي هكا يسمع تو
4: كي والله ما اسمع بريود سوبر تونسي بريود وقت اللي صوروا في سوبر تونسي ما هو وقتها جابوا دوبلور نتاع
3: هاي السوزي نتاعو
4: اي هذا بس يبقى تو كان يتفرج فيها الحلقه شي يعمل زعما شي يعملوا الدوبلور هذا ساعة مش شي القبيل يدور ويصور هو ذا خدمته دوبلور يدور من بلاد لبلاد يصور على اساس
2: انه هو الشخصيه
4: على اساس هو يخلص ها يخلص اكثر من ليزاكتور يمكن يخلص نهار ويطلع اكثر من حتى رول برانسيبال
2: راهو عملوا في ابهى صوره سي سيغ عاد باش
4: ومانياك مرضني صارت لي مع طرفه نحكيوها فيت في والمجال تونس كلموني البرود قالوا لي برا مشي حاجم له رايح بحاجم في الاوتيل وكل ما قالوليش لا مانياك لا قالوا لي حتى شيء ما قالوا لي جوست هز بافيت معاك ودي غون برا قلت بالك شي مري دخلت نلقاه حتى هو بالبافيت وكل هاي دخلت تك تك بديت نحجم له عندي بروسك اللي خشينا شويه كي تعملها في الزيرو تنجم تقلق شويه جلدة توجع شويه حرش نعمت له هكا وشدو كريز بدا يتساكك نو شيت وبدا يسب بالانجلي زيتك الساك ويلا خرجت لا هو انا ما خدمتي مع البرودكسيون ما يخلصنيش هو واش مدخل هو
2: عباره ايه يبكي ولا يتغش ما تلاقيش تخذيته
4: كلمت مدير الانتاج كلمت مدير الانتاج قلت له قالت لي رومانياك اي قل لي اليوم ماني باش نعرف انا ليش
2: علاش قادم
4: جاي عباره جاي البلاد عباره حاكم على العباد الكل لازم اللي باش يقرب له لازم يكون لابس بافيت هذا راهو بعد الكوفيد راهو نحكي لك قداش عندها 3 سنين
2: عملوا لي ستار مايكل جاكسون زاد كان ما يقربش العباد
4: لا تعامل معنا على اساس بلادنا ما على اساس بلادنا مسخ ياسر
2: لا حتى في بلادهم انت ترى كوريا يمشي في كوريا في اللي ميترو
4: خلط الانستغرام هو مش من كوريا راهو سيد نحكي لك عليه هو دوبلور شابه ما من هونغ كونغ ما نشوف في انستغرام ويدور في بلدان اخرين معناتها يدور عادي يتعامل مع العباد الكل هو غزرته لينا احنا كافي تونس
2: فما عندهم برشا غزره دنيا للبلدان العربيه والافريقيه ربي معاه مره جاي ما عادش تمشي له موجز الاربعه ونص لحظات وبعد نرجع لكم نكملوا معاكم في ستيل اي بوتي
0: ستيل اي بوتي
1: ستيل
0: اي بوتي سحر اناقه ولمسات جمال احدث الصيحات اطلالات النجوم ونصايح الدون
1: ستيل
0: اي بوتي كن مزيانه كل يوم
1: كن مزيانه كل يوم ستيل
0: اي بوتي اذاعه الشباب من تونس
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عدل موجتك تسمع صوتك
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
7: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري وزارة التربية تفيد بتقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه مشيرة إلى أن نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة بلغت نحو 93% نحو 1,115,000 تلميذ أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 إلى غاية 20 من أوت الجارية وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي تحت شعار مع بعضنا أقوى عنوان تظاهرة رياضية تضامنية ينظمها اليوم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس تهدف إلى دعم حملة تبرع مفتوحة لمساعدة التلاميذ المحتاجين بداية من غرة سبتمبر القادم شروع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل الثلاثاء المقبل انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية لتتوصل إلى غاية يوم السبت الخامس من الشهر ذاته، وهو ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيلة خالد بتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. جامعة المنستير تبحث مع وفد صيني نفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار. إطلاق مسابقة محمد البدوي للشعر العربي ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان التسامح الدولي للثقافة والسياحة. توقيع اتفاقية شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات الجماعية التونسية لقرى الأطفال السويس لتعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي. وزير التعليم العالي الروسي يؤكد أن الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القادمة. في أخبار العالم، إصابة مواطن فلسطيني اليوم برصاص القوات الإسرائيلية بالتزامن مع قصف وإطلاق نار في مناطق عدة بقطاع غزة. وختاما، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال 2426 شخصا في عداد المفقودين بأنحاء البلاد. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم.
1: كن مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
0: سر الجمال.
1: سر الجمال.
2: سر الجمال مواصلين معاك اليوم حتى بتبيع على الستة متاع العشية. سر الجمال ونحكيه على جمال صغيراتنا اللي راجعين للمكتب. حكينا على الكواف متاع البتي، حكينا على الكواف متاع الكبار في العمر، وكما قلنا عندهم حرية باش يختاروا الكواف اللي يحبوا عليها. هكا ولا كريم
3: حكينا زاد على كواف كيم
2: كيم يونغ. ايه كريم اختارنا، خلينا نكمل
3: الميسيون، نكملوا على خير.
2: عندها طموحات
3: بالسقف لاباس
2: دونك هيا قال لي زوت فيت نتاعكم محليهم لي شابو. رمله الشرفيه توا على الباج، من بعد شويه نوريكم لي شابو اللي خدمتهم مزيانين، خدمه تونسيه، وديما احنا نشجعوا لي مارك تونيزيان لي براند تونيزيان. مهدي سبور عاد ما تنجمش تخلط ولا هو توندونس ولا هو الميلونج نتاع لي تيسيو، الميلونج نتاع برشا حاجات
4: موجود سبور شيك
2: من قبل. كريم
3: قل لي
2: اي دونك توا انت توا نجم تحكي كي لبست الشابو معناها
3: والله عصرت لي شويه مخي.
4: حسي روحك
3: حسي روحك قاعد نستانس بكريم الجديد.
2: لي كوبويز ذكرونا فيه باهي كريم
3: والله يسمع يعطيها الصحه بالحق. الفينيسيون محلاها على الاخر. انا الحقيقه باش نكون معك واضح معناتها
4: قول لي صراحه.
3: هكا ما لا هكا انا من البسش انا معناتها هي مزيانه
4: ليكو اي لي كولور سا سي ديسكوت.
3: اما ما هي كولور يعجبني على الاخر معناتها الفير جينيرال
4: فير اوليف وي
3: يعجبني على الاخر
2: مزيان. والكاليتي بري شنو الاسوام نجمو نشريوهم؟
4: بيان سور الحقيقه افريج نقولوا نحنا. فما اللي يبدي لك باغ اكزومبل اكسترافاغان برشا كيما هذايا،
2: هذاك في خدمه برشا،
4: هذايا في خدمه برشا. اللي يبدي لك اكثر سامبل كيف هكايا صافا، معناها نجمو نقولوا اللي انتر 80 اي 120 دينار.
2: هذا هو سي تري نورمال خاطر نشرو فيهم من برا باغلى الاسوام من هذوما. كريم خذيته سي بون؟
3: اي خذيته فكيته
4: فكيته
3: ساعه من بعد نقول لك خاصه ما مشي مع الاوت فيت حسيت بيك نجم نعمل مشي بجاي
4: الفيغ في الفيغ ليت
2: اي هكا. وتي كريم مزيان برشا لي شابو يعطيك الصحه.
3: في وقت خسرت اعز ما املك شعري وليت ما عادش عندي شوا وليت اي وليت نلقى حاجات ما بزيد تخدم لي راه فاز اخرى تنقول لك كيفاش.
4: بيان سور
2: باهي تن من بعد نحكيو معاها رمله لي شابو معناها هذوما يقبلوا عليهم النساء اكثر والسيدات في تونس؟
4: النساء اكثر الحقيقه يجيو ياخذوهم اكثر خاطر لي غارسون جينيرال لي زوم يلبسوا لي كاسكيت اكثر لي بيري اكثر مي بلوتو لي شابو هذوما يتعملوا لهم حاجه في النوار في البلو مغير معناها دي موتيف ولا مغير هكا لي ستراس وكل شيء يلبسوهم اي مي هكا اكسترافاغان اكثر لي سي لو ستايل دي فام بلوتو
2: البرا كثير اخرى
3: سامحني لا جوستومون في ليبيا بار اكزومبل يحبوهم الستايل هذايا خاطر يقول لك قبل كان عندهم الملك مغروم بهم فازت هذوما عندهم حاجه قديمه مع الدوري بصفه عامه والحاجات اللي تلمع الرجاله يلبسوها وقت اليوم نحس معناتها وقت كنت نحس عقليتهم معناتها مسكره في برشا حاجات اخرين معناتها متحفظين برشا واللي احنا رجال معناتها في تونس لهنا ما نحبوهمش معناتها هذوما قليل فين تلقى معناتها سوبل ويلبس حاجات هكاك في ليبيا لا بالعكس يحبوا الستيل هذاك.
2: لي زونجلي زاد رمله يلبسوهم برشا خاصه هما عندهم هذيك لي كورس دو شوفال يمشيوا برشا ويبداو ستيلي حتى مع كوستيم محليهم.
4: اكزاكتومون فما عبيد راني قلت كيما انت قلت مع لي كوستيم يلبسوهم برشا مع الكان نتاعهم زاد هذيك وكل شيء
2: والفيست هذيك الطويله
4: اكزاكتومون دي يلبسوهم وي.
2: كريم دونك حكينا على لي كوب نتاع الصغيرات، اهم كان تعطينا دو ولا تروا كوب اللي يسمعوا فينا يحبوا يعملوا كوب كواف رجال قبل ما يرجعوا للي فاك للخدمه.
3: الاكثر في الاكثر توا الصغار عندهم كوب واحده يموتوا ويحيوا فيها، يجيك كان على تي بيرفيت يقول لك وتلقاهم في الاكثر كلهم كيف كيف حتى اللي شوراتهم ماهمش كوري يحبوا على الكوري دونك توا العامين ثلاث سنين هذوما في نفس الستيل ديما كيك اللي ياتي ما يخالف ذلك بون فما شويه توا قاعده زادك المولت فيد فما يقولولها اللي يقولولها زادة ديغرادي اسبانيول تبدا
2: تبدا من لي كوتي شوية
3: تمشي تمشي هي فيد للجنابك هاو يقعد ذي بارتي اللي كلها تقعد
4: فما بارتي اللي من هنا تبدا طويلة شوية
3: سي قد هذا قد القد الفوقاني وقد التلاني ومن هنا تكون فما فيد يا تبدا لو ولا تبدا كل عبد كيفاش يحب
2: الكوبة اللي حكيت عليها رملة كوبا يظهر لي هكا
3: اما بالله بالله نداء للمؤسسات التعليمية خليه الصغار فرادهم شوية خليه يعملوا شي يحبوا شوية باش يدخلوا عندهم
2: فرحانين ويحبوا يحبوا يقراوا
3: مش تغصوا روهم ليه ما تعملش من الاول يحس روح اليوم ماشي الحاجة باش يعمل فيها برشا حاجات ما عينوش باش يعملوا
2: خاصة نحكيوا على فئة سنية نتاع 6 7 سنين معناها خليه وقت اللي يكبر شوية بتاتر تنجمه ماهوش
3: بشيجيك ماهنتي
2: ماهوش دي لانكون ماهو فان تكونت هو جاي تلميذ وفرحان وحب المكتب ويحب يفرح النهار لول سيرتو
3: جاي كان ضيف حاجات اللي ما يتعدهمش عنده ليميتو اكيد فما فما حاجات راه معقوله معناتها مش لازم
4: انت رجعتني سنين قلت لي قبل ذاك كي كنت نقرا شعري لازم مجدود يا ظفره يا كتشوفات معناها هكا التالي وظويفري لازم ديما مقصوصين هذيك حاجه لازمه معناها خاطر انت دي باش ظويفرك يكونوا طويل
2: حتى الفغني زاد انتردي
4: امبوسيبل ظويفر جمله زاده كونكور وجهك بالصابون طب اليوم سكرة كل شيء زيدا
5: ميكومين
4: باهي اي باهي غير ما باهي توا قاعدة نشوف زيدا في الجندي جينيراسيون متاع توا سروال مقطع تدخل كبير تقرا
2: اي فما
4: طبليه
3: محلوله اي ما قلناش احنا مو يا هكا يا مش يا هكا يا هكا زيدا فما فما حاجات معقوله
4: المكياج زيدا تدخل لك على الصبيح
2: بون المكياج نوع اما لبسه محترمه وشعر معناها كوب ولا كواف في الشعر ما تقلقش معناها
3: خلينا في الشعر انا ما حكيتش على المكياج ما حكيتش على المكياج وعظيفه لان حدي في حجامه معقوله ديغرادي فايد معناتها ماهيش خاطر علاش يصنفها اللي هي حاجه نتاع اونتر بارونتيز نتاع نتاع نتاع صحي دونك ليه
5: الكومبورتمون لازم يكون ديما كلاسيك
3: سي با اوبليجي معناتها باش يكون لي حاجه ماهوش عادي في عام جيش في
2: الاخر ونشوفوا صغيرات مهدي زاد وكريم في اوروبا مش نفس معناها مرتاحين شويه في الكوب نتاعهم
3: اي فوالا علاش علاش ما
2: كبسوش احنا نحكيو على سوبليس اكيد بين المؤسسه التربويه وبين التلامذه خاصه نحكيو على صغيرات معناها اللي داخلين جدد كبار ينجم فما ليميت وينجم فما ممنوعات اما وليدات صغار سيزون داخل بروميير اني ماذا بينا هكا
3: نخليو يعمل وصلت قبل فما ديكا صاروا نتفكرهم معناتها تحكيو عليهم معناتها قبل وصلوا راك يلقاو تلميذ معناتها شعره طويل يحطوا له شوين قوم في في في شعره راه باش يمشي حاجه بشعره راه بالحق راه وصارت هذايا من المعلمين راهي صارت والله العظيم صارت في ريف
2: الشيء يحفظ ولا ينقص على معلم مستوى معناه باش تحط شيء قوم هذايا تنجم تكون حتى
3: من وزاره التعليم قدامي بالمره
2: تنجم تكون اشاعات راهي الحكايه ما نتصورش انا معلم الحق سخت النيفو باش يعمل الكلام ذاك هاي نحكيو على الليبرتي تو الكبار في العمر لي زادوليسون اللي ماشيين يقراو في الجامعه شنو اهم زاد لي كواف اللي تو ينجموا يعملوهم قبل ما يرجعوا يقراو
3: ليلى الله محمد رسول الله بون حاجات جديده ريالمون ما فماش برشا ابار انه شويه في لي بارب ما فماش حاجات جدد قاعده معناتها الشهر هذا ولا السيف هذا بيتو ما فماش حاجات جديده بون لي ينجموا يعملوا كلكو ماشي ينجموا يسبقوا يدخلوا يقراوا بماشات جدد خلي نزيدوا هي ما اليوم انا داخلها الرد اسماني خليني نكمل الاخر العفو
2: لا ليش يعملون في الصيف هذوما وقت يبداوا يحوسوا في
3: الحرب هذوكم وقتها صحيح يعني دخلنا في تلك حدود الله خلي اما سينو فما فما فما عندهم شوى كوثر ينجموا يعملوا حاجات تكون هاكا باش ما
2: ريسبكتابل ومزيانه
3: معناها لا ينجموا يعملوا حاجات
2: لي باغ بشنو ولا جديد ولا لي باغ بيوش
3: اي شي نجمو يعملوا فما الباربي ايطاليان هذيك في ديغراداسيون جديده
2: نقولوا احنا بارب دو 3 جور اللي تبدا الشعر شويه معناها الكونتيتي نتاع الشعر ولا
3: لا لا هذيك نيفو واحد هذيك بارب عاديه ما نحكيو الباربي ايطاليان جديده تو طالعه حتى تو
2: كيفاش عطينا نقول لنا كيفاش تكون
3: يكون الديغراداسيون نتاعها في بلاصه ما تمشي هكا تمشي هكا وتتحصر كيا وفهمت هذيك في الاكثر طبعا سنة معناتها اغلب لي جون الكل يعملوا فيها
4: انا الحقيقه وليت نشوف برشا بالمستاش سون بارب سون ريان جوست المستاش هكا ستيل ايطاليان هكا
2: ايطاليان تركي اكثر
4: حاجه
3: فما بعد ومشكله فيش انا واحد من الناس معناتها كتجربتي انا وحتى كرافه عندك ليونيت مستاش السيفي عملته معاش نجم معاش نجم
2: نحي
3: تحس روحك ناقص حاجه شيء ماهيش مشكله راي نتاع انك باش ترى روحك باهي ولا خايب لا حاجه تولدي علاقه بينك وبينه عباره
2: هي ما توتيش فهم... كريم يظهر لي تشاتروني راي رمله ومهدي المستاش ما توتيش اي حد واحد يبدا وجهه ضعيف برشا ولا يبدا مدور برشا ويحط يولي ما عادش يولي بيردو
3: الوجه لكم طرفه نحكي لكم طرفه صار في مع حريف رمضان رمضان وطعمني ما زلت وقتها نخدم في الصالون تاعي القديمه كليون ذا جاني مره بركه حجم عندي ومين با ما كليون كيف يجيك مره بعد بشهرين باش يرجع لك مريال ما ماكش تفكر معناتها جاني دخل مزروب قال لي يمشي يمشي بالله وهو ماك العباد اللي كي لاحيتو كي تطويل ما عادش يبان اللي هو كان عامل شلاغم معناتها لاحيتو تطويل اكثر من شلاغم وشلاغم يقعدوا في نيفو معاي دونك ما عادش قال لي يمشي يمشي نحي نحي نحي وانا ما با تفكرت معناتها شنو باش يعمل
2: نحيت كل
3: وهو اي حكى معايا قال لي تاك باش يدخلك شقول لك نحي نحي كل نتا باش تفهم اليوم شي نحي على اللحيه قلت له هكا الضربه الاولى الضربه الثانيه ما تكيترت لو كش ترش لهم دبرم تاع زيق باللازي كراني يودي
2: هي بوبليسيتي ليك
3: قريب خمسه سته مرات لا لا واضح انا مانيش مانيش
2: هي جابني سبونتاني وتصير
3: لا الحمد لله معناتها تكون اي حاجه راه واحده طب وتغلط تجي في
2: والله
3: حسيل وهو ما وصليش معناتها معلومته وقال لي ازرب اون بلوس حسيل عمل لك هي قعدت قريب يمكن اكثر من شهر وانا كل يوم صبح عليه ما يحبش يرجع لي هو راهو جاري معناتها يخدم في القهوه وبعدين
2: جاب ربي
3: وانا كل يوم صبح عليه شاي وزاد مشى له شكون من الجيران قال له راهو فما شكون مد له فلوس باش نعالك شلاغم كبار
4: ان شاء الله يطلع سامحك
3: باش تفهم قداش العبد معناتها ما يتعلق
2: مهدي معناها انا بحذايا سيد رجل وانت رجل هاك مش عامل شلاغم لا بارب لا حتى شيء معناها شنو السبب بورتون انت طويل وتنجم تجي
5: انا معناتها من صغري هكا من صغري معناتها ديما منظمه في الكومبورتمون تاعي في كل شيء ديسيبليني
2: اي شنو يرى اوزي شويه يرى فما برشا يقول لك شلاغم اوزي شويه
3: هو والله سبورتيف
2: ورار مورا ونشوفوا دي سبورتيف حتى في العالم دي
4: جو
2: ولا ما شفناش سبورتيف عنده بارب ولا شلاغم الحقيقه في
3: اما هو شو ابار حتى كيكا الرا جينيراسيون اللي خلطت على اللي عاشت مع بن علي برشا اللحيه كانوا ما تلتو انا مثلا حتى من بابا مثلا ما يحبش اللحيه ولا كيف برشا
2: هذيك حاجه اخرى معناها الدخل
3: استنسو استنسو استنسو لا لا هو خاطر ستان ستيل معناتها خاطر مش مربوط معناتها بكومبورتمون ولا بانبيبات معناتها اللحيه كيف رجعنا نفس الحكايه نتاع ريتا ريتا هذه مزروعه زاده من القراي معناتها مربوطه الحجامه ولا سوى اللحيه ولا الشعر يخزر لهم تابعين الديسبلين وتابعين الكومبورتمون
5: انا بالنسبه لي انا ما نصورش على خاطر فما برشا ديزاتليت اللي هما تعبيوا على يدي معناتها في الانترينمون وفما عباد اللي لانيتهم وترينيت معاهم ديسبلين معينه انت بالنسبه لك انت كل واحد كيفاه يشوف روحه فهمت انت ولي غريماس نتاع وجهه هذيك حاجه وانتي ومعناتها نظامك اليومي معناتها كل يوم كيفيه معناتها تحس روحك معرفش
2: كل واحد يبدا اليز معناها هي ستان شوا ابري تو
5: خاطر الكواف ماهيش حاجه كبيره انا يعني بالنسبه لي انا بالنسبه للسبورتيف
2: اي برشا كما قالت رمله ما شفناش برشا دي ستار
4: يعملوا في جماعه الباسكت برا نعرف اللي هما معناها عندهم هكا
2: بعض لي باغ بي شادوكم الام بي اي
3: الكورجيه عندهم الحي ما
2: تفهم اي لحيه لا نحكيوا على المستاش ما شفناش الحقيقه
3: قبل كانوا في الثمانينات التسعينات ترجع تشوف جوارات كانوا يعملوا شلاو كانوا فما
2: طارق ذيب عنا اكزامبل
3: اي كانوا فما
2: به كريم هذوم هما الكواف اكيد الكواف نخدموا معاك فما ماسك بتبيع شعر بعد ما قصيناه يلزم فما سوان فما ماسك
3: اي كيف ما قلنا المره اللي فاتت كوثر على لي سوان كابيلير تو وقتهم نتصور معناتها
2: بعد البحر وبعد
3: بعد البحر وكل بعد الشمس وبعد الشيء اللي تعدى علينا هذا كله معناتها شعورات ثاني الرفاع والله حتى عندي كليونات عباره مانيش عاقلهم كيفاش كانوا كيفاش تو مال الشعر
2: الاغريسيون
3: تاع الطقس دونك وقايت نتاع دي سوان يرجع واحد شعرو في فورما باش ينجم واحد اهم حاجه انفستي في روحه وانا نقول كيف ما لازمو يترانا كيف ما لازمو يعمل برشا حاجات باهيه لازمو زادا يخزر روحه المظهر الخارجي نقول انا لازم يكون يعرف يختار حاجه تمشي معه زادا في
4: C'est même pour les femmes. Les femmes, mois de septembre, les ont taffé choua réellement.
2: Sinon, bah, t'as trop
4: le septembre, ça arrive comme t'as le chemin.
5: Et la habite, mais c'est la ramla à la. Les chapeaux. Le sport, les baskets, dis-moi, les plus légers sont les plus chers. Est-ce que les chapeaux, vous êtes kiff kiff, y'a des chafrir?
4: ما فهمتش
5: معناتها لي شابو الوزن نتاعها اي اسكو معناتها عنده دور في
4: الاوتفيت معناها هي كيفاش شارجي ريالمون معناها كيما تاو بكري كنا نحكيو على الشعر انا واحده من الناس مثلا نبدا الكوب نتاعي سافا با ولا اللي هو اوب نهز شابو نحطها فوق راسي
2: ولا مزيت ولا ماهوش نظيف
4: سورتو
2: الحل هو اللي شابو
4: توينسا اون جينيرال نحنا البنات عندنا مشكله كبيره مع الزيت راهو ريالمون انا تو تيسيي ميم حتى لارجيل فيغ راهو انا وصلت نعمل به في شعري وشي غيرمون لي شابو راني قلت لك يقعد ان اكسسوار به برشا لاي طفله معناها كوسوا لو بوا رزين ثقيل خفيف نامبورت
2: انت فما اللي يبداو فوال ولا دونتيل ولا توا الماتروزين زادا معناها طوندونس وحتى فما شكون للمطر للبرد معناها في الفصول الكل باهيين باش نحكيو توا كان مش تكمل معانا كريم باش نحكيو على الموضه توندونس خريف باش نحكيو على الرجال قبل ما تغادرنا نحكيو ربما على لي زاوتفيت اوم اكيد رمله 2026 اوتون 2026 حقيقه عملت هكا ريشيرش صغيره وحسب الشارع التونسي شنو اللي شفت اخترت عينات من لي زاوتفيت اللي قاعده نشوف فيهم في تونس وحتى في اوروبا القطعه الاولى هي الباجي جين البنطلون جين لارج رجال تو قاعدين يلبسوا فيه برشا حتى الليزاج معناها العمرات الكل مش كان صغير في العمر حتى تلقاه راجل يلبس الباجي جين فما الكارغو بانتس اللي هو جين فيه ديبوش على الجنب زاد مزيان يظهر لي السروال نتاعك كريم هكاكا فما زاد المراول نحكيو على الركبي بيل توا المراول اللي نتاع الركبي اللي بالكروات على الجنب زاد مزيانين
4: حتى الباسكيت حتى المراول نتاع الباسكيت
2: حتى المراول نتاع الباسكيت ولاو ياسر طوندونس
3: راجعوا حتى البوتيكات راجعوا يخدموا في حاجات
2: تلقى مكتوب عليه شيكاغو بولز واشنطن ليزاردز تلقى اسامي نتاع النوادي
3: الانديه برشكا اخر مره ريت كيكا مخرجه دي موديل كيكا نتاع مراول
2: ويبداو اوفر سايز مزيانين برشا بلو عروج حلوين برشا فما الموضه كبيره بما نحكينا على لي بونتالون لارج لو بيل من فوق يكون سليم اكثر الموضه هي المريول بودي للراجل من فوق سليم ويبدا بلون يبدا بيج برشا
4: بلون نوار ديما
2: بلون نوار ماست هاف
4: ماست هاف وي اكزاكت
2: فما زاد الشميز ري اللي توا الموضه انا شفت الحقيقه في اسطنبول برشا قاعدين يلبسوا فيها انك تلبس بيل بلون ناتخ معناها من داخل ولا نيود كولار ناتخ وتلبس شميز ري تبدا محلوله شويه هكايا ويدخلوا زوز في البنطلون تبدا هكا يظهر البيل اللي من داخل زاد هذه ياسر يظهر لي طوندونس من قبل وراجعت بقوة
4: من قبل وراجعت ما في الشارع التونسي ظهر لي مازلت ما شفتهاش
2: ما شفت شفت شوية أما مستنى الخريف خاطر شميز هي ديما يدها طويلة دونك الرجال يحبوا أنه خريف ربيع يلبسوا الأوتفيت هذايا اللي أكثر واحد هو يلبس فيها رالف لورين في الديفيلي متاعه يخرج اللبسه هذيا فما زاد البلوزون ما عادش بلوزون طويل للرجال معناه بلوزون ولا قصار بما انه البنطلون لارج اوفر سايز ولا التيفيست
4: مع
2: التاي ما عادش اللي تبدا اطول شويه فما زاد الكرافات رجعنا لهم ما مش كان مع لي كوستيم تاو مع كاجوال اوتفيت نجم تلبس شوميز ومعها دو باردور وتلبس معها كرافات من داخل تبدا حاجه مزيانه ولا راه
4: قلت لي انا جيت نقول لكم الحقيقه خاطر هذاك هو شنو اللي ماشي بوتيتر يمكن شي نسينا شويه لي تايور اللي هما حاجه ما استهاب عمرها ما تنحى لي مونتو طويل زيد لي ايفير ايفير مش اوتون ريالمون الرجال زيد ولاو يلبسوا دي فولار يحطوهم بارتو
2: قبل في الرقبه اكثر كانت في البوش
4: كانت في البوش بالضبط ولاو يحطوها في الرقبه زيد عن شنو اخر
2: فما زيد سليبوير اللي نساء ورجال يلبسوا فيهم معناها قبل كانوا نتاع النوم بنطلون هذوك مريات توا يخرجوا بهم في العشويات يبدا مع بيول بلون مع باسكيت حتى ديستار نشوفهم في ليزايروبور بال
4: انا نحس اللي 2026 رجعنا 2016 غيرمون نفس الستيل كيما انت كنت تحكي على لي بول شيكاغو بولز وذوك الكل نذكرهم انا في الجينيراسيون تاعي ان 2016 كنا نلبسوهم الحاجات هذوما الكل حتى لي بونتالون
2: بعد 10 سنين التوندونس
4: رجعنا
2: كل 10 سنين
4: رجعنا
2: فما زاد باش نحكيو على ليفانس لي توندونس بالنسبه للرجال وما ادراك فيهم برشا شو حتى الانيمالي ولا فيهم معناها تلقى بارتي انيمالي في
4: حتى الفانس القديم على الاخر اللي نحكيو على نوار وبلون
6: هذاك يرقد شويه يعمل 5 10 سنين راقد ويعاود يرجع
2: اي دوك معش نلوحوا يلزم الحوايج
4: ديما يقع
6: حتى كي تراه في الساك ما عندي ديما حتى كي تراه ملبوس حتى كي تراه في الساك ديما تراه ملبوس ديما عنده فالور وما تحسوش هيك لي خياب معناتها في ديما لا معناتها ديما حاجه تحسو ماهوش حاجه خايبه معناتها تعرفش تلبس
4: اي فما حاجات انتمبوريل ما يقعدوا ماست هاف في الدريسينغ
6: ما تقول عليه وقت اللي هو معناتها كيف وكيف معناتها نجم نقول لك كيف وكيف لازيكس علاش لازيكس مثلا ما لازيكس القديم تتفكروا
4: اللي هكا ماشي بالطول شويه
6: اي هذاك اللي يطلع
4: هذاك
6: لا لا مش موجود مش نحكي لك عليه ما عرفتوش مرينا هيك اللي من قدام فيه هيك هكا اللي هكا فيه التثليثه من قدام
4: عرفت
6: ضرب على الاخر نحكي لك راه هذايا راه 2010 2011 2000 اول ما دار ينقل لازيكس في تونس
4: وي
6: عرفتوا هذاك وقت علاش نقولوا احنا ما عاودش رجع هذاك ولا مثلا السوبر ستارز هذا كيف كي يغيب يغيب يعاود يرجع
4: لك كيف كيف
6: والستان سميث زاد كيف كيف
2: يقعد
6: يقعد يقعد يرجع لك
2: دونك قبل كنا نلوحوا الحوايج توا يلفو ميو واحد يخبيهم خاطر 10 سنين 5 سنين وترجع
4: انا الحقيقه الكونسي اللي ديما نقولوا اللي راهي توندونس ما تمشيش برشا على التوندونس في ton propre style راهي الحاجه هذيك اهم برشا من انك اشاك فوا تبع توندونس نجم تبعها في حاجات صغار كيما باغ اكزومبل شوسور اكسسوار ان بول اوفر سايز ولا ان بودي كيما قلنا حاجات صغار مي راهو متبش ديما ما تلاحوش خاطر راهو يرجعوا مود 10 سنين وترجع معروفه
2: هي 10 سنين ومع احنا الكونسوماسيون التوانسه والشراء والجديد والفريب اسكو باش تلقى بلاصه بالحق باش تحط دبش واحد ساعات كل شهرين يعمل هكا تنظيف
4: نصيحه نتاعي في الكا هذايا انك لازمك ديما تاخو دبش دو بون كاليتي مش الفاست فاشن انه الحاجه تبدا دو موفيس كاليتي هذيك بيان سور تلبسها مرتين ثلاثه بعد تحطها في الماشين لونها يمشي وتوسع وحالتها حلوه
2: الفو ميو ناخذ قطعه باهيه خير من اربعه
4: حقيقه انا ذاك اصحابي اصلا شنو ديما ننصحهم حتى بارابور على ليكولوجي معناها ماذا بيا نمشي نشري مريول نص يد ب 100 وما نعرفش قداش الف يقعد لي برشا كو نشريه بستين ألف ونلبسه ثلاثة مرات ومن بعد نلوح ولا نردوش ولي قاشيكم
2: نو بالحق واحد يعرف شنو يشري الالوان ربما الرجال السيزون اوتون 2026 رجعنا يظهر لي رمله للاوزي ما عادش رجال اكحل ابيض جري توا الروج انا شفته الحق عملت الدورة البرغاندي توب توندونس للرجال، ما عادش مربوطين بثلاثة لو أربعة ألوان. يفوزي بالنسبة للرجال زيت،
4: يفوزي بالنسبة للرجال زيت في اليوميات نتاعنا نتاع كل يوم مش برشا. نجمو نلبسو حاجة كاجول نورمال في البيج غريج عادي، مي كيما قلنا بكري بالنسبة للفولار يبدا مثلا بورغاندي فيغ اوليف
2: بوردو
4: حاجات هكا.
3: نحس متوريت، نحس كي توري مخي انا مخي خاطر ساعات نعتبر بالتفاهات الحقيقة الاغلب زاد. اما كي راه طفلة مثلا تلبس الالوان المشعشعة نحسها متاع تحب تقول انني هنا متاع راني موجوده كاكا كاكا نحس
2: لي احد بعد معنا تنحكيو على البنات.
3: لا لا تو نبدلها فكرتي. لازمني كوكو انا نستنى فيك قطيش تقولي نشكرك.
4: لا مي توا ريالمون نحكيو على الرجال اللي بالرسمي ولاو الاوز يلبسوا لي كولور كيما قلنا، حتى في لي شوسور، حتى في الفولار، حتى في الفيست باغ اكزومبل.
2: تاعي الروز حكينا الجمعه اللي فاتت، الروز والاورانجي ما كانوش رجال برشا يلوز باش يلبسوهم. البيستاش هاو مهدي لابس بيستاش، بون ذاك في ستيل اخر ستيل سبور معناها سالوي فا، اما حتى البيستاش رجال ولا يلبسوا في العادي دي شوميز دي بول بور سورتير معناها
4: سورتير ريالمون حتى لي غراند اوكازيون معناها لي شوميز كولوري يبداو في الباستيل الاكثريه دوكم ما يتنحاوش بالنسبه ليا انا.
2: دونك هذوما عملنا ريكاب للوان الحوايج رجال 2026 وخاصة في الصيف. وأنا الحقيقة نحب الكارغو بانتس يعجبوني برشا، كانوا راجل ضعيف يعطيوه شوية فوليوم هكا ما يبداش ضعيف برشا، كانوا بصحته زاد ينجموا يكامفليو ويغطيو دونك يمشيو يظهر لي مع لي سلويت كل ولا لا
3: صحيح.
2: تو كريم ماكش ضعيف برشا مي يلتوفا معناها
3: البونتالون. ما بالعكس انا لاقي راحتي فيه، حتى كي نلبس في الصيف تو مثلا على حاجه انا حتى من قبل الوقت اللي طلعوا السراو اللي بداوا سانتري برشا عند الرجال انا ما كانوش يعجبوني، حتى كسليم
4: دوكم يبداو
3: ما كانوش ما كنتش معاهم اين برشا. اما هكا لقي راحتي الحقيقه معناتها نجم
4: حتى نحكيو على الكارغو بانتس راهم غير ما ستريتش معناها يتحلوا
2: وبراتيك للرجال اللي كيما كريم انتي ساكاما دونك ينجم يحط فيه
4: انتي بوشيت زاد حتى فما رجال
3: انتي برشا حاجات
2: ولا يظهر لي اين برشا وساعات هكا
4: يفلت
3: فما شويه سكيزوفيني
4: كونتراديكسيون
2: وي. ليه ابري تو كيما قالت رمله اللبسه سي دي شوا، كل واحد يلبس اللي يواتيه واللي مقتنع به. صحيح نتبعوا الموضه ما مش في كل شيء، خاطر فما حاجات ما تواتيش دي سلويت معينين. وتوها باش نحكيو مطولا بطبيعه على السيدات وموضه السيدات في تبع الموضه. تبع الموضة باش نحكيو على قطاع السيدات كما قلنا ماست هاف في خريف 2026. باش نحكيو رملة على برشا بالنسبة للسيدات ديما أكثر الشواء في الحوايج، باش نحكيو أكثر حاجة ربما توا توب توندونس في تونس وهي بدات في العالم وتوا رجعت لتونس وبرشا يلبسوا فيها، هي البالون بانتس السروال المنفوخ البالون. هذايا توا قاعد على بعضه معناه يلبسوا فيه، يزمك انت تفسر لنا توا شكون ينجم يلبس البالون بانتس.
4: الوغ نبداو بشكون ما ينجمش يلبس. حاجه الاولى اللي ما ينجمش يلبس البالون بانتس هو غيرمون اون في معناها بيتيت دو تاي، خاطر هو يزيد يقصر بحكم اللي البالون غيرمون يجي وين المولي دونك يزيد يقصرها الطفله معناها. دونك ماذا بينا طفله ايلونسي وطويله هي اللي تلبسو. زيدا بالنسبه باغ اكزومبل تبدا بصحتها شويه دونك لي à éviter. Vaut mieux تلبس معناها un pantalon droit ولا oversize شوية que ballon. خاطر هي دورة ونزيدو ندوروها برشا دونك
2: معناتها هي قداش 40 مسموح لها تلبس البالون
4: شو هي والكوب تلبس. انا الحقيقة جو في دو 38-40 و جو بورت سا مي افيك دي تالون خاطرني قصايرة باغ اكزومبل معناها نلبس دي تالون ونكمل نحط لو بانتالون هذايا وقتها اي مي سان ريان دو تو نبدا باغ اكزومبل
2: مثلا فام عندها الكرش تنجم تكاموفلي تغطي الكرش بالبالون تنجم تعمل فولار معاه ولا ما يجيش
4: الفولار اللي هذيك دو كوتي
2: دو كوتي
4: وي ال بو فير سا
2: يبدا تالون مش باسكيت مع تالون سا بو مارشي
4: سا بو مارشي ويبدا هو دو بلوس تاي اوت شويه معناها سا بو كاشي بيان سور معاه اون شوميز هكا
2: باش ما نحرموش اللي يسمعوا فينا الكل خاطر هذه توندونس ونشوفوا فيه حتى في تونس ولاو يلبسوا فيه برشا دونك
4: نحاولوا نغطيو نجموا نعملوا فاست الفولار هذيك دير هي توندونس على الاخر تبدا مثلا بالكروشي فما لي بدونتيل فما لي بسوا معناها
2: ما تنجمش رملة تلبس معاها بول باغ اكزومبل طويل شويه او فيه هكا دونتيل على جنب هكا يبدا لا
4: ولي برشا عرفت الستيل اللي تحكي عليه مي برشا انفورماسيونات وقتها يولي خاطر بالون ومع حاجه من الفوق كيكاش ومعها زاد
2: بتتر فيست زاد توا جايين خريف باش تلبس معها كوير دونك يولي برشا
4: يولي برشا دونك فو ميو ديما نقعدوا في السامبليسيتي الحقيقه معناها
2: باهي قطعه اخرى زاد توا توندونس هي الكاب جاكيت الهاي نيك اللي الرقبه نتاعها طويله هكا دوبل اكس اكسل باهي ومتخمه نحسها الحق جادور
4: انا بدي جو تروف لي حاجه هكاك ياسر مسخمه دايوغ في بالي حتى الجمعه اللي فاتت حكينا على حاجه هكايا باللي كاغول
2: حكينا على الكاغول
4: حكينا عليها هذاك شنو ماشي في لوتون غيرمون وكيما قلنا تبدا لي كولور نتاعها في الروج يجي مزيان على الاخر افيك لو تان برونزي شويه اللي باش يقعد لنا من هنا الوقت سي بارفي بور مو
2: دونك مزيان برشا البيس ماست هاف
4: ماست هاف
2: كيف كيف فما زادا الجوب ولا الفيست اللي بالفرنش تو نعرفوا الفرنش بارتو في السيكان ولات حتى في السبابط سانديل لي فرنش بارتو
3: الفرنش ولات في السيكان
2: اي السيكان اللي بالقصه اي اللي هبت الخيوط هكايا دونك لي فيست ماشيه في الخريف
3: غايب شويه نحس روحي ساعات نبدا نضيع فما حاجات بالحق
2: هكا هكا معانا علاش باش تستفيد دونك يزمك تعرف اللي هم السيدات كما اي باهي كريم عنده خدمه مسالش نقولوا له ميرسي بوكو كريم تذكرنا بالصالون تاعك قبل ما تقدمنا نشكرك على حضورك ستيلي بوتي
3: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله في مخير وان شاء الله نعاودوا نتقابلوا في حاجات ما خير لينا الكل ومرحبا بالناس الكل اللي يكونوا قراب لسنتر فيل بالتحديد لافايت شارع حريه مقابلين سيناغوغ وين بورقيبه سكول الصالون نتصور العباد في سنتر فيل الكل تعرفها بين صحاجام ميكس صالون للنساء وللرجال وللصغار والكبار ومرحبا بالناس الكل ويا ربي تتحل علينا الازمه نتاع الماء والضوء والواحد مش نقعدوا نحكيوا الغدوه كان مش نقعدوا نحكيوا على جد
2: يعطيك الصحه كريم
3: دونك يا ربي معنا
2: شكرا لك ميرسي بوكو كريم محمد كريم بالعبيدي اكيد الحجام معروف في شارع الحريه واللي يحب هكا يعمل ستايلينج الشعر ويجيه قبل الرونتري اسكولير شكرا لك كريم نكملوا نحكيوا على لي بيس ماست هاف في 2026 في خريف 2026 كما حكينا رملة على الفرنج برتو الحق وانا نحب اللبسة روب من لوت هكا يبدا فيها فرنج فيست سيرتو فيست دان مزيانة برشا تبدا مارون
4: غيرمون هذوكم يذكرونا برشا بلو ستيل كوبوي زادا
2: رجعنا
4: فما زادا في الصيف شوف دي صندال بلي فرنج هذوكم فما ساعات زادا نشوف دي فيست تايور اللي تبدا من لوطاني نتاعها الكل هكاك جو تروف كو سي بو يبدا في المارون كريم بلان سال
2: حتى شفناهم في لي روب نوار كوير من لوطا زاده مزيانين زاده تبدا روب دمي مونش كوير وبلي فرانش
4: نلقاهم حتى في لي مونش معناها
2: ايه في لي مونش يزينو مزيانين
4: وي سي افوار الحقيقه
2: وخاصه زاده حتى في لي ساك ما يلزمش الكل يبدا معناها اذا كان انت ساك بلي فرانش ما تنجمش زاده صبات ولا صندال كيف تولي شارجي ولا روبه حاجه برك هما بيس واحده وانت تلبسي لها حاجه سامبل باش هما يظهروا اون فالور ولا
4: اكزاكتومون اون ايفيت لو ماكسيماليزم. الحقيقه ماكسيماليزم هو انك تشارجي للاوتفيت ببرشا ديزانفورماسيون. خلينا ديما كونسنتري على حاجه واحده. باغ اكزومبل نجمو نلبسو ان بانتالون جين معاه ان بول نورمال معناها بلون ولا بودي ونحطو فوقو كال البيبس هذيك الفيست اللي تبدا فيها برشا انفورماسيونات وكل شيء هكاك.
2: اي ما مش الكل يبدا الكل. رجعنا للكوير. الكوير ديما هو ما يموتش لكن السنه اللي باش يكون موجود برشا وحاضر بقوه في صيف 2026 هو الكوير كروكوديل باش يرجع بقوه.
4: هذاك من قبل موجود في لي ساك
2: توا ولا في لي غوب لي فيست لي مونتو
4: سورتو في لي مونتو يراوهم اكثر في لي ترينش كوت هذوكم موجودين برشا معناها يبدا في الفير
2: ولا زاد في البوردو
4: يبدا مزيان مزيان برشا حاجه هكاك هكا اون بيس تري تري فورت وتمشي مع اي اوتفيت سامبل
2: اي بتبيعها هو عاد كروكوديل باش تزيد وشنو باش تزيد دونك في السامبل. رجعنا كيف كيف للكروات اللي ما تموتش نساو رجال نحكيو لي شوميز كروات ولا حتى توني كامل معناها جوب وشوميز كروات رجعنا لهم اللي هما زادا كانت موضه في العام 10 سنين.
4: رجعنا لهم يبدا مثلا لو ميلونج نتاع لي كولور هكا اورانج مارون شنو اخر
2: بلون غري
4: اكزاكتومون بلون غري بلو وبلو فاتح لو ميلونج نتاع لي كولور هذوكم رجعنا لهم وانا جيم بيان الحقيقه.
2: عطينا الكروات نحبها برشا. رجعنا الانيماليه هو قاعد موجود السنوات الاخيره لكن سبيسيالمون رجعنا كنا لي تيغر لي سيربون تاو الزيبر الزيبر ياسر توندونس وحق انا مون كود كور نحب الزيبر خاصه كي ما نخليهش اوردينير عادي زيبر مثلا شميس ولا فيست نبدلها اللوك نلبس لها شوسير روج جوب فوشيا روز فوشيا يعطي ياسر حاجه مزيانه
4: كومبو ياسر وحلى الحقيقه. ميم حتى نشوفوا الزيبر في لي سانتياغ لي بوت معناها العالين هذوك اذا بون ان بو اوزي مي جو تروف اللي هي حاجه ياسر مزيانه. الزيبر زيد نجمو كيما قلت فاست لي فولار بكري اللي نحطوهم في لي تاي نجمو نعملوا حاجه هكيكا دي
2: حاجه روج
4: دي بارفيت الحقيقه. ساس ماري الحقيقه كيما قلت مع الغوش نجم نحطوه مع الفيولي نجم نحطوه مع الجون يجيو حاجات
2: فوشيا زيد
4: فوشيا وي نجم نحطوه مع الجون يجي ياسر مزيان. فو اسيي
2: فو اسيي هكا نعطيكم افكار. رجعنا الحاجه الحقيقه انا ما نحبهاش برشا ما هي توندونس وتفرض روحها والباج اللي نجموا يتبعوا معانا اخترت لكم انها دوره زروق انا نراها ايكون الحقيقه في اللبسه تعجبني برشا وديما اخر صيحات تلقاها دره تلبسهم اللي هما لي ليغينكو اللي هما تحت الركبه شويه مع شميز بلانش مع سانتور الحقيقه توا ياسر توندونس حتى مع ترانش كوت والكل طويل انا ماهوش مون كوت كور مع دوميل هما ينجموا يلبسوهم انا نراهم بوتيتر تمشي مع سيلويت واحده ضعيفه برشا هكا ساقيها مزيانين.
4: عندي نفس الراي نتاعك الحقيقه بالحق. في الموضوع هذا خاطر
2: مش اي واحده
4: اي مش اي واحده وكما قلت لك باغ اكزامبل مثلا حتى تبدا طفله قصيره ماذا بها اليفيت حاجتك كيكا خاطر حتى في العين باش تكسر السيلويت
2: معناها
7: تمشي مع الستيل اتليتيك
2: اتليتيك اكثر ما عندي
4: بالضبط باش تزيد تقصرها كطفله قصيره مثلا تبدا هكا avec une forte مثلا taille وكل شيء زاد ايفيتي
7: لازمنا برشا ضعيفه برشا
2: لازم متوسطه والكل وتترينا وتبدا لي جون مسكلي مش تبدا
4: بالضبط خاطر لي جينغ ديما نعرفوا اللي هو حاجه ياسر لاصقه البدن وتوري اي عيوب ميم سي ديما نقول اللي اكسبتي فو كوم فو زيت فو زيت بو توس زاد باي نوع نتاع بدن مي زيد يفو ايفيتي الحاجات اللي ما نرتاحوش فيها
2: وحنا اون بليس عطينا بوكو دو شوا ولازم اللي يسمعوا فينا توا باش يكونوا مناسبين القطعه من القطايع اللي نحكوا فيهم ونجم يكونوا الاغلبيه خاطر عطينا برشا دي شوا. فما زيد الشميز ما نعرفش رمله تفهمني شنو نحكي كي تبدا نفاش في شاملنا والكل الحق انا نحبها نحسها في منين برشا اللي تبدا سوا في اليد نتاعها هكا فما
4: فهمتك شو تقصد. فهمتك
2: مزيانه وفينو معناها
4: هكا نلقاهم الاكثريه هذوكم في التيسو ترانسبارون.
2: اي في ترانسبارون اي
4: ولا تبدا ابوا باغ اكزومبل
2: موجود تبدا معاها شويه دونتيل في
4: في اليد. في اليد alors les chemises هذوكم انا جو كونساي لي فام معناها avec une forte poitrine à éviter. خاطر انتي tu as déjà une forte poitrine كامل تحط لي لهنا
2: الفشفش
4: نزيدو نكبروا ندخلوا بعضنا
2: معناها هذه تنصح بها البنات الضعاف السيدات الضعاف.
4: اكزاكتومون البنات الضعاف باش انك تعطي نظره للبدن نتاعك تبدا اوموجين من بعيد معناها كي نشوفوك تنجم تلبس حاجه هكا. حتى بالنسبه للكولفي طفله avec une toute petite poitrine elle peut porter ça mais avec une forte poitrine c'est à éviter notre accès au vulgaire notre accès في برشا حاجات اخرى ديما نقول ونعاودها لا سامبليسيتي الحقيقه.
2: رجعوا زاد لي ترانش كوت هما موجودين من سنوات اما سنه رجعوا القصار ما عادش طويل دونك زاد في الوان مختلفه في المارون في الميليتير في البيج مزيان
4: القصار وافيك اون كوب ديفيرونت كو الكوب نتاع طويل معناها نحكيوا على اكثر لارج في
2: الجنب
4: باش هكاك السانتور حتى كي تتحط تعطي الكوب مزيانه ومع الاكتاف زاد يبداو عراض شويه لي زيبوليت يبداو عراض شويه دي بارفيت الحقيقه ولي مانش هكا ان بو بوفونت محلولين شويه
2: نجم تكون حتى سانتور
4: سانتور هذيك تكبسها اكثر تعطي سيلويت مزيانه وجو تروف لي الحاجه هذيا تجي مع البدونات الكل
2: مع الكل مع الضعيفه مع السمينه
4: ضعيفه سمينه
2: جوست تتحكم في السانتور
4: بالضبط جوست اللي عندها الكتف ايفيتي شويه ديما لي تايور. انا واحده من البنات هذوكم الحقيقه معايا كتفي اعراض دو فاسون فما لابسيت معينه جي فيت باش اني نلبسهم باش ما يزيدوش
2: يكبروني
4: يعرضوا اكزاكتومون من الفوق دونك لي ترانش اللي الكوب نتاعهم باغ اكزومبل فيها برشا ايبوليت à éviter les البنات اللي عندهم كتف عراض un petit conseil un petit conseil
2: et نجمو نحيو لي زيبول
4: معناها
2: فما زاد نحكيو على الشابو اون كروشي زاد توندونس في الخريف هما بداو معنا مصيف ومواصلين حتى للخريف ومزيانين برشا والحق يوهروا انا راهم حتى ان روب سامبل الكل تلبس شابو هذاك
4: يعطي انا ما عنديش نفس الراي في السيتوياسيون هذيا نحس اللي اون كروشي هكا ياسر خفيف مع اون روب نحسها برشا انفورماسيونيت
2: لا روب تبدا لونك هاو مش اي
4: مي كامام زاد مع راسك بتتخ تخرج عليك لي
2: دونك ننصحوا
4: صعيبه هذه
2: اي دونك تولي مع جوب معناها يتلبس مع جوب وبول هكا نوتر بلون ولا حاجه ممكن تعطي خير
4: كولاخ حاجه ديما في السامبل
2: حاجه في السامبل
4: برشا انفورماسيونات نحسها للكروشي سورتو في الراس اول حاجه نشوفوها هي الوجه بيان سور دونك ايفيتي شويه
2: الحقيقه تجي مع حاجه سامبل بوتيتر مع جوب هكا
4: وي اكزاكتومون
2: كالبليسي شويه هكا مرتاح دي كونتراكتي تنجم تمشي فما زاد سنه رجعت بقوه لي زاكسيسوار اكس اكس ال رجعوا برشا الفرادي الكبار الشروك الكبار
4: كما
2: اللي لبستهم اي لي بوك الخشين برشا هكا انت تسمى مويا بارابور اللي توا معناها بوك تلقاها شطر الوجه هكا في ومزيانين وتوب توندونس
4: مزيانين
2: الفرادي فما شكون انا باغ اكزومبل 3 في يد برك ينجم حتى يحط لك سيت ولا ويت معناها ما يقلقش
4: فما زيد اللي يفون المارياج هذاك مع اون شوميز تحتهم
2: وتسكر على فوق ما هي
4: اكزاكتومون
2: حتى مونتور او في الشتات نجم سيرتو ستيل اللي يتحلوا يتسكروا ستيل هذوما تنجم تحطهم فوق المونتور
4: بالضبط حتى مع اون روب يديها طويل ومحلوله مع كيمونو طويل مع كل شيء الحقيقه يتحطوا يسوفي هما جوست اي مارك البواني دي بارفيت بالنسبه لي انا وبالنسبه للي بوكل دوغي الكبار بالكل اللي توا حكينا عليهم ماذا بينا نلبسوهم شعارنا الفوق
2: باش يظهروا بيان سور
4: معناها حاجه سينيون ولا معناها اي حاجه يظهروا الحقيقه ميم بالنسبه زيد لي باغ ما حكيناش عليها
2: اي لي باغ اوسي
4: اكسترا باغ حاجه مزيانه برشا لو مارياج زيد انتر دوري وال اكزاكتومون هو هذاك موجوده توا بكثره زيد قبل ما كناش ياسر نعملوها الحاجه هذيا تلبس
2: قبل يقول لك ما نلبسش زوز معناها
4: يقول لك ارجون دوغي علاش انا نلبسش هكا وما يجيش وكل شيء مي باغ كونتر توا لو ميلونج ياسر مزيان في الفرادي سورتو يمشي على الاخر
2: نحكيو على لي كولور ربما اللي باش يمشيو معانا في الخريف. انا الحقيقه فما دي اسوسياسيون بين دي كولور معينين. انت المره فاتت تحكيت على نوع، انت حكيت على جونبور والمارون، يمشي برشا الزوز الوان هذوما. الروج والفيولي زاد في الخريف باش يمشي زاد توندونس. البوردو والجري زاد انا نحبهم الحقيقه، البوردو خاصه في الخريف والشتاء.
4: اورانجي مارون،
2: اورانجي مارون، فما الروج طومات مع البلو نوي زاد مدخل برشا.
4: اي كومبو
2: تاع اي اسوسياسيون مزيانه برشا. هذوما هما ربما الالوان اللي ينجموا يكونوا موجودين في الخريف. عندك شي لون اخر؟ عندك شي اسوسياسيون اخرى نتاع الوان؟
4: الحقيقه هذوكم هما لي كولور اللي باش يمشيو. ما ننساوش زيد الفير والروج ديما، هذيك حاجه ياسر مزيانه. peut-être bleu nuit ou gris زيد.
2: قبل ما كانوش، قبل انا نذكر انا صغيره الجري والنوار ما كانش برشا، البلو والنوار ما كانش،
4: حتى المارون، حتى المارون والنوار ما كانش،
2: ما كانش توا رجعنا بالحق معناها حتى في الالوان مهدي الموضه معناها مش كان في لي فورم، حتى في لي كولور تبدلت المعطيات برشا. وحتى قبل فما الوان للنساء بركة تولت، وبداو يقربوا نساء ورجال في الموضه وفي الالوان وفي الستيل. اي حكينا على الشميز الكرويت نساء ورجال، حكينا على المراه والاوفر سايز. دونك قربنا لبعضنا، وهذه حاجه باهي باش حتى مراه وراجل هكايا اقل مصاريف يلبسوا مع بعضهم
4: معناها الشميز سورتو. وانا راها عينا الحقيقه واحده في نسني خولي شميز تاع بابا معناها ساعات
2: حتى لي فيست تو لي فيست اوفر سايز. انا بيرسونيلمون خديت فيست اوفر سايز تاعي 50 معناها مخليتها للخريف نلبسها مع بيول بلون من داخل الجين اسوسياسيون مزيانه واوتفيت يخرج من لا شيء معناها حوايج رجال.
4: بالضبط
2: رجعنا
4: حتى في الفريب الحقيقه ساعات نمشي وكل شيء ديما نعمل الاسوسياسيون هذيك، نمشي ناخذ من عند الرجال من بعد نمشي ناخذ حاجه من عند الصغار
2: زيد الصغار. اي
4: ساعات ناخذ حاجات من عند
2: سيرتو لي او
4: لي او صحيت لي او نتاع سيف ساعات نولي ناخذهم من عند الصغار ميم في لي بوتيك نبدا مثلا ساعات ندور في البارتي نتاع
2: بيل هلو كيتي معناه
4: نورمال
2: رجعنا للميلونج مع شميز بلونش هكا تولي تعمل.
4: انا قلت حتى في لي بوتيك ساعات نمشي للبارتي اوم خاطر نلقى عندهم لي بول اوفر سايز اللي تبدا الكوب نتاعهم بارفيت معناها، ولي كولور اللي نحب عليهم ومن غير موتيف برشا معناها تلقى حاجه كتيبه صغيره
2: باهي رمله. ونرجعوا لكم بعد شويه اكيد، ومهدي موجز 5:30 يقراها رمزي القلع، ورجعوا لكم بعد لحظات في ستيل بوتي.
8: ستيل اي بوتي،
9: ستيل اي بوتي،
8: ستيل اي بوتي، سحر اناقه ولمسات جمال، احدث الصيحات، اطلالات النجوم ونصايح الدون.
9: ستيل اي بوتي،
8: ستيل اي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في معتمد تذهب من ولاية تطاوين تدخلات مشتركة للجيش والحرس لتأمين التزود بالماء. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. وزير التعليم العالي الروسي يؤكد سعي بلاده لترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين والانفتاح على مقترحات تطوير العلاقات الثنائية. في أخبار العالم، مقتل 3 فلسطينيين واستشهاد 3 فلسطينيين في هجمات صهيونية على قطاع غزة. رئيس ترامب يواصل بناء قاعة الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا. وفرق إنقاذ أجنبية تصل إلى النيبال للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ بعد الفيضانات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم. كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.
1: كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
2: مواصلين معاكم في ستيلي بوتي الجزء الأخير حتى للستة تقريبا، ما زلت لنا 20 دقيقة باش نحكيو كذلك توب توندونس وباش نعطيو قبل ما نحكيو على سبور بتبيعة في الجزء الأخير، وأكيد برشا يستناو شنو هما ليزيكزارسيس اللي نجمو نعملوهم باش نحافظوا على سيلويت ضعيفة، وكذلك خاصة تور دو تاي نحكيو عليه بعد شوية. برشا نساء يحبوا يكون تاي نتاعهم تور دو تاي 38، هو الحقيقة صعيب شوية، أما ميساج تو بعد كوتش مهدي تويتي يعطينا أكثر تفاصيل وأهم ليزيكزارسيس اللي باش نعملوهم. لكن قبل هذايا رملة باش نحكيو عودة، تعرف السيدات اللي الأساتذة المعلمات اللي حتى اللي السيدات اللي يخدموا في البنوك باش يرجعوا للخدمه نتاعهم،
3: غونتخي نتاع
2: تقريبا

0: الناس الكل باش نعطيو كلك زاوت فيت. اخترت الحقيقه كلك زاوت فيت وانت اكيد باش تعاوني للي باش يرجعوا كما قلنا للخدمه نتاعهم. نبداو بالاوت فيت الاول. الحقيقه اخترت انا 6 يعني اوت فيت باش نبداو بهم السيزون. اللبسه الاولى هي بونتالون اون سوا، ينجم يكون اوفر سايز، ينجم يكون معناها متوسط نوار والا اوبرجين، معها بيول بلون سامبل. انت يظهر لي تحب الستيل هذايا. سوندال ولا اسكاربان وشوسور كما قلنا نوتخ، معناها اللون نختار
1: كان يفي فخي شويه بارده شويه خاطر مازالت الغونتخي وان شاء الله ربي يرحمنا بشويه برد
0: شويه. وي
1: شميس شميس من فوق والحاجه هذيا نورمال معناها تجي
0: هذيا تنجح معناها اللبسه هذيا سامبل
1: سامبل افيكاس.
0: فما زاد لي شورت مش القصار برشا، شورت اللي قريب للركبه زاد توندونس، ينجم يكون لونه بيج غريج هكا كيما الفيست نتاعي. مع شوميز بلونش فيها سانتور وتلبس معاه بتي طالون والا تلبس معاه صندال
1: دي صندال دي صندال اكزاكتومون
0: ناجحه
1: بارفي. هذا الكومبو مزيان برشا.
0: باه اختار زاده لبسه اخرى هو او ابوان كرافات، عرفتهم اللي فيهم يبدا طويل هكا. نجم تلبسوا كرافات كيما ينجم من تالي لي روبون هكا يهبطوا من تالي مع جين فونسي و بتي طالون نوار. نجم
1: اون اكسسواريس تو سا افيك ان ساك ا مان روج بارفي
0: جي بارفي. دونك اللبسه ولا اوتفيت الرابع هو بول كول بولو لارج زاد رجعوا بلو مارين والكول يبدا بلون هكايا مزيان، ومعه جوب ميدي بيج ومعه طالون
1: جي على الاخر حتى مارينيير حتى يبدا غيان معناها بلو وبلون البول.
0: اي البول
1: مزيان برشا
0: تنجح
1: معها ساعات زاد سي في فري بيان سور نحطوا البول هذاك هكا على الاكتاف. عرفتش كيفاش يتسمى هذاك؟
0: اي اي تربط على الاكتاف
1: يشوفوا
0: ولا بتيت فيست جين وما تلبسهاش تحطها على الاكتاف زاد تنجح
1: تنجح. وي
0: اي اللبسه الخامسه الشوميز ريال الفاموز شوميز ريال اللي نعرفوها البلو والبلون ومعها جين بازيك بلو مارين ولا فاتحه شويه ومع شوسير روج زاده دي حاجه
1: ولا
0: بالغين
1: زي
0: ولا بالغين روج
1: زاده.
0: اي خاصه كما قلنا استاذه راجعت قري دونك لبسه مزيانه
1: وكونفورتابل
0: كونفورتابل. اللبسه السادسه اخترتها بتبيعها هي البيتيت روب نوار. ما نجموش ما نختاروش روب نوار رغم اللي
1: ماست هاف
0: كيما قلت انت ميدي تبدا كلاسيك خاصه المراه باش تخدم ولا باش تقري ما تبداش تكون ميني تكون ميدي. ومعها بالرين روج ساك رافيا نوتر تختار اللون معها دي بيجو دوغي هكا كبار شويه نجم تنجح زيت
1: نجم تنجح. لا روب نوار يجي معها كل شيء غير ما نحنا والماتيير بيان سور معناها نتاعها مي لا روب نوار حتى مثلا دي باسكيت بلانش يجيو معاها تزيدها حتى ترينش كوت على البرد خاطر كيما قلنا سيزون باش تجي دونك يجي معاها بالغين اسكاربان كل شيء الحقيقه يجي معاها حتى لي اكسسوار معناها اللي في لارجون ولا في الدوري يجي معاها روب نوار انكونتورنابل الحقيقه.
0: دونك انا اخترت 6 اوتفيت. عندك شي ربما انت اختيار اخر لبسه اخرى؟ انا الحقيقه جين ما مشيتش معاه برشا معناها لي بونتالون حبيت ديما ان بونتالون هكا سواء بونتالون لين خيره.
1: باي توا نسمعو حكينا الاكثريه في الغونتري نتاع نسي والكبار وكل شيء نسينا شويه جينزي كما بكري حكينا على لي بونتالون بالون
0: اللي يرجعوا للفاك. اي بيان سور
1: اكزاكتومون اللي يرجعوا للفاك وكل شيء كما حكينا بكري على لي بونتالون بالون هذوكم زادا يجيو توا نحكيو زادا على لي بونتالون اون سوا اللي يبداو من لوطا فيهم الاستيك مسكر زادا هذوكم توندونس برشا. لي فولار زادا اللي يبداو في التاي بيان سور هذوكم توندونس كوا انكور لي جوب لي جوب الطويل بالكدا اللي يبداو ساتيني ولا ابوا ولا هذوكم زادا يجيو.
0: فما زادا لي جوب اللي طويل ويبداو دغوا طويل على الاخر معناها دغوا زادا مزيان برشا مع بيل بلون
1: هذوكم يجيو كيما قلنا معناها الجينزي الجماعة اللي باش يدخلوا للفاكولتي كيما العبيد اللي
0: مثلا باش يخدموا
1: تخدم في بنكا ولا جو سي با معناها يجيو عليهم الحقيقة. كوا انكور عملنا تور نورمالمون نتاعهم الكل. فما زيدا لي فيست سون مانش زيدا هذوك مع تحتهم تبدا اون شميز ولا حاجه.
0: فيست تقصد انت مانش امريكان حد الهوني مانش امريكان ايه. وساعات يبداو هكا في الميليتير في البيج وفيهم سانتور منهم فيهم زيدا حلوين برشا مع انجين
1: تحتهم شميز وجين لارج
0: ولا تنجم حتى طقسنا سخون حتى سي سي جولي افوار يبدا يبدا الفيست وحدها ومعها انجين ما غير شميز ما غير حتى شيء
1: بالضبط
0: تبدا هكا محلوله شويه مع بتي كولي
1: جي مزيان
0: جي باسكيت بلانش
1: اي
0: سي جولي aussi
1: exactement donc normalement درنا عليهم les tendances معناها اللي باش يجيونا bientôt
0: les accessoires كيما قلنا double XL هذوما هما اللي قاعدين الفوليمينول لي مونتر زاد aussi نجم انت تلبس par exemple اكسسوار كبير ومعاه مونتر ولا خاطر قبل السنوات اللي فاتت نلبسوا برشا دي اكسسوار في اليد اللي فيها المونتر
1: اصلا لي مونتر توا تبدلوا غيرمون ولاو اكثر ستيل براسلي ستيل معناها فينو اكثر ولاو حتى كي تحطهم مع دوتغ براسلي ما تظهرش معناها نفس ستيل غير ما اي يتلبسوا مع بعضهم وي
0: معناها يجي حتى مونغيلا مع حاجه سامبل ولا حاجه شارجي تمشي معناها توا قاعدين نلبسوا في اللي براسلي فين اللي تبدا روج فيولي والكل ولا تنجم تلبس مع حاجات كبار معناها شارجي
1: تنجم تلبس مع حاجات كبار دايوغ توا حكينا على لي مونتر فما نشوف برشا لي مونتر هذوكم سيربون
0: فما زادة لي مونتر ريفيير تلبس معها براسلي ريفيير زادة تبدا مزيانة
1: وي اي اكزاكتومون نسيدو معات حاجتنا على الاخر
0: هذوما اللي يسمعوا فينا هاكا خذوا فكرة وراي بتبيعة حاولنا نعطيكم أهم اللي زاوتفيت اللي خارجين توا في خاصة في الصيف حكينا في الصيف برشا حصص قبل اليوم حكينا على اللي بيس ماست هيف والحواج اللي ماست هيف في أوتون 2026 إن شاء الله الفكرة وصلتكم وعطيناكم حتى دي زاوتفيت نجموا مش حتى كل قطعة وحدة عملنا لوك كامل وحتى الشميز زابغ زادت نجم تنجح في الغونتخي معناها مع جوب مع بنطلون
1: تو جيت نقول لك حتى نسيت تو لينا نلبسوا لي كرافات
0: اي كرافات
1: ما شفتوهم معناها مع زيبر باغ اكزامبل كرافات في البوردو واو جيم زينا ياسر
0: اول ايميسيون عملت شميز معناها نص ماهيش يد كامله ولبست مع كرافات بربري عطات زاده مزيانه اي مع بنطلون جين وباسكيت
1: والله نعم وزيت ستيلي مدام
0: مرسي بوكو عايشك هذوما من الحاجات اللي حكينا عليهم نحكي توا اكيد رملة على التاي ويظهر لي انا وانتي في انا هكا في الكارونت في التاي وانتي ما نعرفش تحب تقول ولا لا
1: شويه في الصيف
0: زدت شويه في الصيف هو عاد ماكله توا بعد نشدوا الريقله ان شاء الله مع الغونتري واحد يرجع يتليها بروحه شويه كوتش مهدي مشكلة السيدات هي التاي اللي يلزم يكون صغير تاي 38 ماكسيموم تقول لك 40 هذا الماكسيموم معناها كيفاش شنو ما التمارين في الدار ولا في الصالة اللي نعملوهم باش نستحفظوا على اللي تايها 40 تقعد واللي زاد بصحتها شوية كيفاش شنو ما ليزيكزارسيس اللي تعملهم باش تنقص في الميزان وخاصة تور دو تاي اللي هو مشكلة تقريبا معظم السيدات
2: هو قبل كل شيء انت والمورفولوجي نتاع المورفولوجي نتاع العبد خاطر فما عامل وراثي في الليتاي فما بنات اللي هما تلقاهم ديما يعانيوا بال معناتها التاي ما يقعد كيما امها كيما جدتها فهمت عامل وراثي فما عامل وراثي وفما معناتها السمنه هذه تنجم بالنسبه لي هي في تتنظم في ماكلتها في التمارين انت قلت لي تمارين تنجم في المنزل تعملهم تمارين حركيه تتحرك ياسر لازم تتحرك ياسر وفما تمارين اللي هما بنا سهلين تنجم تعملهم 10 دقائق 15 دقيقه في الدار
0: كوتش فما شكون من السيدات تقول لك انا نمشي برشا نعمل اكثر من 30 مينوت بار جور في الشارع نمشي نقضي نمشي لصحابي اسكو المشي هذاك سبور ولا سبور يلزم مشي سبيسيال وما لازمكش تقف وتقف مع كل عبد يعرض قدام كل فيترين هكا ولا
2: هو بالنسبه للمشي راهو معناتها سبور معناتها فما فما تطور معناتها من المشي جري بعديك تولي هارولا فهمت. أن احنا بالنسبة لنا احنا كديزاتليت معناتها ما نحت... المشي نشوفوه رياضة معناتها رياضة المشي.
0: اي اما مشي معناها تخرج تقول انا باش نعمل مارش ما نقفش ما نخزرش يلزمني نعمل 30 دقيقة مشي سونزاري ولا خاطر كان باش تقف الكل ما عادش فما حتى بيان فيه في المشي هذاك.
2: والله تنجم تولي بالوقت مثلا تعمل 30 دقيقة ماشي ما توقفش
0: ما توقفش فوالا انا نحب نحكي على
2: اي مثلا 15 دقيقة ماشي ما توقفش
0: ينقص هذاك من البوا
2: ينقص بيان سور ينقص وزيد عنده عامل ذهني كبير ياسر
0: تحكي رياض. على المود على الانسان يبدا متفرهد الكل عن المزاج وفما زادة نحكي كذلك على في التمارين في المنزل شنو ما اللي نجموا نعملوهم باش فما شكون يقول لك انا معناها نعمل تمارين سهله بالكرسي مثلا نقعد ونقف كيما سكوات نقص هذيك في الكرش ولا
2: هو قبل ما تبدا في التمرين لازمك الحمايه تسخن بالقد اوكي لازم 5 دقائق حمايه على خاطر فما ديفوت يتيحوا فيهم اللي هما ما يسخنش ومن بعد يعمل دي زيكزيسيس في وسط المنزل اللي
0: حتى امرأة تقضي تقضي في الدار قامت مثلا 9 متاع الصباح قضت الدار في 10 دقائق 20 دقيقة وتبدأ سبور ما هوش أحمي ذاك الدورة في الدار يزم تمرين أخرى باش تحضر روحها للي
2: شو هو الحقيقة ما هوش أحمي
0: يزم كل حاجة وحدها فما زي تقول لك أنا نقضي عندي ساعتين ويفور والعرق والكل ديجا هذا سبور لا سي با سا
1: لا سي با سا أنا واحدة من الناس با اكزامبل كي نجي باش نمشي للسالة نعرف اللي با اكزامبل عندي ليك داي اللي هو باش نعمل لي جامب لي جامب ريالمون لازمني نسخن قبل سينو بعد ندخلوا في ديشيرور مسكولير والحاجات هذوك
2: صارت لي قبل انت والبلانينغ
1: نتاعك خاطر انا صارت لي قبل الحقيقه
2: معناها انت والبلانينغ على خاطر البلانينغ نتاعك اللي انت باش تعمل 30 مينوت سبور 45 مينوت سبور اوكي اما غير هذا ما هوش احنا انا بالنسبه لي
0: شنو هما اكثر تمارين ربما اديكوا باش ينقصوا في الكرش ويعطيوا كما قلنا
2: والله هو نورمالمون معناتها فما فما فما برشا تمارين تنجم تعملهم اما لازمني نوريك معناتها دي زيكزيسيس هنا ما نجمش اما راهو
0: شو ما ليفي دو بي هكا ليفي دو بي كل ساق وحدها تخدم اكزرسيس باغ اكزومبل 15 فوا 4 هكاك
2: 3 فوا 10 3 فوا 15 البلانك زاد كيف كيف تنجم تعملها تبداها ب 1 مينوت معناتها تولي 2 3 شوي بشوي فما لي زيكزيسيس تنجم
0: التابي تعاون التابي تعاون في
2: تابي رونو
0: لا مش تابي رولون تابي اللي تفرشها اللي ما عندوش تابي اللي في الدار ويعمل حركات ينجم ينقص
2: تعاون بيان سور تعاون
0: معناها تحط هكا الكتف وتمشي للساقين برشا مرات سيري نتاع دي زيكزيسيس لوفي برشا مرات تنجم هذيك تنقص في الكرش
2: بيان سور تنجم هو بطبيعته عباره دي كالوري معناتها قاعده تحرق فيهم انت بالنسبه لك انت الكرش هذاك اما راهو باش نكونوا واضحين لازم تحط 30 مينوت معناتها رياضة مش راهو تعمل اكزرسيس ومن بعديك تمشي تقضي وتعاود ترجع
0: 30 مينوت على رياضة
2: على فيل
0: باهي والماشين لي ماشين اللي في القاعات في لي سال دو سبور يعاونوا زادا كيف كيف
2: يعاونوا بيان سور فما الفيلو فما
0: الفيلو يعاون ابروبو كوتش الفيلو باهي يقولوا هو ان سبور كومبلي الفيلو راهو يخدم البدن كامل الكرش الساقين اليدين كل شيء
2: الفيلو يخدم نص البدن اللوتان نص الفوقاني ما نصورش كان يخدم برشا
0: ما يخدمش
1: فما دي كور في بال يعملوهم
2: ار بي ام
1: هذايا كور بالبسكليت معناها يخدم بدن كامل الحقيقه خاطر في طلوع هبوط تتحرك ومام طون تزيد في الفيتيس تنقص انا واحده من الناس قبل كنت ديما في الكور هذايا
2: بادي كومبا بادي بامب هذوما ديكور اللي هما يخدموا البدن كامل
1: اكزاكتومون
2: اما معناتها كي قلت لي في المنزل معناتها ما تنجمش تخدمهم وحدك، كل شيء كان تحل تلفزة
0: اي تبدا وتوا هكا توا على اليوتيوب تنجم تحل
2: تبع ليزيكزيرسيس وتبع 30 مينوت 30 مينوت دي زيكزيرسيس قدامك التلفزة توا ولاو دي فيديو
0: دي فيديو
2: دي فيديو
1: تاع 30 مينوت بيريود الكوفيد الحقيقة البيريود هذيك كلنا ولينا نترينيو بالدار يعني نذكر روحي ببز دماغي ما نطلع نهبط اي حاجة نلقاها قديم دي زيلاستيك غيرمون زيادة باش تنجم تسخن
0: لي سوليسيون موجودين اما ديما الواحد ماذا به في سالة مع جروب على الأقل فما انكوراجمون مش كيما في الدار وحده باش يعمل 10 دقائق
2: 13 ما يقلق فما عباد اللي هما يقلقوا يحبوا نيس ديما في لونترينمون مثلا يخرجوا مثلا حتى كي مش يخرجوا برا باش يجري ولا يتمشى لازم نبدا جروب ولا حتى عبدك هو مع بالنسبه لي
0: المسكيلاسيون معناها عندها دور عندها افيل على الكرش ولا لا جست على لي بغا وعلى الكويس
2: المسكيلاسيون انا نشوف المسكيلاسيون راهو كي تخدمها وانت ما خدمتش دي زيكسيس اللي هما يحرقوا دي كالوري قبل نجم تحطك في نفس البوا معناتها ما تنجمش تنقص
0: ما تنقصش المسكيلاسيون تنقص من الميزان ما تكبس جست تكبس لي ميسكولا
2: هذيك الفوت اللي يقعوا فيها برشا
0: وكوتش فما برشا يقول لك المسكيلاسيون لو جور انك تبطل بعد جمعتين ثلاثه كانك ما عملت شيء معناها يلزمها اونتروتيان يلزم العبد يقعد ديما طول حياته مسكيلاسيون خاطر لو جور باش لو ميسكولي ترخفوا وترجع زيرو صحيح ولا لا
1: مش بونس با جمعتين ثلاثه نتصور اكثر
2: هو راهو باش نكونوا واضحين العمر عنده دور كبير
0: مش كيما معناها جون في 20 ans كيما اون فام 40 45 ans معناها ديما الريلاشمون تاع الميسكل يصير للي اكبر في العمر هكا
2: وينصحوا به اللي هو بعد ال 40
0: لازمك مسكيلاسيون باش خاطر حتى على العظم لي زوس يلزمهم يقعدوا فوق
2: ويلزمهم مسكيلاسيون بعد ال 40 على خاطر كوميم البدن يبدا بشوي بشوي
0: فما غولاشمون فما الماس اوسوز تنقص فما برشا حاجات دونك نصيحتنا للسيدات اكثر من ال 40 سنه المسكيلاسيون هو حل باش النهار اخر تيفيتي فما تعرف
1: حتى البيلات
0: اي حتى البيلات فما هشاشة العظام فما لا قدر الله مرأة معناها تقضي تير لها فو موفمون تنجم تكون تكسيرة دونك لا مسكيلاسيون سي ان سوليسيون
2: هو برشا وليو هاربين الزيكزيرسيس اللي هما يرتحوا الذهن اكثر العمل الذهني
0: معناها تحكي على اليوغا
2: اليوغا البيلات على خاطر
0: اي اما ما ينقصوش في البوا هكا راه
1: اليوغا اليوغا لي
0: يوغا جوست ريلاكساسيون
2: اما كي نركزوا في التمارين نتاع معناتها باش نقص الكرش وهذيكم حاجات اخرين هذاكم دي زيكزيرسيس تنجم تكون بالنسبه للمراكي الراجل الزوز كيف كيف
1: والبيلات رانفورسمون موسكولير راه هو حسب ما نعرف ما ينقصش برشا غير ما في الوزن مي بلوتو كابسين اكثر معناها
0: ونسيت توا ماشيين للكابسين اكثر الحقيقه اكثر من تنقيس لو بوا هذا هو كوتش مهدي بالنسبه للزيكزيرسيس واهم حاجه هي الليجين دو في هي الماكله زاده حاجه امبورطون مش سبور وحده راهو يعمل
2: 30% زاد كيف كيف
0: حتى النوم زاد مهم
2: كيف مع بيد اللي هما زاد خطر الاعصاب نتاع الجسم راهو مربوطه كل شيء مربوط ببعضه معناتها فما عباد اللي هي ساعات تحطها باش تعمل ديزيكزيسيس ولا باش تترينا تلقى ما الجسم ما يجاوبش
0: جمع. وأهم حاجه حكينا قبليك على الماكله زاد امبورطون انه تاكل ثلاثة وجبات في النهار الكلونوتاج بين الماكله والماكله ذاك زاد يسمن ويعمل الكرش في الحقيقه
2: هما برشا عباد اللي هما عملوا صيام متقطع
0: ناجح راهو صيام متقطع والله بيرسونيلمون عملته وناجح وان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل لازم ما 16 ساعه سي ام بي ديفيسيل الحقيقه مي اللي عنده قلايب هكا ويحب
2: اللي عنده قلايب
0: ينجم يصوم 16 ساعه وبيني فيك وافيكاس الحقيقه جربته انا يعطيكم الصحه شكرا لك رملة الشرفي ميرسي بوكو وان شاء الله ذكرنا بالاتوليه نتاعك وشفنا اليوم ياسر دي شابو تخي توندونس
1: هذيا حاجه من الحاجات اللي نعملوها في لوليتا تايملس لاتوليه سي لوليتا تايملس نعملوا لي فيتمون نتاع لي زيفينمون وكل شيء وبيانتو اوت كوتور اي اوتر
0: ان شاء الله بالحظ الموفق. ديما نشجعوا هكا لي جون اللي عندهم دي براند توينسا. يعطيك الصحه رمله، شكرا ليك كوتش مهدي، يعطيك الصحه هكا عطيتنا نصايح للسيلويت نتاع النساء اللي يحبوا يقعدوا زفيلت، واللي احنا حكينا على برشا اللبسه وتوندونس يلزمها زاد بدن ويلزمها سيلويت وتضحيه زاد برشا دي ساكريفيس باش المراه تحافظ على وزن معين. يعطيكم الصحه الناس الكل، شكرا ليكم. هذه كانت اخر حصه في شبكة بتبيعة صيف 2026. إن شاء الله نتلقاو في مواعيد قادمة. أنا نتلقى معكم مش بعيد برشا غدوة إن شاء الله، نرجع لكرة السلة غدوة ماتش تونس أكيد جنوب السودان في الباسكت إن شاء الله مربوحة. البارح خسرنا، ربحنا ماتش خسرنا ماتش، إن شاء الله غدوة الأمل الأخير المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله نربح غدوة. ذكر الماتش السبعة تلقوه على موجاتنا. شكرا نجم الدين في الكوتي تكنيك، صديقتي خيرة يعطيك الصحة تعاون فينا كل أسبوع. بعد شوية تجيكم شيمة في أرجي معاك، نتلقى إن شاء الله في مواعيد قادمة. باي باي نسكل، إلى اللقاء. ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، كون مزيانة كل يوم، كن مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي. إذاعة الشباب من تونس، الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك.
3: ارجي معك
2: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك.
0: ارجي معك وين ما كنت، موجتنا تلقاك في ارجي معك.
4: موجتنا تلقاك في ارجي معك
0: مع شيماء.
5: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد استثنائي من إرجي معك نجيكم من توا حتى للثمانية ونص في تعميد للزميلة ألفة الوسليتي. دوك فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، رفقنا في الكوتي تكنيك نجمة جيم بن سلم تحياتنا، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. مجموعة من الفقرات، مجموعة من الضيوف يكونوا حاضرين معكم في هالعشوية، نتونسوا بكم ونتونسوا معكم من خلال مجموعة من الفقرات ومجموعة من الضيوف. في آخر البرنامج بالنسبة لليوم نختم بفقرة نجوم الكاسيت، نعطيكم ديزانديس في علاقة بالمورسو اللي باش تسمعوه في آخر البرنامج، ونحكيه على أغاني لاقت نجاح في مواسم صيفية تعدات. ومن بعد نعطيكم ديزانديس في علاقة بالمورسو تاع اليوم، المرسو اللي يلقى نجاح كبير كبير. توا تفاصيل كل يجيكم بعد شوية في فقرة نجوم الكاسات، استنوا فقرة الجيشي وفقرة زادة الفوكوس، من غير ما ننسوا إن نعمل زادة طلع على حويل الطقس بالنسبة لليلة وبالنسبة للأيام الجاية. هذا وأكثر، يستنى فيكم من توا حتى الثمانية ونص، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: شيرين اللي قابل حبيبي توصلنا للستة والثلاثاشن دقيقة. هلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. نجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. طب بعد نعملوا طلع على لي كومنتير اللي قاعدين يوصلونا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. توت سويت احنا باش نبداو مع أولى الفقرات مع الفوكس.
1: فوكس
0: توت سويت باش نحكيو على حملة خاصة بالعودة المدرسية تحت عنوان عاون بالقليل باش تفرح كل صغير من تنظيم الهلال الأحمر التونسي. الهيئة المحلية بالزهرة يحضروا بحضينا في الاستوديو ملك الكامل ونور بن عبد الله معموها باش نزيدو ناخذوا أكثر تفاصيل. نور أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا شيماء،
0: مرحبا.
2: الحمد لله عايشك. ميرسي على لوبورتونيتي كالعاده اللي تعطيو فينا تعطيو هنا باش نعرفوا لي زاكسيون تاعنا كدي جون. جينا اليوم باش نحكي لكم على العوده المدرسيه كيما كل عام. يجي سنه في نسختها نمر 11 من تنظيم الهيئه المحليه بالزهره اللي هي الاحمر التونسي تحت عنوان عاون بالقليل باش تفرح كل صغير. واللي فيها باش نلموا التبرعات في شكل دي فورنيتور سكولير باش نعاونوا بها الصغيرات اللي هما اولاد العائلات التلامذه اللي موجودين في الباس دو دوني نتاع الهيئه اللي يسكنوا في مدينه الزهرة بمختلف معناها البلايس اللي فيها. واللي عنا تقريبا توا 80 تلميذ باش نعاونوه، لكن كما العادة معناها احنا نبداو ب 80 ونوبغ
0: نجم تكبر أكثر
2: بالضبط.
0: والمستويات التعليمية،
2: المستويات التعليمية عنا بالتحضير حتى للباك،
0: بالتحضيري حتى للباك. أيوة. ونحكيو على 80 تلميذ بمختلف المستلزمات من المنديلة للكرتابة للكرارس للكتب، المستلزمات الكل اللي يستحقها أي تلميذ بالنسبة للعودة المدرسية. الأوبجيكتيف الأول اللي هو 80 تلميذ، معلش ليه نخلطوا الأوبجيكتيف هذي ونزيدوا نفوتوا الحملة ملك بديتوها على بكرية من أوت أول أوت؟
3: الحملة بدينا نحضروا فيها من أول جويلية وبدينا نلموا في التبرعات من أول أوت، وإن شاء الله بشي تواصل جمع التبرعات حتى 5 سبتمبر باش يكونوا المتطوعين نتاعنا ان شاء الله موجودين قدام مكتبه في الزهره بحذا رونبوان الكمانجه كل يوم من 7 نتاع العشيه حتى 10 نتاع الليل. يلموا في التبرعات اللي ان شاء الله العباد باش تعطيها للتلامذه هذوما باش نجموا نلموا لهم كراتب ان شاء الله ويبداو العوده المدرسيه كيما اصحابهم.
0: وبديتوا تقدموا في الحمله التبرعات؟
3: اي بدينا تو عندنا برشا عندنا ايامات من اللي بدينا نلموا في التبرعات والحمد لله فما اقبال من عند العباد وقاعدة العبيد تقدم معناها قاعدة تتبرع باللي كل عبد باللي يقدر عليه، اللي يتبرع بكراسة اللي يتبرع بستيلو. وإن شاء الله بشوية بشوية نلمو تبرعات اللي احنا حشنا بها باش نوصلوا نلمو كراتب 80 صغير اللي احنا حشنا اللي احنا باش نعاونه.
0: دونك انتم موجودين في مكتبه وين رونبوان الكمانجا في مدينه الزهره انطلاقا من 7 نتاع العشيه حتى 10 نتاع الليل. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ولاد الزهره ولاد الضاحيه الجنوبيه الكل ويحبوا يحطوا ايديهم في الخير، ما عليهم كان يتوجهوا وين انتم موجودين. كل قدير وقدره، كل انسان باش قادر انه يعاون، مش ليسونسييل باش تعاون بكرتابه كامله بمختلف المستلزمات، كان في مقدورك يا حبذا علاش ليه نداء زاده لي غروسيست اللي يساهموا برشا في حمل مليت العودة المدرسية. كل قدير وقدره، كل إنسان باش قادر إنه يعاون، نعرفش يشري فورنيتور الصغير ويقرأ سيبو في كتاب في زوز في كراسة في اثنين رو أي حاجة باش تقدمها أعرف ليه باش تمشي لمصلحة مستقبل التلميذ باش يكمل القراية متاعه. ونظن إنه صغيرات الكل يرجعوا يقرأوا في نفس الظروف وفي كل مرة. وأنا من خلال الفترة هذه الكل حقيقة عطيت أولوية كبيرة للحملات الخاصة بالعودة المدرسية باش الناس الكل تاخو الحظ متاعها في التحذيرات، والمستمعين زادة والمواطنين يسمعوا بالحملات هذوما ويلقوا الوقت حتى هما باش يساهموا فيهم. الوبجيكتيف 80 صغير من التحذيري، حتى التحذيري راهو عنده مستلزمات يا جماعة، عمل كيكة برشا مستلزمات
2: هما معناها يستحقوا زادة فورنيتور وحتى للباك. وديما معناها كي نفضلوا حاجة نعطيو حتى لجماعة الفاكولتين نفكروهم مثلا بكرتابة بشوية أوراق هكيكة. وديجا بار الستاند اللي عندنا في المكتبه هذيا فما زاد دي بوكس محطوطين في 4 مكتبات في الزهره، زوز مكتبات في الزهره ليسي، مكتبه بوكس في مكتبه في نخيل الزهره، ومكتبه في الزهره فين نلقاو فيها 4 معناها كل مكتبه فيها بوكس في اللوغو نتاع الهيئه نتاعنا. كي تمشيو معناها تشري والصغاركم وماذا بينا معناها تحط تفكروا في حاجه هكا تحطوها في البوكس هذيك باش نعاونوا بها زاد الصغيره.
0: انا متاكده اللي برشا تويسه قاعدين يسمعوا فينا يستنوا باش يسمعوا عليها حملات كيما هكا، وفي كل مره يخموا باش يعاونوا انهم يساهموا في انهم يضمنوا انه الصغيرات كل يرجعوا يقراوا ويرجعوا العوده المدرسيه في نفس الظروف. ان شاء الله ربي اكيد يعطيهم الوقت الطيب وبالتوفيق والنجاح للصغيرات الكل. يعطيكم الصحه انتم، ان شاء الله ربي يبارك لكم. نعرف برشا مجهودات، شكرا لكم، وتحياتنا لكافه اعضاء الهلال الاحمر التونسي الهيئه المحليه بالزهره. شكرا لكم ملكه الكامل ونور بن عبد الله. معكم انتم حكينا على حمله خاصه بالعوده المدرسيه، حكينا على ليديسيون 11 تحت عنوان عاون بالقليل باش تفرح كل صغير. ان شاء الله صغيرتنا الكل يرجعوا للعوده المدرسيه وهما فرحين وهما عندهم المستلزمات الكل اللازمه للعوده المدرسيه. دوك احنا مكملين معاكم في ارجي معاك حتى للثمانية ونص. بعد شويه نعمل طلع على لي كومونتير اللي قاعدين يوصلونا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، وبعد شويه زيدا نبدا نعطيكم اول انديس في علاقه بفقره نجوم الكاسات، الفقره اللي نختموا بها ارجي معاك. دونك نحكيوا على اصدار غنائي ونحكيوا على غنيات لقات نجاح في مواسم صيفية اتعدت. دوك احنا مكملين معاكم الفقرات الضيوف في الموسيقى، اكيد حاضرة معاكم امتياز ما تبعدوش.

0: معك
1: إذاعة الشباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك عند الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار
4: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد التعبئة وتوفير أسرة لواء بالمستشفيات فيما تمديد تذهب من ولاية تطاوين تدخلات مشتركة بين الجيش الوطني والحرس لتأمين التزود بالماء 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد وزير التعليم العالي الروسي يؤكد سعي بلاده الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين والانفتاح لمقترحات تطوير العلاقات الثنائية في أخبار العالم استشهد 3 فلسطينيين في هجمات صهيونية على قطاع غزة ترامب يواصل بناء قاعة الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا وفرق إنقاذ أجنبية تصل إلى النيبال للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ بعد الفيضانات هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 اللقاء
0: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com

0: الشباب عبد المجدك تسمع صوتك
1: ارجي معك
0: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: موجتنا تلقاك في ارجي معك
0: مع شيماء
2: ارجي معك

0: الشباب عند الموجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك.
1: رجعنا لكم بعد موجز أخبار الستة ونص. أهلا وسهلا بالجميع تسمعوا في إذاعة الشباب. نحط نذكركم بحالة الطقس بالنسبة لليوم وين يتميز وتميز بسحب قليلة على كامل البلاد. تكثفت تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة

يا أمتار تتفرع آخر النهار نحو جهات الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في انخفاض طفيف، تراوحت القصوى عامة بين 37 و42 درجة وتوصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي. البحر عامة مضطرب، فمحليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة ليلة اليوم، ليلة اليوم تتميز بظهور سحب محلية كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل، ومن بعد تكون السحب عابرة بأغلب المناطق. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبأقصى الجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات. احنا بعد شوية باش نعمل بكم دورة الحقيقة، قلت علاش ليه ما نحكيوش على العادات والتقاليد اللي تجمع شعوب البلدان العربية في الصيف. دوك عندنا برشا عادات وتقاليد جمعنا، ومن بعد نحكيو التفاصيل الكل فيما يخص الحاجات المشتركة بين الشعوب البلدان العربية في الصيف. سينو توت سويت نعطيكم أول انديس في علاقة بفقرة نجوم الكتات، الفقرة اللي من خلالها نحكيو على نجاحات فنية غنائية في مواسم صيفية سابقة. اليوم المرسل اللي باش تعرفوا عليه في آخر إرجي معاك نحكيه على أغنية إصدار سنة 1999. طب بعد شوية نكمل لكم لي دوز أنديس أخرين اللي باش يقربوا لكم برشا في علاقة بالمرسل اللي باش نحكيه عليه اليوم. ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع. توت سويت احنا باش نعملوا أن كود كور، كي نقولوا صيف ونقولوا مجموعة من الأغاني اللي ذكرنا بال نسمة متاع الصيف وبالأجواء الصيفية. توت سويت نمشيو مع مورسو، نتصور برشا منكم تحبوه وبرشا منكم تطلبوا فيه. دونك نمشيو مع وردة الجزائرية في بتوانس بيك.

واحنا متونسين بيكم ان شاء الله انتم ما زاد تكونوا متونسين بينا. اهلا وسهلا بالجميع. اعلنت الشركه الوطنيه للسكك الحديديه التونسيه عن الشروع بدايه من 1 سبتمبر 2026 في بيع الاشتراكات المدرسيه والجامعيه للموسم الدراسي 2026-2027 المخصصه للتلاميذ والطلبه والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط احواز تونس واحواز الساحل. تشمل هذه الاشتراكات خطوط احواز تونس وهي تونس الرياض، تونس بوقطفه، تونس القبيعه، الى جانب خط احواز الساحل سوسه ببجديد المنستير المهديه، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط. وبالنسبه الى احواز الساحل تتوفر الاشتراكات بمحطات سوسه ببجديد والمنستير والمكنين والبقالطه وطبولبه والمهديه. وافادت الشركه الوطنيه للسكك الحديديه بانه الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلاحيه بداية من تاريخ تسلمها، وإنها تخضع ساعة زادة لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. وتتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلومة الاشتراك دفعة واحدة ولا زادة على أقساط. فيما يخص شروط السن، حددت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية دونك الحد الأقصى لسن المشتركين في 23 سنة بالنسبة إلى التلامذة و33 سنة بالنسبة إلى الطلبة المتربصين بمراكز التكوين المهني. وتختلف زادة الشروط حسب المستوى، ويبلغ الحد الأقصى للسن 23 سنة بالنسبة للمستوى الأول و30 سنة بالنسبة للمستوى الثاني و33 سنة بالنسبة إلى المستوى الثالث. هذا فيما يخص السن بالنسبة للمتربصين بمراكز التكوين المهني. دونك احنا كاملين معاكم في ارجي معاك حتى للثمانية ونص. نذكركم في اول هنديس قدمناه في علاقة بفقرة نجوم الكاسات نحكي على مورسو كان صدر سنة 1999. قدموا لكم ثاني هنديس انه نحكي على فنان مصري. بعد شوية نقدم لكم لو تخزيم هنديس اللي بش نقدم لكم برشا ويسهل لكم برشا انكم تطلعوا المورسو اللي بش نحكي عليه اليوم في نجوم الكاسات. نرجع نحن مع الموسيقى ذي رامي عياش في بنت الجيران، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، ومي لبيدي واعزمها عالرقصة وبسري بو

رجعنا لكم 7:19. أهلا وسهلا بالجميع، تسمعوا في إرجي معك من إذاعة الشباب. هي زينة طريق السلام عليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. بعد شوية الموعد مع نشرة أخبار 7:30، نرجعوا لكم بعد وبفقرات نجوم الكاسيت وفقرة نجوم الكاسيت، دونك نحكيوا على نجاحات فنية في مواسم صيفية سابقة. نعاود نذكروكم باللي دوز انديس اللي قدمناهم لكم في علاقة بمورسو اليوم، دونك نحكيوا على مورسو اصدار سنة 1999 ولفنان مصري. طبعا نقدموا لكم لو تخوازيام انديس، دونك بعد شوية الموعد يكون مع نشرة اخبار 7:30 وتستناو معها توب سبور واخر اخبار الرياضه الوطنيه والعالميه ومجله العاب المتوسط انطلاقا من 8 متاع الليل. اقعدوا معنا ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: إنرجي معك
1: إذاعة الشباب عبد الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك
1: العائلة
3: العائلة
1: هي اللي تلم وتجمع وتضم
3: تجمع وتضم
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
3: ومحبتها جمعتنا
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
3: وبسحرها شدتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا
1: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح تشارك الآلام وتفتح الآمال
3: في كلمة
1: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعة شباب من تونس
0: عبد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: نشرة الأخبار
5: أكثر من 15 مليون كتاب للسنة الدراسية المقبلة دون تغيير في العناوين تواصل عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية وضمن فعالية النسخة الخامسة للقمة العالمية للشباب بروسيا وزير التعليم العالي الروسي يؤكد السعي إلى الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين السلام عليكم كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي أهلا بكم أفادت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه مشيرة إلى أن نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت نحو 93% ليلى مجهد والورقة التالية
6: أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين وفي الأسعار والأسبوع المقبل كل العناوين تكون متوفرة أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود أن نسبة المبيعات في الجهة بلغت 65%
7: بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة بالإضافة إلى مليون ونصف نسخة من المخزون الاستراتيجي أي بمعادل 15.5 مليون نسخة تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعتهم وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90% وبلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70% من هذه الكتب وبلغت اليوم هذا نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65% من النسبة بتاع المبيعات المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية وبدأت توا المبيعات في المستوى الجهوي في نهاية الأسبوع القادم كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي السنة هذه حافظنا على نفس الكتب نفس العناوين حافظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب الكتب إن شاء الله تكون متوفرة
6: من جهة أخرى أكد كريم داود أنه تم تطوير تطبيق أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولاية الجمهورية بنفس الحصص
7: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني باش يطور تطبيق اسمه أبحث عن كتاب يستعملها الولي ينجم يدخل للموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي يقوم بعمل تنزيل لهذه التطبيق على الهاتف الجوال ينجم يبحث عن الكتاب في أقرب مكتبة نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحصص الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11% تطورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة الطباعة وهي حصة محترمة جدا جدا ولم تشهدها من قبل
6: وبالنسبة لضعاف وفاقدي البصر من تلاميذ البكالوريا المكفوفين لأول مرة يتولى المركز الوطني البيداغوجي من خلال وحدة طباعة البراية توفير كتب خاصة بشعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ المتصرف المفوض بالمركز الوطني الوطني البيداغوجي كريم داود.
7: بالنسبة لضعاف وفقد دي البصر عندنا واحدة متاع تباعة لتقرية البراي، اثناء ثم بشرة أنه بالنسبة لهذه الفئة من أبنائنا التلاميذ ثم اثناء شعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف أول سنة عندنا شعبة رابعة باش يجتازوا أبنائنا التلاميذ من ضعاف وفقد دي البصر امتحان البكالوريا، وإحنا مكبين الآن في مستوى المركز الوطني لتوفير كتب خاصة لأبنائنا التلاميذ باش يكون عندهم نفس تكافؤ الفرص كيف وكيف تسلم بالكل ويعديوا في أحسن الظروف إن شاء الله.
5: وزارة التربية تؤكد أن عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية متواصلة ولم تحدد بسقف زمني، وفق المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية.
4: بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات موجهة للتلاميذ كذلك للأولياء وللمدرسين وكذلك للإدارة، أن الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم، الأبناء كيف باش يكون عندهم الفضاء متاعهم باش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف بالسيرة بالدروس، كذلك المدرس باش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، ربما يقعوا بعض الصعوبات يقرأوا أكثر. راهي هي عمليات دقيقة تعتمد على الترابط البيني، فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية، ربما أحيانا تقع بعض الإشكاليات عنا شوية، فمع عباد اللي تقع عندها صعوبة في الربط بشبكة الإنترنت في التحقق من رمز الدخول، هذكم كل حاجات لازم يثبت فيهم الولي ولا التلميذ. العملية باش تكون مفتوحة حتى التوا، فمش ذات ليميت يربطها سيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى التوا مفتوحة العملية دي ما فيها حتى إشكال.
5: أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياضة الأطفال نبيها كمون أن الإقبال على عمليات تسجيل الأطفال محتشمة لحد الآن متوقعة أن ارتفاعه بداية من سبتمبر القادم.
8: الإقبال إلى يومنا هذا إقبال محتشم، ولكن ما نجموش نحكم عليه، الأولياء يتحركوا بعد 1 سبتمبر، ولكن متفائلين خير. بالنسبة للأولياء نجلب انتباههم، مش كل رياض هي رياض مرخصة، مش كل رياض هي رياض قانونية. قبل ما تسجل ولدك ولا بنتك في أي روضة تأكد إذا الروضة هذه قانونية. كيفاش تتأكد؟ كل روضة قانونية لديها وصل إيداع، لابد أن يكون على مرأة كل اللي جايين يحبوا يسجلوا صغارهم، وتمشي وتحكي مع المسؤولة غديكة وتفهم منها شنو تصوراتها وانت شنو طلباتك، تدخل المحل وتشوف إذا كان هو محل نظيف فيه اللي لازم الصغير يحتاجه. ما نسجلوش أولادنا على خاطر شفنا تصويرة حلوة ولا طاولة حلوة، لا، نتأكد أولا من قانونية الروضة هذه، لازم يكون عندها تأمين أمبو، لازم يكون فيها الإسعافات الأولية، وللولي الحق في الاتجاه. إذا كان هالروضة هذه لا تملك كل هذه المستندات ما تسجلش ولدك، لأنه تحط ولدك في خطر. ما نخليوش البهرج هو اللي يجلب له، نخليه الأصل هو اللي يجلب له.
5: استعدادا للعودة المدرسية، عد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا في مجال السلامة المرورية، وفق رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي.
9: في إطار العودة المدرسية يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور عبر فروعه الإقليمية بإعداد وتنفيذ حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور، كما تم إدراج تحديد

0: تسهل اللي يقيد تويكا صغيرات تفرهدوا مشاو للبحر. نعرفوا احنا اللي بعد الراحه المطوله الصغير ينجم ينسى برشا حاجات قيد بشي يعمل طلع على نصوص. ما قلناش انه يسبق برامج رسميه ويقرا بالمسبق.
1: بالخاص تلمت الاقسام النهائيه تحس التلميذ يسعى كونه باش يشوف دروس خصوصيه فصعب يقرا في برشا مواد قاعد يحضر العام الجديد.
2: لا في العطله لا ما نحبس نحنا في العطله نحبس نقرا جديد وقبل ما نرجع نقرا امي بس خليني شويه فرنسي شويه حروف وبعدنا ندخل نقرا سنة السادس.
3: انا بديت نقرا الجمعه هذه وخذيت الادوات بديت نقرا نعمل في مراجعات صغيره للحساب وللقاء.
4: ومن جانبه راى الناشط في الاعلام التربوي طارق القلعي ان الدروس الخصوصيه ما قبل العوده المدرسيه تستنزف طاقه التلميذ الذهنيه.
5: هؤلاء التلاميذ في حاجه اكيده الى الراحه والعطله هي عطاله مدرسيه يلزم يرتاحوا ليه ما يقوم به الاولياء الان والبعض المعلمين وبعض الاساتذه. وهذه المنصات هو اغتيال للطفوله حينما يعود بعد العطله التي قضاها في الدراسه هو سيعود الى المدرسه منهكا سيفقد الشغف. فلنترك الطفل يرتاح في عقله ياخذ راحته يقرا يطالع يشاهد افلاما يتجول مع عائلته وقتها يدخل المدرسه وهو متشوق الى المعرفه والى التعلم من جديد.
4: رئيس جمعيه الاولياء والتلاميذ رضا الزهروني اعتبر الدروس الخصوصيه انهاكا لميزانيه العائله واثقالا لكاهل المتعلم.
6: هو كلفه كبيره تتحملها العائلات كلفه ماديه اثقال كاهل المتعلم على خاطر وقت نشوفوه يقرا السنه الدراسيه مقاش طولها 9 شهور ولا طولها 12 شهر والزمن المدرسي مثقل وهو حاجته بزمن اجتماعي ضروري يعيش فتره الطفوله نتاعو كما يجب وحتى الفتره نتاع المراهقه.
4: هذا وقد اعتبر عدد من الاخصائيين ان الاعتماد على المراجعه الذاتيه وتنظيم اوقات النوم والروتين اليومي تدريجيا من البدائل التي قد تساعد التلميذ على تقليل التوتر استعدادا للعوده المدرسيه.
7: بهذا نصل الى ختام هذا الموعد الاخباري قدمه لكم رمزي القلعي من حيث قسم الاخبار. بعد قليل توب سبور مع عطف الزنيدي في امان الله.
8: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

سبورت. مساء الخير وسهلا بالجميع في خدمة مواعيد الرياضة في إذاعة الشباب. باش نبداو بالعودة لنتائج الجولة الثانية من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. اليوم النادي الإفريقي بطل الموسم الفارط يواصل الانتصارات الثانية على التوالي بصعوبة. في نهاية المباراة معتزل الزدام من تسديدة من كرة ثانية في دقيقة 89 يعطي تفوق 3 نقاط للنادي الإفريقي. مباراة كبيرة في بن جنات في المنستير اليوم بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي. الملعب التونسي افتتح النتيجة عن طريق وائل الورغمي في دقيقة 31 3 دقائق فقط وراء بوشنيبة.

0: يعدل النتيجة للاتحاد المنستيري قبل ما صالح البارهومي في دقيقة 45 زيد 5 يضاعف النتيجة ويعطي 3 نقاط للاتحاد المنستيري. السياسيس في صفاقس يفوز على الترجي الجرجيز 2-1 بأهداف محمد الطرابلسي. متألق محمد الطرابلسي الجولة الثانية يسجل الأهداف اللاعب الشاب لنادي الصفاقسي. إياد ملوافي في دقيقة 56 يضاعف النتيجة للسياسيس، وفي دقيقة 90+3 هادي جرتيلا شاب ترجي جرجيز يضاعف النتيجة ويذلل النتيجة لترجي جرجيز. التعادل السلبي في المرسى في شتيوي في المرسى بين مستقبل المرسى وتقدم ساقية الدير، بداية جيدة جدا بالنسبة لفريق تقدم ساقية الدير بعد انتصار الأول في الأسبوع على أول، التعادل في التنقل الأول في الرابطة الأولى، مباراة عرفت الورقة الحمراء في وجه حمزة ربيعي وهدف ملغى بداعي تسلل الفار، عودة الفار وإلغاء هدف نورماني لمستقبل المرسى. هذه النتائج، نرجع للتصريحات ما بعد المباراة ونبدأ مع خالد المليتي المدرب المساعد للنادي الإفريقي يتحدث عن انتصار فريقه اليوم بهدف معتز الصدام في آخر المباراة.
1: كان تكون أفضل، كنا نجم المرسي وحتى قبل البونت نتاع معتز. الحقيقة الاتيتيود نتاع الملاعبية تغيرت، كان فما أكثر سرعة، كان فما أكثر أنفي، كان فما أكثر كونسنتراسيون. الحمد لله جاء البونتو معناتها في الاخر، لي شانجمون نتاعنا كيف بدلنا، وصرنا نلعبوا حتى باربعه مهاجمين، خلينا لو ريسك معناتها لو توب ولو توب باش نربحوا. الحمد لله تابي وربحنا وتروا بوان تري امبورطون في الديبي نتاع الشامبيون. الحمد لله.
0: التصريح كان لزميلنا حبيب قويسو من الإذاعة الوطنية. مهدي عبيد كذلك كان حاضر في بنجانات في المنستير وخذ تصريح رومان فولز مدرب الاتحاد المنستيري بعد الانتصار اليوم.
2: Oui, une très belle victoire. Comme j'ai dit, l'adversaire, c'est un adversaire de très bonne qualité. Il faut leur rendre hommage aussi. Je pense que la réaction de l'équipe a été très bonne. C'est jamais facile quand vous êtes mené chez vous. Et je donne aussi un grand merci aux supporters, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu revenir dans le match et remonter au score et gagner ce match. Donc on espère enchaîner comme ça sur la prochaine journée de championnat. En tout cas, c'est de bon augure et félicitations à l'équipe.
0: رومان فولز يقول انه سعيد بعوده الفريق نتاعو لانه كان واجه فريق صعيب برشا، وسعيد بردة فعل الفريق نتاعو. يقول انه 3 نقاط محترمه جدا ومهمه جدا، تنبأ بمستقبل محترم بالنسبه لباقي البطوله للاتحاد المونستيري. رومان فولز مدرب الاتحاد في ميكرو مهدي عبيد، وكل التضامن وكل المسانده لزميلنا من الاذاعه الوطنيه مهدي عبيد اللي تم منعه من احد مرافقي الملعب التونسي من اخذ تصريحات لمدرب الفريق فريق الملعب التونسي. كل المساندة لمهدي ولكل الصحفيين الموجودين في مختلف الملاعب الرياضية. نواصل دائما تصريحات ما بعد المباريات. مباراة الملعب صفاقس بين نادي صفاقس ترجي جرجيز 2-1 للسي اس اس، وعبد الكريم النفطي المدرب المساعد للسي اس اس يتحدث عن انتصار اليوم.
3: ما كانش في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت احنا في المواقف نتاعنا هذاك الليسونسييل، وبعد أخذينا بجميع الأمور. الشوط الثاني كان أفضل بكثير، خلقنا أكثر من فرصة الحقيقة، كما تم تسديات أيمن دحمان في المقابل، ما عرف ليش نتغلوا أنه نقضي المباراة في الثالث هدف. اليوم عودة إياد بلوافي مهمة جدا، وتسجيله في اللقاء، دخول حكيم زيادة باش يعطي أكثر فعالية على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون.
0: هذا كان عبد الكريم النفطي. مباراة 0-0 في المرسى في الشتيوي بين مستقبل المرسى تقدم ساقية الدير. نسمعوا للزوز مدربين. يسري بالكحلة مدرب تقدم ساقية الدير نذكر 4 نقاط للتقدم في مشاركته الأولى في الرابطة الأولى.
4: نعرفوا نسافر ونعرفوا أننا معتنا نلعبوا بدون كرة لما الكرة عند منافس. اليوم مع أول 4 ساعة ولا 20 دقيقة كانت متوازنة، مشينا برشا قدام، لكن شوية مع رهاق اللاعبين والإصابات اللي كانت موجودة معتها اضطرينا أنه لاعبين معتها المستوى نتاعها منخفض في 70 دقيقة، معتها غيابات اللي خليت معتها الرصيد البشري في بعض المراكز الردوية. دون فما لاعبين معناتها موجودين على الملعب، معناتها المستوى نتاعهم البدني عملوا مجهود كبير، انخفض في الربع ساعة الأخيرة وتلزوا أنهم يكملوا المباراة. مع الأقصى معناتها المنافس رجع علينا شوية ومسك أكثر كرة وكان أقرب المرمى نتاعنا، لكن الحمد لله معناتها بالمجهود الكبير والروح العالية اللي قاموا به اللاعبين معناتها قدرنا نحافظوا معناتها على النقطة.
0: تصريح يسري بالكحلة كان في ميكرو هيكل بحلوس من الإذاعة الوطنية. هيكل كذلك تحدث مع عماد بن يونس مدرب فريق المستقبل الرياضي بالمرسى.
5: تقدم ساقية الدير معناتها كان متكتل دفاعيا يعني ويلوج على الهجمة السريعة، أما اتحدت لنا لعبنا شوط برك الشوط الأول خاطر كان فينا سقط، واتحدت لنا 3 أو 4 فرص سهلة للتسجيل. ما سجلناش صعبت علينا المقابلة. الشوط الثاني ما نجمش نحكي عليه خاطر ما نجمش نلعب مقابلة كرة قدم خمسة دقائق وترتاح عشر دقائق، فما تقطعات تساعد معناتها المنافس نورمال اللي معاها معناتها تساعده نقطة تقطعات على الفار الفار وحتى في المخالفات الفار وخذينا تشوف الحالات اللي جاوا يجب يكونوا حالات صعيبة معناتها هذا حاجة ماش أما متاع 20 دقيقة أو 25 دقيقة في شروط ياسر من جمس تلعب.
0: كان هذا عماد بن وسن ذكر بسرعة نادي الإفريقية ملحمي مسوس هدف مقابل 0-1 للاتحاد المنسيري أمام الملعب التونسي، 2-1 للسي اس اس أمام ترجي جرجيس، وتعادل 0-0 بين مستقبل المرسى وتقدم ساقية الدير. باقي مباراة الجولة الأولى والجولة الثانية عفوا من الرابطة الأولى غدوة إن شاء الله انطلاقا من 4:30 في زويتن شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي بتحكيم لسيف الورتاني. أمير العيادي بيكون حاضر في الضاحية الجنوبية العاصمة، ونادي حمل الأنف في أول ظهور لي هذا الموسم يواجه النادي البنزرتي في بجمع الكميتي في باجة. الأولمبي الباجي اتحاد بن قردين بتحكيم لفرج عبد الهوي، وخليل الجاري بيكون حاضر في سوسة في أولمبي سوسة بين النجم الساحلي ونجم المتلوي. بالنسبة للرابطة الثانية آخر أخبار الانتقالات، تامر بوشمة أعلن عن انتداب لاعب الوسط حمزة اليزيدي وكذلك حسام الزنداح. خليل دربالي ينتقل من قواف القفصة لهلال مساكن، وزكريا عماري ينتقل على سبيل الإعارة من الملعب التونسي لجندوبة الرياضية. بالنسبة لغدوة بعض المباريات الودية لفرق الرابطة الثانية، أولمبيك كيف سيواجه سكاك الحديدة صفاقسي، الملعب سوسي يستقبل بعث بوحجلة، وكوكب عقارب سيواجه الملعب الجبسي. بالنسبة للكرة في أوروبا، أهم النتائج في البريمير ليج والجولة الثانية، ليفربول يواصل البداية السيئة لي هذا الموسم متعادل أمام نوتنغهام 2-2، ونيوكاسل يفاجئ توتنهام في العاصمة في لندن ويفوز عليه 2-0. بالنسبة للليغا الإسبانية، الجولة الثالثة موعد 8:30 هو موعد مباراة الصالة بين سيفي وأتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد إسبانيول إلى حد الآن مازالت متعادلة بهدف مقابل هدف. هذه المباراة 2-1 ريال سوسيداد يسجل في دقيقة 88 من هذه المباراة. في الكاتشو الإيطالي الجولة الثانية 8:15 انطلقت منذ قليل مباراة اليوفي وبارما، فيرونتيني فروزينينو 3-0 في فيرنزي، وساسولو تورينو 2-1 لساسولو. هذه المباراة انتهت كذلك، أودينيزي يفوز خارج الميدان في مونزا أمام مونزا 3-2. بالنسبة للجولة الافتتاحية للبوندسليغا، دورتموند يفوز على هامبور 2-0، وكولن يفوز على هوفنهايم 3-2. صخيري كان دخل في دقيقة 65 في تشكيلة كولن. بالنسبة للليغا الفرنسية، مباراة سراسبور لونس 2-1 لفائدة فريق الشرق الفرنسي سراسبور، وانطلقت حاليا مباراة لوريون 3 وليون لو هافر. هذه بالنسبة لأهم المباريات. بالنسبة للتشامبيونز ليغا الأوروبية، كنت تابعت البارحة القرعة، اليوم تم الإعلان عن موعد أولى المباريات، 8 سبتمبر هو موعد أولى المباريات. برنامج الجولة الأولى نهار 3 ثم مباراة ريال مدريد الإنتر بورتو السيتي، نهار 4 9 سبتمبر البارسا فينورد، ليفربول أتلتيك مدريد، نابولي أرسنال، ويوم الخميس أيندهوفن سيواجه الشختار. هو الشختار على غرام اللاعب التونسي الوحيد الموجود في التشامبيونز ليغ أوروبية لهذا الموسم. بعد شوية نرجع نحكيه على الألعاب المتوسطية. توب سبور،
6: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
0: بالنسبة للألعاب المتوسطية، برنامج اليوم السبت في الجيدو، ونهاية المشاركة التونسية بفضية واحدة كان حقتها البارحة المصارعة التونسية أميمة البديوي لحقة الفضية. بقية المباريات بالنسبة لليوم كانوا عنا 4 مشاركين، 3 من أجل البرونزيات، للأسف إرجع جيب في وزن أقل من 78 كيلوغرام فشلت في الحصول على البرونزية، كذلك سوار الذوادي في وزن أكثر من 78 كيلوغرام انهزمت ضد المصرية ومتمكنتش من الفوز بالميدالية البرونزية، وقصي بن غرس في وزن أقل من 100 كيلوغرام ينهزم ضد الفرنسي وما يحققش الميدالية وما يصعدش على البوديوم المتوسطي. بالنسبة لبرام جمور انهزمت في مباراة التدارك ومتأهلتش للعب على الميدالية البرونزية. هذا بالنسبة للجيدو. في تنس على الطاولة، الثنائي وسيم اللصيد وليا السعيدي الهزيمة في الدورة الربع النهائي لمنافسات الزوجي المختلط أمام ثنائي التركي في التريتلون. عندنا زوز مشاركين توينسا في هذا في هذه المسابقة. محمد عزيز حمدي كمل السباق في المركز 15 بتوقيت 57 دقيقة و43 ثانية، وهذا بالنسبة لمحمد عزيز حمدي. سيف الدين السلمي أنهى السباق في المركز 18 في هذا النهائي. بالنسبة للرماية ألفا شيرني وهيفا البحريزي هم الثنائي التونسي المشاركين اليوم، ما تمكنوش من بلوغ الدورة النهائي في اختصاص مسدس هوائي 10 متر. هيفا احتلت المرتبة 12 وألفا شيرني احتلت المرتبة 17 في هذا الاختصاص. بالنسبة للتنس وسام عبد الرحمن كذلك ينهزم في الدورة الربع النهائي من المسابقات الفردي وما تمكنش من الترشح. وبالنسبة لكرة السلة في السيدات انهزموا ضد المشاركة والمشاركين الأتراك ب 11 مقابل 8. في كرة اليد منتخب الأوسط نذكر انه بالنسبة للمشاركة التونسية نشاركوا بمنتخب الأوسط في هذه الدورة المتوسطية. منتخبنا في مباراة الترتيبية من المركز الخامس إلى المركز الثامن، أولى المباريات يفوز على منتخب كوسوفو 39 مقابل 35. هذه أهم النتائج الحاصلة بالنسبة للمشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. للأسف ما نجموش تحصلوا على مراسل الإذاعة التونسية زياد الخياري في تورنتو الإيطالية. إن شاء الله غدو يكون حاضر معنا في المباشر زياد الخياري ونحكي معاه بأكثر التفاصيل عن المشاركة التونسية. يوم سلبي نسبيا بالنسبة للمشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. نحافظوا دائما على 14 ميدالية إلى حد الآن بالنسبة للمشاركة التونسية، ولأنه ننتظروا المنتخب الأولمبي منتخب أقل من 21 سنة يلعب الدورة النهائي ضد المنتخب الجزائري من أجل الذهبية بذكريات ذهبية 2001 في كرة القدم. إن شاء الله زينة لمنتخبنا وإن شاء الله نتابع غدو وإن شاء الله نشوف المباراة هذه انطلاقا من 6 متاع العشية. نذكر تونس الجزائر من أجل الذهاب المتوسطي في مسابقة كرة القدم، وكذلك بالنسبة لمنتخب السيدات في كرة اليد لعب من أجل الذهاب المتوسطي كذلك أمام المنتخب الإيطالي. إن شاء الله زينة بالنسبة لكل المشاركين التونسيين. ليلتكم زينة، إلى اللقاء.
6: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.

0: إنرجي معك
1: إذاعة الشباب عمل موجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك

0: رجعنا لكم توقيتنا الثمانية بالضبط من إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع، ما زلتوا تسمعوا في ARG معك توت سويت. باش نحكيو على مجموعة من العادات والتقاليد اللي تجمع مجموعة من الدول في العالم الكل. مانيش نحكيو كان على الدول العربية كهو، ونحكيو على عادات خاصة في شهر الصيف. من بين العادات المشتركة اللي نلقاوها ونشوفوها في مجموعة من البلدان، نحكيو على توديع المقيمين بالخارج. ساعة تحيتنا للناس الكل والمقيمين بالخارج اللي بحضنا هنا في تونس، واللي يستغلوا أكيد في العطلة متاع الصيف باش يعديوا أكثر أوقات مع العائلة ومع الأصحاب. دوك نحكيو على طريقة توديع المقيمين بالخارج بصبينا الماء وراء الكهرباء متاعهم، واللي فيه رمزية تمنين المسافر يمشي ويرجع بطريقة سهلة كما الماء. دوك العادة ذي اللي نشوفوها في توديع على المسافرين، وانه يتحط الماء في دبوزه ولا في كسرونه ويترمي وراء الكهرباء اللي يكون فيها المسافر، وفيها طريقه رمزيه في ان نتمنوا انه المسافر يمشي ويرجع بطريقه سهله كيما الانسياب نتاع الماء. سينو ما بين العادات اللي موجوده في برشا بلدان حول العالم، نحكيو على رش الماء قدام الديار وقدام زيد المحلات التجاريه، كسوا في الصباح بكري ولا بعد القايله يترشك الماء، وتكون فما ريحه التراب اللي تكون موجوده مع الماء، واللي حتى كنشموها نحسوا كانه فما تبخنيسات نتاع الشتاء، واللي هي موجوده في مجموعه من الدول. سينو ما بين العادات زيد اللي نشوفوها ونراوها واللي عندها المرجعية التاريخية، دوك نحكيو على التجمع متاع الجيران الكل قدام الديار. كل واحد يخرج الكرسي متاعه ويكون موجود قدام الدار، ولا يتجمعوا أبناء المنطقة ولد الحومة في السطح في البراكن، واللي هي من العادات الموجودة في مجموعة من البلدان العربية وتونس زيدا أكيد، وموجودة زيدا في إيطاليا، وهي تعتبر ركيزة أساسية في أسلوب الحياة الإيطالي وما يسمى بالدولتشي فيتا. دولتشي فيتا بالنسبة اليوم أسلوب حياة اللي فيه من بين الركائز الأساسية متاعو انه يكون فما التزاور بينات ابناء الحومه بينات افراد العائله الكل، وجينيرالمون العشويات نتاع الصيف والسهريات نتاع الصيف تجمعهم وتلمهم في نفس المكان. ما بين زاد العادات ولا التقاليد اللي تجمع العائلات، دوك نحكيو على تحضير العوله اللي هي عاده قديمه، ووقت اللي نقولوا عولة نقولوا تجمع عدد كبير من النساء. والعولة مش العولة كهوة، على خاطر نحكيو على غنيات سبيسيال متاع عولة، نحكيو زيد على لبسة سبيسيال متاع عولة، نحكيو على نهار كامل يتعدى. دوك فما حتى مكلات تتحط وطيب سبيسيال باش ياكلوهم النساء اللي قاعدين يعولوا. دوك وقتها تبدأ النساء في تحضير العولة في الصيف في السخانة باش المكونات تطيب بالشمس. نحكيو على مكونات كبيرة، دونك يقع تحضيرها في العولة. دونك الكسكسي، المحمصة، البركوكش، الفلفل، الهروس، الزيتون المخلل، التوابل، الفلفل الزينة، التابل، الزيت زيتونة، الصابون، البسيسة. والعولة كما قلت لكم ما تقتصرش كان على المكونات اللي نحضروهم والتكسكيسة كهو، على خاطر فما غنيات سبيسيال متجم تسمعهم كان في اللمة ذيك متاع العولة اللي تجمع النساء الكبار متاع الحومة، الأجواء الخاصة اللي يتوارثوهم الأجيال الكل وقت اللي صغيرات يبدأوا يشوفوا هكا فنسي وهم يحضروا في العولة، والأجواء الكبيرة الغناء، وتكون فرصة الحقيقة باش يجتمعوا الإنسان اللي نجموا يكونوا بالنسبة ليهم فترة الصيف هي الفرصة الوحيدة اللي نجموا يتجمعوا فيها بحكم إنها عطلة، وبحكم إنه يستنيوا في الأجواء متاع العولة اللي تكون هي أجواء سبيسيال برشا، واللي لا تقتصر كان على تحضير المكونات كهو، على خاطر نحكيوا على أمبيونس كاملة وعادات وتقاليد يتورثوها الأجيال الكل. وقاعدين نشوفوا رحنا هكا شويه على لي ريزو سوسيو على الانستغرام شكون اللي ديجا بداو في العوله، وقديش مهم انه العادات والتقاليد نتاعنا يتوارثوها الاجيال الكل. دونك من خلال الريكاب هذايا حاولنا نقفوا على اهم المميزات اللي تجمع مجموعه من البلدان في العالم، ونحكيوا سبيسيالمون على العادات والتقاليد في علاقه بفصل الصيف. احنا توت سويت نمشيو مع فقرة نجوم الكاسات نكتشفوا مع بعضنا شنو المورسو اللي باش نحكيو عليه اليوم.
1: نجوم الكاسات.
0: ايوه في نجوم الكاسات قدمت لكم دوز انديس في علاقه بالمورسو اللي باش نسمعوه توت سويت. قلت لكم انه المورسو هو الزار سنه 1999 وقلت لكم زيد انه نحكيو على مطرب مصري. دونك احنا نحكيو سبيسيالمون على مورسو يا ترى للمطرب المصري مواليد 1972 اللي بدا المشوار الفني نتاعو سنه 1998 من خلال اغنيه احلف. والمشوار نتاعو الفني بداه بالاساس وقت اللي يغني في الكورال متاع الفنان حسام حسني. وعام 1999 كان أصدر أول ألبوماته بعنوان يلي ماشي واللي فيه 8 أغنيات من بينهم 6 أغنيات كلمات مصطفى كامل. نحكيه على مورسو يا ترى لي بهي سلطان. المورسو اللي صوره على طريقة الفيديو كليب والمورسو اللي لقى به نجاح كبير برشا ونجاح جماهيري. وكانت الأغنية اللي قدمت بهي سلطان للجمهور العربي الكل. يا ترى يا حبيبي هذا هو المورسو نقدمه لكم توت سويت في نجوم الكاسيت.

هكا نوصلوا لآخر يرجي معك بالنسبة لليوم. كنت معاكم في تعويض الألفة اللي وصلتي ترجع لكم بعد الكونجي في سويت تايم بعد شوية موجز أخبار 8:30 بعد عندكم موعد مع باكستيج مع وصال السنوسي سهرية انطلاقا من 9:30 مع كريم الزغبي في أحلى الليالي. شكر كبير النجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك. كنت معكم شيماء بسيبس في عداد وتقديم هذا اللقاء. بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. إلى اللقاء. Yeah.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: نرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير الداخلية يشرف على تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء منتسب الوزارة. تخرج 149 متفقدا ومتفقدة اليوم للتعليم الابتدائي، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري. 56 نائبا بمجلس النواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. في معتمدية تذهب من ولاية تطاوين تدخلات مشتركة للجيش الوطني والحرس لتأمين التزود بالماء. في أخبار العالم، ترامب يواصل بناء قاعة الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا. استشهاد 3 فلسطينيين في هجمات صهيونية على قطاع غزة. وفرق إنقاذ أجنبية تصل إلى نيبال للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ بعد الفيضانات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ويصال.
1: مرحبا بكم في باكستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وويصال السنوسي. اليوم باش يكون حديثنا على مهرجان قفصة الدولي، وقبل ما نبدأ حديثنا على المهرجان باش نسمع معكم وائل جسار اللي هو من الفنانين اللي كانوا حاضرين في إطار مهرجان قفصة الدولي.

0: مهرجان قفصة الدولي هو من أعرق المهرجانات التونسية واللي يستقطب جمهور كبير، والمهرجان هذايا اللي بدأ محلي وبعد تخذ طابعه الدولي واستقبل عديد الفنانين التونسة والعرب. ومن الإعلاميين اللي واكبوا مهرجان قفصة الدولي الإعلامي رياض الدبوبي اللي باش يحكي لنا على ذكرياته مع المهرجان. مرحبا بك رياض على موجات إذاعة الشباب.
1: مستمع إذاعة الشباب مرحبا بكم، معكم رياض دبوبي، صوت من أصوات إذاعة قفصة. حكيتي مع مهرجان قفصة الدولي ماهيش نهار وتعد، هي حكاية عمر فيها التعب فيها الفرح فيها لحظات ما تتنساش، تتخبى في القلب وتطلع في كل دورة يبدأ المهرجان كيف الذكرى العطيرة. كنت ما زلت في بداية المشوار نتلمس الخطوات الأولى في عالم الإذاعة، وقتها كان المهرجان يتسمى مهرجان البرج الوطني قبل ما يتدول لمهرجان قفصة الدولي. الاسم صغير لكن الروح كبيرة، الحدث عنده طعم خاص كي اجتمع أهل قفصة تحت ضوء القمرة وصوت الفن. في الصيف نحضر روحي نشد الميكرو نطلع في كرهبة المهرجان المزينة بالأعلام المشاركة في المهرجان وصور البوسترات تاع الفنانين والنجوم، ندور ما بين أحياء مدينة قفصة ونعلن على نجوم والعروض كل نهار ونهار، نبثوا مقاطع من أغاني الفنانين النجوم اللي باش يكونوا حاضرين، نلاقي الناس في كل بلاصة في كل حومة في كل منطقة نمشولها ويكون اللقاء مباشر مع الناس، والناس هكا فرحانة كرهبة المهرجان توصل لهم وين ما هم موجودين باش تعلن على انطلاق المهرجان وكذلك العروض اللي باش تكون حاضرة في كل ليلة. المرحلة الثانية كنت أعز ما عشت التنشيط فوق ركح البرج الأثري بقفصة، تصور أول مرة نطلع قدام جمهور كبير، أضواء موسيقى عيون تراقب وقلوب تستنى، المسؤولية كانت ثقيلة أما الشعور رهيب من غادي عشت ليالي ما تتنساش. ليلة صابر الرباعي كيبدا تحدى العالم تزلزل للركح ولا الجمهور غنى معاه كأنه صوت واحد. ليلة مارسيل خليفة فيها الشعر وفيها الوطن وفيها وجيعة فلسطين، الجمهور سكت والقلوب كانت تصفق. صارت شيرين عبد الوهاب في بدايتها نتحدث وقت اللي خذت للركح بكل أنوثة ودفء، صارت فضل شاكر ثامر حسني نجوى كرم بصوتها الجبلي وائل جسار ألفا بلاندي اللي خلى الجمهور يرقص على إيقاع الرجال الافريقي وحتى للجيرينو وغيرها من العروض الشبابية اللي يحضروا لها الشباب بالالاف خاصة عروض الجزائرية. بالنسبة لنجوم قفصة كانوا ديما حضورهم استثنائي، نذكر منهم نبيها كراولي السيدة اللي تغني وتدوي في روحنا، أمينة فاخد حضورها للناري، زهرة لجنف اللي تغني بالكلمة القفصية الصادقة، وما ننساش المسرح القدير عبد القادر مقداد بعروضه اللي تمس القلب وتوجع وتضحك في نفس الوقت، عروض مزيج ما بين التمثيل وقعنا الحي، عروض ما يشبعش منها جمهور قفصة. لكن كي نحكي على المهرجان لازم نحكي على الطغطية الإذاعية. من إذاعة قفصة كان البث مباشر لكل السهرات تقريبا، كنا ديما في قلب الحدث قبل وبعد وأثناء العرض، نبعث التقارير المباشرة نوثق اللحظة نعيش الحكاية ونعطوها في صوت لحظات الجمهور، تصفيقة طالعة من القلب، دمعة امرأة بكت على غنية حب قديمة، طفل يشد الميكرو ويغني مع الفنان، شاب يحكي على حلم، هذه اللحظات اللي ما تتعداش وما تتنساش أما تتوثق في صوت الإذاعة. عشت مواقف ما تتنساش، مرة في سهرة وقت اللي تقص الضوء للدقائق وقفت الموسيقى لكن الجمهور بدأ يغني وحده يكمل الغنية اللي وقفت كأنه يقول المهرجان ما تخافش نحن سند متاعك. مرة أخرى شفت فنان كبير يهبط للركع يعانق وليد من ذوي الاحتياجات الخاصة يبكي معاه في لحظات مؤثرة، لحظة جمدة الميكرو في داية وما قدرتش نحكي وخليت الصوت يعبر وحده. مهرجان قفصة بالنسبة لي ما هوش مجرد برمجة عروض، هو ذاكرة جماعية خزانة لحكايات الناس، موعد للصيف اللي نستنوه بشوق من دورة للأخرى. كبر المهرجان وتغير وتطور، أمانة بقيت نخدم فيه بنفس الحب بنفس اللهفة وبنفس الشعور كيما أول مرة، من ميكرو في كرهبة تجوب أحياء مدينة قفصة وفي صوتي للناس لركح كبير نوقف عليه ونقدم للصوت في أثير إذاعة قفصة يوصل لمختلف الفضاءات وخارج مدينة قفصة. كل لحظة عشتها مع المهرجان هي قطعة مني من صوتي من قلبي من حبي لهالبلاد العظيمة قفصة البيح.

كانت هذه الفنانة نبيها كراولي اللي هي من الفنانات التوانسة اللي قدموا عديد العروض في إطار مهرجان قفصة الدولي. نبيها كراولي اللي يحبها جمهورها الكبير في تونس ويستقبلها جمهور مهرجان قفصة الدولي ديما ويكون حاضر معها بالتفاعل. عديد الفنانين زادا قدموا عديد العروض في مهرجان قفصة الدولي واللي كانوا حاضرين سواء من تونس وإلا من الوطن العربي، ومنهم الفنان التونسي صابر باعي اللي باش نسمعوه معاكم توا.

0: يقبرنا. شكرا.
1: كان هذايا فارس كرم معكم في باكستيج على إذاعة شباب. فارس كرم زادة من الفنانين اللي كانوا حاضرين في إطار مهرجان قفصة الدولي، ومن الإعلاميين اللي واكبوا المهرجان الإعلامية إيناس الحراثي اللي باش تحكي لنا على ذكرياتها مع مهرجان قفصة الدولي. مرحبا بك إيناس على إذاعة الشباب.
2: حديثنا على مهرجان قفصة الدولي المعروف في قفصة وعند القفاصة بمهرجان البرج، المهرجان الصيفي اللي تتقام فيه السهرات الفنية الصيفية كما تونس الكل تقريبا في نفس الفترة. السهرات الفنية اللي يلقى فيها الجمهور المتعة، والسهرات اللي تخليه يخرج باش يحضر الحفلات الفنية للفنانين اللي يحبهم يشوفهم، يمكن في التلف زي يسمعهم في الإذاعة، لكن يكون التواصل واللقاء مع الفنان هذاك مباشرة خلال السهرات ذي. نحكو على مهرجان قفصة الدولي اللي عرف إشعاع كبير خلال سنوات التسعينات وبداية الألفينات. الحقيقة كان يستقطب في نجوم كبار عرب، كان حاضر فيه فضل شاكر، فارس كرم، وائل جسار، مرسيل خليل، كانت حتى نجوى كرم، شيرين، إليسا، صبر الرباعي، فنانين كان عندهم وزنهم وكانوا فنانين عرب كانوا يحضروا في كبرى المسارح وكانوا زادة يحضروا في مهرجان قفصة الدولي اللي كان عنده إشعاع كبير في الفترة هذيك. سنوات الأخيرة الحقيقة ما عادش عنده نفس الإشعاع، كل العروض تقريبا عروض وطنية ومحلية. صحيح عنا فنانين عندهم وزنهم زادة ونقول عليهم فنانين عندهم نجومية عربية، لكن الحقيقة ما عادش كما قبل مهرجان قفصة. هذه النجم نقولوه لأنه تقريبا السهرات اللي وكبتها، وانا ما عنديش فتره كبيره من اللي دخلت الاذاعه قفصه، تقريبا السهرات اللي حضرتها كانت معظمها الفنانين من جهه قفصه، نبيها كراولي، الفنانه امينه فاخت اللي نحبها برشا، وكان لي شرف الحقيقه اني نغطي السهره هذيك، كانت سهره خياليه بامتياز. الديفا امينه فاخت وتبقى ديما ديفا، لقب الديفا تستحقه عن جدار لانها تعرف كيفاش تتعامل مع الجمهور مباشره، تعرف كيفاش تدخل مع للجمهور بطريقه تخليه يتفاعل معها.
3: هذه الديفا أمينة فاخة تذكية في اختياراتها، وحتى كي تغيب في ساعة تسترجع توهجها ونجوميتها. ظهور واحد ينجم يرجع أمينة لصدارة النجوم، قادرة أنها تسحر جمهورها بآه واحدة ونغمة ومقطع من ولا مرة. وكنا في الاستماع ولا مرة ولا مرة سهرنا سوا يا أمينة، ولا مرة. ومحليها أمينة ومحليها الجمهور اللي تفاعل معها فيها السهرة الحلوة أكيد. وما زالت أمينة بهبلتها الفنية بمحاورتها لجمهورها بالكلام بالذكريات.

0: مش نحكي على أمينة فاخت فقط، نحكي حتى على الفنانة القفصية أيضا بنت قفصة نبيها كراولي اللي زاد عملت حفلات ناجحة جدا في مهرجان البرج. تقريبا سنويا نبيها كراولي تكون حاضرة في مهرجان قفصة الدولي، غابت دورة ولا دورتين لكن نبيها الاسم اللي بقى ديما حاضر في مهرجان قفصة. زهرة لجنف أيضا فنانتنا اللي ديما تجي المهرجان قفصة وتكون حاضرة أيضا في عروض صيفية. نحكو على الفنان الشاب مرتضى اللي عمل قاعدة جماهيرية كبيرة برشا. مرتضى زاد عنده نجومية عند القفاصة، كانت سهرة جميلة جدا. مرتضى بدا السهرة بالأغاني التونسية وكتل أغاني تونسية، من بعد كل مرة هك غنية من إنتاجات ولا خاصة اللي عندها صدى كبير عند الجمهور والجمهور حفظها زادة. نحكو على عرض عالمي نسموه عالمي بين ضفرين، الحقيقة أنا ما شفتوش عالمي برشا. نحكو على الفنان من أصول جزائرية سولكينج اللي عمل حفل فني في مهرجان قفصة الدولي 2019 في مهرجان قفصة، كان حاضر في واحدة من السهرات وقبل ما يمشي للسهرة وقبل ما يطلع على الركح ويصفح للجمهور كان له لقاء قصير جدا على موجة إذاعة قفصة. الحقيقة استنيناه من 6 نتاع العشية، جاء تقريبا قبل نهاية البرنامج 8 غير الدرج، يعني حتى الالتزام بالتوقيت ما كانش يعرفوا الفنان هذايا. تقريبا حضرت أسئلة وحضرت لقاء مطول جدا معاه قبل ما يطلع يصفح للجمهور القفصي لكنه ملتزمش بالموعد وكان حضوره أيضا مقتضب جدا، يعني حتى الأسئلة ما كانش يجاوب على الأسئلة طريقة استفزازية شوية.
1: مرحبا بك سولكينج في قفصة وفي تونس. مرحبا
2: عايشك.
1: مرحبا بك.
2: شكرا.
1: أول مرة في الجنوب التونسي؟
2: أول مرة وي، أول مرة في قفصة، ولكن تونس جيت العام اللي فات وعملت تور تاع لي شو وعملت أفتر كارتاج وهذا العام الحمد لله عرضنا الفيستيفال. احنا عملوا فيستيفال شوية بارتو في أنحاء تونس.
1: محضر برشا حاجات لجمهورك أكيد، أغاني جديدة ولا الأغاني الألبوم الأخراني ولا الأغاني اللي داليدا موجودة أكيد؟
2: الأغاني اللي يعرفهم الببليك تاعي في تونس هما اللي احنا غنيهم.
0: بعد السهرة تنقلنا للملعب اللي كان باش يحتضن السهرة هذية، لأنه فضاء البرج كان فضاء صغير ما يحتضنش العدد الكبير متاع الجمهور اللي باش يحضر في السهرة هذية. كان الملعب مكتظ بالجماهير اللي كانت حاضرة من الفئات العمرية الكل. كل عادة الالتزام ما كانش عند الفنان هذية، طلع تقريبا لحداش ولا بعد لحداش، كنا في مواكبة للسهرة هذية ما لقينا من واكبه الحقيقة، لأنه الأغاني كانت بلاي باك وحتى قبل السهرة كانت فنانين أخرين، يعني ما كانش تقريبا ما كانش حاضر ممكن للسهرة هذية، وإلا هكا يعني نشوف أنه المهرجانات اللي في المناطق الداخلية ما يزموش يحضر لها برشا، يمكن هذية تقزيم شوية المهرجان قفصة اللي كيما قلت لكم وقفوا على الركح متاعه فنانين عندهم وزن كبير، فنانين عرب، فنانين عندهم يعني جمهورهم. نحكوا على مارسيل خليفة وبرشا فنانين أخرين اللي صافحوا للجمهور القفصي. مهرجان قفصة يبقى ديما عنده الصيت متاعه وعنده جمهوره اللي يتبعه، كيما قلت لكم فقد شوية يعني البريق متاعه السنوات الأخيرة، كيما يقولوا المنظمين أنه مشكلة الدعم ومشكلة أيضا الميزانية ما تسمحش لأنه فنانين هذوما يطلبوا كاشي كبير برشا. ماذا بينا مهرجان قفصة الدولي يرجع للإشعاع متاعه ويبقى ديما مهرجان اللي نفتخروا به، المتنفس الوحيد في الفترة الصيفية للجمهور حتى يحضر للسهرات الفنية الكبرى وحتى يصافح الفنانين اللي يحبهم. هذه تقريبا فكرة مقتضبة على السهرات اللي وكبناها على موجة إذاعة قفصة للفنانين اللي كانوا حاضرين في مهرجان قفصة الدولي، وديما تبقى إذاعة قفصة طبعا الشريك الإعلامي للمهرجان وتغطي كل السهرات تقريبا من أبناء الجهة وحتى من الفنانين الآخرين اللي جونا ويكونوا حاضرين في مهرجان قفصة الدولي. هذه تقريبا فكرة على المهرجان، وتحياتي لكل مستمعينا في إذاعة الشباب.
3: هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في باكستيج على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع أمينة فاخت اللي ديما تقدم عديد العروض واللي كانت ناجحة برشا في مهرجان قفصة الدولي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في الذيبة من ولاية تطاوين، تدخلات مشتركة للجيش الوطني والحرس لتأمين التزود بالماء. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. وزير الداخلية يشرف على تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء منتسبي الوزارة. تخرج 149 متفقدا ومتفقدة اليوم خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري. في بقية أخبار العالم، فرق إنقاذ أجنبية تصل إلى نيبال للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ بعد الفيضانات. استشهاد 3 فلسطينيين في هجمات صهيونية على قطاع غزة. وترامب يواصل بناء قاعات الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

يا مساء الخيرات، 9:35 دقيقة. أهلا وسهلا، تحية لكم الناس الكل. هذا موعد جديد متجدد معكم. أنا أحلى ليالي متعودين ديما كل نهار الجمعة نبدأ مع بعضنا. اليوم السبت نتقابلوا زادة في سهرة أخرى من سهرات أحلى ليالي في تعويض للزميل سامي نويسر. مرحبا بكم في أحلى ليالي من توحد لما دي ساعة، نفس الريتم نفس اللقاء متاع أحلى ليالي متاع البارح بالليل. باش تلقاوها إن شاء الله في سهرة الليلة. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله ثنية زينة زوينة مزيانة ليكم أنتم اللي في ثنية. طقس سخون جدا، مش جدا جدا، ولكن فما شويه كمان مع الرطوبه مع الطقس اللي الايامات اللي تعدى وكان برشا سخان. دونك اليوم الحمد لله ان شاء الله الانفراج في الايامات القليله القادمه. ان شاء الله يا رب درجات الحراره تنخفض. على ذلك سيسر واحكم سرتو اللي موجودين في الكراب، ديما نقول ديقة واحدة واحدة ثنية زينة لكم الناس الكل اللي في الدار للي سهر معنا. نقولوا صارية حتى لما دي ساعة تسمع فيها كل ما تحب تسمعوا من موسيقى، كل الأنماط الموسيقية على كل لون، يا موسيقى تونسي شرقي غربي راي راب ارنبي ريجي اللي تخيلوه موجود. حتى كان سينا حاجة العمل عليكم. دونك تجوا تبعثونا على الفيسبوك، قولونا شو الأغنية اللي تحبوا تسمعوها في فقرة على كيف كيفك. سينو فقرتنا موجودين رادار الأخبار كالعادة، أخبار الستار في الوطن العربي. تلقاوا معنا زادة فقرة كلثوميات، الفقرة اللي نختموا بها سهريتنا مقطع من أغنية من أغنياتهم. كلثوم البارح في الليل سمعنا، غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. اليوم انتم اللي تختاروا، كان عندكم اغنيه تحبوا تسمعوها من اغنيتهم كلثوم ولا اغنيه اخرى. مرحبا بكم الناس الكل، سعيد جدا انو نجم الدين بن سالم يكون معايا الليله في الاخراج التقني للسهره. كريم الزغبي سلام عليكم الناس الكل. اشربوا برشا ماء اما في حدود الامكانيات المتوفره عندكم. وحاجه اخرى، راهو بالله المشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي قاعدة ويتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حاجة رايب صراحة، ما تفرحش بتاتا. دونك اللهفة برشا برشا مش باهي. إن شاء الله بشوية بشوية أزمة المياه هذه اللي موجودة إن شاء الله يا رب تفرج. أما بصراحة حد يطلع في كاميون بش يهز استيكاما يروح بها للدار ما غير ما يخلصها، را ولا قال به لا ربي ولا عباده. دونك المشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها بصراحة حاجة تحشم بين قوسين. دونك لهفة برشا إن شاء الله شوية شوية تنفرج الأزمة متاع الأمية هذه. أشربوا برشا ماء اللي عندكم اللي متوفر اللي موجود إن شاء الله. سلامات لكم الناس الكل، مرحبا بكم. دونك معنا حتى هذه ساعة أحلى ليالي نبدأها تو دي سويت عند

محمد حماقي حالي حالي 9:53 دقيقة حتى الماضي ساعة. هذه الموسيقى هذه الريتم سهلا فيكم إن شاء الله في حلقة ليالي ديما نسلم عليكم الناس الكل. شكرا تحياتي لكم وين ما تلتقطوا صوت إذاعة الشباب سواء عبر الراديو ولا عبر الانترنت ديما نسلم عليكم. شكرا كومنتاتكم كل عادة تجمعوا تبعثوها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. سلام عليكم الناس الكل. سلام على فاطمة علوي اللي قلت حياتي كريم والكيب العاملين معك بالراديو يعطيكم الصحة على غني المتنوعة المختارة. برافو. ممكن غنية نقرأ في الكتاب ولا ذكريات ولا آه لو لعبت يا زهر إن شاء الله على شيء. سينو محمد حمود اللي قال مساء النور خويا كريم تحية ليك تحية المايسترو نجم الدين في الاستماع والمتابعة. قال نقترح فقرة كل توميات غنية يم سهرني إيه يم سهر الشوف عني علاش لي إن شاء الله يم سهر أسمى اللي قالت عن سامة كريم أمان بربي غني تونسية وخاصة غنية شيرين النجمي وغنية ألفا برمضان في غنيتها الجديدة. أوكي دونك حب تسمع شيرين النجمي تفجعت نجم الدين سكت عملت طنداري خاطر قلت علاش لا توت سويت ما نسمعوش شيرين النجمي في هات خان نتحزم جو صيفي شيرين النجمي بعدها بشرق ان شاء الله يا اسماء الف برمضان. بعد شويه عملت الاخر على كومنتاتكم اللي خاده واصله مرحبا بكم. هذه سهريه احلى ليالي ديما الموسيقى نون ستوب في السهريه. نخليكم توت سويت مع شيرين النجمي يلا هات خان نتحزم.

هذه يوم رمضان في جيلها كما طلبتوا قبلها سمعنا روف ماهر ناغا وقبلها من الكل شيرين اللجمي وصلنا العشرة ودرجة احنا معكم حتى الماضي ساعة ديما. السلام عليكم شكرا تحياتي لكم نون ستوب للموزيكا في سهرية أحلى ليالي. تلقوا معنا ديما الموزيكا اللي نختاروها واللي تختاروها انتم زادة تجربة تبعثونا كومنتاريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. قلونا شو تحبوا تسمعوا في سهرية السبت سهرية متواصلة بكم ومعكم إن شاء الله حتى كشي الماضي ساعة تاع الصباح نون ستوب. والدعاء القسمي سلام على برشا اللي قلت مسال نور مسال نور وينك يا والدعاء وين مشيت الضلاء موجودة والدعاء قد مسال نور تحياتي ليكم الكل كل المستمعين سارة ممتعة أكيد معاكم أحلى راديو. شكرا والدعاء شكرا علي علي اللي قال سلام خويا كريم كان ممكن غنية غدا الجريدي والفنان هشام سلام نسمع فيك من تبرقة تحية ليك يا علي وتحية لكل المستمعين في تبرقة وفي الشمال الغربي الكل وفي مختلف مناطق الجمهورية. أوكي والله حاجة باهية أنه حد يقول هو منين باهي حاجة باهية قولوا لنا ابعثوا لنا كومنتات قولوا لنا منين قاعدين تسمعوا فينا بالضبط ما نعرفش ودوا نتصور في الـ في الـ في في قفصة كان مانيش غلط أسماء ما نعرفش محمد حمودة مانيش عارف فاطمة علوي كيف كيف مانيش عارف سميرة علاء اللي قالت حي لك خويا كريم من الشمال نحب أغنية الدرة الفورتي وتحية ليكم فوالا من الشمال منين بالضبط ما نعرفش ليسونسيال من الشمال سينو يا قيمة مسطور قالت مثلا نور تحية لكل المستمعين لو فيها سارة طيبة للجميع شكرا بلال بون قال سارة ممتع هو راهو البسيدو اسمه بلال بون قال سار ممتع للجميع ونحن نسمع أغنية شيرين تباعا تباعا الله الله والدعاء والدعاء بعثت لي قالت لي بالضبط بالضبط راني من زنوش من قفصة أوكي تحية لك يا والدعاء وتحية لكل مستمعينا في زنوش وفي قفصة وفي مختلف ديما نقول مناطق الجمهورية ثريا سلام عليها برشا اللي قال تحية لك خويا كريم يعطيك الصحة الأغاني الحلوين نحن نسمع أغنية قمرة المرتضى إن شاء الله علاش لي إن شاء الله بعد شوية الأخرى على الكومنتريت اللي مازالوا واصلين نبعثوا كومنتريتكم قولونا شو تحبوا تسمعوا قولونا زادة وين قاعدين ومنين تسمعوا فينا بالضبط. بكري شوية قال غني تونسية اسمعنا محمد حماقي حلي حلي محمد حماقي اللي عنده تقريبا ماكس ماكس نص ساعة من اللي كمل حفل كان أقيم في بورتو غراندي هذا في مصر في فعاليات صيف العالمين الجديدة فوالا دونك حضور كبير من الجمهور وهكا تقريبا أصدل الستار على الحفلات الصيفية في المدينة هذه حفل محمد حماقي اللي شهد حضور آلاف من مختلف محافظات مصر أيضا من بعض الجالية العربية إقبال جماهيري كبير كان الحفلة ذي صفوف تقريبا حسب الأخبار وصلت حتى البوابات الدخول حفلة كبيرة برشا محمد حماقي اللي قدم فيها تقريبا عرض غنائي استمر الأكثر من ساعتين غنى في المباشر الغنيات الكل قدم تقريبا أشهر الغنيات سيرتو غنيات الألبوم الجديد غنيات سمعوني للألبوم اللي فيه 18 غنية غنى منهم برشا غنيات محمد حماقي كان حاضر مع أيضا مدير أعماله حمدي كان أيضا مجموعة كبيرة من الأصدقاء المقربين لمحمد حماقي زوجته أيضا كانت حاضرة نهلة الحجري نهلة اللي تقريبا من المرات القلائل إذا من مرات القلائل خلينا نقوله اللي تكون موجودة ويأخذوا لها تصاور دونك حاجة يمكن جديدة بالنسبة لمحمد حماقي كان مع أخوه زيدة طارق كان معها الملحن عزيزة الشفحي كان مع أحمد ماجد وخطيبته كان معها الفنانة داليا شوقي أحمد جمال وسعيد المطربة رنا سماحة عدد كبير من الأعلاميين كانوا موجودين في الحفلة هذه كما قلت محمد حماقي كان خصص فقرة كاملة في الحفلة هذه لغنية ألبوم سمعوني أبار هذه فقرة أيضا من غنية ألبومات متعدة لمحمد حماقي اللي يمكن نذكره من ألبوم خلينا نعيش ألبوم خرجه محمد حماقي إذا مش غالط عام 2003 دونك أكيد اللي حضروا في الحفلة هذه
محمد حماقي استمتعوا بالأغاني. وتمنيت محمد حماقي أن يكون موجود في مهرجاناتنا الدولية، لأنه كمان قاعد يخدم وبرشا ألبومات وبرشا أغنيات ناجحين، رغم أنه يقعد صوت محمد حماقي في المباشر غير صوت الاستوديو، وهذا يمكن يختلف شوية على ثامر عاشور. ثامر عاشور اللي صوته في المباشر لا يختلف تماما عن صوت غنية في الاستوديو، يمكن هذا اللي يعمل شوية فرق. كنتك حفلة كما قلنا مازالت غير وفاة محمد حماقي في مصر. سيدي العشرة عشرة دقائق وكبدينا برادار الأخبار. في كل مرة إن شاء الله تلقاو معانا أخبار من أخبار الستار في الوطن العربي. موسيقى نون ستوب حتى الماضي ساعة في أحلى ليالي.

اي فوالا، رجعت لكم شويه فلاش باك لبعض الورسوات اللي كانوا غربين في فتره من الفترات في صيف التسعينات تقريبا. ان شاء الله تكونوا عملتوا شويه جو على الموسيقى. ما زالت الموسيقى مكمله حتى الماضي ساعه، بعد شويه دقائق تلقى موعد نشره الاخبار اكيد جدا. بعد نرجع نكملوا بنفس اللقاء نفس الريتم في احلى الليالي بعد لحظات. زياد برجي احساس الحب، زياد برجي اللي تقريبا في اخر الاخبار حول الفنان هذا، أنه كان نشر بيان نكشف فيه تطورات استدعاء وللتحقيق هو والشاعر اللبناني أحمد ماضي في الشكوى اللي كانت قدمتهم أو قدمتها ضدهم الفنانة إليسا بسبب خلافهم على غناية وبتير. في البيان تقريبا زياد برجي يقول أنه المحامي بلغه أنه حذر بوكالته عن الفنان زياد برجي لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقدم بمذكرة إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت واللي قبلتها، وتقرر صرف النظر عن الاستماع إلى إفادة زياد برجي. وكمل في البيان زياد برجي يقول أنه المحامي قالوا أنه الحملة اللي أطلقتها السيدة إليسا، هكا يقول زياد برجي، وما تضمنته والتي رافقت تقديمها للشكوى حسب البيان ديما قلت تشكل جرم معاقب عليه في القانون، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. دونك حسب البيان اللي كما قلت ما عندوش برشا عملي أصدره زياد برجي، فأنه الشكوى اللي قدمتها إليسا بهم اللزوز بين زياد برجي والشاعر أحمد ماضي تم صرف النظر عليها، وفي نفس الإطار حملة حسب زياد برجي الحملة اللي قادتها إليسا، وأيضا مسار وما عملته إليسا ديما نقول حسب زياد برجي فإنه يعاقب عليه القانون، وبالتالي فإنه زياد برجي باش يتقدم هو توا بشكوى ضد إليسا. أعرش هكا الفنانين نورمال ما تصيرش المشاكل هذه، سيرتو أنه الحكاية الكل على غناية وغناية. وانتوكا نستنى قادم التطورات اللي تصير في الحكاية هذه كما قلنا بعد مشكاية إليسا. توا موعد مع زياد برجي هو اللي باش يقدم قضية بإليسا. 10:26 زياد برجي احساس الحب، الموعد او الغناية اللي توصلنا لموعد الاخبار بتاع 10:30 بعدها راجعين. بعد باش نعمل طلع على خطر كومنتاريتكم، وصلوا برشا كومنتارات فيهم كل حد قاعد يقول انا منين قاعد نسمع. في الوقت نتاع الاخبار تنجموا تكملوا تبعثوا لنا كومنتاراتكم، قولوا لنا منين تسمعوا فينا، شنو تحبوا تسمعوا في سهرية احلى ليالي حتى الماضي ساعه تاع الصباح.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: اليوم تخرج 149 متفقدا جديدا لينضم إلى سلك التفقد البيداغوجي. أكثر من 15 مليون كتاب للسنة الدراسية المقبلة دون تغيير في العناوين وفي الأسعار. وتواصل عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، وزارة التربية تدعو الأولياء إلى التحقق والتثبت في المعطيات. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية أن الوزارة حريصة على استمرارية الخدمة، وأن عملية تسجيل التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية متواصلة ولم تحدد بسقف زمني.
3: بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين، وكذلك للإدارة. إنه الأولياء هم في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم، الأبناء كيف بش يكون عندهم الفضاء متاعهم بش يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظفة، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس بش يكون عنده الفضاء متاعه لتنزيل المعطيات، ربما يقعوا بعض الصعوبات يقرأوا أكثر. رأي هي عمليات دقيقة تعتمد على الترابط البيني، فالمر من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية. ربما أحيانا تقع بعض الإشكاليات عنا شوية، فمع عباد اللي تقع عندها صعوبة في الربط بشبكة الإنترنت، في التحقق من رمز الدخول، هذكم كل حاجات لازم يثبت فيهم الولي ولا التلميذ. العملية باش تكون مفتوحة، حتى التوى فمش ذات ليميت يربطها سيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى التوى مفتوحة العملية دي ما فيها حتى إشكال.
2: أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون أن الإقبال على عملية تسجيل الأطفال محتشم إلى اليوم، متوقعة ارتفاعه بداية من شهر سبتمبر القادم.
4: الإقبال إلى يومنا هذا إقبال محتشم، ولكن ما نجموش نقحموا عليه. الأولياء يتحركوا بعد 1 سبتمبر، ولكن متفائلين فيه. بالنسبة للأولياء نجلب انتباههم، مش كل رياض هي رياض مرخصة، مش كل رياض اللي هي رياض قانونية. قبل ما تسجل ولدك ولا بنتك في أي روضة، تأكد إذا الروضة هذه قانونية. كيفاش تتأكد؟ كل روضة قانونية لديها وصل إذاعي، لابد أن يكون على مرأة كل اللي جايين يحبوا يسجلوا صغارهم، وتمشي وتحكي مع المسؤولة غديكة وتفهم منها شنو تصوراتها وانت شنو طلباتك. تدخل المحل وتشوف إذا كان هو محل نظيف فيه اللي لازم الصغير يحتاجه. ما تسجلوش أولادنا على خاطر شفنا تصويرة حلوة ولا طاولة حلوة، لا، نتأكد أولا من قانونية الروضة هذه. لازم يكون عندها تأمين أمبو، لازم يكون فيها الإسعافات الأولية، وللولي الحق في الاتجاه. إذا كان هالروضة هذه لا تملك كل هذه المستندات، ما تسجلش ولدك لأنه تحط ولدك في خطر. ما نخليوش البهرج هو اللي يجلبنا، نخليه الأصل هو اللي يجلبنا.
2: أفادت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بنسبة طباعة الكتب المدرسية التي بلغت 93%، وأكدت أن أكثر من 15 مليون كتاب للسنة الدراسية المقبلة دون تغيير في العناوين أو في الأسعار. واستعدادا للعودة المدرسية، عاد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعملي الطريق، وفق رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي.
5: في إطار العودة المدرسية يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور عبر فروعه الإقليمية بإعداد وتنفيذ حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة، إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور. كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ ومختلف مستعملي الطريق.
2: أكدت وزارة الصحة أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة تجويل إلى 29 من أوت تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلي، تحية قسم الأخبار في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

راغب علامة شو عامل في العشرة 49 دقيقة؟ رجعنا لكم بعد الأخبار، رجعنا مكملين معكم السهرة اللي بدأت من 9:30 مكملة حتى الماضي ساعة. نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، كريم زغبي السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. تحية للي بدأ معنا الرحلة من 9:30، تحية للي التحق بنا تباعا في السهرية، سهرية أحلى الليالي. مكملين بالموسيقى بالأخبار بالفقرات، ديما نذكر زيادة كومنتريتكم اللي توصل على الصفحة الرسمية ديما بسهرية أحلى الليالي. شوية كلام برشا موسيقى، نحاول نعيشكم كل الأنماط الموسيقية، نحاول أنه وين ما كنتوا تتونسوا معنا وبينا. هنيدة بنت الجريد سلام عليها برشا، اللي قلت مثل فولو الياسمين للناس الحلوين من ربوع الجريد، تحديدا من طاقت انميلات حمت الجريد ولاية توزر. قالت بالنسبة لاقتراحاتي اليوم محمود العرفاوي، بالك تجيك الخطابة، اختارت نعمة يا زين الصحراء، اختارت مجد الرومي، خلقت طليقا كتيف النسيم، في الترابيات قالت وردة ولا نجاة ولا هيام يونس ولا كوب حرية الاختيار في الأغنية، في كلثوميات أراك عصية الدمع ولا يمسهرني. قالت نادي غني الحصة كل ديدي الافريقي بمناسبة فوزه على عمل حمام سوسة، وقالت صراحة اللي بقالي من الماتش اليوم لقطة الحكم وقت حب يخرج الكرة تسجلت، قال ظهر لي لقطة الموسم أيضا. قالت مسرح كارتاج وسهرة البارحة ستبقى تاريخ لا متيد له. قالت نادي غني الحصة كل الكل مسامعين وسمعت خزتان شلبية زهو محمد حمودة، سهرة رائقة ورائعة للجميع. شكرا شكرا هنيدة. سينو أسمى قالت نسمع فيك من جندوبة، نحب أغاني تونسية شيرين اللاجمي. مرحبا، تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا في جندوبة. ولو أنه شيرين اللاجمي بكري شوية سمعناها، يا أسمع أنا عارش خلطت عليها ولا. محمد قال خوي كريم أنا من تونس بالتحديد من العاصمة، مرحبا محمد. عماد عنابة قال تحية، قال تحية لكم، تحية لكل مستمعين. ممكن أغنية شيرين ومحمد حماقي بحرية، وقال انا من عناب اكيد. مدام بسيدو بتاعك عماد عنابة، ما نتصورش تكون من تبسة ولا من شفما ولايات في الجزائر، والله غابوا عليها معناتها. ابار تبسة، شنو ينجم يكون معناتها الولايات في الجزائر؟ برشا ولايات هما ما شاء الله، معناتها برشا ولايات. نحكيو على شلف، نحكيو على على شكون، على تلمسان، على تيزي وزو، على الجزائر العاصمه، على جيجل، على ستيف، على وين باش نمشي ومش نمشي من الجزائر. دونك برشا ولايات، بيتنا بجاية، بسكرة، تلمسان، وين. دونك برشا تحية للعباد الكل، سيرتو الجزائريه اللي موجودين على الحدود واللي نجموا يلتقطوا الفريكونس بتاعنا، ها سينو فما الانترنت ينجموا يكونوا موجودين وحاضرين معنا. محمد حمودة اللي قال تحية لكل أصدقاء الأعزاء، مع تحياتي الحضرمي بتاهر دعاء القسمي، هنيدة بنت الجريد، رجال إبراهيمي ودليل الفياتي، ما شاء الله ما شاء الله يا ابو حمد، السلام عليكم. عزيزه اللي خلت حياه كبيره اخويا كريم، انا عزيزه من القسرين، بربي كان فما امكانيه نحب اغنيه الهادي حبوبه ما جابوك يا ربي يا مريم. قالت ناديها ليكم الناس الكل، قالت ناديها خاصه الخويا اللي يحبها برشا، ارجوك والله ان شاء الله، والله ان شاء الله. سينو شلبية سلام علي برشي، قلت أهلين وسهلين بك خويا كريم الغالي، شكرا يا شلبية. قلت تحيه احترام وتقدير وأحلى أجمل باقة ورد ليك والكل عاملين معاك. قلت في هلا الطقس الحار جدا، قلت لي وانت تعرف الطقس في الصيف في الجنوب وخاصة قفص البية، قلت مونسيني انتم مخفين علي السخانة، ربي قدر الخير وكهو. قلت تطلب كان بالإمكان غنيته الجسار ظالم يا غزال، قلت في فقرة فلاش باك وفقرة كل ثمية بعيد عنك حياتي عذاب. قلت ديها لكم بكل كل أصدقاء وصديقات، شكرا جزيلا وصار ممتع لكم في أحلى الليالي. كلا حطوا حاجة وكل عنوان تاع غنية نغنيها، أوكي إن شاء الله يقعد لحد حد الغاتي، حد عنوان الغناية نغني منها شوية، سينو إذا كان باش تتفاقم الحكاية هذه باش نولي نغني الغناية كاملة. يا سيدي، سعيدة في الجزائر، سيدي بالعباس، قسطنطينة، مستغانم، هاكا رجعت للولايات في الجزائر. يا سيدي ستوب، موزيكا توا 10:54 دقيقة، مصطفى قمر سيبني أقول، قول يا مصطفى قول، وإحنا راجعين بعد شوية معكم في أحلى ليالي حتى الماضي ساعة.

هذه إليسا فرحانة معك إليسا. قبلها سمعنا رامي صبري لو تعرف زوز مرسوات وصلونا لل 11.8 دقائق 11.8 دقائق وما زلنا مكملين معكم حتى الماضي ساعة. ديما السلام عليكم الناس الكل، شكرا شكرا لكم والمقادين تسمعوا فينا، شكرا لكم على اختياركم موجاتنا، شكرا لكم دائما على تفاعلكم. إليسا اللي كنا نسمع فيها فرحانة معك، إليسا اللي كانت موجودة منذ أيامات في مهرجان كرتاج بعد غياب تقريبا 17 عام. بعد شوية زادة مش نسمعوا ثامر عاشور اللي أيضا هو بيدو كان موجود في كرتاج لأول مرة، موجود في كرتاج مش في تونس ولكن في مهرجان كرتاج الدولي. ثامر عاشور اللي هو بيدو كمل سهرة من سهرات زو سهرات هما مبرمجين بالنسبة لتامر عاشور في السعودية، كمل سهرية منهم. وأيضا ثامر عاشور اللي برشا أخبار برشا أخبار عليه، سرتو أنه قاعد يهبط حتى على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي برشا كلام في كل مرة مع الأحداث اللي تصير، واللي عنده بطبيعة الحال علاقة بهم، كما واقعة استبعاد عامل في أحد الفنادق المصرية واللي كان في موجود في حفله وتفاعل مع الأغاني، ولكن معرفش علاش إدارة الفندق قررت أنها تبعد العامل هذا وتخرجه من الخدمة. بون هو قال ما كانش ينفع، وهذا تعليق من عند ثامر عاشور على الحادثة هذه. أيضا ثامر عاشور اللي عنده ما نعرفش عنده الهم ولا شنو الإشكالية بالضبط، ولكن فما تحس فما مشكلة بينه وبين أحمد حسام ميدو لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم، بما أنه ثامر عاشور كان عنده حفلات من المقرر أنها تصير في الساحل ولكن تم إلغاء الحفلات هذه. ميدو هبت وقال أنه الحمد لله الحفلات تلغت في الساحل. قال هو حسب كلام ديما ميدو أقدر حاجة حصلت في تاريخ مصر الحديث حفلات الساحل. ثامر عاشور لم يتأخر كثيرا في الرد على لاعب المنتخب المصري السابق، كتب أجمل حاجة حصلت في تاريخ مصر هي حفلات الساحل، ولسه كمان الحفلات حتلف في كل الجمهورية وعد. دونك كان ذي تقريبا أول رد من ثامر عاشور على تدوينة ميدو. كما قلت ما نعرفش هل فما إشكالية قبل سابقة بين ميدو وبين ثامر عاشور، وإلا هو موقف خاص بميدو من الحفلات اللي تصير. عارش شون دوكا ما فماش مع حسب ما تقراو الرد متاع ثامر عاشور على ميدو، ما نعرفش ما فماش توضيح للإشكالية بالضبط وعلاش هالكلام الجارح بين نجم في كرة القدم وأيضا بين فنان نجم ثامر عاشور. هذا ما في كل مرة نعطيكم بعض الأخبار على حسب الأغنيات اللي مبرمجين بعد شوية ثامر عاشور يغنينا باي باي. قبل هذا نعمل طلع على كومنتاريتكم، شكرا لكم الناس الكل، شكرا لي شلبية اللي قالت تحية لكم، قالت أنا كان فيكم الفج قفصة الشمالية تحديدا منطقة المريتبة منزل قمودي قفصة الشمالية، قالت تحية لكم، تحية للصديقات خاصة هنيدة من الجريد نقول لها شكرا على التحية. تسلم زاد على أحمد من قصر هدال، قالت شكون الأخت حورية بونواز فوالا، تقول ربي يحمي الجزائر الشقيقة وكل شعبها، وقالت ربي يرحمه ويتوفاه إن شاء الله قد يكونوا شهداء عند ربهم يرزقون، وإن شاء الله ربي يرحم كل اللي توفيوا في الحرائق الأخيرة، وإن شاء الله زاد ربي يسترنا إحنا خاطر فما بعض الحرائق اللي موجودة أيضا في بعض المناطق في سرتو في الشمال الغربي في بعض المناطق في جندوبة. إن شاء الله يا رب تكون الأضرار مادية فقط ولا تكون أضرار بشرية، هذا أكيد جدا كل أمنياتنا. سينو جوهرة العالم، شكرا جوهرة العالم على كومنتارك بارك الله فيك اللي قالت أن تقريبا اختياراتي الموسيقية تستحق جائزة نوبل. الله الله
ان شاء الله يا رب ديما نكونوا موفقين في اختياراتنا الموسيقيه. تحيه ليك يا جوهرة العالم وربي يفضلك. نسيم الورد السلام عليك برشا، اللي قدم مساء الخير للجميع. تحيه ليك، تحيه لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا اللي مازالوا متواصلين معنا ل 11:30 دقيقه بعد شويه. السول كينج قبلهم تامر عاشور، باي باي، واحنا معكم حتى الماضي ساعه في احلى ليل.

شاب خالد، شاب خالد قبلها سمعنا سو كينغ في سكنة مارسي، أكزوز مرسويت بريسك فيها على الأقل مرسورة 100% سينون سكنة مارسي ريبريز بالنسبة لسو كينغ. سو كينغ ما نفهم بعض المستمعين والمستمعات اللي بالجزائر نسلموا عليهم بعد شوية مواد الأخبار، بعدها راجعين مكملين معكم حتى لماضي ساعة. طلبتكم الغنائية تكون موجودة بعد الأخبار، فقرات نزادة مواصلة ومكملة في الانتظار. سوفيان صفتا يغني على مريومة، رامي جمال قل لي آه، وحنا معكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليل.

0: الليالي.
1: الليالي
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في الذيبة من ولاية تطاوين تدخلات مشتركة للجيش الوطني والحرس لتأمين التزود بالماء. وزير التعليم العالي الروسي يقول أن بلاده تسعى إلى الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين. 56 نائبا بمجلس النواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ينظم الأيام العلمية حول نماذج البحث في التصميم والفن من 2 إلى 4 من ديسمبر 2026. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين في هجمات صهيونية على قطاع غزة. ترامب يواصل بناء قاعة الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا. وفرق إنقاذ أجنبية تصل إلى نيبال للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ بعد الفيضانات. نهاية هذا المواد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: لحظة شوية 50 دقيقة سمعتكم شوية موسيقى فلاش كوكب دينهب سلطان كمان هيفا وهبي رجعنا مازلنا معكم في أحلى ليالي حتى لمدي ساعة توقيتنا كما قلت 11 و50 دقيقة. شكرا لكم الناس الكل اللي مازلتوا سهرين معنا, شكرا عن كومنتاريتكم. هنيدة بنت الجريد اللي قالت أيضا بالله تحياتي, قالت أهلينا في الجزائر ربي يلطف بهم من الحرائق وتحية الأهلي, قالت في فركان من ولاية تبسم, قلهم لكم وحشة كبيرة ونديلهم أي غنية راي قتلي على ذوقك وكسمعتهم بكر شوية شاب خالد إن شاء الله كان مزال وقت ونعطيكم غنية راي. سينو شربية قالت ربي يحفظهم وربي يحفظها لك ويخليك لها تفرح بها في أعلى مراتب مريومة ويفضل كل صغارك كل عائلتك. أوكي محمد قال شكرا أخويا كريم على الاختيارات الموسيقية الموافقة اللي عمل معها برشا جو, هذا كان مهم يا محمد اللي قال بربي شنو هو برامجك في البرمجة الانتقالية, هي برمجة انتقالية دونك إن شاء الله قالي بخير برنامج حضرية اللي تلقاني إن شاء الله فيها على كيفك إن شاء الله أربعة وخميس. ها يا محمد تحية لكم الناس كل 11:55 دقيقة, طلبتوا برشا غنيات باش تلقاوهم تدسويت في فقرة على كيفك وفقرة دلل وذنيك اللي باش نسمعكم من خلالها الغنيات على الأقل بعض الغنيات اللي طلبتوها في كومنتاريتكم تدسويت في أحلى الليالي حتى الماضي ساعة.
1: دلل وذنيك

هذوما بعض الاغنيات اللي طلبتوهم في كومنتاتكم. سمعنا زياد غرسة ولادي حبوبة، روح من السوق عمار، المرسل الاخير اللي كان في بعض طلباتكم الغنائيه، ولو انه مازالت السهريه ومازالت ايضا طلباتكم. شكون مواصله ومكمله حتى لماضي ساعه نصف الليل 9 دقائق، فشكون اللي طلب نجاة الصغيره؟ نجاة الصغيره تونسويت موجوده وحاضره معنا في اغنيات القريب منك بعيد.

جورج وصوف روحي يا نسمة عند الحبايب نصف الليل 31 دقيقة غنية هذه من كلمات ميشيل جحا لحن نور الملاح غنية تغنيت عام 1984 وإحنا توا في 2026 لكن نزلت الغنية عايشة وما زلنا مكملين احنا معكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليالي. فاطمة علوي على الفيسبوك اللي قالت كريم بربي ما قريتيش كومنتاري ما عادتليش حتى غنية بو حاجتين فما حاجة صحيحة وحاجة غلط. الحاجة صحيحة اللي ما عادتلكش حتى غنية لأنه طلبت أنت طلبت 2000 كتاب المرتضى ولا ذكريات ولا أهلا ولعبت يا زهر. الذكريات وأهلا ولعبت يا زهر ما مش موجودين. مرتضى عدينا له أغنية القمرة فوالا. أما ما قريتش كومنتير قريت لك كومنتيرك أول كومنتير يا فاطمة يظهر لي أنت ما قريتش على الكومنتير وحتى كان ما قريتش عليها وتمش نعوده لك ما نراو أول كومنتير تقريبا في الحصة قريته على ذاك ذاك روحك أول الحصة وين كنت وشو كنت تعمل لو تلقى روحك في اللحظات هذوك ما كنتش موجودة خاطر أول كومنتير قريته لفاطمة علوي اللي قلت فيه تحية لكم ليكيب الكل كل عاملين معكم بالراديو يعطيكم الصحة على الحصة والأغاني المختارة والمتنوعة. قلت برافو كان ممكن غني تقرأ 2000 كتاب ولا ذكريات ولا أهلا ولا عبد يا زهر إن شاء الله نوعدك المرة الجاية عندي لك غنية من بين الغنيات هذوم. شلمين سلام على برشا زادة اللي تحب تسمع وائل جسار ذا لمي غزال إن شاء الله تكون موجودة الغنية بعد لحظات سنون سمعك أي حاجة أخرى لوائل جسار. أما تود سويت ريبريز زي العسل في توقيت نصف الليل و33 دقيقة وإحنا معكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليل.

كان عندي غزال ظالم يا غزال هكا غنى وائل جسار في المرسل قبل الاخير من سهرة الليلة اللي رافقناكم فيها من 9:30 حتى الوقت هذايا كالعادة. اخر نغم يكون مقطع من غناء من غناية أم كلثوم اليوم اخترتوا انكم تسمعوا يوم سهرني، مقطع باش يجي من عند أم كلثوم، غناية كان تم إنتاجها عام 1972 من كلمات أحمد رامي ومن تلحين سيد مكاوي. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعني مقى فيها النوم يمسهرني. نصف الليل 47 دقيقة هكا تقريبا نكون وصلنا لختام وعدنا معكم من سهرية أحلى الليالي. شكرا لكم الناس الكل، شكرا نجم الدين كلمة زغب يقول الناس الكل تقابل معكم في قرب لوقات. نخليكم مع أم كلثوم ليلة هانئة للجميع.